0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر،

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، ومع إشراقة فجر جديد وسكون الأسحار وعبير الدعاء المتصاعد إلى السماء، نحييكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم في هذه اللحظات المباركة. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها وقد انقضت ساعة القيام وأذن للفجر، فهنيئا لمن قام وصلى وناجى ربه في ظلمة الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصباح فاتحة خير وبركة، وأن يرزقنا فيه عملا صالحا متقبلا، وطمأنينة تملأ للقلوب بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكم في يوم جديد مع إذاعة القرآن الكريم، نسير فيه على نور الوحي وهدى الإيمان. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة

0: الرئيسة ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي

أثره وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم

0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.

صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود

لكم ففسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا

ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون.

بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل

الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا ولا نطيع فيكم أحدا

هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال

المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

أيديهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء.

أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة.

ما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.

أَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر

0: طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس.

كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا

لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما

فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار

يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز.

وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجله

آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل

لكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

فيجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم

لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها

وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه

ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بك

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: ما زال السؤال الذي سألته أمس يا أمي يتردد في خاطري، كيف استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الإلهي؟
1: إنها طريقة مؤثرة إذن،
2: وسنعرف اليوم إن شاء الله إجابة هذا السؤال، فهل نبدأ؟
3: طبعا يا أبي، من فضلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا أمس يا أحبائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يختلي قبيل الوحي في غار حراء يتعبد الله عز وجل، وكان يتزود لذلك، واستمر الوضع على هذه الحال الروحاني حتى أتم صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره الشريف. فبينما هو صلى الله عليه وسلم في الغار فجاءه الملك سيدنا جبريل عليه السلام وقال له اقرأ. وبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يحسن القراءة والكتابة كغالبية قومه، أجاب الملك قائلا ما أنا بقارئ، بمعنى أنه لا يحسن القراءة.
1: فأخذه الملك فغطه حتى بلغ منه الجهد، أي ضمه ضمة قوية، ثم أرسله وقال له ثانية اقرأ. فأجاب صلى الله عليه وسلم بمثل الجواب الأول ما أنا بقارئ. فأخذه الملك فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وأعاد الطلب مرة ثالثة، فأجابه صلى الله عليه وسلم بالإجابة نفسها ما أنا بقارئ.
2: فأخذه سيدنا جبريل عليه السلام وضمه للمرة الثالثة ضمة قوية أجهدت، ثم أرسله وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم غادره قد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الآيات الكريمات، فكأنما كتبت

0: أخبر زوجه بما سمع ورأى قائلا صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن قالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
1: هل لنا يا أبي من فضلك أن نشرح كلام السيدة خديجة؟
0: بكل سرور يا ابنتي. قالت السيدة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم، أي تحسن إلى الأقارب وتتودد إليهم وتصدق الحديث. وقد عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم اشتهر بين قومه بصدقه وأمانته.
2: ثم قالت رضي الله عنها: وتحمل الكل، أي تنفق على الضعيف واليتيم والفقير، وتكسب المعدوم، أي تتبرع بالمال لذوي الحاجة، وتقري الضيف، أي تكرم الضيف وتطعمه، وتعين على نوائب الحق، أي تعين من أصابته حادثة أو مصيبة على مصيبته.
0: وبهذه الجمل الرائعة جمعت رضي الله عنها مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات التي كان يتمتع بها صلى الله عليه وسلم، لتثبت له أنه لما من الله عز وجل عليه بها فإنه لن يصيبه مكروه أبدا.
3: وهل علم صلى الله عليه وسلم حينها أنه رسول من رب العالمين؟
0: كان أول من أخبره بأنه رسول الله هو سيدنا جبريل، بعدما قرأ عليه كلام الله عز وجل وغادره. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها في وسط الجبل عائدا إلى منزله خائفا مرتعدا، سمع صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء ينظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف رجليه في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لا يتقدم ولا يتأخر، وجعل يصرف وجهه عنه في آفاق السماء فلا ينظر في ناحية منها إلا رآه كذلك. فكانت هذه أولى البشارات بنبوته صلى الله عليه وسلم.
2: ثم كانت البشارة الثانية من فم السيدة خديجة رضي الله عنها، ففي رواية أنها لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع ورأى قالت له: أبشر يا ابن عمي واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة.
0: ولم تقتصر ردة فعل تلك السيدة العظيمة على التشجيع والدعم، بل قامت وانطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل ابن عمها.
1: أذكر ورقة بن نوفل، كان على دين النصرانية، أليس كذلك؟
3: نعم، كان يقول بخروج نبي في أرض العرب.
2: أحسنتما، إنه هو. وكان حينها شيخا كبيرا فاقدا لبصره، فلما أتياه أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، يا ليتني فيه جذعا.
3: الناموس؟ وما معنى هذه الكلمة يا ترى؟ ثم ما معنى جذعا؟
0: على رسلك يا حسن. الناموس هو الملك جبريل عليه السلام. فقد عرف ورقة أن ما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحي الذي نزل من قبله على موسى عليه السلام صاحب التوراة. أما قوله يا ليتني فيها جذعا، فهو تمن من ورقة لو أنه ما زال في قوة شبابه حتى يدافع عن هذه النبوة وصاحبها

0: صلى الله عليه وسلم.
1: وقد أكد ورقة هذا المعنى حين أكمل كلامه قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغربا: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
0: فلم يكتفي ورقة إذن بتبشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة، بل أخبره أن قومه لن يستقبلوا نبوته ورسالته بالترحاب، بل سيعادونه ويقاتلونه كشأن بقية الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. وتمنى ورقة لو أنه يكون حيا حينها ليتمكن من الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته.
2: وهل بقي ورقة حيا حتى أدرك معاداة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: لا يا ولدي، إذ ما لبث أن توفي ورقة بن نوفل، وقد قلنا سابقا إنه كان حينها شيخا طاعنا في السن.
3: وهل شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته مباشرة بعدما حصل في غار حراء؟
0: لا يا مريم، إذ إن الوحي الإلهي فتر مدة يسيرة من الزمن بعد تلك الحادثة، وذلك لحكمة إلهية عظيمة تقتضي إثارة الشوق في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اطمأن للخير الذي أراده ربه عز وجل له. وهذا ما حصل فعلا، إذ تشوق رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحي الإلهي واستبد به القلق من انقطاعه. وعندها نزل جبريل عليه السلام بالكلمات الإلهية التي حملت بردا وسلاما إلى قلب الحبيب المصطفى، إذ قال له ربه جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: وفي هذه الآيات البينات ذكر للنعم التي أنعم الله عز وجل بها على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من إعالته يتيما وهدايته مما استبد بقومه من ضلال. وفيها أيضا حث له صلى الله عليه وسلم على إكرام اليتيم والسائل والرفق بهما.
0: وفي الآية الأخيرة من هذه السورة، سورة الضحى، أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحدث بنعمة النبوة التي أنعمها الله عز وجل عليه. وهكذا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذه النعمة الجليلة ويدعو إلى الإيمان بالله، الإيمان بالله الواحد لا شريك له، ولكن سرا إلى من يطمئن إليه من أهله كبداية وتوطئة إلى الجهر بالدعوة.
3: فكانت السيدة خديجة رضي الله عنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: رضي الله عنها وأرضاها ومتعنا بلقائها في جنته. نعم يا ابنتي، كانت هي أول المؤمنات المسلمات القانتات، وكيف لا تكون كذلك وقد توسمت في رسول الله صلى الله عليه وسلم ملامح النبوة قبل أن تأتيه بسنين عديدة. وكان وقع إيمانها وإسلامها عظيما على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة خاصة، وعلى الدعوة الإسلامية بصورة عامة، إذ لعبت دورا كبيرا في دعم وتثبيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كانت تخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس.
0: صحيح صحيح. وكذلك أسرع الفتى البالغ من العمر 10 سنوات علي بن أبي طالب إلى الإيمان برسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينها ينشأ في حجره صلى الله عليه وسلم ورعاية زوجه العظيمة، بعدما تكفل صلى الله عليه وسلم برعايته تخفيفا عن عمه أبي طالب الذي كان حينها فقيرا كثير العيال. وهذه النعمة الجليلة التي أنعم الله عز وجل بها على سيدنا علي بن أبي طالب من رعاية الرسول صلى الله عليه وسلم له واحتضانه صغيرا، قد مهدت الطريق لإسلامه المبكر وتصديقه للنبوة والرسالة.
1: وكان رضي الله عنه أول من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأثناء، فقد كان يرافقه إلى شعاب مكة مستخفيين من أعين الناس، فيصليان حتى إذا أمسيا رجعا. ويروى أن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان فسأل ولده: هاي بني، ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ فأجابه رضي الله عنه: يا أبتي، آمنت بالله وبرسول الله وصدقت بما جاء به وصليت معه لله واتبعته. فقال له أبو طالب عندها: أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزم.
2: كان أبو طالب إذن يعلم أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير، فلماذا لم يؤمن به؟
0: نؤجل الإجابة عن هذا السؤال إلى نهار الغد. هل من اعتراض لدى أحد المستشارين؟
3: لا أبدا.
0: فإلى نهار الغد إن شاء الله.

مسبحا بك مسبحا بك.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: أبي عفوا، أنا لا يمكن أن أوافق على هذا أبدا.
1: والحل يا ولدي؟
0: الحل أن أبحث عن فتاة أخرى أخطبها ثم أتزوجها. أما أن أتزوج أو أخطب على هذا النحو الذي لا يؤيده منطق فمن المستحيل طبعا.
2: يا ولدي هداك الله، لقد ذهبت أنا إلى أهل نوال وحدثتهم عن رغبتنا في خطبتها لك، ففرحوا غاية الفرح وأعطوني هذه الصورة لأعرضها عليك.
0: هنا مربط الفرس، كيف سمحوا لابنتهم بالذهاب إلى محل المصور ليلتقط لها هذه الصورة ثم يرفضون أن أراها قبل أن أخطبها؟
1: ها؟ فعلا يا ولدي فعلا، هذا أمر متناقض، وأنت على حق في ضرورة أن تراها قبل أن نسير في إجراءات الخطبة.
2: لقد تحدثت إليهم في ذلك فرفضوا.
0: وأنا أيضا أرفض أن أتزوج أو أخطب فتاة لم أرى إلا صورتها.
1: يا أم صلاح، ما الذي يحدث لو عاودنا الاتصال بهم وإقناعهم بضرورة أن يرى صلاح البنت؟
2: في ظني يا أبا صلاح أنهم سيرفضون مرة أخرى.
1: علينا أن نحاول ولعل وعسى.

0: أهذا كلام يا أستاذ؟ تريد مني أن أعرض ابنتي على كل من يريد أن يخطبها وكأنني أضعها في واجهة أحد المحلات؟
1: عفوا أنا لم أقصد شيئا من هذا.
0: الذي تطلبه مني لا معنى له إلا هذا. اليوم جاء ولدك ليرى ابنتي، ومن المحتمل ألا تروق له فيذهب إلى غير رجعة، وغدا يأتي آخر، ومن المحتمل أيضا ألا تروق له فيذهب بدوره إلى غير رجعة، وعلى هذا تظل ابنتي نهبا لأعين كل من هب ودب. أليس هذا هو الذي سيحدث لو أني وافقتك على طلبك؟
1: ولكننا جادون في رغبتنا تزويج ولدي صلاح من ابنتك.
0: هذه مسائل لا تستطيع أن تقول فيها برأي قاطع، ولذلك فأنا أرفض طلبك وأرجو ألا تؤاخذني.
1: أفهم من هذا أنك لا تريد لولدي أن يرى ابنتك إلا بعد أن تتم الخطبة؟
0: تقريبا.
1: وماذا لو تمت الخطبة ثم رآها ثم لم تعجبه؟ ما الحل عندئذ؟
0: الحل يكون بأيديكم أنتم. إن شئتم استمرت الخطبة، وإن شئتم ذهب كل إلى حال سبيله.
1: هي أن تستمر الخطبة ويتم الزواج رغم أنف الزوج، أو أن ندخل في متاهة الخلافات والإشكالات الناتجة عن فسخ الخطبة.
0: يا عزيزي، ولما لا تكون متفائلا؟
1: التفاؤل والتشاؤم يا سيدي لا يقيمان حياة زوجية سعيدة مستقرة. اسمع يا أستاذ حامد.
0: نعم.
1: ابنتك نوال هل تخرج إلى عملها كل يوم، أم تراها تقيم إقامة دائمة في البيت لا تبرحه؟
0: وهل تقيم فتاة متعلمة مثلها في البيت؟ إنها تذهب إلى عملها طبعا،
1: ويراها زملاؤها من الرجال بالقطع.
0: بكل تأكيد،
1: ويحدثونها وتحدثهم
0: في نطاق العمل،
1: ولا جناح عليها في ذلك.
0: بالطبع.
1: أي منطق إذن في أن تحول بين ولدي وبين رؤيتها هنا في بيتك بوصفه زوج المستقبل؟
0: لقد شرحت لك وجهة نظري بما فيه الكفاية.
1: عجبا،
0: ولا أظن أنني أتخلى عن وجهة نظري هذه مهما حدث.
1: شكرا لك على أي حال، بإذنك. هذا هو الذي حدث يا صلاح يا ولدي، والأمر الآن متروك لك أنت وحدك.
2: أنا لم أجن بعد حتى أوافق على زيجة تتم بهذا الأسلوب المتخلف.
1: إيه، أنت وما ترى.
3: وماذا لو أشرت عليكما برأي يجعل صلاح يراها رغما عنها وعن أبيها وأمها أيضا؟
1: وكيف؟
3: ألم يقل أبوها إنها تذهب إلى عملها كل يوم؟
1: قال ذلك بالفعل.
3: أنا أعلم أنها موظفة بإحدى الوزارات التي يتردد عليها مئات الناس كل يوم. وباختصار يستطيع صلاح أن يذهب إليها هناك ويراها.
2: أراها فقط؟ بل قولي أراها وأتحدث إليها، وليذهب أبوها
1: إلى على رزقك. على رزقك يا ولدي. أنا نسيت أنه من الممكن أن تتزوج ابنته فيكون كوالدك تماما.
2: فعلا، أمري إلى الله إذن، بإذنكم.
1: إلى أين؟
2: أرى العروس ثم أعود إليكما بالرأي القاطع، زواج أو لا زواج.

0: حضرتك الآنسة المختصة باستلام الشكاوى؟
1: أي خدمة؟
0: الحق أن تليفون منزلي كثير الأعطال، وأخيرا قيل لي إنني من الممكن أن أتقدم بشكوى إليك، وها قد جئت.
1: تفضل املأ هذه الاستمارة وسجل رقم تليفونك.
0: شكرا لك. هل
1: أفندم،
0: هل أستطيع أن أستعير قلمك لحظات؟
1: بكل سرور، تفضل.
0: شكرا لك. صلاة. تفضلي، ها هي الاستمارة، وأرجو أن يتم إصلاح التليفون على يديك.
1: سيكون على ما يرام بعد أقل من ساعة، وسأتصل بنفسي بالرقم لكي أطمئن أن كل شيء على ما يرام.
0: ماذا؟ تتصلين بنفسك؟
1: هذا واجبي.
0: شكرا لك، شكرا لك، وسأكون أنا في انتظارك، أعني في انتظار مكالمتك.
1: مع السلامة.

0: صلاح، ماذا الذي تقول؟
1: ستتصل بنفسها بنا بعد لحظات وستسمع صوتها بنفسك يا أبي.
2: كأنني أشرت عليك بما عدا بالفائدة.
1: وأي فائدة يا أمي، أي فائدة؟ إنها مثال الأدب، مثال الأخلاق والرقة والجمال أيضا.
0: أفهم من هذا أنك لن تلبث أن تذهب إلى أبيها خاطبة؟
1: بكل تأكيد.
0: إذن هلم بنا قبل أن يسبقك إليها غيرك.
1: محال. هيا بنا.
2: والمكالمة التليفونية.
1: استقبليها أنت يا أمي.

0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: أهلا بك.
0: أهي خطبة هذه المرة أم هي محاولة جديدة لرؤية ابنتي؟
1: هذه المرة في الحقيقة هي خطبة.
0: إذن فقد تنازلت عن رغبتك في أن يراها ولد.
2: يا عمي لقد رأيتها وانتهى الأمر.
0: ماذا؟
2: وتحدثت إليها أيضا.
1: عفوا صلاح يريد أن يقول إنه كان قد رآها وتحدث إليها في أمر من أمور عملها، وذلك منذ شهور.
0: يا أستاذ أتراني ساذجا إلى هذا الحد؟ كيف يستقيم هذا الذي تقول مع زياراتك السابقة وإلحاحك على أن أسمح لولدك برؤية ابنتي؟
2: يا عمي هب أنني رأيتها الساعة ثم جئت خاطبا إياها، فما العيب؟
0: من فضلك، أنا أرفض هذه الأساليب الصبيانية، ولا أظن أنني سأوافق على مثل هذه الخطبة.
1: ماذا ترفض يدنا ممتدة إليك؟
0: نعم،
1: وتراك على حق في ذلك؟
0: أنا حر، أزوج ابنتي ممن أريد وأرفض من أريد.
2: أكل هذا لأنني رأيتها؟
0: من فضلك، لا أريد نقاشا فيما لا جدوى من ورائه.
1: عفوا، لقد أحجمت من قبل عن التحدث إليك حديثا يبصرك بحقائق الأمور، ولكني هذه المرة لن أحجم، لأنه من المهم أن تدرك أنك في كل الذي فعلت وفي هذا الذي تفعل الآن لا تستند إلى منطق أو دين أو شرع أو تقاليد، وإنما هي المكابرة والإصرار على الباطل.
0: يا أستاذ أنسيت أنك في بيتك؟
1: أنا لن أتحدث في شيء يسيء إلى بيتك، لأنني لن أتجاوز فيما أقول ما يأمرنا به الدين الحنيف. لقد جئتك يا سيدي أكثر من مرة راجيا أن تسمح لولدي برؤية ابنتك فرفضت، فسعى ولدي إلى رؤيتها بشكل لا إساءة إليها فيه، وهو في ذلك لم يرتكب إثما ولا أتى منكرا.
0: كيف لم يرتكب إثما ولا أتى منكرا؟
1: يجيبك جابر راوية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى زواجها فتزوجتها. أتعرف يا سيدي لماذا فعل جابر رضي الله عنه ذلك؟
0: لماذا؟
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك لأمته لما في ذلك من مصلحة وفائدة. ومن أحاديثه صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يروى من أنه قال: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى زواجها فليفعل. صدق رسول الله. ويروى أيضا أن المغيرة بن شعبة أراد أن يخطب امرأة ليتزوجها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن يوفق ذلك بينكما. صدق رسول الله.
0: صدق رسول الله.
1: وانطلاقا من هذه السنة النبوية الشريفة، رأى الأئمة ضرورة أن تتم الرؤية قبل الخطبة عند نية الزواج، حتى إذا أثمرت الرؤية إقداما أقدم، وإن أثمرت إحجاما لم يكن في ذلك إيذاء أو إحراج للأسرة.
0: نعم، ولكن ولدك رآها دون إذن مني.
1: ولدي فعل ما يؤكد حرصه على ما تأمر به الأخلاق الحميدة، رآها وتحدث إليها دون أن يشعرها بشيء مما يدور في نفسه، لأنه لم يكن يعلم الغيب ولم يكن يعلم أنها ستروق له وتدخل قلبه.
0: ولكن
1: أستاذ حامد، ليس لدي إلا أن أقول لك: اللهم قد بلغت، اللهم فشلت.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

إلهي وخالقي ومولاي، ما استغاثك جائع إلا شبع، ولا ظمآن إلا روى، ولا خائف إلا أمن، ولا لهفان إلا أغيث. فجد علينا بكريم رحمتك الواسعة ومغفرتك العظمى، فليس لنا رب ولا معبود سواك. إلهي، إن في تدبيرك ما يغنينا عن الحيل، وإن في كرمك ما هو فوق الأمل، وإن في حلمك ما يسد الخلل، وإن في عفوك ما يمحو الزلل. اللهم فبقوة تدبيرك وفيض كرمك وسعة حلمك وعظيم عفوك، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تنجينا من كربات الدنيا وحسرات الآخرة.

صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاةً تملأ خزائن الله نوراً وتكون لنا فرجاً وفرحاً وسروراً. صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاةً تكون لنا طريقاً لقربه وتأكيداً لحبه وبابا لجمعنا عليه وهدية مقبولة بين يديه. يا الله يا الله.

0: وأطيعوا الله. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا.
1: ويقول جل وعلا في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
2: ويقول تعالى في سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ صدق الله العلي العظيم.
0: ترشدنا هذه الآيات الكريمات من القرآن الكريم إلى مفهوم ديني متميز، وإلى مبدأ من مبادئ الالتزام والاتزان، ودليل على قوة وعظيم الإيمان، وهو الاقتداء بسير الأنبياء والمرسلين، لأنهم الأسوة الحسنة والمثال الصادق الذي يأخذ بيد الإنسان إلى بر الأمان والاطمئنان.
1: والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حبيب الحق، رسول الحق، أولى بالاقتداء، كيف لا؟ وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إخوة الإيمان، إن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في الحقيقة تنفيذ لأمر الله عز وجل، والتزام بما جاء في القرآن الكريم من دعوات صريحات لجعله عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة الحسنة. وكيف لا يكون رسولنا الكريم وهو القدوة وهو المثل وهو الذي أنار لنا طريق الهداية والنور أسوتنا الحسنة؟
2: إن المتأسي بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الفائز لا شك ولا ريب، وهو الذي نال شرف محبة الله ومحبة رسوله، ومن ثم سينال بإذن الله جنة عرضها السماوات والأرض. وإن العاقل الذي يريد أن يشتري نفسه من الخزي والندامة في الدارين لا بد له أن يسلك درب محمد، فدرب محمد يوصل إلى الله، ومن يصل إلى الله فهو في حفظه وكنفه ومحط رحمته وعفوه وغفرانه.
0: والأسوة مصدر من الانتساء، ويدل على المداواة والإصلاح، يقال: أسوت الجرح إذا داويته، ويقال: أسوت بين القوم إذا أصلحت بينهم. كذلك إذا قلت في فلان أسوة وإسوة، أي قدوة، بمعنى أني أقتدي به.
1: وقد اعتبر أهل العلم أن الأسوة نوعان: حسنة وسيئة. فالحسنة الاقتداء بأهل الخير والفضل والصلاح في كل ما يتعلق بمعالي الأمور وفضائلها، والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هو مثالنا الأعلى وقدوتنا المثلى. والسيئة تعني السير في المسالك

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
1: وعن ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.
2: وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيت أحد ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة. قال: فما بت من ليلة بعد إلا ووصيتي موضوعة.
1: إخوة الإيمان، إن من الرسائل المهمة في تبليغ دعوة الله تعالى وجذب الناس إلى الإسلام وامتثال أوامره واجتناب نواهيه القدوة الطيبة الحسنة التي كان رسولنا الكريم على قائمتها الأولى للداعي وأفعاله الحميدة وصفاته العالية وأخلاقه الزاكية، مما يجعله أسوة حسنة لغيره، يكون بها نموذجا يقرأ الناس فيه معاني الإسلام فيقبلون عليها وينجذبون إليها، لأن التأثر بالأفعال والسلوك أبلغ وآكد من التأثر بالكلام وحده. والإسلام انتشر في كثير من بلاد الدنيا بالقدوة الطيبة للمسلمين التي كانت تبهر أنظار غير المسلمين وتحملهم على اعتناق الإسلام، والقدوة الحسنة التي يحققها المسلم بسيرته الطيبة في الحقيقة دعوة عملية للإسلام يستدل بها سليم الفطرة راجح العقل من غير المسلمين، ذلك أن الإسلام حق ودين الحق من رب العالمين سبحانه وتعالى.
3: أقوال وآثار.
2: عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
0: وعنه رضي الله عنه أنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر أي طين. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبس أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة.
1: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أخاه عبيد الله دعاه يوم عرفة إلى طعام فقال: إني صائم. قال: إنكم أئمة يقتدى بكم، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بحلاب في هذا اليوم فشرب. قال مجاهد في قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة نقتدي بمن كان قبلنا ويقتدي بنا من بعد.

عن وهب بن منبه قال: كان جبار في بني إسرائيل يقتل الناس على أكل لحوم الخنازير، فلم يزل الأمر حتى بلغ إلى عابد من عبادهم، قال: فشق ذلك على الناس، فقال له صاحب الشرطة: إني أذبح لك جديا، فإذا دعاك الجبار لتأكل فكل. فلما دعاه ليأكل أبى أن يأكل، قال: أخرجوه فاضربوا عنقه. فقال له صاحب الشرطة: ما منعك أن تأكل وقد أخبرتك أنه جدي؟ قال: إني رجل منظور إلي، وإني كرهت أن يتأسى بي في معاصية. قال: فقتله.

أيها الأحبة، إن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في الأسوة الحسنة في أخلاقه وأفعاله وأقواله وسائر صفاته. والمسلم إذا راقب الله عز وجل في عباداته ومعاملاته وأجراها وفق ما أمر الله وما أمر رسوله، كان متأسيا به صلى الله عليه وسلم، وكان محبا له. إذا ظهر المسلم بمظهر التأسي برسول الله، أحبه الناس ووثقوا به وجعلوه قدوة يحتذى بها. والمسلم المتبع لنهج النبي المقتفي أثر السلف الصالح يجد في نفسه سعادة ما بعدها سعادة، لأنه يرى نفسه على بصيرة وهدى وتبصر.

0: يا الله يا الله يا الله، يا غوثاه، يا من ليس للراجي ولا للداعي سواه، تقبل منا دعانا، فأنت مجيب المضطر إذا دعاك، وعاملنا بلطفك، واعف عنا، وكد من كادنا، وأعظم بلاه، واهزمه واقهره وبدد حماه. يا رب لا تنسنا ذكرك، ولا تولنا غيرك، ولا تأمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تقنطنا من رحمتك، ولا تبعدنا من كنفك وجوارك، يا الله يا رب العالمين.
1: السابعة صباحا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. الأردنيون يحتفلون بذكرى عيد الجلوس الملكي 27 اليوم. جلالة الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. رئيس الوزراء يوجه بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار في موازنة عام 2027. إيران تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل وتؤكد أن المباحثات مع واشنطن متواصلة. من العناوين إلى التفاصيل، يحتفل الأردن اليوم 9 حزيران بعيد الجلوس الملكي، حيث تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية في مثل هذا اليوم من عام 1999 لتبدأ مسيرة ممتدة من الإنجاز والتطوير، حيث شهد الأردن خلال عهد جلالته نهضة شاملة في مختلف الميادين. إلى التفاصيل.
1: تشكل ذكرى جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على عرش المملكة الأردنية الهاشمية دافعا للأردنيين لمواصلة مسيرة الخير والبناء يدا بيد مع مليكهم عميد آل البيت وحامل الراية الهاشمية خير خلف لخير سلف. وعمل جلالته منذ اعتلائه العرش على ترسيخ مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام وإرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، كما نهض جلالته بمسؤولياته تجاه أمتيه العربية والإسلامية وخدمة قضاياهما العادلة، مستندا إلى إرث هاشمي نبيل ومحبة شعب أبي كريم وتقدير عربي وعالمي لدور الأردن في المسيرة الإنسانية عامة. وشكل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نموذجا للدولة القوية الراسخة والتي تسير وفق خطط علمية وعملية لإنجاز عملية الإصلاح الشامل وتقوية النسيج الاجتماعي وتعزيز المواطنة الفاعلة وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية وصون حقوق الإنسان وإرساء مبدأ سيادة القانون. وعمل جلالته من خلال جهود مكثفة ودؤوبة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق الأفضل للمواطن الأردني وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في المملكة. وشكلت الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني رؤية ملكية شاملة لتحفيز الحوار الوطني حول مسيرة الإصلاح الشامل والتحول الديمقراطي في الأردن، وتتضمن 7 أوراق أطلقت تباعا بين عامي 2012 و2017. كما شهد عهد جلالة الملك خطوات هدفت لتعزيز الإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني شهد الأردن تطورا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية، تمثل في الانتقال لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة. ونالت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية نصيبا وافرا من رعاية جلالة الملك، فشهدت قفزات نوعية بالتجهيز ومواكبة أحدث الأساليب العسكرية إضافة إلى دقة التدريب والانضباط. وأطلق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين من الأردن رسالة عمان التي تدعو إلى التسامح والاعتدال وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف. ويواصل الأردن بقيادة جلالته دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف والحفاظ على عروبة القدس وهويتها وتأكيد حق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولة

0: حياتهم المستقلة والعمل من أجل سلام عادل وشامل.
1: أكد جلالة الملك عبد الله الثاني لدى لقائه شخصيات اقتصادية أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. وأشار جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحكومة

0: والجهود الحثيثة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وما تتضمنه من مشاريع ومبادرات تسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل. وشدد جلالته على أهمية تعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى وتبني نهج تشاركي يقوم على التواصل مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار. وتناول اللقاء التطورات في الإقليم، إذ أكد جلالة الملك على ضرورة الاستفادة من الفرص التي توفرها مشاريع الربط الإقليمي المستقبلية لما لها من دور في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل مع دول المنطقة والعالم. من جانبهم تحدث الحضور عن الفرص والتحديات الاقتصادية محليا وإقليميا ودور السياسات المالية والنقدية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وأهمية توظيف التكنولوجيا في تمكين الشباب للمستقبل. هذا وأشاد اقتصاديون بمضامين حديث جلالة الملك عبد الله الثاني مشددين على ضرورة الاستفادة من الفرص المتوفرة في الاقتصاد الوطني. وقال وزير الدولة لشؤون الاقتصادية الأسبق الدكتور يوسف منصور إن حديث جلالة الملك عبد الله الثاني يمثل خارطة طريق واضحة وجامعة لتحفيز البيئة الاستثمارية وتدعيم أركان الاقتصاد الوطني. وأضاف:
1: اللقاء رائع ومفيد، اللي تحدثوا فيه كان اقتصاديين بمختلف نواحي الاقتصاد. جلالة الملك وأطلعنا على تفاصيل الحديث، كان ليس فقط عن استقرار الاقتصاد وهذا، بل إلى كان نظرة المستقبلية والمستقبل القريب. تحدث عن المشاريع، تحدث المشاريع المطروحة كلها إن شاء الله تصب في زيادة الإنتاجية في الأردن. زيادة الإنتاجية يعني زيادة الدخل للمواطن وللدولة ونمو الاقتصاد إن شاء الله. يعني من اللي سمعناه ومن مشاركاتنا أيضا، يعني كل واحد تحدث في تخصصه، اللي تحكى عن المياه، اللي حكى عن مشاريع أخرى، اللي حكى عن قطاع المصرفي وهكذا. فكل واحد كان في تخصصه ويحكي، وسيدنا كان يحاور ومطلع وهذا شيء جميل جدا، أنه سيدنا كان يعني مطلع على التفاصيل وماشي معانا، وكان يجاوب على استفسارات وكان يعطي اقتراحات ومر بمتابعة بعض الأمور.
0: وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027 لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدستوري بهدف إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء. كما وجه رئيس الوزراء وزير المالية بوضع خطة واضحة تهدف إلى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل. إلى التفاصيل في تقرير زميل هان السعيد.
2: بهدف تمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدستوري وإقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي، وجه رئيس الوزراء جعفر حسان الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد موازنتها لعام 2027. وأكد رئيس الوزراء أهمية وأولوية المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية ومساهمة الحكومة فيها، خصوصا في قطاعات المياه والنقل والطاقة، بالإضافة إلى مواصلة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والرقمنة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ولدفع برنامج التطوير الإداري. كما وجه رئيس الوزراء بزيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا، مثلما وجه بإيجاد الحيز المالي ورصد المخصصات المطلوبة لتحقيق ذلك في موازنة عام 2027. كما وجه وزير المالية بوضع خطة واضحة تهدف إلى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل. وأكد على إيلاء شبكة الحماية الاجتماعية عناية خاصة خلال العام المقبل، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من مواجهة الضغوطات الاقتصادية نتيجة الأوضاع الإقليمية وأثرها على الاقتصاد ومواصلة رصد المخصصات الكافية للاستمرار في دعم القمح والأعلاف واسطوانة الغاز والمعونة.

0: الوطنية وبقيمة تزيد عن نصف مليار دينار، بالإضافة إلى ما هو مخصص لصندوق دعم الطالب الجامعي.
1: هذا وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رفع نسبة الأفضلية السعرية الممنوحة للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية لتصبح 20% بدلا من 15%، ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة الرامية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي. وفي إطار دعم القطاع السياحي، قرر مجلس الوزراء شمول شركات النقل السياحي المتخصص بقراره السابق المتعلق ببرامج الدعم والتسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي. مزيد من قرارات المجلس نجملها في التقرير التالي.
0: في إطار التشريعات والقرارات المتعلقة بتطوير التعليم، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإصداره. ويعد مشروع القانون خطوة إصلاحية نوعية تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للاعتماد وضمان الجودة، تشمل التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني، وذلك انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وبما يسهم في تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة مخرجاته وموائمتها مع متطلبات التنمية وسوق العمل. على صعيد متصل، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 ليتم إقراره بالتزامن مع مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، نظرا لارتباط تطبيق أحكام مشروع القانونين ببعضهما البعض ارتباطا وثيق الأمر. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول. وفيما يتعلق بالتحديث الإداري، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2026 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. وفي إطار تنظيم العمل التعاوني وتعزيزه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معهد التنمية التعاوني، والذي يأتي انسجاما مع إقرار قانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام الصندوق التعاوني، والذي يأتي كذلك تنفيذا لقانون التعاونيات رقم 13 لسنة 2025 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. وفي إطار تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ولتنفيذ قرار توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تقديم دعم حكومي للمستفيدين من الأسر المستهدفة ضمن دراسة تطوير برنامج دعم التمويل الإسكاني، وذلك وفقا لأسس وآلية الاستفادة التي تم اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، على أن يصرف الدعم من المخصصات المرصودة للبرنامج للسنة المالية 2026 والبالغة قيمتها 3,250,000 دينار. وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على اتفاقية تمويل البرنامج الموجه بالنتائج حول إصلاح القطاع الصحي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 400 مليون دولار. ويعد برنامج إصلاح القطاع الصحي المبني على النتائج أحد البرامج الإصلاحية الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي الحكومي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
1: أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ومجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن لما فيه مصلحة لكلا البلدين الشقيقين.

0: جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية جرت في دار المجلس شملت العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. ولفت الفائز إلى أهمية زيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وتعزيز علاقاتنا البرلمانية لخدمة أهدافنا المشتركة. ودعا الفائز إلى تعزيز استثماراتنا المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية، مؤكدا أهمية تنفيذ مشروع مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن الذي تمت الموافقة عليه ويشكل منفذا جديدا لتصدير النفط العراقي للأسواق الدولية. بدوره أكد الحلبوسي أن مشروع أنبوب النفط البصرة العقبة يعود بالمصلحة الكبرى على العراق بالدرجة الأولى، مؤكدا أن لدى العراق جدية في المضي قدما بالمشروع الذي تمتد مرحلته الأولى من البصرة إلى حديثة في غرب العراق. وإلى تطورات الحرب في إيران، حيث أعلنت طهران وقف ضرباتها على إسرائيل بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، وحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر. إلى التفاصيل.
1: رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل، أكدت إيران أن المباحثات مع الولايات المتحدة والهادفة لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط تتواصل عبر الوسيط الباكستاني. وقال المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية إن المشاورات الدبلوماسية تتواصل بطبيعة الحال في كل الظروف. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية استهدفت أهدافا عسكرية في غرب ووسط إيران. في المقابل نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل والولايات المتحدة نقلتا رسالة إلى طهران مفادها بأنه لن تكون هناك هجمات على إيران إذا لم تشن هجمات من جانبها. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وإيران تتطلعان إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأضاف ترامب أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية، وأكد أن الحصار سيبقى قائما وبكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن اعتقاده بأن الأمور ستتحرك بسرعة.
0: وإلى لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال حملته العسكرية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات نفذها الطيران الإسرائيلي على بلدة زفتة في قضاء النبطية في جنوب لبنان أودت بحياة 7 أشخاص وأصابت 8 آخرين. وإلى آخر أخبار منتخبنا الوطني وتحضيراته لخوض كأس العالم، حيث قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال السلامي ضم اللاعب محمد أبو غوش إلى قائمة النشامة لكأس العالم 2026. وجاء قرار ضم أبو غوش بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب إبراهيم صبرا بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى، ما استدعى استبعاده من القائمة. ساهم الدعم الملكي بشكل كبير في تطور المنتخب الوطني لكرة القدم وزرع روح الإصرار والتحدي لدى لاعبيه لتحقيق الإنجاز الأبرز في كرة القدم الأردنية والمتمثل في التأهل لبطولة كأس العالم 2026. إلى التفاصيل.
2: الـ12 دائما وراء الـ11 والـ11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ12 دائما ورا الـ11.
3: يعد تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم النشامة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إنجازا تاريخيا غير مسبوق، إذ جاء بعد عقود من المحاولات والإصرار. ولم يكن هذا النجاح مصادفة، بل ثمرة عمل مؤسسي ودعم شامل من القيادة الهاشمية. ويبرز في مقدمة هذا الدعم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، اللذان جعلا الرياضة خاصة كرة القدم

0: أولوية وطنية تعكس روح الوحدة والطموح الأردنية. منذ سنوات والمنتخب الوطني يحظى بدعم مباشر وغير محدود من جلالة الملك، يتابع مبارياتهم عن كثب ودائما يكون هو المشجع الأكبر والحاضن الأول للمنتخب، وفي لحظات النصر يكون جلالته أول المهنئين، وفي لحظات التعثر كان أول الداعمين والحاثين على النهوض مجددا. هذه المساندة الملكية ليست مستجدة، بل امتداد لإيمان راسخ بأن الرياضة تعزز الهوية الوطنية وتجسد أسمى معاني الانتماء. وتتويجا لجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري في رفع اسم الأردن عاليا على الساحتين القارية والدولية، أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني على المنتخب الوطني بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى في الذكرى 80 لعيد استقلال المملكة. وكعادته في جميع المواقف، كان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد السند لجلالة الملك في دعم المنتخب، وجسد نموذجا متفردا للتواصل المباشر مع اللاعبين، فلم يكتفي سموه بالمتابعة عبر الشاشات، بل حضر التدريبات وتحدث مع اللاعبين في غرف الملابس، ونزل إلى أرض الميدان ليشد على أيديهم ويشاركهم أحاسيس اللحظات الحاسمة، كما كانت جولات سموه في معسكرات المنتخب ورسائله التشجيعية عبر مواقع التواصل تمثل دفعة معنوية خاصة في المباريات المصيرية. إن دعم جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لمسيرة المنتخب الوطني يجسد القيم الهاشمية الأصيلة في الوحدة والطموح والاعتزاز بالهوية الوطنية، واليوم ومع مشاركة النشامى في كأس العالم يقف الأردن بأكمله خلفهم مدفوعا برسالة ملكية خالدة: كل الأردن وراكم. هذا الدعم لن يتوقف عند التأهل، بل سيستمر ليحقق النشامة ظهورا مشرفا يليق بتاريخ الأردن وطموحات أبنائه.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في باقي المناطق، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. الأردنيون يحتفلون بذكرى عيد الجلوس الملكي 27 اليوم. جلالة الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. رئيس الوزراء يوجه بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار في موازنة عام 2027. إيران تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وتؤكد أن المباحثات مع واشنطن متواصلة. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء في دائرة تحرير الأخبار: محمد سهر الطراوني، ياسين القيسي، منير القرالي. تحية من الزميل رعد حجازين في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12 هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب حلم واحد هدف واحد الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة الأردن كلها بتلعب بكأس العالم ال12 دائما ورا ال11

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وارث الرسالة وصانع المنجز، عيد الجلوس عهد يتجدد. الإعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش. التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج المهندس إياد الشطناوي.
2: سيعرف عبد الله كيف يكون كأبيه، الخادم المخلص لهذه الأسرة والجندي الأمين في جيش العروبة والإسلام.
1: جلالة الملك عبد الله الثاني، ومنذ تلك البشرى التي ابتهجت لها قلوب الأردنيين بمولده، انبلج فجر عهده الآت امتدادا هاشميا يسجي إلى الآفاق سحاب المجد، ويستدر للأردن مزن الإنجاز، فظل يشتد له العود ويقوى له الساعد، يرفع الوطن على صدره ويحول كل نبضة قلب وكل فعل إلى عهد مقدس، يربط الماضي بالمستقبل والحلم بالواقع والرؤية بالقوة، حتى غدا للأمة شعاعها الساطع وجسرها الممتد بين العصور، وقامة تتحدى الزمن وتزرع في كل مكان معنى الحكمة والهيبة والكرامة والوفاء.

في مدارج الطفولة كانت الأقدار تعد رجلاً لزمن تضطرب فيه الموازين، بأس يتخلق في الصدر على صمت مهيب، وعزم تصقله الشدائد، ونفس تؤخذ إلى معارج الانضباط حتى تستوي على جلد الرسخ وثبات اليقين. ثم مضى إلى الجندية، إلى الميدان الذي تنخلع فيه الزخارف، فلا يبقى في آخر المطاف إلا الرجال الذين صهرتهم ميادين البأس حتى صاروا إرادة تمشي على قدمين. وفي ساندهيرست حيث يصاغ البأس صوغاً، كانت الشخصية ترتفع درجة إثر درجة، صبراً على الشدائد والمشقة، وجلداً لا تنثني معه قناة. ثم الدروع، ثم القوات الخاصة عند تخوم الخطر، حيث تتقارب الأنفاس وتبلغ القلوب الحناجر، وحيث يضيق الفارق بين الحياة والموت حتى يصير أقل من ومضة برق. اكتمل التكوين في مدرسة الرجال الذين يحملون أرواحهم على أكفهم ويمضون إلى الواجب بطمأنينة الواثقين وإرادة إذا انعقدت على أمر مضت إليه. فهناك القيادة عهد تحمل له الأرواح، وميثاق تشد عليه الضلوع. وها هي 27 عاماً قد خلت في محاريب البناء، اشتعل فيها الرأس شيباً، وما خبى في الصدر وقد الكفاح، وما وهن له عزم ولا خاب له حزم، بل كان بياض الشيب في جبينه سيماء صبر ونور وقار وحكمة، يحرس سبل الحق في زمن التيه. وحين عصفت الخطوب وتطاولت المحن استقام ثابتاً

0: لا ترى في مواقفه عوجاً أبداً، قابضاً على جمر الحقوق، لا يرتضي لراية الوطن والأمة إلا ذرى المجد. وإن هذا الاقتدار الذي تراءى للعيان بيقينه لم يكن إلا جني قطاف طال مداه، وسيرة تكاملت على عين المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين الباني. فقبل أن يفضي الزمان إلى ميقاته العظيم، كملت للقائد خصاله، واستوى عوده في إباء الجندية وينابيع الفكر، ليكون للأمانة حصناً وللثغر المرابط أمناً، حتى إذا حم القدر وجاء النبأ العظيم يهز أركان الوجود، لم يكن الرحيل إلا حضوراً متجدداً، ولم يكن الغياب إلا عبوراً مقدساً. وحين أسلم الحسين الراحل الروح لبارئها، كانت كفه الطاهرة تودع سر الملك في كف عبد الله الثاني، في مشهد تجلى فيه المجد واستقامت له قامة التاريخ إجلالاً. فكان الانتقال قدراً مقدوراً لتستأنف المسيرة، حيث لا تبديل لأمر الله، وحيث العهد ميثاق لا ينفصم. في السابع من شباط عام 1999، توقف الزمن في هذه البلاد عند لحظة واحدة. رحل جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله، وترك خلفه إرثاً إنسانياً أثقل من الكلمات. وبينما كانت الأمة تشيع قائدها، انعقدت البيعة وانتقلت الأمانة. دخل جلالة الملك عبد الله الثاني مقام الحكم في توقيت لا يسمح بترف الخطأ. كانت الدولة على مرأى من العالم، وكانت الأبصار شاخصة إلى القادم. هل يستطيع الوارث أن يحمل ثقل الإرث وأن يفتح في الوقت ذاته أفقاً جديداً؟ ثم جاء الصوت، قسم دستوري قصير في عباراته ثقيل في معناه.
1: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة.
0: منذ تلك اللحظة بدأ عهد جديد بوصفه إعادة ضبط لإيقاع الدولة، وانتقالاً محسوباً من زمن التأسيس إلى زمن التحديث. قاد جلالة الملك عبد الله الثاني الأردن بوصفه دولة تعرف وزنها وتدرك حدودها وتحسن تحويل التحدي إلى فرصة. استثمر في الإنسان الأردني وعده الثروة الأثمن، وبنى على قدراته، وفتح أمامه آفاق التعليم والتقنية والابتكار. واجه الإرهاب والتطرف مواجهة شاملة، فكرية وأمنية وتنموية، وحصن الداخل من ارتدادات الفوضى التي عصفت بالجوار. وحيث إن الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني لا يمكن حصرها، فإننا نسلط الضوء في هذا المقام العاجل على بعض أبرز محاورها.
2: أمام هذا المجلس مسؤولية متابعة ما تم إنجازه في مسار التحديث السياسي وتعزيز العمل الحزبي النيابي المكرس لخدمة الوطن. لا شيء غير الوطن، وعلينا الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لمواصلة تحقيق النمو وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة. ونحن اليوم لا نملك رفاهية الوقت ولا مجال للتراخي، فعلينا الاستمرار في تطوير القطاع العام يلمس المواطن أثر الارتقاء بالخدمات.

0: في الداخل منذ توليه مقاليد الحكم، شرع جلالة الملك عبد الله الثاني بقيادة مسيرة إصلاح شاملة تجمع بين السياسة الرصينة والاقتصاد الحيوي والإدارة الرشيدة لتكون الدولة مؤسسة قوية والشعب رأس مالها الحقيقي. على صعيد الإصلاح السياسي، رسخ جلالته الديمقراطية التشاركية عبر تحديث القوانين والأنظمة وتعزيز البرلمانية الحزبية وترسيخ الحوار الوطني، فيما أحدث الإصلاح الإداري ثورة في آليات عمل المؤسسات، فصارت أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لمطالب المواطنين، مع تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة لضمان استدامة الإنجاز. اقتصادياً، وجه جلالته المملكة نحو النمو المستدام، مطوراً القطاعات الحيوية، الصناعة والطاقة والزراعة، والأمن الغذائي والدوائي، والسياحة والتكنولوجيا، بما يخلق فرص عمل ويصنع صموداً للاقتصاد أمام أزمات العالم. مشاريع البنية التحتية الكبرى وشبكات النقل والطاقة والمناطق الاقتصادية المتخصصة جسدت رؤية ملكية ترتقي بالوطن إلى بيئة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.
1: إن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام للعاملين منهم والمتقاعدين.

القطاع الأمني والعسكري، درع الوطن وأمنه. منذ استلام جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد القيادة، شرعت القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في مسار تاريخي من التحديث يجمع بين تطوير التسليح وتعزيز التدريب وإعادة هيكلة الأجهزة ودمج مديريات الدرك والدفاع المدني ضمن منظومة أمنية متكاملة، لتصبح المؤسسة العسكرية حجر الزاوية في صمود الدولة واستقرارها. وفي لحظة فارقة أعلن جلالته التحول البنيوي العميق للجيش العربي، مسطراً خارطة طريق لإعادة صياغة العقيدة وبنية القوات وآليات عملها، لتتحول المؤسسة من دفاع تقليدي إلى قوة ذكية رشيقة عالية التخصص، قادرة على الردع والامتثال للتحديات المتغيرة، من التهديدات العسكرية المباشرة إلى التحديات السيبرانية والتقنية والسياسية، في بيئات عمليات معقدة ومفتوحة. وقد ارتكزت هذه الرؤية الملكية على التفوق النوعي والتقني بدمج الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة وقدرات الفضاء السيبراني في قلب منظومات القيادة والسيطرة، لتكون المعلومات الدقيقة والأوامر الصحيحة هي البوصلة الحقيقية للقدرة العملياتية، بدل الاكتفاء بالحجم التقليدي، بما يرسخ الردع ويضمن حماية المصالح الوطنية في كل

0: للظروف. ولم يقتصر الاهتمام على الجانب العسكري فقط، بل امتد إلى الدور الإنساني والإقليمي، فقد شاركت القوات الأردنية في جهود حفظ السلام الدولية، وقدمت الإغاثة للمتضررين من الكوارث والنزاعات، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالته نموذج عالمي للالتزام بالأمن والاستقرار وكرامة الإنسان. في التعليم والصحة ارتقى الأردن إلى معايير عالمية بمدارس وجامعات حديثة ومناهج متطورة وبنية صحية متكاملة تشمل التغطية الشاملة ورعاية الحالات الحرجة محلياً وخارجياً، بما يعكس الحرص الملكي على كرامة الإنسان وحياته الكريمة. وعلى صعيد الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، أطلقت المبادرات الملكية برامج تمكينية فتضاعفت فرص المشاركة الفاعلة في التنمية، وأصبح التمكين الاقتصادي والاجتماعي واجباً وطنياً وفرصة لبناء مجتمع متوازن ومبدع.
1: وستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.
0: في السياسة الخارجية، رسم جلالة الملك عبد الله الثاني للأردن حضوراً يتجاوز الجغرافيا، بلد يقف على تماس مباشر مع القضية الفلسطينية ويتقاطع مع أعقد ملفات الإقليم، لكنه يعبر حقول الألغام بثبات ويبلغ مكانة عربية وإقليمية ودولية مرموقة. فعلى الصعيد الإقليمي ظل الأردن بقيادة جلالته صمام أمان لاستقرار الشرق الأوسط، محافظاً على ثوابت الأمة ومركزاً للسلام والاعتدال، متشبثاً بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القدس الشريف التي ظلت الوصاية الهاشمية على مقدساتها أسمى التزامات المملكة ومبدأً يتجاوز كل الحسابات. وفي مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، برز موقف الأردن الحازم والواضح الذي عبر عن أصدق التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين ودفاعه عن حياتهم وكرامتهم، مؤكداً أن العدوان لم يكن على فلسطين وحدها بل على الضمير الإنساني، وأن صمت العالم لن يخفف من مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حماية المدنيين. وعالمياً، رسخ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردن كطرف محوري في الحوار الدولي، حاملاً رسالة السلام والاعتدال، متحدثاً باسم الإنسانية ومطالباً بالعدل والحماية للأمم الضعيفة، وفاعلاً في جميع المؤتمرات والمنتديات الدولية، ليصبح الأردن بقيادته مركز ثقل دبلوماسي عالمي يحظى باحترام الزعماء واعتراف المنظمات الدولية، وينظر إليه كنموذج للالتزام بالحقوق وحصن متين لأمن المنطقة واستقرارها. ومن هذا الموقع انطلقت رسالة السلام والوئام حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حمل مسؤولية الحق قبل مسؤولية الحكم، فأطلق رسالة عمان تفكيكاً للخلط المتعمد بين الإسلام والإرهاب ونزعاً للغطاء الديني عن العنف والتطرف، ثم وسع أفقها بدعم مبادرة كلمة سواء، توسيعاً لمساحات اللقاء الإنساني بين المسلمين والمسيحيين، إلى أن تبنت الأمم المتحدة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، شاهداً عالمياً على أن الحوار خيار الأقوياء. وفي زمن الأزمات الإنسانية المتلاحقة. ظهر جلالة الملك عبد الله الثاني قائداً إنسانياً بامتياز، لا تلتفت عيناه إلى حدود الوطن وحدها، بل يمتد عطاؤه إلى أرجاء المعمورة. وعطاء الملك الإنساني يتجسد أولاً في الداخل، حيث جعل من التعليم منارات للنهضة، فبنى المدارس والمعاهد، ووجه بالإعفاء من الرسوم وتوفير الحقائب المدرسية والملابس الشتوية ليصل العلم إلى كل بيت ويرتقي الجيل الصاعد بالمعرفة والكرامة. وفي الصحة أسس المستشفيات الحديثة ووسع مظلة التأمين الصحي لتشمل الجميع، وضمن علاج المحتاجين داخل الأردن وخارجه، محافظاً على حياة الإنسان وكرامته. أما الرعاية الاجتماعية فقد شملت كبار السن والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، فأنشئت المراكز وأطلقت المشاريع السكنية للأسر العفيفة، ودعمت الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وقدم جلالته البرامج والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز استقلاليتهم وكرامتهم، بما يجعل من الأردن مجتمعاً متماسكاً لا يترك أحداً خلفه.
2: وشهداؤنا يشهد لهم التاريخ أنهم قضوا في سبيل الله دفاعاً عن رسالة الإسلام وثرى الأردن وكرامة شعبه، وحلقوا عالياً رموزاً لكل أردني.
0: وشهداؤنا وأسرهم هم القلب النابض لهذه الرؤية الإنسانية، فاهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بهم أولوية وطنية دائمة تتجسد في شهادات خالدة وأسماء على الأماكن والمرافق، ومكرمات مالية واجتماعية وحج وعمرة، لتظل ذكراهم حية وعطاؤهم محل تقدير مستمر يعلو فوق الزمن والغياب.
2: ارفع رأسك، لأنك رفعت راية الأردن في ميادين العمل الإنساني في أرجاء العالم المنكوبة.
0: وفي المشهد الدولي امتد العطاء إلى شعوب الأرض المنكوبة، من غزة إلى السودان، ومن العراق ولبنان وسوريا إلى باكستان وهايتي والصين وغيرها، حيث وجه جلالته بإرسال فرق إغاثة ومساعدات غذائية وطبية، وبادر شخصياً بالتبرع بالدم للمتضررين وبالمشاركة في الإنزالات الإغاثية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية لإسناد الأهل في غزة، داعياً شعبه إلى الوقوف جنباً إلى جنب مع الإنسانية، مؤكداً أن الأردن بقيادته هو نموذج عالمي للمسؤولية والوفاء، حيث فتح حدوده وقلوب شعبه، واستضاف ملايين الفارين من الحروب والنزاعات، موفراً لهم الحماية والمأوى والعيش الكريم. كما شاركت قواته المسلحة في عمليات حفظ السلام والإغاثة لترسخ صورة الدولة الأردنية كقوة إنسانية قادرة على الدفاع عن كرامة الإنسان في كل زاوية من هذا العالم. التقدير الدولي لجلالة الملك عبد الله الثاني جاء تتويجاً لمسار ثابت من المواقف الشجاعة والعمل الهادئ في أكثر ساحات العالم اضطراباً، ومن هنا توالت الجوائز بوصفها اعترافاً عالمياً بدور تجاوز حدود الدولة وخاطب الضمير الإنساني مباشرة، فقد نال جلالته العديد من الجوائز والأوسمة والشهادات، وكان من أبرزها جائزة تيمبلتون في واشنطن عام 2018 تقديراً لأثره الأخلاقي والإنساني العالمي، وقلادة أبي بكر الصديق من الطبقة الأولى من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، اعترافاً بجهوده تجاه اللاجئين السوريين ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وفي أوروبا منح جائزة ويستفاليا للسلام في مدينة مونستر الألمانية عام 2016، ووسام الاستحقاق الذهبي لمدينة أثينا عام 2005، تكريماً لدوره في تعزيز السلام والحوار بين الأديان والثقافات، كما حاز جائزة صانع السلام من منظمة بذور السلام الأمريكية عام 2007، وجائزة القديس أندري العالمية لحوار الحضارات عام 2006، إلى جانب جائزة الشجاعة السياسية من جمعية السوربون الفرنسية عام 2003، وجائزة أكاديمية الإنجاز الأمريكية عام 2004.

0: هكذا نذر الحسين رحمه الله عبد الله لوطنه وأمته، وكانت الكلمة يومها أقرب إلى وصية تلقى في حضن المستقبل. ومنذ تلك اللحظة كان النمو تشكل رجل على عين الدولة، واشتداد العود تهيؤاً لامتحان يعرف أن الوطن لا يمنح أبناءه رفاه الانتظار. كبر عبد الله في قلب الجغرافيا الصعبة، حيث الدولة فكرة يذاد عنها والسلطة أمانة تصان، فحمل الوطن على صدره، وحين جاء دوره دخل المسؤولية كما يدخل الجندي ساحة الواجب. أدار الداخل بإصلاح يعرف حدود الواقع، وأدار الخارج بثبات يعرف متى تقال الكلمة ومتى يكتفى بالموقف. وعند هذا الموضع من التاريخ يأتي الجواب هادئاً واضحاً.
1: بالنسبة لي أنا أخوكم عبد الله بن الحسين لا تزال وصايا والدي وكلماته عندما حملني أمانة المسؤولية في ضميري ووجداني، ترشدني في خدمة الأردن. وكنت طيلة هذه السنوات أبتغي رضا الله عز وجل، وأن يكون الحسين راضيا عني، فقد عهدته أن أخدم هذا الشعب الكريم وأن أحمي هذا الوطن العزيز بشرف وأمانة.
0: وارث الرسالة وصانع المنجز، عيد الجلوس عهد يتجدد. الإعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش، التقديم رولا النجمي، التسجيل والمونتاج المهندس إياد الشطناوي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تمام الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، أيضا مستمعين عبر الموجات العاملة والتابعة لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وهي راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. أهلا ومرحبا بكم جميعا، أسعد الله صباحكم بالحب والخير والبركات. اليوم هو الثلاثاء وقد انتصف هذا الأسبوع. اليوم هو 9 حزيران يونيو للعام 2026 الموافق 23 من ذي الحجة للعام الهجري 1447. نحن في آخر أيام هذا العام الهجري، الثلاثاء القادم رح ندخل عام هجري جديد. اليوم ليس يوما عاديا، اليوم أحبائي هي مناسبة عزيزة والله على قلب كل أردني، ليس فقط على قلب كل أردني، هذه مناسبة عزيزة على قلب كل عربي شريف، على كل عربي قومي، على كل محب لهذا الوطن الكبير وهذا الوطن العزيز. اليوم هي الذكرى 27 لجلوس مولاي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم على العرش. اليوم إذن الجلوس رقم 27. اليوم سنحتفل وإياكم في هذه المناسبة وهذه الذكرى الطيبة، الذكرى الهامة، العلامة المميزة في تاريخ الدولة الأردنية. اليوم راح نكون معاكم أحبائي بيوم في تغطية عبر برنامج البث المباشر، ونتشرف بهذه التغطية لهذا الحدث وهذه المناسبة الكبيرة والعظيمة. جلالة الملك دائما وأبدا، وأنا بأكد في كل مناسبة الوطنية، جلالة الملك يحب أن يكون الاحتفال بالإنجاز، لذلك اليوم راح نحكي بالإنجازات، وبرضو في قرارات كثير مهمة اتخذت أيضا يوم أمس برضو راح نشير إليها. راح نستقبل مجموعة من الذوات اليوم، أنا حبيت أكيد زملائي بالإذاعة على مدار اليوم راح يكون في عدد كبير من الضيوف من مختلف النخب والفئات، فئات الأردنيين والمجالات الأردنية والقطاعات الأردنية، لكن أنا شوي حبيت اليوم صباح نحكي شوي في التعليم، نحكي شوي في قطاع الشباب، في المرأة، وأكيد في الشأن السياسي راح نحكي بتجربة لشخص قريبة جدا أو كان قريب جدا من جلالة سيدنا، تشرف بالخدمة مع جلالة الملك وتحت لوائه وتحت إمرته وتحت توجيهاته. برضو مهم جدا نتعرف شوية عن قرب كيف يرى الساسة جلالة الملك حين يقتربون من يحتكون بأفكاره، يقتدون بمواقفه، يأتمرون بتوجيهاته، برضو راح نشير بهذا الأمر. أنا بوعدكم أن تكون اليوم الحلقة مميزة قائمة على الحب، الحلقة اليوم قائمة على الحب وكل ما فيها حب وانتماء ووفاء لسيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. زي ما قلنا لكم قبل 27 عام في مثل هذا اليوم كان يوم التنصيب، يوم الجلوس لجلالة سيدنا وأيضا لجلالة الملكة رانيا عبد الله حفظها الله ورعاها. اليوم هذا يوم مهم في تاريخ الدولة

الأردنية، يوم مهم في الأردن، يوم مهم لكل أردنيين، 9 حزيران، يوم جدا مهم في تاريخنا. زي ما قلنا لكم اليوم سنحتفي معكم وبمشاركتكم وبحسن إصغائكم ومتابعتكم وتفاعلكم معنا بهذا اليوم العظيم، فأهلا ومرحبا بكم عبر أثير.

على الهواء مباشرة معكم في هذا الصباح المميز إن شاء الله، وأنقل لكم أكيد تحيات فريق العمل اليوم نذكرهم على الجهد الكبير الذي سيبذلوه إن شاء الله من خلال هذه الحلقة. بدي أصبح على زملائي في غرفة المراقبة الرئيسة يعطيهم ألف عافية. بدي أرحب أكيد بزميلي وأخوي مأمون شحادة من هندسة الهواء والأثير والإخراج، الله يعطيك ألف عافية أخي مأمون. من السوشيال ميديا تمار النهار، من الإعداد معين الخصاوني سهر الجبور، في التقديم مهط بيشات، واليوم معاكم على الهواء يتشرف بتغطية هذه الحلقة الخاصة عبر أثير إذاعة الوطن محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي.

يا أهلا ويا مرحبا بكم ويا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة والشوق والوفاء والانتماء والولاء والاقتداء بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. إخواني نحكيها بعفوية، نحكيها بكلام نابع من القلب، والله لا يتخلله أي رياء، أقوله إنصافا للتاريخ، بقوله وأنا دائما بقولكم في المناسبات الوطنية تحديدا، هذه المناسبات شخصيا لا أكتب شيء، لأني بعتقد أنني لازم أصير شاعر، لازم أكون أديب، بعتبر أنه ينقصني شيء إذا كتبت. ألا طبيعي الناس تكتب، ترى في ناس يعني تحب أن توثق ما تقوله على الهواء، لكن أنا شخصيا هذا عرف لدي، وأعتقد أنه من باب الولاء والانتماء أن تتدحرج الكلمات الخارجة من القلب في طريقها، وأن تصاغ هذه الحروف والكلمات، وأن تخرج لكم بشكل عفوي تعبر عن رأي صاحبها أو عن رأي عفوا صاحبها. وأنا واثق أنه هذا هو رأيكم. في بعض الأحيان قد تعد العدة وتكتب ملف، تكتب آلاف الأوراق، لكنك لا تستطيع أن تعبر عما يجول في خاطره. في بعض الأحيان قد تتحدث بعفويتك بكلمات معدودة فتوصل المراد، هذه قناعتي الشخصية. شخص يكتب يعني أوراق وأوراق كي يدعو الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال إلى الحصر، ويبحث في الأصول وفي المعاجم وفي كتب الدين، ويتابع آراء المفتين والشيوخ، فيكتب نصا رهيبا، وتأتي امرأة كبيرة طاعنة بالسن تقول كلمات محدودة معدودة نابعة من قلبها، تشعر بصدقها وأنها تلامس القلوب. هذا مثال، مثال لماذا في بعض الأحيان الإنسان يذهب لأن يقول شيئا من داخله، لا يكتبه، لا يعده، لا يعود فيه إلى الكتب، لا يعود فيه إلى جوجل، لا يعود فيه إلى تشات جي بي تي، قد يعود فقط للتاريخ والتوريخ، لأنه الإنسان قد ينسى الأرقام، عالم الأرقام في بعض الأشخاص يعني علاقتهم مع الأرقام ليست جيدة، مرة كل واحد يرجع يتأكد من التاريخ حتى ما يخطئ فيه من معلومة من خبر. لكن المشاعر تصاغ من القلب، من الوجدان، القلب الموجود يعني في العقل، يعني أقصد هنا تصاغ هكذا. فلذلك أنا بقول اليوم حينما نحتفل بهذه المناسبة، نحتفل فيها بمنتهى العفوية، بمنتهى الصدق. هي مناسبة عزيزة على قلوبنا، مناسبة اعتلى فيها جلالة سيدنا و

في يوم جلوسه وتنصيبه ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية في يوم كان مهيب. تابعناه نذكر ذلك اليوم، من عاش ذلك اليوم كان في جيل جديد يمكن لا يذكر تلك في التفاصيل، ولكننا عشناها بوجدان بحب. كنا ندعي أن ينتهي الخير، أن ينتهي اليوم بفرح وسلام، وفرحنا بتنصيب مليكنا الملك عبد الله الثاني. عشان أقول لكم يعني الأمور التفصيلية الرقمية، نحن نعلم بعام 1999 بشهر شباط غادرنا الملك الراحل العظيم الملك الباني الحسين بن طلال، وبعدها طبعا بشهر اعتلى جلالة سيدنا العرش في ذلك اليوم، تسلم سلطات الدستورية. لكن هذا التاريخ يوم التنصيب، يوم الجلوس، الملك ارتدى فيها جلالة الملك لباس العرش، ونذكر ذلك اليوم اعتلت فيها جلالة الملكة ولبست تاج الملكة، ونذكر التفاصيل الخالدة التي لا ينسى أحد في ذلك اليوم. طيب، منذ ذلك اليوم إلى هذه الساعة، إلى هذه اللحظة التي أحدثكم من خلالها ومن خلال أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، إخواني أنجز الكثير في هذا الوطن. الوطن كان شيء واليوم شيء آخر، الظروف برضو اللي كانت موجودة ظروف مختلفة واليوم ظروف مختلفة أخرى. يعجبني ما قاله سعادة العين يا أستاذ مأمون عمر عياصر، وكنت قد التقيته في أكثر من مناسبة ليتحدث عن التحديات التي واجهت جلالة الملك تحديدا. قال لي صدام اسمعني، بالتسعة وتسعين جلالة سيدنا أصبح ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية، 2000 الانتفاضة وتفاصيل الانتفاضة، وأنتم تعلمون أنه أي حدث في الضفة الغربية وفي القدس يؤثر تأثيرا جذريا على الأردن واقتصاد الأردن والسياسة الأردنية وكل تفاصيل الأردن. بعد ذلك بدأت موجة أخرى، موجة الإرهاب إذا تذكرون، موجة الإرهاب، تفجيرات الفنادق، أبو مصعب الزرقاوي، والحديث عن الإرهاب، عن القاعدة، عن عن عن عن عن، وعشنا معها فترة، وكانت كلها تحديات تواجه الدولة الأردنية في حكم جلالة سيدنا، وتجاوزناها مرورا إلى الأزمة الاقتصادية الكبيرة 2008، ضربت العالم عن آخره، وقبلها حرب العراق، مش هيك؟ 2003 احتلال، وموجة من اللاجئين الذين جاءوا إلى الأردن من إخواننا وأشقائنا العراقيين، وتفاصيل سياسية في ذلك الوقت ومستجدات وأشياء كثيرة تغير، ورفع لواء الحرب الإرهاب، وحرب في أفغانستان، وحرب في العراق، تذكرون هذه التفاصيل. قبلها 2011 إخواني أحداث سبتمبر، وكيف غير مجرى العالم، هذه كلها تحديات واجهت جلالة سيدنا. كنا نقول، وتتذكر يوم قلنا العالم قبل 11 سبتمبر شيء وبعد 11 سبتمبر شيء آخر، تفجير البرجين في منهاتن في الولايات المتحدة. طيب، وبعد ذلك أجينا على الأزمة المالية التي عصفت بالعالم والأردن جزء ب 2008، مش هيك؟ طلعنا من 2008-2009 بدأنا بما يسمى بين مزدوجين، هذا شوف التحديات كلها التي رافقت الدولة الأردنية وحكم جلالة سيدنا، ما يسمى بين مزدوجين بالربيع العربي أو الخريف العربي. ومضينا أيضا ردحا من العمر مع تفاصيله وتحدياته وما يجري في المنطقة من حولنا، دول من حولنا، أنظمة تسقط، أنظمة تمشي، تغييرات، تبديلات، تدخلات، تحالفات، صحيح، ويترتب عليها أزمات، وترتب عليها حروب، وترتب عليها تفاصيل عديدة وكثيرة ومختلفة في كل مكان إخواني والله. طيب، وبعدين كورونا، وما أدراك ما كورونا، بعدها غزة وحرب غزة وما ترتب عليها، حرب لبنان وما ترتب عليها، حرب إيران وصواريخ من فوقنا وتعبرنا وجهد إنساني ومستجدات سياسية ومواقف. انظر إلى هذه السنوات التي عاشها جلالة سيدنا في الحكم، أمد الله في عمره وفي حكمه وفي حكمته التي جنبت هذا الوطن
من كل هذه العثرات ومن كل هذه التحديات التي واجهت الوطن العظيم على مدار 27 عاما مضت، أعوام وأعوام إن شاء الله في الحكم وفي استمرار هذا النهج العظيم وتطور مكانة الأردن العظيم ومكانة جلال سيدنا في كافة المحافل الدولية والإقليمية والعالمية في كل مكان. هذا اليوم الأردن أردن عظيم، هذا الأردن اليوم يوم جميل، الأردن اليوم يتقدم، الأردن يزدهر، الأردن يواجه التحديات، الأردن بصير في مشاكل اقتصادية، الأردن يواجه بعض المعيقات السياسية والإقليمية وغيرها وغيرها، ولكن الأردن صامد، الأردن مستمر، الأردن ينجز. الأردن إخواني أقول لكم معلومة، الأردن على رغم ما يجري، على ما يجري في العالم من حولنا، على الدول من حولنا، على الحروب من حولنا، على التأثير في الاقتصاد من حولنا، انهيار اقتصاديات من حولنا، الأردن يحقق نموا اقتصاديا. اللي بده يزعل مني يزعل، أنا أقول اليوم واقع ووالله لا أقوله رياء، يعني لا أقوله ريان، اليوم يحقق الأردن نموا اقتصاديا في وقت معظم الدول من حولنا لديها مشاكل اقتصادية عظيمة. الأردن على رغم قرار يوم أمس، الناس عندهم كان طموح أكثر، بدهم الزيادة تشمل كل الموظفين، بدهم تشمل القطاع الخاص، تشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي، لكن الأردن يوم أمس زاد الموظفين التي تقر رواتبهم عن 600 دينار ومتقاعدين المدنيين والعسكريين. نقول ممتاز، برافو، نصفق في ظل هذه الظروف، نطمح بالأفضل. يعني أنا أقول لكم نطمح أن تكون الزيادة للكل، وأن يأتي خطوة قادمة فيها زيادة أكبر وأن تشمل فئات أكثر. لكن انظروا إلى الأردن في ظل هذه الظروف إخواني من حولنا. النمو الاقتصادي للدول يعني يتضعضع، اقتصاديات تنهار، الأردن يحقق نموا اقتصاديا. أنا أتحدث اليوم عن توجيهات ملكية، ما كان هذا الأمر ليكون لولا ما كان جلال سيدنا وزياراته المتكررة وفتح آفاق اقتصادية وتركيز توجيهاته للحكومة، افتحوا أسواق، اشتغلوا على موضوع الاستثمار، لو سمحتم ملف المياه خط أحمر للأردنيين، موضوع النقل شيء رئيسي، لو سمحتم البنى التحتية للأردنيين يجب أن تكون موجودة، الكهرباء. إخواني دول عظيمة كبيرة من حولنا الكهرباء تأتيها لساعات محدودة، الكهرباء لدينا لا تنقطع. لا حد يقول يا أخي هذا كلام كلاشيهات، أنت قلته لنا كثيرا وقاله ساسة ومحللون ومتابعون اعتادوا أن يقولوا هذا الكلام. نعم نقوله ونكرره لأنه مكان فخر، مكان عزة، نحن في وطن على الرغم مما يجري من ظروفنا، من تواضعنا نحن أقصد تواضعنا الاقتصادي، ظروفنا، إمكانياتنا، مواردنا، تحدياتنا وما يجري من حولنا، حروب، أنظمة تقوم تنهار، كوارث، أمراض، في كل مكان يجري هذا الأمر، إلا أننا نستمر رغم كل هذا، نستمر لأنه في قيادة، لأنه في لدينا قائد، والله أنا والله وبكسر الهاء كما يقولوها، بكسر الهاء أقول إنه هذا اليوم، هذه المناسبة لا يسعد ويفرح فيها فقط الأردني، والله يجب أن يفرح لها وأن يحتفل بها كل عربي شريف وقومي. والله هذا الأردن ما ضم يده أمام ضيف أو أغلق بابه أمام طارق، كل من طرق هذا الباب، باب الوطن، فتحت له الأبواب، ليس فقط الأبواب بل فتحت له أذرع وقيل له أهلا ومرحبا بك أخ وابن أخ كريم وعزيز. شفنا في سوريا وفي العراق وتداعيات ما يجري، أنا لا أقول فلسطين لأن فلسطين جزء لا يتجزأ ونحن وإياهم شركاء وأخوة وأنسباء وأهل، لكن بالعموم الأردن يتعرض لتحديات عظيمة ومؤامرات. وكنا بنشوف، كنا في ناس يقول لك لا يا أخي هذا كلام نظري، لا بعدين أثبت بس السوشيال ميديا طلع أثبت لنا أن هناك الحاقد وهناك الحاسد وهناك الكاره
وهناك الذي لا يحبك، وهناك الذي يتمنى لك السوء، وهناك من يتمنى لك الانهيار، ومن لا يريد بك خيرا، ولا باقتصادك خيرا، ولا بجيشك خيرا، ولا بأرضك خيرا، ولا بسلامك خيرا. يعني أثبتت الأيام هذا الكلام، رأيناها، شفنا ناس يتآمرون على هذا الوطن، شفنا ناس يحاولوا أن يضعضعوه، أن يثيروا فيه حالة من الارتباك، من الريبة، من المشاكل. هناك أشخاص حاولوا أن يؤثروا، أن يضغطوا، ولكن الأردن يستمر. ليس هذا فقط، الأردن بعد 100 عام بدل أن يقول نحن دورة نعم ونجحنا 100% وهذا نظامنا لا يختل، لا يقول، يقول الملك لا، يلا نبدأ مئوية جديدة، نبدأ بخطة جديدة، التغيير هو الثابت الوحيد في هذا الكون، خلينا نبدأ مشروع تغيير سياسي أو تطوير أو يعني تحديث سياسي، خلينا أستخدم المصطلحات بدقتها، في بعض الأحيان تغيب عني وأعتذر، تحديث سياسي، بدنا تطوير لإدارتنا، بدنا القطاع العام يكون أكثر مرونة، يكون القطاع العام قادر يخدم الأردنيين أكثر، أن نجود الخدمة في الإدارة، بدنا رؤية اقتصادية ثاقبة، بدنا نحسن أرقامنا في النمو، بدنا نحسن أرقام البطالة، بدنا نخفف يعني مؤشرات الفقر والبطالة، بدنا نجذب الاستثمار، بدنا نعمل مشاريع كبرى، بدنا نعمل ناقل وطني، بدنا نعمل سكة حديد، بدنا نعمل مشاريع طاقة ضخمة، بدنا يكون عندنا يعني شبكة طرق عظيمة يشار لها بالبنان. انظروا إلى هذا التحديث المستمر، وزي ما قلت لكم في زيادة ما بزيد، أنا بعرف إنه في ناس يعني مبارح طلعوا قال لك يا أخي شو يعني، شو يعني 30 دينار، 30 دينار بكفو؟ نعم أنا والله فاهم عليك، قد بكونوا ما بكفو، لكن أن تأتي بالأمر هذا بحد ذاته يستحق أن تتوقف وأن تؤدي له التحية بدل أن تبقى تتفرج، صح؟ أن تبدأ على هذا النحو ممتاز. 30 دينار إخوان هاي جدا مهمة لواحد يتقاضى أقل من 600 دينار، فما بالكم إذا كانت زوجته عاملة. ترى مش بالضرورة تكون زيادتك 30، يمكن يكون زوجتك عاملة وابنك عامل، فتأتي الزيادة للجميع، وشوف مدى أثرها كيف راح تكون على العيلة وسلامتكم. بديش أحكي كثير اليوم، المفروض أنا ما أحكي كثير، المفروض، بس والله والله بدي أحكي. يلا خلينا نسمع أغاني جميلة.

أنا اليوم ليس من حقي أن أمنع أن أقرأ أي مشاركة لأي شخص، لأنه هذا يومكم ومن حقكم أن تهنوا أو تهنئوا مليككم في هذا اليوم في هذه المناسبة، وأن تهنئوا أنفسكم ترى بالمناسبة أيضا. صباح الخير لجهاد الكسر، عن كل من أقرأ اسمه يهنئ جلالة سيدنا ويقول الله يطول عمرك والله يحميك ويخليك ويحفظك ويديمك ذخر وسند لهذا الوطن، وأن يديمك أيضا سندا لأمتيك العربية والإسلامية للعالم أجمع، لأن جلالة سيدنا مكانته في كل العالم ويقف إلى جانب كل القضايا الإنسانية بالمناسبة، ليس فقط على القضايا الأردنية. اليوم جلالة سيدنا بس يحكي إذا بيشوفوه وبعطي جزء لفلسطين، شو بدنا نعمل في فلسطين، ماذا علينا يعني موقفنا اتجاه سوريا، موقفنا اتجاه ما يجري في العالم، يعني ويتحدث بصفته إنسان وأن كل الإنسانية هي مسؤوليته على مفهوم الأردن. أولا الأردن هو الجزء الرئيسي، الأردن يعني هذه الشيء الأهم، لكن يتحدث عن العالم كله. صباح الخير لدلال المدادحة، زي ما قلت لكم كل من سأذكر اسمه ويهنئ ويحيي مليكه ومليكته. عيسى أبو حماد، أبو أسامة الحنيطة وأم أسامة الحنيطة، حلالة عجة وأم مراد بتقول الله يطول عمر سيدنا. ريم الحوراني، صباح الخيرات. أيضا ميسر جمال عطلة، محمد العودات وراجح المحاشي، موسى خشان، كل الحب والاحترام لك يا أستاذ موسى.

0: الله شكرا.
1: شكرا جلالة الملك. شكرا محمد عطا طوافشة. طبعا يحيي جلالة سيدنا عادل النعامنة موسى المراعية فارس العدوان. بحكي عن قرار الحكومة. رح أحكي والله رح أحكي، يعني أعطيك وجهة نظر يعني بالنتيجة مواطن وبدي رأيي، وطبعا أشرح لكم التفاصيل المطلوب مني أشرحها بصفتي أمارس العمل الإعلامي. محمد الحمايدة صباح النور كوكب المعايطة، وصباح الخيرات لمصلح العثمان. مصلح العثمان بقول ما بعرف كيف طلع برنامج بوجهي، إلي أكثر من 10 سنوات ما بستمع للبرامج الإذاعية وما توقعت بفكر البرامج توقفت. لا والله يا سيدي، لا والله البرامج حتى في تطور يا زلمة. أقول لك شغلة، المشكلة مش في البرامج، لا تزعل مني، المشكلة ما يعني رجل برامج الإذاعية أشهر من نار على علم هذه الأيام. ترى بدي أقول لكم معلومة يمكن إخواننا التلفزيونيين رح يزعلوا مني، ترى الإذاعة في الأردن أقرب إلى وجدان الأردنيين، الناس بتابعوا التلفزيون بعد الساعة 8 و9 بالليل على فكرة يعني. وشوفوا قديش كمية المنافسة، وبدك تحضر شيء عالمي وشيء ترفيهي وشيء سياسي ومحطات عربية وترجع لإشي محلي. أنت على الأقل في رحلتك اليومية إلى عملك واجب عليك أن تستمع للإذاعة. بعدين بدي أقول لكم شغلة هاي بتخصنا، ترى المباطحة الإعلامية وحيتان الإعلام الصبح يعني إذا مش مصدقني غير مؤشر الراديو الآن ستستمع إلى الأصوات كلها يا صديقي، كل الأصوات بحييهم كلهم طبعا زملائي وإخوان. الله يسعد صباحهم جميعا. عبد الرحمن أبو دام الصباح الخير يا سيدي، وزيد المومني ومرام العظمات صباح النور، صالح الحجايا طبعا كلهم زي ما قلت لكم بحيوا جلال السيدنا. تحياتي لأبو خالد الشوبكي وأحلام المشاقبة. مازن المجالي صباح الخير. رزق التلاوي صباح النور يا صديقي، الله يطول عمرك. ولنك يا سيدنا كفت وفت وحل صفي احنا بخير. عبد الهادي مساد بسألنا عن الزيادة هل تشمل متقاعدي الضمان، خليك معي كمان شوي بقول، لا تفكروني بتهرب والله القصة كاملة عندي، يعني قريتها جهزت عليها. هاي بتنقرأ بدك تقرأ وتعدها طبعا لأنه معلومات وأرقام. حسام الشتوي من تبوك صباح الخير يا عزيز، أهلا وسهلا. فتنة بريزات سلطان المحمود بقول الله يحفظ الملك والأردن والأردنيين يا بيرقنا العالي. فدوى الخصاونة وعزمة خليفات من البحرين، أنا بعرف شعور كل أردني خارج الأردن نفسه يعيش الأجواء والمناسبات الوطنية. والله رسم العوضات صباح الخير يا سيدي. أهلا نفسهام مرديني، تهاني طعامنا أهلا وسهلا يا ستي، حي الله يا تهاني. أخونا يونس السعيديين ويا هلا والله في ويسبر هارت صديقة برنامجنا الدائم. خالد أزريقات طبعا سحر السيتية صباح الخير يا أم عصام إذا كنت بتسمعيني، أسعد الله صباحك يا ستي. واصف مريان أبو محمد وكامل شتات صباح النور يا كامل. من الشونة الشمالية محمد بكار مع المحافظة صباح الخير ساري شراب وشريف شريف ضمرة صباح الخير يا شريف، كل الحب والاحترام لك يا سيدي، الله يطول عمرك. أبو مؤيد ومنال الخصاونة وياسمين لسعود كل الحب والاحترام لك يا زميلتنا العزيزة. رائدة الصرايرة كل الحب والاحترام لمحمد كامل الزعبي، يعني يرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك لمولاي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. حمد بني حمد صباح الخير بقول يعني فوق 600 دينار ولا قرش زيادة، برضو خليك معي الآن تسمع الكلام الصافي. معنا وقت ولا لا؟ يلا معنا 5 دقائق، خلينا أقول اسمعوني جيدا إخواني، بدي أقول لكم معلومات والله يعني إن شاء الله إنها مفيدة لكم. حطوا على إيدكم الزيادة مقدارها 30 دينارا راح تصرف مع بداية العام القادم. امبارح مجلس الوزراء وجه بضرورة إيجاد الحيز المالي، كيف؟ بتخفيض النفقات وبرضو في مصادر أخرى حتى نوفر هذا المبلغ حتى يدعم فيه هؤلاء الموظفين والمتقاعدين مع بداية عام 2027. هذا واحد، بداية 2027 القرار سينفذ إن شاء الله. في حدا بقول لك لا يا أخي يمكن الحكومة ما تكون موجودة، بغض النظر هو قرار مجلس وزراء اتخذ وانتهى الأمر فيه، تيجي حكومة تروح حكومة، الحكومة ملتزمة اليوم بهذه الزيادة، انتهى الموضوع، ما حدش يخاف من هاي القضية. القضية الثانية المهمة، هل الزيادة تشمل من؟ تشمل الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار أردني

والمتقاعدين العسكريين والمدنيين. طيب شو بالنسبة لمتقاعدين الضمان؟ لا ما لهم حصة الآن، ما مش موجودين الآن. في حدا بسألني ليش؟ الحكومة على ما أعتقد، أنا لا أدافع عن الحكومة لكن هذه وجهة نظري، على ما أعتقد الحكومة تقول إنه الضمان الاجتماعي على مدار السنوات كل سنة في عنده زيادة بمقدار التضخم، بس نجمعهن على مدار السنوات الماضية تقريبا بطلع عن هذا المبلغ، لكن هذول المتقاعدين المدنيين والعسكريين ما أجتهم زيادة من سنوات بعيدة. فاهمين شو الفكرة؟ إن شاء الله بالقادم يكون في زيادة للجميع.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية، أهلا ومرحبا بكم أيضا عبر راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. نحتفي هذا اليوم بهذه المناسبة الكبيرة العظيمة، هذا اليوم يوم الجلوس الملكي لمولاي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. قلت لكم في بداية أو معرض حديثي ومقدمتي لهذا الصباح، قلت لكم يهمني جدا أن نطلع على كل شخص خاض تجربة قريبة من جلالة ملكنا، اطلع على فكره، استمع لآرائه، اقتدى بتوجيهاته، ناقشه، حاوره، شاركه، خدم بمعيته وتحت إمرته. ترى جدا مهم أن تطلع وأن تعرف كيف يفكر هذا الرجل العظيم ذو المكانة العظيمة في العالم، والذي يحظى بكل هذه المكانة لدى كافة مسؤولين العالم بالمناسبة، وتحديدا دول صنع القرار والشخصيات العظيمة في هذا العالم. يسرني أنا شخصيا أن أرحب هذا الصباح بدولة الدكتور عبد الله لنسور، فأهلا ومرحبا بك يا دولة الدكتور، هللت أهلا وشرفتنا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية للحديث برضو بيوم مميز وذكرى عطرة، وأنا يعني أعلم كم أنت تحب أن تتحدث تحت هذا العنوان، فأسعد الله صباحك يا سيدي.
1: يسعد صباحك وإخواني المستمعين الكرام في كل مكان،
0: الله يحفظك ويخليك،
1: في الوطن الحبيب وفي كل أنحاء العالم. هذا اليوم أنت بتعرف أنه يوم إحنا بنحتفل فيه بثلاث مناسبات، وبهمني بس قبل ما أتحدث عن شرف الخدمة في معية والحياة إلى جانب جلالة الملك الحسين المغفور له ورحمة الله عليه، بحب بس أقول أنه جلالة الملك عبد الله الثاني أطل الله في عمره، قائدنا الحبيب اللي تولى صار له 27 سنة، هو تولى الحكم في يوم 7 شباط سنة 99. الآن عيد الجلوس الملكي، يعني كيف ذلك، كيف هو تولى في شباط وإحنا الآن بنقول عيد الجلوس هذا اليوم. الواقع هو بدأ في يوم شباط من عام 99، إنه اختار يسمي 9 حزيران
0: دولة الدكتور. الصوت فقط دولة الدكتور، بدنا نسمعك بشكل جيد وأن نأنس بهذا الكلام. يبدو أنه المكان الذي أنت تجلس فيه، يبدو أنه البث فيه مشكلة، لو تغير موقع الهاتف أو مكانك، وأنا بعتذر منك، لكن إحنا حريصين نسمعك بشكل جيد دولتك.
1: نعم إن شاء الله، بس
0: يعني
1: ما أدري إذا كان العبارة الأولى اللي حكيتها سمعتها أعيد،
0: يعني أتمنى أن تكررها، ففي الإعادة إفادة، خاصة إذا كان نعم الكلام صادر من لسان الدكتور عبد الله نسور. تفضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله على وطني وعلى بلدي وعلى مليكي وعلى المواطنين الأردنيين في كل مكان في كل أنحاء العالم. إحنا هذا يوم كبير بالنسبة لنا، بس حابب أنا قبل ما أعلق على مرة أخرى، أنا بظن أنه في عندي
0: في مشكلة بالبث.
1: هل الصوت أوضح الآن؟
0: يعني الصوت جيد، لكن ما أن تبدأ في الحديث حتى يتقطع، سامح الله شركات الاتصالات يا سيدي.
1: نحاول إن شاء الله أن تكون الأمور أحسن.
0: يلا إن شاء الله.
1: في 7 شباط 1999

0: تولى جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله الملك إذا تتذكر.
1: نعم.
0: وأقسم اليمين أمام مجلس الأمة، وكان لي شرف حضور هذه المناسبة السعيدة والحزينة بنفس الوقت إذا تتذكر.
1: نعم صحيح. نعم.
0: كان في نفس يوم انتقال المغفور له إلى الرفيق الأعلى.
1: نعم.
0: الآن جلالة الملك عبد الله الثاني أطال الله في عمره اختار يوم 9 حزيران يوم الجلوس، هو تم هذا لماذا؟ لأنه عيد الجيش، فعبد الله الثاني والعائلة الهاشمية والأسرة الهاشمية والأسرة الأردنية عامة والجيش شيء واحد، قلب واحد، تفكير واحد، تصميم واحد، هدف واحد. فهو اختار 9 حزيران، يجب أن لا تخطئ يعني عيوننا هذه المناسبة لماذا اختارها. طب ولماذا كان يوم الجيش يوم 9 حزيران؟ أيضا هذا السؤال، لأنه 9 حزيران هو يوم إطلاق الثورة العربية الكبرى عام 1916. نحن اليوم هذا وإحنا بنحكي مضى بالضبط 110 سنوات تماما في مثل هذا اليوم قامت الثورة العربية الكبرى من مكة وانطلقت إلى الديار السورية والديار العراقية والمشرق العربي بأكمله، قامت الثورة ضد الاضطهاد وضد الاستعمار وضد التبعية. فإذا هذه المناسبات الثلاثة متماسكة مع بعضها، لازم التربية والتعليم عندنا والإعلام والثقافة، أجهزة الثقافة ومؤسسات الثقافة الرسمية والأهلية سلط الضوء على هذه الثلاثة لأنها كلها رموز.
1: نعم.
0: الآن سألتني عن شرف الخدمة في معيز جلالة الملك الحسين. حقيقة بعض المستمعين ما بيعرفوش مين أنا. أنا يعني أذكر أول مرة رأيت فيها الملك الحسين كانت في مدرسة السلطة الثانوية حين كنت طالبا في المرحلة الإعدادية، وإذا يبلغنا مدير المدرسة والأساتذة أن نكون على السادات لأنه في عندنا زائر كريم الحسين، وجه مشرق جميل وطاء النور في وجهه، شباب متدفق، أخذ ألبابنا في تلك اللحظة، دخل غرف الصف وتحدث وتحدثنا وسألنا، وذلك كان اللقاء الأول فيه. حبيت أنا أحكي هذه
1: مفهوم أن تأتي إلى الأمر. نعم.
0: إلى عالم السياسة
1: طبعا طبعا.
0: ومرت الأيام وتعددت المناسبات إلى إلى أن عمل في معيته أقرب وأقرب وأقرب، وأذكر أنه أكرمني حتى قبل أن أتولى منصب الوزارة لعمل أنجزته ونال إعجابه ونال تأييده ورضاه، فأنعم علي بصورة مفاجئة بوسام كبير يعني، وذلك كان حين كنت مديرا لإحدى الدوائر. طالت اللقاءات. بذكر أيضا في عام 1967 حين قامت حرب حزيران وحين وقف الأردن منها موقف كبير كبير كبير جدا، والملك حسين وقف موقف وطني يعني يسجل له أيضا، كيف جمعنا وكيف كان حريصا في ذلك الوقت وأنا كنت شاب، جمعنا لينورنا ليلقي أضواء على الذي حصل وماذا ينتظرنا وماذا نفعل. ثم تتالت الأيام. صفته كانت أنه يعني قريب منا، وبدي أنتقل من هون على جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله. أعتقد من أهم ما يميز أسلوب عمله، أهم إشي برأيي أنا، هو تماسه مع الناس ولقاءه مع الناس. يعني كل يوم لا ينقطع، أنا لا أعرف ملك في العالم في كل العالم لا سابقا ولا حاليا على مثل هذا التماس مع الناس يوميا يوميا، في له برنامج مع مسؤولين في مضارب البدو في الأغوار في الشرق في الغرب في الشمال، ولا يقل الحمد لله والشكر لله مذهب وأسلوب العمل كقائد الأمير الحسين، يعني طلع على نفس النهج اللي إحنا خبرنا.
1: يعني تحملني دكتور أن أتدخل، أنا أتدخل معك.
0: الملك عبد الله الثاني أطال الله في عمره إن شاء الله إنه المسيرة مستمرة على
1: نفس النهج. إن شاء الله دولة الدكتور تسمح لي.
0: الحسين

0: الذكرى لا ينقطع حديثنا عنه، ومن حقه أن نشيد فيه، ولكن أيضا من حقنا أن نشيد في جلالة الملك الذي اختار هذا اليوم ليكون يوما لتسلم سلطاته الدستورية.
1: نعم.
0: هذا الملك الذي منذ 27 سنة إلى الواحد بكل هدوء وبكل عقلانية وبكل تفكير استعرض هذه السنوات 27، كم من الحروب مرت، كم من المآسي مرت، كم من الإجراءات مرت، كم من التفجيرات مرت، المخدرات، التسلل من حولنا في كل أنحاء الشرق الأوسط، تركيا لم تنج منه، سوريا لم تنج منه، لبنان لم ينج، العراق، إيران لم تنج، كل الدول اللي حوالينا. طيب ألا يسجل هذا للملك عبد الله الثاني الذي عبر فينا كل هذه المصائب التي كانت وما تزال مستمرة بحمد الله دون أي خطأ واحد،
1: الحمد
0: دون
1: لله.
0: قصور، أي قصور من أي نوع كان.
1: نعم.
0: ما فاتته ولا التفاته ولا موقف ولا حركة كان يجب أن يأتيها إلا وآتاها، ولا موقف إلا وقفه، ولا قول إلا قاله. إحنا مش لازم أبدا نضيق اكتافنا، مش لازم أبدا نقلل من إنجازنا. مجرد السلام بحد ذاته في هذه المصائب اللي شمال شرق غرب جنوب في كل
1: إنجاز. إنجاز
0: في منطقتنا والأردن واحة غريبة عجيبة. الحمد لله، هذا ليس شيء من فراغ، هذا ليس صدفة، هذه إدارة، هذه حنكة. صحيح في إحنا عنا يعني في إدارتنا في أخطاء، أنا وغيري كلنا ارتكبنا أخطاء ونقاط ضعف وقصور وأحيانا عدم القيام بالواجب، ولكن إذا تطلع على الصورة الكلية للإنجاز الكبير، الأمن، الاستقرار، الحياة تسير، ما بتتعطل حياتنا أبدا قاعدة إلا لأسباب خارجية أحيانا.
1: نعم نعم.
0: إلا لأسباب خارجية.
1: اسمح لي دكتور أنا أتداخل
0: يعني
1: معك.
0: ممكن أنه زي كل دول العالم فيها مشاكل اقتصادية واجتماعية،
1: دولة الدكتور لا يسمعني،
0: وتفاوتات وجيوب، فقر وجيوب، كل الدول الصناعية والغنية والفقيرة كلها فيها هذه الظاهرة، هذا شيء طبيعي. يعني
1: دولة الدكتور هل يعني تسمعني يا دكتور؟
0: أقول بكل الصدق أنه 27 سنة من الإنجاز، من السماء السلام، من الأمان، من الاستقرار، من الراحة النفسية، من استمرار الحياة، الحياة السياسية تتقدم، الحياة الديمقراطية تتحسن، الإعلام، كل هذه الحمد لله،
1: الحمد لله، الحمد
0: إيجابية.
1: لله، الحمد لله.
0: ندعو الله سبحانه وتعالى أن تستمر، ولكن استمرارها مش بالدعاء وحده فقط،
1: بالعمل،
0: بالزم وعي وبالزم عمل وبالزم تكاتف وبالزم أدوار، كل واحد يقوم بالدور اللي بيحسن، والإنصاف كمان. يعني خلي يكون في ذرة من الإنصاف في صدر كل إنسان إنه ننصف بلدنا، ما تنهارنا الجلد والتجريح والتشطيب والمشيك، لا مش صحيح.
1: دولة دكتور أبداً. دكتور
0: صحيح أبدا.
1: دكتور
0: تفضلوا.
1: يعني أنا بتمنى أن تسمعني، وددت أن أطرح عليك بعض الأسئلة التي قد يسألها أي أردني. ب 11 تشرين أول 2012 تشرفت بحمل الأمانة أن تكون رئيسا للوزراء في عهد جلالة مليكنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. هل تذكر تفاصيل يعني هذا اليوم أو اليوم الذي قبل أو لحظة استدعائك من لدن جلالة سيدنا لتكليفك بهذه الأمانة، ماذا تذكر عن ذلك اليوم؟
0: أقصد دام يعني مع كل المحبة والتقدير، يعني أنا أرى من المناسب أن نلقي الأضواء على مسيرة صاحب المناسبة وهو جلالة الملك وهو الجيش، وهو اليوم أيضا إجزي، وأن لا ألقي على دوري، ولكن دوري
1: لا لا. أنا والله يا دكتور، دكتور أنا وددت أن يعني أطلع من خلالك لنتحدث عن شخصية جلالة الملك حينما يكون قريب يكلف شخص بعمل. كيف اطلعت على أفكاره؟ ماذا يريد للأردن حين يعني حينما كلفك؟ ماذا أراد منك أن نعمل بالأردن؟ هذا قصدي والله.
0: طيب
1: دكتور
0: معلش سأجيب بقدر الإمكان.
1: تفضل تفضل.
0: مع الاحتفاظ بحرصي على إلقاء المناسبة لصاحب المناسبة. طبعا يعني جلالة الملك، أنا كوني كنت عضو مجلس النواب ويعني وزير سابق عدة

0: خدمات شغلت فيها، وأنا كنت عضو مجلس الأعيان، ثم استقلت ونائب. فجلالة الملك استدعاني، ضمنت أنه يستدعيني ليشاورني في أحد الأمور. دائم كما تعلمون دائم المشروع دائم الاتصال، فعرض علي أن أقوم بالمهم. كنت طبعا كان مجلس النواب، وقد حل مجلس النواب، كانت حكومة المرحوم دكتور فايز طراونة، واستقالت الحكومة، حل مجلس النواب، وظننت أنه يستشيرني في هذا، يعني عرض علي أن أكون رئيس الوزراء. صدعت الأمر الثاني، وأنا بدرك جلال المهمة وصعوبتها وخطورتها. وبس بدي أقول لك أنه قبل ما أتولى كان في 4 حكومات بخلال 2 سنين بس، يعني صحيح. كان عمر الحكومة فقط 5 أشهر 6 أشهر 5 أشهر 6 أشهر. بالشكل هذا يدل على عدم استقرار سياسي واضح جدا. يعني في مشكلة ليه الحكومة كل 5 6 أشهر تتغير، في مشكلة أصبحت ملفتة للنظر. فرهانه كان جلالة الملك أنه تستقر الأمور ونعبر الربيع العربي وإغلاق الطرق وتسكير المؤسسات وإضراب حتى الوزارات تضرب
1: صحيح.
0: وتتوقف عن الدوام وتنقطع الطرق. طريق العقبة كانت مقطوعة، طريق المطار كانت مقطوعة، الطرق بين المدن، أنتم بتعرفوا هذا الكلام.
1: نعم صحيح.
0: وهذا
1: صحيح.
0: الجو اللي احنا فيه كان وضع أيضا مالي بسبب عدم اتخاذ قرارات حاسمة قبل هذه الفترة. كانت تراكمت السكوت عن القرار، ربما بسبب الربيع العربي كان في تفادي وتجنب اتخاذ القرارات الحاسمة، والقرارات الحاسمة مش أحيانا مش مريحة يعني.
1: صحيح. صحيح.
0: الناس ما بتحبهاش.
1: نعم صحيح.
0: ولكن السكوت على المرض شيء
1: يفاقم
0: مواجهته ومواجهته أبكر. نعم ما يكون وأصلح ما يكون. هذا اللي حاولنا. هلا بدي أحكي لك عن صاحب الجلالة.
1: نعم نعم.
0: صاحب الجلالة يعني، وأنا بدي أحكي الجانب الإنساني منه ك.
1: يا ريت والله. تفضل سيدي.
0: عملت بمعيته وهو كان رئيسي المباشر. يعني خلينا أقول لك، كان في لقاء أسبوعي دوما لرئيس لي بمعية الجلالة منفردين، ما كان أحد يحضر. هذه الاجتماعات الأسبوعية اللي دامت حوالي 4 سنوات. جلالة الملك لا يبادئك، هذه الطائرة اللي تفاجأت فيها، لا يبدأ معك هو بالحديث ويجعلك أنت تتحدث، تعرض عليه ما ترى مناسبا. وأنت كرئيس وزراء بدك تكون انتقائي. يعني تحكي لجلالة الملك ما أولا يليق بموقعه وبمقامه، ما تدخله بالتفاصيل وما تحشره بالمشاكل اللي لا تحتاج إلى تدخله. فبعد أن يستمع لك، يستمع تماما ويستمع إلى الحلول، وبيعمل بالنهاية إجمال، وبيعمل أيضا توجيه إن رأى مناسبا، وإلا فيبارك الإجراءات التي تتخذها وتستمر فيها. العمل معه كثير مريح. ما وجدت يوما ما على الإطلاق 4 سنوات تقريبا، ما وجدت يوما ما معصب، ما وجدت يوما ما دائما وأبدا هادئ، دائما وأبدا مستمع، دائما وأبدا محيط بالدولة، محيط إحاطة واضحة يتضح أنه الملك مش غايب، يعني فاهم شو عم بيصير وبيعرفه. وبالتالي أجهزته كلياتها، يعني هذا فيها الفضل الكبير لأجهزة الدولة قاطبة، وإله شخصيا هو لو امتنع أنه يشوف المسؤولين وامتنع يشوف وانقطع عنهم انقطاع كما يفعل كثير من القادة، بيكون بتفوتوا أشياء كثيرة. لا، هو على رأس، على ناصية الأمور، ماسك بناصية الأمور، منتبه، واعي، حاضر دائما وأبدا. جلالة الملك أيضا صحيح أصوله عسكرية، لكن ثقافته ديمقراطية. ومن أشياء يعني اللي أنا لفتت نظري يعني كثير ما كنت أعتقدها، ما كنت أعرف عنها يعني.
1: نعم.
0: ثقافته بيقرأ كثير، بيقرأ، منوع ثقافة، قارئ. نعم. قارئ منجز، بيقرأ كثير، بيلتهم الكتب والمقالات والتحليلات والتفسيرات، مطلع ويعني مثقف كبير. وبالتالي دائما وأبدا حين يلتقي خاصة في القيادات الأجنبية يبهرهم في حضوره وفي ثقافته وفي إلمامه وفي حكمته. أنت بتعرف أنه كثير من رؤساء الدول يأتون إلى هنا أحيانا يطلبون الحكمة،
1: نعم،
0: ويطلبون
1: صحيح.
0: الرأي،
1: نعم،
0: ويطلبون المشورة. يعني ما بيقلل من مكانته في أنه بلده صغير وموارد بلده هي التي تعرفونها، ولكن في كنوز من الحكمة. إحنا محظوظين. إحنا خلينا أقول لك، بدي أحكي من القلب إلى القلب.
1: تفضل تفضل يا دكتور.
0: إحنا الملك بيجمعنا، إحنا ما بيجمعناش إلا الملك. ما في أحد، لا فرد ولا جماعة ولا قبيلة ولا عشيرة ولا جهة ولا جغرافيا ولا لواء ولا مديرية ناحية ولا محافظة تجمعنا إلا هذه القيادة الهاشمية، بالذات هذا الرجل، هذا القائد. إحنا بنقول له شكرا، ما قصرت، والله ما قصرت، والله إنك بذل بما أرى وما أعتقد إنه ما قصر، بذل كل ما يمكن أن يبذله. والله قلبه في كل بيت، والله قلبه مع كل أسرة، والله مع الفقراء، والله إنه نصيرهم وإنه أخوهم وإنه صديقهم، والله مع الجندي. وأنا بدي أيضا أتوجه إلى جيشنا العربي، الجيش العربي ذي المناقب الملتزمة الفاعلة الكفؤة. لا عجب أنه استطلاعات الرأي اللي تجرى دائما بيكون الجيش والمخابرات العامة هم دائما في طليعة الأجهزة دوما
1: التي تحظى بالثقة، ثقة الأردنية.
0: وإحنا رؤساء الوزراء ومجلس الوزراء شعبيتنا أقل،
1: نعم،
0: فبنغار منهم من هذا الكتاب يعني. فأنا بتوجه لهم لكل واحد فيهم باسمي وباسم
1: الله يخليك
0: كل من يحبهم وهم كل الناس.
1: يا دكتور احنا
0: والسلام بعيدهم بعيد سيدنا، وانا ادعو الله سبحانه وتعالى ان يطيل عمر سيدنا وان يحفظه،
1: اللهم امين،
0: وان يلهمه دوما وابدا ان لا يحيد عن طريق الحق وعن طريق الخدمه المشرفه لبلده ولوطنه. ومنقول له جزاك الله ما قصرت يا سيدي.
1: اللهم امين. دولة الدكتور، انا بدي اشكرك، وعلى صعيد شخصي انا شرف عظيم لي اليوم، اضفت شيء انا لمسيرتي اني حاورتك يا دولة الدكتور عبد الله، وتشرفت انك يعني اطليت علينا في هذه المناسبة العزيزة عبر اثير اذاعة المملكة الاردنية الهاشمية. الله يجزيك الخير.
0: عمري ما رديت طلب اقصدام بهذه المناسبة.
1: بتشرف
0: يعني بتشرفوني
1: تشرف.
0: ابدا عمري ما ترددت
1: ابدا،
0: هذا أقل الوفاء أنه نحكي كلمة حق. والله لا نقولها لا للتزييف ولا للمداهنة ولا لتحقيق أي شيء في عرض الدنيا أبدا. والله
1: حفظك الله ورعاك.
0: ما ظل بالعمر قد ما مر.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك هي بقية نهار سعيد. شكرا جزيلا على هذه الكلمات الجميلة، أسعد الله صباحك يا سيدي. شكرا جزيلا.
0: أشكرك سيدي.
1: يا هلا يا هلا يا هلا سيدي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد، معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية، راديو عمان في إم إذاعة إربد الكبرى، موجودين معكم لايف عبر صفحتنا وكل منصاتنا على الفيسبوك والإنستغرام وإكس وحتى يوتيوب. أرسل لي قبل قليل الشاعر الكبير علي الفاعوري أبيات كثيرة، سأقرأ منها يعني بيتين. أنا لا أستطيع أن أرى شيء من شعري ولا أقرأ له شيء. يقول: ملك القلوب فكيف لا نهواه، وسراج آل البيت في يمنى، هذا الشريف الهاشمي سللة، الأردني بطبعه وهواه، اليعربي أو اليعربي لسانه وجنانه، وكفاه هذا السلسبيل كفاه، تلقى بهاء الأكرمين بوجهه، وترى تمام النور حين تراه. الله يسلم لسانك يا أستاذ علي على هذه الأبيات. هنا بالاستديو أرحب بالدكتور الحارث الحلال، أهلا ومرحبا بك أستاذ العلوم السياسية، شرفتنا يا دكتور، مناسبة كبيرة وعظيمة اليوم الجلوس الملكي. وأنا شخصيا أعتقد لا يمكن أن تتحدث عن جلالة الملك عبد الله الثاني دون أن تتحدث عن السياسة. أذكر حينما تسلم جلالة سيدنا بداية سلطاته الدستورية وبعدين ثم الجلوس الملكي بشهر حزيران، كانت المحطات الفضائية تبث تقارير يا دكتور تتحدث فيها عن الملك، خاصة حينما يعني توفي الملك الراحل الحسين طيب الله ثراه. كان يقول الأمير عبد الله في ذلك الوقت خلفيته العسكرية، وتذكر يمكن هذه التقارير التي كانت تبث وتنشر عبر وسائل الإعلام العالمية المختلفة. ولكن الملك سياسي بتفاصيله، نعم البنية عسكرية والفكر عسكري والالتزام عسكري والحب والهوى عسكري، ولكن الملك عبد الله سياسي، واستطاع أن يجنب الأردن يعني تحديات عظيمة وكبيرة في ظروف سياسية غريبة في المنطقة. قال لي سعادة العين عمر عياصر، ولا أريد أن أكرر كلامي، قال: منذ أن تسلم جلالة الملك 99-2000 انتفاضة، حرب العراق، بعدين موجات الإرهاب، تفجيرات الفنادق، الأزمة الاقتصادية العالمية 2008، ما يسمى بالربيع العربي 2011، بعدين كورونا، بعدين حرب غزة. يعني لو لم يكن سياسيا بارعا لما جنب هذا الوطن كل هذه التفاصيل. الأردن اليوم ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، نقول نحن يعني منجز السلام اللي احنا موجودين، يعني الحالة الموجودة اليوم بحد ذاتها هو إنجاز. لندخل من هذه البوابة السياسة، أنا أستضيف أستاذ علم سياسة ونتحدث بالسياسة والسياسة الأردنية التي يقودها جلالة السيدة. تفضل يا سيدي.
1: في البداية صباح الخير أخي صدام، وصباح الأخوة المستمعين والمشاهدين، وكل عام الوطن بألف خير بهذه الأعياد الوطنية، وإحنا ما نفكينا يعني من الاستقلال ويوم العلم وهذه المناسبات الوطنية التي يعني حقيقة يحق للأردنيين الافتخار بهذه المناسبات. أنا أعتقد بأن الأردنيين أخي صدام احتفالاته مختلفة دائما. دائما لا ينظر لقضية الأرقام بقدر ما هي هذه الأرقام لاستحضار منجزات، وهذا يعني مناسبة الوطنية نتحدث عن 27 عام لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، ويوم غد يصادف طبعا الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. هذه المناسبات الوطنية الأردنية نراها أولا في عيون أطفالنا وأبنائنا بالاحتفال بها، بمعنى بأنه الاحتفال عندما يكون نابع من القلب

0: العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ويرى بأن وجود الأردن ضمن إقليم ملتهب استطاعت الدولة الأردنية وجلالة الملك والشعب الأردني أن يتجاوز هذه المحن وأن يحقق أن تكون الأردن دولة قوية متمكنة قادرة على مجابهة هذه المخاطر وقادرة على التغلب على كافة التحديات رغم قلة الإمكانيات المادية والاقتصادية وعدم وجود يعني امتلاك لقوة اقتصادية كما هي بعض الدول في الإقليم، لكن استطاع تجاوزها بحكمة القيادة. هذا دلالة بأن جلالة الملك منذ اليوم الأول كما تفضلت أخي صدام، حتى لو كان هو شخصية عسكرية، لكن استطاع أن يحقق نقلة نوعية في قضية الأردن، وهذا طبعا استلهم من جلالة الملك حسين رحمة الله عليه من يعني الملك الباني، وكذلك طبعا من الملوك الهاشميين سابقا. الأردن يعني جلالة الملك إذا لاحظنا يعني دخل العسكرية بالسياسة، بمعنى حتى لو كان هو ضابط في العمليات الخاصة سابقا وكان يعني شخصية عسكرية، لكن عندما كان منذ اليوم الأول خاطب العالم بلغة سياسية وقال العالم بأن الأردن شريك موثوق، يمكن الوثوق بهذا الشريك، يمكن أن نضع يدينا أو يكون الأردن محور إقليمي في المنطقة. ذهب جلالة الملك لمحاولة وأد الكثير من يعني المشاكل التي كانت يعني ربما تحدث، أولها طبعا حرب العراق. يعني كان صوت الأردن دائما أخي صدام صوت حكمة ومنطق وعقل في هذا الاتجاه، وجلالة الملك عندما انتهج هذا النهج كان يريد من وراء ذلك أن تكون حل الخلافات العربية ضمن البيت الداخلي العربي ولا يكون هناك أي انشقاقات، وهذا طبعا رأيناه في ظل الأزمات الإقليمية وفي حتى الخلافات ما بين الأشقاء العرب. كان دائما جلالة الملك يقول للعالم أجمع أو للأشقاء العرب بأنه يجب أن تحل أي مشكلة داخل البيت الداخلي. يعني أنا أتحدث هنا عن سردية مختلفة، سردية قائمة وصيغت بالكد والعناء. الأردن منذ اليوم الأول لنشأته واجه الكثير من التحديات يعني منذ عام 1921، لكن استحضر منها تولي جلالة الملك منذ قيام الدولة الأردنية في عام 1999، وخصوصا بأن يعني في ظل يعني عدم امتلاك الأردن الإمكانيات، لكن كان دائما جلالة الملك يعول على الإنسان الأردني وعلى المواطن الأردني. استطاع أن يوازن ما بين الجانب الداخلي والجانب الخارجي. الجانب الداخلي تعويله على الإنسان الأردني وعلى الشباب الأردني وأن يتدرج في قضية تحديث الإصلاح السياسي وبجنايح أيضا الإداري والاقتصادي، لكن عندما
1: أهم مشاريع الأردنيين التي أطلقها جلالة سيدنا مع مئوية الدولة الجديدة.
0: لكن أخي صدام يعني يعني جلالة الملك لم يعني في كل كان في كل مناسبة وطنية سواء استقلال، وقبل يعني 25 أيار كان هناك احتفال بالاستقلال، كان جلالة الملك يتحدث دائما عن قضية الإصلاح السياسي، بأن الأردن دائما يريد يكون الأردن، وهذا ديدنه منذ تولي جلالة الملك سلطات الدستورية، بأن يكون الأردن نموذج للحكمة والاستقرار وحق الأردنيين في المشاركة السياسية وتوسيع قاعة المشاركة. نتحدث عن ظرف إقليمي صعب ومتلاطمة وأطماع من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتحدث عن محاولات الضغط على الأردن لقبول قضية اللاجئين. الأردن استطاع أن يضع قوانين ناجزة للحياة السياسية في داخل الأردن، قانون انتخاب حديث وعصري، قانون أحزاب، ورغم كانت جائحة كورونا إذا في الذاكرة أخي صدام، الأردن يعني كان مصر الملك على أنه يحدث انتخابات نيابية رغم جائحة الكورونا والتحديات الإقليمية.
1: نتحدث ولجنة لتعديل مواد كثيرة في الدستور كان شيء جدا مهم.
0: نتحدث عن ثلث الدستور الأردني في عام 2011. يعني هذا هذا أخي صدام في علم السياسة ما يسمى بالتكيف السياسي، لأنه في دول جوار كان هناك يعني قوبلت مطالب الناس بالبارود وبالبراميل المتفجرة كما هي في دول مجاورة في سوريا. الأردن ماذا قابل؟ قابل بقدرة النظام على امتصاص المطالب. استمع لهذه المطالب، نتحدث عن 43 مادة من أصل 131 بالدستور الأردني في عام 2011 تم تعديلها. وهذا يعني بالنسبة لدولة بحجم الأردن كبير جدا، وهذه التعديلات هي كانت مطالب الأردنيين. بمعنى
1: على ما أذكر ترأس اللجنة دولة الدكتور أحمد اللوزي،
0: وهذا عندما شكلها جلالة الملك وجه رسالته بأنه يعني ما يخرج به الأردني المطالب يجب أن يكون لديه أذان صاغية أن يستمع. لذلك قدرة النظام على الاستيعاب وعلى أن تتكيف مع هذه الظروف السياسية وأن تحول هذه المطالب إلى إجراءات على أرض الواقع. عندما تحدث عن ثلث الدستور أخي صدام، رغم أن تحدث الدستور الأردني دستور جامد.

0: يعني من حيث التشريعات يختلف عن القانون لأنه يحتاج طبعا إجراءات أكثر. لكن هذه اللجنة عندما جاءت الأردن خرجت من رحم الربيع العربي دولة أقوى من ذلك على غير طبعا على اختلاف الكثير من دول الجوار التي يعني رأينا كيف كان هناك أثر كبير جدا
1: وما زالت تأثيرها يعني في دول حتى
0: نعم. وهذا طبعا يعني يثبت يعني رغبة ملكية الأوراق النقاشية أخي صدام يعني عندما نتحدث عن 7 أوراق
1: حتى أفكار جلالة الملك دكتور جدا مهمة. يعني فكرة أن تطرح أوراق نقاشية تصبح مثارا للنقاش بين الأردنيين بين الساسة بين العامة بين الاقتصاديين بين المحللين، واحدة تتناول الشأن التعليمي واحدة تتناول الشأن السياسي واحد يعني حتى الفكرة ناجزة وفعلا كانت محفزة وأدخلت الأردنيين وأعتقد أنها كانت بوابة جدا مهمة اليوم للمشاريع التي أطلقت.
0: نعم أخي يعني صدام يعني حتى اللفظ إذا لاحظت لم يقل يعني أن دستور أو يفرضوا على الأردنيين.
1: نعم.
0: قال أوراق نقاشية.
1: أوراق نقاشية
0: بمعنى بأنه ترك مساحة للأردنيين بأنه هذه الرؤية الملكية. وإذا لاحظت يعني جاءت الملك تخلي عن جزء من صلاحياته في الأوراق النقاشية.
1: نعم صحيح.
0: الحكومة البرلمانية نعم. يقول الأردنيين أنتم أوجدوا أحزاب سياسية، أنتم شكلوا ائتلافات برلمانية، وأنا أشكل الحكومة كهي النظام في بريطانيا، أنا أختار رئيس الوزراء بناء على ماذا؟ بناء على التحالفات الحزبية والبرلمانية داخل البرلمان. وهنا يوجد البرلمان هي الأردنيين.
1: نعم صحيح.
0: وهذا احترام لإرادة الأردنيين
1: طبعا.
0: وكان يقول
1: طبعا.
0: عندما وضع جلالة الملك هذه الأوراق تركها للنقاش العام وكانت محط اهتمام من جلالته وكانت
1: صحيح.
0: محط اهتمام
1: وأخذت مساحة كبيرة
0: مساحة كبيرة جدا
1: من تفكير الناس في حينها ونقاشاته.
0: نعم. ولذلك أخي صدام إذا لاحظنا عندما جئنا نعدل الدستور مرة أخرى جاءت بناء على هذه الأوراق النقاشية بناء على انضاج الافكار الملكيه في هذا المتعلق.
1: نعم. نعم.
0: تشكيل حكومات برلمانيه. وحتى اخي صدام يعني اذا لاحظت حتى المشرع الاردني ضمن هذه الاوراق النقاشيه عندما تحدث مثلا عن قانون الاحزاب الاردنيه
1: مثلا
0: الانتخاب
1: مثلا
0: لم يقل مثلا لم يقل والله اليوم يجب ان يكون هناك نسبه 65% من القائمه العامه هي قائمه حزبيه، قال تدرج على 3 مراحل.
1: صحيح.
0: هذا نتيجه الاوراق النقاشيه بانه جاءت الملك اراد ان يضع هذه الاوراق ويستمع لصوت
1: تقصد
0: الأردنيين.
1: أن جلالة الملك أطلع الأردنيين على أفكاره على فهمه، وهذا يعد ترى قمة السياسة. هو كان يفهم أنه في ذلك الوقت لا يستطيع أو صعب أن نعمل هذا التغيير الكبير
0: نعم.
1: مرة واحدة لحظة واحدة، فكانت طرح الأفكار
0: تدرج نعم.
1: وتدرجها عبر هذه الأوراق نعم. مناقشتها من ثم ذلك لجان تتشكل، لجنة ملكية لإقرارها، إعلان عن مشاريع سياسة وإدارة ورؤية. اليوم صارت مقبولة الفكرة نقول نمضي فيها، لو في ذلك الوقت كان يدل طبعا على سعة التفكير وأفق جلالة الملك في ذلك الوقت، يعي تماما أنه الأمور لا تأتي هكذا اعتباطا يعني
0: نعم. وقي صدام يعني إذا لاحظت كمان حتى في زيارات جلالة الملك للمحافظات وللبوادي والمخيمات وكل مناطق يعني مكونات الشعب الأردني كان دائما يحمل ورقة وقلم يعني
1: صحيح.
0: ويستمع ويدون هذه المحاضرة
1: يدون أي شيء
0: هذه المحاضرة لأنه هو يريد الذهاب، وقال قال أنا آتي لكي أستمع لهذه. إضافة لذلك حتى تخوفات الأردنيين يعني دائما في معظم الدول خصوصا دول العالم الثالث يكون هناك فجوة ما بين الفجوة ما بين النظام وبين الدولة الأردنية.
1: نعم. نعم.
0: لكن الأردن يعني الملك شعر أنه هناك الأردنيين ما زال يتخوف من قضية مثلا انتساب للأحزاب.
1: نعم.
0: ماذا ذهب إلى الأجهزة الأمنية والمخابرات العامة وقال أنا الضامن
1: صحيح.
0: للأردنيين في قضية
1: وهذا كان جدا مؤثر وله دور كبير.
0: نعم قال يعني أنا الضامن.
1: هل تسمح لي أن أستوقفك لحظة
0: نعم.
1: كأن نستمع إلى صوت أردني يحب أن نسمعه في مثل هذه المناسبات بفكره وألقه ودعمه وأيضا رؤيته وأيضا ممن الذين تشرفوا بالعمل تحت إمرة وقيادة جلالة سيدنا في إحدى حكومات جلالة الملك معالي صخر دودين وزير الإعلام أو وزير دولة لشؤون الإعلام الأسبق. أهلا ومرحبا بك سيدي. أهلا ومرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا.
2: أهلا بكم يا أهلا. صباح الخير وكل عام والوطن بألف خير، ونبارك لجلالة سيدنا بعيد جلوسه 27، كما نبارك لسمو ولي العهد المعظم. وأنا دائما بكون سعيد عندما أكون على يعني خارج الإذاعة الأردنية وعلى أثيرها. هذه الإذاعة
1: شرف لنا
2: لها يعني في الوجدان مكان إن شاء الله دائما.
1: وللأمانة يعني كنت يعني من يعني تقدرها تقديرا كبيرا حينما كنت، وهذا الشيء لمسناه بيدنا حينما كنت وزيرا للإعلام، فأشكرك دوما وأبدا.

0: لحرصك أن تكون دائما وأبدا ضمن المستمعين والمشاركين بكل أيام الإذاعة الأردنية الوطنية وهذا اليوم منها. يعني أتحاور مع دكتور حارث الحلال أستاذ علم السياسة ونتحدث عن أفق جلالة سيدنا السياسي وأبعاده السياسي وتفكيره ونظرته وتعامله صوت الحكمة كما وصف من قيادة كبار كاترين أشهر على ما أعتقد قالت صوت الحكمة في الشرق الأوسط. يعني ماذا تقول تحت هذا العناوين؟ إحنا قاعدين نحكي شوية في السياق السياسي والعمل السياسي واهتمام جلالة الملك بتحديث المنظومة السياسية. تفضل يا سيدي.
1: الله يبارك فيك. أولا يعني أرحب برضو بالضيف الكريم عطوفة الأخ الحبيب. وحقيقة عندما نتحدث بالذات في المحتوى السياسي وفي الأفق السياسي لجلالة الملك المعظم يعني نستطيع أن نتحدث عنه على مرحلتين، المرحلة الداخلية والخارجية.
0: نعم.
1: إن تحدثنا عنه خارجيا فحدث ولا حرج. يعني أولا جلالته هو صوت رفيع جدا ومسموع في كل المحافل الدولية، وهو مثل ما تفضلت هو صوت العقل والحكمة والاتزان في المنطقة. الأردن اليوم بفضل جلالة الملك المعظم هو حجر الرحى في هذه المنطقة. عندما تأتي الأمور السياسية يؤخذ دائما برأي الأردن، لأن جلالة الملك يعني يضع كل المجتمعات الدولية سواء في الأمم المتحدة سواء في السوق الأوروبية المشتركة أو سواء في خطاباته في الكونغرس أو في المحافل الدولية قاطبة، هو يضع الأمور في نصابها تماما.
0: نعم.
1: ويشعر الجميع بأن سبب كل مشاكل هذه المنطقة هو عدم حل القضية الفلسطينية. دائما ما يعيد هذا الأمر إلى, إلى, إلى, إلى, إلى نقطة البداية الحقيقية. لذلك هو حامل مشعل القضية الفلسطينية في العالم، يعني وتراه دائما هو الذي يصوب السردية عندما تنحرف هنا أو هناك، هو الذي يعيدها إلى مكانها الصحيح والسليم. وأيضا على المستوى الإقليمي تجد بأن جلالة الملك يعني نحن في الأردن يعني نقف تقريبا على مسافة واحدة من كل أشقائنا العرب وأيضا من الأشقاء المسلمين في الإقليم.
0: نعم. صحيح.
1: وأيضا
0: صحيح.
1: الأصدقاء في العالم بشكل عام.
0: صحيح.
1: لذلك تجد زياراته سواء إلى الشرق إلى اليابان وأندونيسيا والباكستان وماليزيا والهند وغيرها، وسواء إلى الغرب تجد في كل السوق الأوروبية المشتركة، وتجد حتى هذه الحفاوة في الاستقبال.
0: صحيح.
1: وتجد هذه الحميمية في العلاقة تجدها حتى مع كل الرؤساء الموجودين، يعني يقدروا تماما جلالة الملك المعظم ويأخذوا من حكمته ومن المدة التي خدم فيها. وهو عندما جاء إلى الحكم ولم يأتي هكذا، إنما هو جاء أيضا سليل لأسرة عريقة جدا لها 4 أجيال الآن في الحكم في الأردن، وهم يمتد جذرهم إلى جذر النبوة الطاهر طبعا ومعروفين في كل أنحاء العالم. لذلك هناك مخزون كبير من المعرفة ومن هذه الهالة الهاشمية النبيلة التي يعني تفيض من محية جلالته يأخذ منها الزعماء العالميين. هذا على المستوى الخارجي والإقليمي. أما على المستوى الداخلي فالحقيقة وبأمانة عندما كان الربيع العربي وما سمي بالربيع العربي في ذلك الوقت يلتهم دول كبيرة من حولنا، كان جلالة الملك في ذلك الوقت يخط أوراق النقاشية التي أعطت الأمل لكل يعني الشعب الأردني وبالذات للشباب من جيل الشعب الأردني. وقد تواضع جلالته وأسماها نقاشية، لأنه لو لم يسمها كذلك لأصبحت إرادات ملكية. هو أراد من الناس أن تناقشها وأن تبحث بها. تكلم عن الدولة المدنية وعن سيادة القانون وعن أساليب الحكم وعن التعليم وعن يعني كل هذه القضايا والأمور التي تحولت فيما بعد عندما شكل يعني جلالته اللجنة الملكية لتحديث وتطوير المنظومة السياسية، وكيف كما تحدث ضيفك الكريم كيف أصبح هو الضامن لمخرجات هذا التحديث السياسي الذي أصبح اليوم يؤطر العملية السياسية في الأردن. لذلك تجد اليوم الشباب عادوا يعني يفكروا في الانخراط في الأحزاب التي هي الأداة الحقيقية في المستقبل للمساهمة في صنع القرار.
0: جميل.
1: فنجد يعني أن جلالته دائما هناك في تدرج
0: محور قرب جلالة الملك من الناس. كان معنا على الهواء دولة الدكتور عبد الله نسور وقال يعني أكثر ما يثير إعجابي قدرة جلالة الملك على أن يكون قريبا من الناس. الديوان الملكي يأمه اليوم كل الأردنيين، وجلالة الملك يزور كل الأردنيين، لدرجة اليوم يعني معظم الأردنيين على يعني قال لي أحد الأصدقاء سوريين قال لي أخي أنتم كلكم تتصوروا مع الملك، يعني الجميع لهم يعني على الفيسبوك كنا إن صور مع الملك، إن صور بالديوان الملكي يعني. وهذه حالة يمكن الناس يعني بالخارج الشارع اللي ساكن فيه المحافظ الناس ما بيسكنوا فيه يعني. عرفت كيف سيدي؟ اليوم ناس لهم صور مع جلالة سيدنا، كنا إن صور مصورين بالسلام ونتشرف بالسلام على جلالة سيدنا. يعني هذه الجزئية قرب الملك من الناس.
1: سيدي أولا كما تحدثنا سابقا جلالة سيدنا يتحدر من أسرة تمتد إلى جذر النبوة الطاهر، هذه الأسرة في ذؤابة العرب، وهذه الأسرة ظلت على الدوام منذ قرون قريبة دائما من الناس، لأنهم كانوا يمثلوا الناس باستمرار، كانوا هم صوت ولسان حال للناس. فجلالة سيدنا له شرعية دينية وله شرعية تاريخية وله شرعية النهضة العربية وله الشرعية الأردنية في الداخل، فهو يمتلك كل هذه الشرعيات، لذلك تجده قريب من كل فئات الشعب. يعني أي اليوم أنت بتشوف مثل ما تفضلت، يعني مش ضاير غير يكون كل الشعب الأردني عنده صور مع جلالة سيدنا ومتصورين معاه وبيشعروا بأنه قريب عليهم. وأيضا الأسلوب والطريقة المحببة عند جلالة سيدنا عندما حتى يسلم على الناس بيسألوا كيف حالك طمني على أهل كذا، يعني بيشعروا وكأنه عارفه تماما. فهذا الشيء قديش جميل وقديش لطيف وقديش يترك أثر يعني عميق عند كل إنسان، ويشعر فعلا أنه يعني هذا هو الأب الحاني، هذا هو الأخ الكبير، هذا هو الشخص اللي
0: حفظه الله ورعاه. يا سيدي حفظه الله ورعاه. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، شكرا لهذه المداخلة أنسنا كما هي العادة بكلامك. شكرا جزيلا، كل عام وانت بألف خير، وكل عام وانت بألف خير برضو. بكرة يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، لابد أنا يعني لديك ما ترغب أن تقوله بالتهنئة بهذين المناسبتين عظيمتين. تفضل سيدي.
1: يعني الحقيقة احنا في غمرة كل الاحتفالات بعيد الاستقلال وعيد الجلوس وعيد الجيش وعيد الثورة العربية الكبرى، دائما يعني الجيش تحديدا له مكانة خاصة في نفوس الأردنيين وفي قلوبهم. وجلالة سيدنا دائما ما عندما يذكر الجيش يقول أنهم قرة عينه، ويقول بأنهم الأصدق قولا، وأنهم الأحسن عملا، وأنهم الأرفع مكانة. لذلك نحيي قواتنا المسلحة ونقول لهم دائما نردد نشيدهم، يا جيشنا يا عربي، يا درع كل العربي، تعيش وتحيا عربي بإذن الله دائما
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك يا سيدي، وأسعد الله صباحك. معالي الأستاذ صخر دودين وزير دولة لشؤون الإعلام الأسبق والكاتب والمحلل السياسي والقريب والله من قلوبنا نحن في الإعلام، أسعد الله صباحك يا سيدي. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: حياك الله. عودة من جديد لضيفي الكريم الدكتور الحارث الحلالمة. كل الشخصيات السياسية التي تتشرف بالعمل تحت جلالة الملك وفي حكومات جلالة الملك أو في أي مؤسسة أو أي احتكاك مع جلالة الملك ينبهر بطريقة جلالة الملك، لغة التواصل، الإصغاء لحديث المتحدث. دائما بنشوف جلالة الملك زيارة مهمة، يعني مستمع يصغي بشكل جيد، توجيهاته دائما يعني مهمة، هذه الصفة الكاريزمية. وأنا أعتقد أنه في مساق جدا مهم في علم السياسة هي الكاريزما الخاصة بالقائد. ويمكن في نظريات كلاسيكية وفي نظريات حديثة في هذا المجال، لكن اليوم شخصية الملك القائد الذي يقود الأردن في كل هذه الظروف، في كل التحديات التي أشرنا إليها وقد تكون قادمة، في لحظات يعني تكون صعبة فيخرج الملك يطمئن الناس ويقول أنا متفائل الأيام القادمة خير. هذه الشخصية، شخصية القائد، مدى تأثير شخصية جلال سيدنا فعلا أنه الأردن عبر ويعبر تحديات كبيرة، الناس بيستغربوا كيف الأردن يعبر.
2: أخي صدام، يعني أي بناء كاريزما دائما يبنى إما على القوة أو على يعني قوة استخدام السلطة، وإما يكون هناك أسباب أخرى. الكاريزما اللي خلقها جلالة الملك له ومحبته مع الأردنيين مختلفة، لأن ربما أعتقد طبيعة الشعب الأردني إلى حد ما في اختلاف من حيث تكوينته السياسية والثقافية. جاءت الملك قربه للناس وزالت كافة الحواجز وبينه وبين الناس، له دور كبير جدا في تذليل هذه المسائل حتى بدأت الناس تشعر بأن الملك جزء منها.
0: نعم.
2: يعني الملك عندما يذهب للجيش يجلس مع الجنود أكثر من يجلس مع القادة.
0: صحيح. صحيح.
2: ويأكل الطبخة المحببة أيام ما كانت العمليات الخاصة وهي القلاية.
0: القلاية.
2: ويأكلها مع العسكر.
0: كلها مهمة. كلها
2: نعم. هذه مهمة جدا. عندما يذهب يعني حتى للمناسبات الوطنية أحيانا نرى مثلا بأن مواطن أو مواطنة رمى ورقة هو يعني تم تغافلها. هو يذهب ويوجه.
0: حينما يحرص مواطن أن يقترب منه يقبله.
2: نعم.
0: نساء الرجال.
2: يعني أخي يعني صدام أضف إلى ذلك يعني العرس اللي مثلا حفل الزواج اللي قاموا سمو الأمير حسين كما هو يعني كل الأردنيين
0: عزم كل الأردنيين
2: سوى قراء وغدا
0: وغدا
2: يعني طبعا. هذا خلق

0: كبير جدا بشكل كبير جدا في قضية كاريزما الملك. أضف إلى ذلك بأنه يتحدث بلغة الأردنيين، يعني قربه للأردنيين فيما يتعلق عندما يكون يتحدث في كل جلسة. أخي صدام جلالة الملك يعلم حاجة الأردنيين، يعني عندما يذهب إلى البوادي أو القرى ويقول لهم ماذا يريد، يعني ماذا يحتاج الناس.
1: نعم،
0: هذه ليست بسهولة بأن يذهب الملك ويكون هناك، يعني دائما هناك بعض زيارات لبعض شخصيات سياسية أو قادة في دول العالم، يكون هناك تخوفات أمنية كبيرة جدا وإجراءات أمنية،
1: فلا ترى، تعلم أنه موجود في المنطقة لكن لا ترى.
0: صحيح. الملك يعني يمر ويذهب ويذهب إلى
1: والناس
0: مكان،
1: والناس بتشوفه بتسلم عليه بتصور معه
0: بالضبط. يعني كذلك سمو الأمير أيضا عندما نرى قبل فترة يعني نزل واحتفل مع الأردنيين في مباريات عندما حقق الأردن انتصار في
1: صحيح.
0: يعني هذا القرب جلالة الملك
1: قديش هذا مهم في إدارة الأمور، في تجاوز العقبات، في رفع مستوى ومنسوب الثقة والتلاحم والتفاف الأردنيين حول القيادة.
0: هذا أخي صدام جزء من شرعية النظام السياسي.
1: نعم.
0: يعني جلالة الملك كما تفضل أيضا معالي صخر الدين عندما تحدث عن قضية الشرعية، شرعية تاريخية فيما يتعلق بوريث الثورة العربية الكبرى.
1: نعم.
0: التي يعني تصادف يوم غد وشريف حسين، هو وريث يعني جد الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. وهذه سلالة
0: شرعية دينية. وأضف إلى ذلك أخي صدام بأن هذه الشرعيات حتى لو زالت مع الوقت في الكثير من دول العالم، هناك شرعية مهمة جدا وهي شرعية الإنجاز.
1: طبعا.
0: وشرعية الإنجاز أنا أعتقد الآن هي أهم شرعية يمكن أن يبنى عليها النظام السياسي، بأن جلالة الملك دائما ماذا يريد الأردنيين يتحقق. يعني هناك قدرة للملك بأن يوجه الحكومات، حتى لاحظ إذا يعني توجه للحكومات أو كتب التكليف السامي الذي يوجهها لأي رئيس حكومة يتم تكليفه، هو يعني يتحدث بلسان الأردنيين.
1: نعم.
0: ويقول يعني مثلا عندما وجه كتاب لجعفر حكومة جعفر حسان،
1: دكتور جعفر
0: قال
1: حسان،
0: يجب أن يكون هناك مؤشرات أداء، بمعنى الأردنيين سئموا من قضية الوعود.
1: صحيح.
0: التي يعني قطعتها الحكومات.
1: صحيح.
0: السابقة.
1: صحيح.
0: ويقول للعالم ويقول لرؤساء الحكومات بأن هناك معايير، يعني هناك لغة أرقام، هناك قياس لمدى تحقيق الإنجازات.
1: الأردني عندنا يوم تشعر أنه يعني يأس من أداء مسؤول وزير يقول أنا أناشد جلالة الملك.
0: نعم.
1: يعني ظنن منه القضية إذا بتوصل عند الملك القضية محلولة.
0: نعم. وهذا أحيانا في كثير من القضايا يعني يحلها جلالة الملك شخصيا.
1: يعني على بساطة الأردنيين في برنامج البث المباشر، واحد يكون عنده مشكلة مي، يعني تخيل قديش الموضوع بسيط، بخرج على الهواء بقول أنا أناشد أنا كنت. نعم. يعني في بداية تقديم البرنامج أقول له يعني هالمنطقة يعني قضية مياه
0: ليست من يعني.
1: بعدين فهمت تماما أن الأردني يظن. نعم. أن القضية إذا وصلت عند الملك انتهت خلاص.
0: نعم. نعم. أخي صدام يعني في قضية مهمة، بأنه دائما يكون هناك فجوة ما بين الحكومات والأنظمة السياسية، ما بين شعوبها في قضية المطالب. يعني قضية مثلا قطاع غزة، أنا أريد الذهاب إقليميا فقط، يعني في قضية قطاع غزة، يعني الأردنيين عندما خرجوا لمسجد الكالوتي والعمري ومسجد يعني وسط البلد، الذي كان يتحدث به كانت هو رأي الدولة الأردنية ورأي
1: نعم
0: الملك.
1: صحيح.
0: يعني ما تحدث صحيح. به الملك شخصيا عن إسرائيل وعن حكومة الاحتلال.
1: صحيح. هذا الكيان، هذا حالة الانسجام أو التماهي،
0: يعني قلما تراها في دولة أخرى. يعني ما يتحدث به الأردنيين بالشارع هو يتحدث فيه لسان الملك شخصيا. لذلك الملك يعني يعلم بأن هناك مخطط على القضية الفلسطينية. رغم ذلك كان هناك محاولة يعني إجبار الأردن على قضية تصفية قضية اللاجئين.
1: نعم.
0: قضية قبول تهجير فلسطين.
1: نعم.
0: تهجير قصري.
1: نعم.
0: الملك قال في البيت الأبيض يعني. نعم. للرئيس. صحيح. الأمريكي. نعم. نفسه
1: اللقاء الشهير.
0: نعم. نعم. وقال بنفس الوقت قال أنا يعني في السياق الإنساني أستقبل فلسطينيين.
1: تمام.
0: ما دون ذلك رغم أنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولدينا علاقات ونتلقى مساعدات، لكن دائما جاءت الملك كان يتحدث بقضية مهمة أخي صدام.
1: تفضل.
0: في هذا الجهد في هذه الجزئية بأنه يقول يجب أن نعتمد على أنفسنا.
1: تمام.
0: يعني دائما قضية انه لابد انتظارنا المساعدات من الاخرين. ربما تجبرنا على قضايا نحن جزء من ثوابتنا.
1: واحنا شايفين اليوم الحكومات فعلا تذهب بهذا الاتجاه، اعلان المشاريع الراسماليه، الانفاق الراسمال، الاعتماد على مشاريعنا، تنقيب على الطاقه، على الدنيا، حل مشكله المي والقضايا الداخليه. انا بدي اشكرك جزيل الشكر سعاده الدكتور على وجودك معنا هذا الصباح، دكتور الحارث الحلالمي، في هذه القراءه تحديدا في الشق السياسي. سيدي كل عام وانت بخير.
0: انت بخير
1: والوطن هذا بخير، وشكرا لوجودك معنا هذا الصباح في استديو المناسبة. يسعد صباحك وحياك الله. حبايا وأعزائي متابعين، معاكم بعد قليل نتابع شوي نحكي بالمرأة، بالتعليم، بالشباب. خليكم معنا على الهواء، حياكم الله.

كل الشرف إني أنا وولادي جندك. أعشق الشيبات اللي نورت في مفرقك واسمك أعذب اسم يطرب لو لساني ينطقك. أنا موت فيك وأحيا فيك يا أروع ملك، وليه تلاقي كلمة أكبر من أحبك وأعشقك. شفت أنا صورة ملكنا بالجريدة بيوم عيده.

بين صفحات الجريدة، ولما شاهد صورتك، لما شاهد صورتك من كثر شوقي أندفع

نبغ في فلسطين العراق جروح إلها يفور دمك لما تبكي عين تمسح دمعها أطراف كمك. هذا هو ابن الهواشم, هذا هو ابن الهواشم, وافتخر يا ابن العرب مين أحن ومين أطيب من ملك هجلان همك. أردن, أردن اللي نصلي خمس فروض فوق ترابها, أردن اللي نصلي خمس فروض فوق ترابها. الشرف بالطهر أم وكبر بمحرابها, ومع قرامي هالشجر حنا نمد شروشنا, والمفاخر بين إيديها مطوبة عحسابها.

0: عليه وتد ومثل ما تشك الخرز الأزرق بلدنا رواحنا شكشكيها وعلقيها برقبتك خوف الحسد.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: البث المباشر

0: ما زلنا معكم في استديو البث المباشر من عمان. أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية راديو عمان في إذاعة إربد الكبرى عبر منصات التابعة للإذاعة الأردنية وبرنامج البث المباشر من عمان. يستمر الحديث في هذا اليوم العظيم والكبير يوم الجلوس الملكي، ويسرني أن أرحب بضيفتي الكريمتين الأستاذة رنا حداد الزميلة الصحفية في جريدة الدستور والزميلة سورة الضمور في جريدة الرأي. أهلا ومرحب بكن، شرفتوني ويا حي الله فيكم. اليوم قاعدين بنحكي بهذه المناسبة العظيمة اهتمام جلالة سيدنا إلى يعني الاهتمام الكبير لقطاعات جدا مهمة. التعليم بصفته يعني هو الناهض بالمجتمع بالأمة، أيضا اهتمامه بالمرأة، اهتمامه بالشباب. وأنا وددت أن تكون ضيفتاي نساء، لأن هم نصف المجتمع، لا بل هن النصف الأجمل من المجتمع. نبدأ مع الأستاذة رنا حداد، ماذا تقولي في هذا اليوم ستي؟ تفضلي.
1: يعني أول شيء
0: شرفتينا طبعا.
1: تسلم، شكرا صدام على الاستضافة، ويعطيكوا العافية. جهود مباركة عم نشوف، خلية نحل مش مبدأ إذاعة يعني. كل عام وسيدنا وبلدنا وناسنا بألف خير. يعني عيد الجلوس الملكي مناسبة رائعة جدا للحديث، يعني إذا أردت عن لا أريد الحديث عن إنجازات، لأنه إحنا انتهينا من مرحلة الحديث عن الإنجازات. نحن اليوم نتحدث عن تطوير وتحديث وعن توسع في هذه الإنجازات التي تحققت. يعني جلالة الملك كان دائما حاضر منذ 27 سنة نعيش يعني إنجازات تحققت في المرحلة القبل، وكمل هو وعزز مسيرة
0: البناء على ما أنجز.
1: نعم، اليوم لا أريد أن نقول فقط نحن نتحدث عن إنجازات، اليوم نتحدث عن تطوير وتوسيع لتصبح أشمل وأوسع. تحدثنا كثيرا في مناسبات وطنية عن المنجزات. اليوم نبدأ من حدث قريب جدا، كان عيد الاستقلال، حيث رأينا الاهتمام بالمرأة وتقليدها أوسمة كما هي أصبحت
0: المرأة
1: عادة.
0: أين وصلت يعني المرأة، أين وصلت اليوم
1: الأوسمة؟ الأوسمة الملكية التي توزع بالمناسبات الوطنية على المرأة تجيب على هذا السؤال. أنا جلالة الملك لا يغفل عن أي طبيبة أردنية، عن أي إدارية أردنية، عن أي حتى فنانة ومخرجة وتربوية أردنية. بمناسباتنا الوطنية جلالة الملك يقلد أوسمة لسيدات نتاج لعملهن وإنجازهن وحضورهن في المشهد الوطني الأردني، نتيجة عمل وعطاء ومسيرة نفتخر بها اليوم، ليس فقط بعيد الاستقلال، حتى بزيارات جلالة الملك للمحافظات. نعم. كانت النساء موجودات ومكرمات وناطقات باسم مجتمعاتهن المحلية. كانت المرأة وما زالت بعناية خاصة من القيادة الهاشمية ودعم خاص. يعني لا نريد أن نقول بأنه التعديلات التي أجريت مثلا على قانوني الانتخاب والأحزاب ساهمت بوصول المرأة، هذه مرحلة انتهينا منها. نحن اليوم نطالب بمساحة أكبر، بمظلة أشمل وأوسع لكل سيدات الوطن. اليوم كان المشهد السياسي بفترة معينة محصور بأسماء معينة، لا اليوم إحنا بنتفاجأ بأسماء يعني أصبحت قادرة إنها تتبوأ مناصب يعني بالمشهد السياسي.
0: يعني مبدعات في مناصبهن.
1: أكيد. صحيح. الإبداع الأردني
0: يعني يكفيهن فخرا إنه المرأة لم تسجل المرأة الأردنية بحقها أي قضية فساد مثلا بالأردن على سبيل المثال للحصر.
1: هلا
0: بسطتوا يعني انتوا طبعا
1: ليس اكيد حديثك هذا ليس تحيزا مع المرأة، انت تتحدث بواقع.
0: انا متحيز
1: يعني يسعدنا، يعني جميل جدا تحيزك، لكن انت تتحدث بواقع.
0: طبعا
1: فعليا لا يوجد اي شائبة بتشوب قيادة المرأة الأردنية لاي مجال واي منصب تكون موجودة فيه.
0: نعم.
1: بالعكس، دائما هناك ثناء وتقدير، تواجد على الساحات الدولية. المرأة الأردنية اليوم، انا استشهد يعني بما اني انا مختصة بالفنون والثقافة.
0: نعم.
1: يعني صيف 2026 مليء بالأفلام على مستوى العالم. لك أن تتخيل أن لا يوجد مهرجان سينمائي أو مسرحي يقام حالياً في أي بقعة بالعالم ولا توجد فيه مشاركة أردنية سواء كلجنة تحكيم أو مساهمة بإنتاج سينمائي أو مسرحي قدمته وقامت بالعمل على أركانه كاملة.
0: وهذا إن كان يدل على مدى الاهتمام في هذا القطاع. أرجوك أن تبقى سأعود لك. زميلة صحفية سورة لضمور مهتمة جدا بشأن التعليم وهذا الحق اللي يعني موجود معك.

0: واليوم نحكي عن المرأة الأردنية جلالة الملكة رانيا، يعني أولت اهتمام عظيم وكبير تحديدا جلالة سيدنا أكيد بالتعليم وجلالة الملكة رانيا. وبالمناسبة نبارك لها اليوم، يعني هذا يوم الجلوس الملكي لجلالة سيدنا وأيضا
1: أكيد
0: الملكة في
1: أكيد
0: ذلك اليوم لبست التاج ملكة للمملكة الأردنية الهاشمية. ماذا ممكن أن تقولي لنا تحت هذا العنوان؟
1: أول شيء صباح الخير
0: صباح الياسمين
1: لك ولكل المستمعين الكرام ولزميلة العزيزة. بهذا المناسبة الكريمة أنه أنا بحب أسلط الضوء على المنجزات التي قدمتها جلالة الملكة باعتبارها نموذج وطني مشرف للأردن في مختلف المحافل الدولية والعربية والمحلية، فهي نموذج يحتذى به بالأم العربية الأصيلة المدافعة عن قضايا الأسرة والمنزل والمرأة، وأيضا مدافعة عن القضية العربية المشتركة.
0: جميل.
1: نعم طبعا الدور النسائي أنا بدي أشير إليه
0: طبعا
1: في قطاع
0: أكيد
1: التعليم،
0: 100% طبعا
1: في قطاع التعليم يشغل مساحة كبيرة، المرأة تشغل تقريبا ما يقارن 70% من الكادر التربوي في التعليم،
0: رقم
1: وهذا
0: كبير،
1: رقم
0: هذا صحيح
1: رقم
0: صحيح
1: كبير يعني. حتى كانت هنالك في توجه،
0: حتى الزميلات اللي بيغطوا التعليم في الصحف ترى معظمهن أردنيات صح؟
1: طبعا نساء
0: نساء
1: وأعظم
0: نساء. سورة بالرأي بالدستور على ما أعتقد زميلتنا
1: نيفين
0: لا لا اللي بتغطي في جريدة الدستور التربية والصحة
2: دينا سليمان وكوثر صوالحة
0: في الغد ألاء مظهر.
1: نعم
0: يعني ما شاء الله التعليم
1: يعني
0: حصتكم
1: نعم
0: بالإعلام
1: يعني حتى معالي الوزير بحب أوجه له تحية بهذه المناسبة، معالي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي والبحث العلمي كان يعني دائما يسلط الضوء على دور المرأة في قطاع التعليم كونها
0: طيب
1: يعني
0: أنت متابعة لهذا الحقل اهتمام الملكي من لدن جلالة سيدنا وجلالة الملكة رانيا، وأثر هذا الاهتمام اليوم على واقع التعليم في الأردن؟
1: طبعا القيادة دائما ما بتركز على العنصر البشري والمورد البشري باعتباره هو الوسيلة الأساسية للاستثمار في الإنسان، فالتعليم هو البوابة الرئيسية لهذا الاستثمار.
0: تمام.
1: ويعني شهدت عملية التعليم متابعة حثيثة من قبل جلالة الملك وجلالة الملكة وحتى سمو ولي العهد، بنلاحظ أنه وجودهم دائما مستمر في الساحة في لقاءات مستمرة مع الكوادر التربوية والتعليمية، وزي ما أشار زميلتي هناك كثير من التكريمات اللي بتصير.
0: نعم
1: من خلال
0: صحيح.
1: جمعية الملكة رانيا للتميز التربوي،
0: جائزة الملكة رانيا
1: جائزة
0: للمعلمين
1: نعم أكاديمية الملكة رانيا
0: نعم.
1: أيضا
0: نعم.
1: لتدريب المعلمين، هدول الأكاديميات والجمعيات كلها حريصة على إيلاء دور التعليم تقديم أولوية قصوى في مرحلة قد مر فيها التعليم بتحديات. أنا ما بدي أذكر التحديات لأنه هذا إحنا في ظرف إقليمي صعب وبنمر بتحديات والواقع التعليمي ليس كان على أجمل ما يكون في ظل ظروف أزمة كورونا والمحيطة
0: ظروف عديدة كبيرة.
1: لكن استطاع التعليم برؤية ملكية أنه يقفز قفزات نوعية في ظل ظروف عصيبة قدم من خلالها العديد من المبادرات الرقمية اللي كانت سبب في إنجاح عملية التحول الرقمي للمناهج وللكثير من
0: واستدامته حتى وقت كورونا
1: حتى
0: كورونا وبعد ذلك.
1: نعم.
0: اليوم صار مساق مهم، معظم مساقاتنا اليوم فيها شق يعني نظري أو وجها لوجه أو حضوري بيسموه وجانب إلكتروني. طيب أرجع للأستاذ ران، يعني إحنا قاعدين بنحكي اليوم في عهد جلالة سيدنا في عنا اهتمام كبير بالثقافة بالفن
1: أكيد.
0: وأنت أشرت إلى هذا الأمر. المرأة أكاد أجزم أنه ما فيش منصب في الأردن ما سلمته، قد يكون منصب رئيس الوزراء وإن شاء الله إن شاء الله قريبا نشوف رئيس وزراء امرأة، لكن المرأة موجودة في كل مكان
1: أكيد.
0: وفي مناطق حتى وفي مناصب حساسة جدا، يعني حتى في الديوان الملكي على سبيل المثال الحصر المرأة تتبوأ، يعني هذا المكان القريب من جلال سيدنا هون بنشوف مدى الحرص، تتبوأ مراكز يعني جدا مهمة. يعني بالمناسبة أحيي زميلتنا مديرة الإعلام في الإعلام في الديوان الملكي، هي امرأة، يعني اليوم سياسات امرأة، يعني حديث طبعا أكيد زميلتنا الأستاذة ريم الجازي مديرة الإعلام في الديوان الملكي، هذا الاهتمام اليوم حتى على صعيد الفن على صعيد الثقافة على صعيد الرواية

0: على صعيد المرأة بشكل عام بالسياسة بكل مكان. يعني قديش انعكس فعلا بإثراء المشهد والعمل للمرأة، ما عادت اسم نقول المرأة مش لا، المرأة اليوم شريك مش مشاركة، شريك حقيقي،
1: شريك أساسي كمان. حتى تصديق لما ذهبت إليه، يعني إحنا قبل يومين جلالة الملك اختار دكتورة هند أبو الشعر اللي تكون بمجلس الأعيان.
0: صحيح.
1: هذا يدل على إنه جلالة الملك لا يغفل عن وجود المرأة المثقفة،
0: الأديبة، كبير من الوزيرات
1: الأديبة الكاتبة، الامرأة التي تعمل بالقطاع الثقافي في الوطن، لها حضورها، لها مكانها، لها كرسيها أيضا. بالحديث عن قديش احنا وصلنا مراحل، احنا سبقنا كتير دول سواء حوالينا،
0: مهم هذا
1: يعني حتى مش بس بمحيطنا العربي، حتى عالميا.
0: صحيح.
1: احنا
0: صحيح.
1: بالاردن بنفتخر انه اول منصب نائب عام كان من الاردن.
0: نعم.
1: الاستاذ احسان بركات.
0: نعم.
1: هذا
0: صحيح.
1: هذا منجز رائع. صحيح. جدا يعني بالقضاء.
0: شفت اصدقاء عرب يتندرون، هم من باب الدعابة يعني للامانة، لكنه فخر بالنسبة لنا انه ايه، كيف الاردنيين في نشميات رقباء سير بوقفوا وبخالفوا، يعني هم اخذين الموضوع دعابة انه في الاردن. يعني طبعا احنا نشعر بالفخر انه المرأة
1: مش بس على الارض،
0: موجودة بالميدان.
1: اليوم المرأة الاردنية بسماء المملكة وبالطائرات الحربية.
0: صحيح.
1: المقاتلة.
0: صحيح.
1: تعدينا مرحلة رقباء السير من النساء، احنا اليوم عندنا مقاتلات بيقودوا طائرات حربية.
0: بس
1: يعني
0: بخوف الفكرة هاي مقاتلات.
1: لا لا ما بيخوفوا، ما انت هلا لسه
0: حكيت عندنا نساء مقاتلات،
1: احنا النشمية ما بتخاف، هلا انت حكيت نشمية. الفكرة انه جلالة الملك كل محفل دولي طالب بقوانين تحمي المرأة وتقف إلى جانبها، كان الأردن موجود. جلالة الملكة حضورها بهاي المحافل الدولية قديش بيعطي العالم صورة عن المرأة الأردنية، ثقافتها، فكرها، مطالباتها دائما إنه المرأة تكون شريك. يعني ركزت كثير على كلمة شريك. بالفعل
0: مش مشاركة، يعني عابرة الشرف المشاركة، يعني لا مش شريك حقيقي
1: فعليا. احنا بوطننا بنفتخر وبنعتز ان هناك من يقف الى جانبنا دائما. يعني فيش معاهدة اتفاقية دولية، يمكن شوي هي في تحديات زي ما اشرت، يعني زي ما حكت سورة. تمام. في تحديات، وهي التحديات موجودة بكل العالم. يعني مثلا ممكن هلا حدا بيسمعنا يقول لك وين المساواة بالأجور؟ يا أخي المساواة بالأجور أوكي من ضمن التحديات، لكن أنت ليه ما تحكي عن أنه في نساء أردنيات اليوم موجودين بيننا عم بيعزز الأمن الغذائي؟
0: مجرد أنك تحل مشاكل يعني تتجاوز هذه المعيقات، ترى الأمور لا تأتي يعني بلحظة وفي ساعة. يعني
1: فكرة مثلا المساواة بالأجور موجودة، أمريكا المرأة بتاخد 70 سنت، الرجل بياخد دولار، موجودة عالميا. لكن أنت أفضل لك تتحدث عن المنجز اللي مثلا اليوم احنا بنعيش مرحلة في أردنيات عم بيعززوا الأمن الغذائي. كيف؟ مزارعات.
0: صحيح.
1: منتجات.
0: صحيح.
1: مصنعات.
0: صحيح.
1: حتى الأمن الاجتماعي يا صدام، إذا بتلاحظوا احنا كلنا من رواد السوشيال ميديا وبنشوف إنه في سيدات حتى بيعملوا حلقات وصل للإصلاح الاجتماعي. هذا يعني دور جميل جدا للمرأة الأردنية. كمان هي عم بتعزز الوعي المجتمعي، قديش في عنا سيدات أخذوا مبادرات للتمكين. حكيتي أنت قبل
0: جميل
1: شوي.
0: أنا بدي أسأل سورة بهذا الجانب. اليوم يعني وجود شخصية وكاريزما الخاصة بالملكة رانيا،
1: نعم،
0: تأثيرها على المعلمات وعلى أصحابات المبادرات. يعني شفنا، كان يقول لي الدكتور الحارث الحلال انه جلالة الملك كيف استقبل الناس بعادات الاردنيين وعمل لهم اقرا يوم زواج سمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني. برضو جلالة الملك راني عزمت الاردنيات على الحنة، ممكن جل زميلات الصحفيات شاركوا وحضروا.
2: صراحة
0: حضروا هاي المناسبة.
2: انا اللي شاركت بهاي المناسبة كنت كتير مبسوطة وسعيدة.
0: قديش مهم انك تشعر انه الملك بعزمك على المناسبة.
2: كنت قريب على الاسرة الهاشمية وعلى سمو الاميرات، كان المشهد كتير مألوف، مش خارج عن عاداتنا وتقاليدنا. كنا نوقف دور عشان الحنة. كنا بنستنى يعني نشوف طلة جلالة.
0: انت ايش كان اثر عليك انت شخصيا؟
2: أنا
0: سورة
2: شخصياً
0: انك تقولي والله انا اليوم والله معزومة على حنة مثلا سمو الأميرة معزومة اليوم على وهكذا، يعني قديش هذا مهم فعلا في حياتنا؟
2: انا صراحة بدي احكي لك وجهة نظري الخاصة، انا شعرت اني دخلت التاريخ.
0: الله.
2: والله
0: ترى انا كل ما اتضايق بنزل صورتي مع جلال السيد، بنزلها على فيسبوك.
1: ترى يعني على فكره الصوره صدام، يعني انا اكاد اجزم انه 70% من الشعب الاردني عنده صوره مع جلاله الملك وولي العهد وجلاله الملكه.
0: كنت اقول هذا الكلام قبل صحيح. قليل يعني كنت اقول وين هذا الكلام بنشوفه، انه معظم الاردنيين يعني انا مره قال لي شخص سوري قال لي اخذتكم مصورين كلكم مع الملك.
1: بالزبط.
0: كيف مصورين؟ قلت له احنا يعني
1: لانه معنا
0: احنا مش يعني احنا الملك قريب من بيجين بزورنا وبنزوره وبنروح ديوان الملكي هو بيت كل الأردنيين بنتصور، وكل أردني ترى له مناسبة له صورة بسلم في مناسبة على جلالة الملك. قديش مهم هاي العلاقة برأيكم؟ وهذا بدي أختم فيه، كلمة عند الأستاذة رانيا وكلمة عند الأستاذة سورة، قديش مهم
1: هاي
0: تشعر بهذا القرب؟
1: هاي العلاقة رانيا. الدعوة اللي أفرحت سورة وأفرحت كتير أردنيين وأردنيات لا تقف عند تأثير لحظي. أنا أعيش تجربة مع بناتي بعد زفاف مثلا ولي العهد وما قامت به جلالة الملكة من عرس أردني. اليوم بنشاهد نفس التقليد بكل أعراسنا الأردنية.
0: صحيح.
1: أصبح الشباب والصبايا الجيل الجديد يقلد ويريد أن يكون على هذا النهج وعلى هذا الطريق، أنه أردني وأنتمي، وحتى بفرحي بكل ما يخصني أنا سأكون أردني وسأقدم نفسي بهذا.
0: الله يخليهم إليك.
1: آمين.
0: الله يحفظهم.
1: آمين.
0: إليك.
1: آمين.
0: وشوفين بأعلى المراتب.
1: آمين.
0: أستاذ سورة.
2: نعم.
0: قديش مهم، يعني السؤال اللي سألته لأستاذ رنا، هذه العلاقة اللي أنت أشرت لها قديش مهم وقديش أثرها إليك لاحقا أنت في هذا الحق، الحق للإعلام والصحافة، مع أنه في تعب وفي اجتهاد، لكن شعورك أنك أنت مكرمة دائما، بتزور الديوان الملكي، بتحضر المناسبات، تشوف الملك وتشوف الملك، قديش مهم هذا الكلام؟
2: طبعا مهم نفسيا أولا، بينعكس على طبيعة شغلك وأدائك وعلى طريقة تفكيرك والمنطق اللي بتشتغل فيه وعلى طريقة حياتك الاجتماعية، كيف أنت تبلور طبيعة حياتك، بتكون بشكل بسيط ومبسط بعيدا عن المبالغة، بعيدا عن تكون قريب من شخصياتهم بسيطة قريبة من الشارع الأردني.
0: جميل.
2: يعني أنت بتكون مطلع على الواقع.
0: أنا كل يوم بشتهد لعل وعسى إني أجي أحضر مناسبة جديدة وأشوف الملك أو الملكة.
2: بصير أشتغل
0: بقول لك إذا اشتغلت على هذا الموضوع يمكن أحظى بشرف اللقاء مع جلال السيد. انتو شرفتوني، انا اليوم اجلس بين كركية وسلطية ونعم فيكم. بدي اشكر زميلتي الصحفية سورة الطمور من الرأي الغراء، وايضا زميلتي الرائعة رنا حداد من الدستور الجميلة، شرفتوني معكم. بدي اختم هذه الفترة الاذاعية، طبعا الفترات الاذاعية اللاحقة برضو ستشهد تحليل ومتابعة وقراءة واحتفال بهذا اليوم العظيم. اسمحوا لي أني أشكركم جزيل الشكر، شكرا لوجودكم معي اليوم بهذه المناسبة الجميلة.
1: شكرا على الاستضافة. شكرا على بلدنا وملكنا وناسنا. بألف خير يا رب.
0: رامت بخير
2: وانت بألف خير والوطن بألف خير.
0: حبيبي وأعزائي بدي أقول لكم تحيات فريق العمل، شكرا مأمون شحادة، تمارا النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد سهر الجبور، معين الخصاونة، وفي التقديم مها طبيشات، وتحيات محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي الذي يرفع أسمى آيات التهنئة لجلالة مليكنا وقائدنا وحبيبنا ومعلمنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. نلقاكم يوم غد إن شاء الله بمناسبة وتغطية جديدة للجيش والثورة العربية الكبرى. الساعات اللاحقة التغطية مستمرة في برامج الإذاعة الأردنية لهذا الحدث الكبير والعظيم. نلقاكم على خير في أمان الله.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. الأردنيون يحتفلون اليوم 9 من حزيران بعيد الجلوس الملكي، حيث تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية. سمو ولي العهد يهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي عبر منصة إنستغرام: حفظك الله سيدنا وأدامك قائدا وسندا للأردني وشعبه الوفي. جلالة الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة، وأن استقرار المملكة يشكل عاملا مهما لجذب الاستثمارات. جلالته يشدد على أهمية تعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى وتبني نهج تشاركي يقوم على التواصل مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار. رئيس الوزراء يوجه بالبدء بإعداد موازنات الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2027 وبزيادة 30 دينار على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار. رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب العراقي يؤكدان أهمية مد أنبوب النفط العراقي عبر الأردن. المستشفى الميداني الأردني في شمال قطاع غزة يباشر استقبال المرضى والمراجعين بعد تعزيزه بكوادر طبية وفنية متخصصة. إيران تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل وتؤكد أن المباحثات مع واشنطن متواصلة، وباكستان تقول إن الهدف النهائي من مفاوضات السلام على وشك التحقق. محليا، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وارث الرسالة وصانع المنجز، عيد الجلوس عهد يتجدد. الإعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش، التقديم رولا النجمي، التسجيل والمونتاج المهندس إياد الشطناوي.

0: يعرف عبد الله كيف يكون كأبيه الخادم المخلص لهذه الأسرة والجندي الأمين في جيش العروبة والإسلام.
1: جلالة الملك عبد الله الثاني، ومنذ تلك البشرى التي ابتهجت لها قلوب الأردنيين بمولده، انبلج فجر عهده الآتي امتداداً هاشمياً، يزجي إلى الآفاق سحاب المجد، ويستدر للأردن مزن الإنجاز، فظل يشتد له العود ويقوى له الساعد، يرفع الوطن على صدره ويحول كل نبضة قلب وكل فعل إلى عهد مقدس، يربط الماضي بالمستقبل والحلم بالواقع والرؤية بالقوة، حتى غدا للأمة شعاعها الساطع وجسرها الممتد بين العصور، وقامة تتحدى الزمن وتزرع في كل مكان معنى الحكمة والهيبة والكرامة والوفاء.

في مدارج الطفولة كانت الأقدار تعد رجلاً لزمن تضطرب فيه الموازين، بأس يتخلق في الصدر على صمت مهيب، وعزم تصقله الشدائد، ونفس تؤخذ إلى معارج الانضباط حتى تستوي على جلد الرسخ وثبات اليقين. ثم مضى إلى الجندية، إلى الميدان الذي تنخلع فيه الزخارف، فلا يبقى في آخر المطاف إلا الرجال الذين سهرتهم ميادين البأس حتى صاروا إرادة تمشي على قدمين. وفي ساندهيرست حيث يصاغ البأس صوغاً، كانت الشخصية ترتفع درجة إثر درجة، صبراً على الشدائد والمشقة، وجلداً لا تنثني معه قناة. ثم الدروع، ثم القوات الخاصة عند تخوم الخطر، حيث تتقارب الأنفاس وتبلغ القلوب الحناجر، وحيث يضيق الفارق بين الحياة والموت حتى يصير أقل من ومضة برق. اكتمل التكوين في مدرسة الرجال الذين يحملون أرواحهم على أكفهم ويمضون إلى الواجب بطمأنينة الواثقين وإرادة إذا انعقدت على أمر مضت إليه. فهناك القيادة عهد تحمل له الأرواح، وميثاق تشد عليه الضلوع. وها هي 27 عاماً قد خلت في محاريب البناء، اشتعل فيها الرأس شيباً، وما خبى في الصدر وقد الكفاح، وما وهن له عزم ولا خاب له حزم، بل كان بياض الشيب في جبينه سيماء صبر ونور وقار وحكمة، يحرس سبل الحق في زمن التيه. وحين عصفت الخطوب وتطاولت المحن استقام ثابتاً، لا ترى في مواقفه عوجاً أبداً، قابضاً على جمر الحقوق، لا يرتضي لراية الوطن والأمة إلا ذرى المجد. وإن هذا الاقتدار الذي تراءى للعيان بيقينه لم يكن إلا جني قطاف طال مداه، وسيرة تكاملت على عين المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين الباني. فقبل أن يفضي الزمان إلى ميقاته العظيم، كملت للقائد خصاله، واستوى عوده في إباء الجندية وينابيع الفكر، ليكون للأمانة حصناً وللثغر المرابط أمناً، حتى إذا حم القدر وجاء النبأ العظيم يهز أركان الوجود، لم يكن الرحيل إلا حضوراً متجدداً، ولم يكن الغياب إلا عبوراً مقدساً. وحين أسلم الحسين الراحل الروح لبارئها، كانت كفه الطاهرة تودع سر الملك في كف عبد الله الثاني، في مشهد تجلى فيه المجد واستقامت له قامة التاريخ إجلالاً. فكان الانتقال قدراً مقدوراً لتستأنف المسيرة، حيث لا تبديل لأمر الله، وحيث العهد ميثاق لا ينفصم. في 7 شباط عام 1999 توقف الزمن في هذه البلاد عند لحظة واحدة. رحل جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله، وترك خلفه إرثاً إنسانياً أثقل من الكلمات. وبينما كانت الأمة تشيع قائدها، انعقدت البيعة وانتقلت الأمانة. دخل جلالة الملك عبد الله الثاني مقام الحكم في توقيت لا يسمح بترف الخطأ. كانت الدولة على مرأى من العالم، وكانت الأبصار شاخصة إلى القادم. هل يستطيع الوارث أن يحمل ثقل الإرث وأن يفتح

0: في الوقت ذاته أفقاً جديداً. ثم جاء الصوت، قسم دستوري قصير في عباراته ثقيل في معناه.
1: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة.
0: منذ تلك اللحظة بدأ عهد جديد بوصفه إعادة ضبط لإيقاع الدولة وانتقالاً محسوباً من زمن التأسيس إلى زمن التحديث. قاد جلالة الملك عبد الله الثاني الأردن بوصفه دولة تعرف وزنها وتدرك حدودها وتحسن تحويل التحدي إلى فرصة. استثمر في الإنسان الأردني وعده الثروة الأثمن وبنى على قدراته وفتح أمامه آفاق التعليم والتقنية والابتكار. واجه الإرهاب والتطرف مواجهة شاملة فكرية وأمنية وتنموية، وحصن الداخل من ارتدادات الفوضى التي عصفت بالجوار. وحيث إن الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني لا يمكن حصرها، فإننا نسلط الضوء في هذا المقام العاجل على بعض أبرز محاورها.
2: أمام هذا المجلس مسؤولية متابعة ما تم إنجازه في مسار التحديث السياسي وتعزيز العمل الحزبي النيابي المكرس لخدمة الوطن. لا شيء غير الوطن، وعلينا الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لمواصلة تحقيق النمو وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة. ونحن اليوم لا نملك رفاهية الوقت ولا مجال للتراخي، فعلينا الاستمرار في تطوير القطاع العام ليلمس المواطن أثر الارتقاء بالخدمات.
0: في الداخل منذ توليه مقاليد الحكم، شرع جلالة الملك عبد الله الثاني بقيادة مسيرة إصلاح شاملة تجمع بين السياسة الرصينة والاقتصاد الحيوي والإدارة الرشيدة، لتكون الدولة مؤسسة قوية والشعب رأس مالها الحقيقي. على صعيد الإصلاح السياسي رسخ جلالته الديمقراطية التشاركية عبر تحديث القوانين والأنظمة وتعزيز البرلمانية الحزبية وترسيخ الحوار الوطني، فيما أحدث الإصلاح الإداري ثورة في آليات عمل المؤسسات، فصارت أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لمطالب المواطنين، مع تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة لضمان استدامة الإنجاز. اقتصادياً وجه جلالته المملكة نحو النمو المستدام، مطوراً القطاعات الحيوية، الصناعة والطاقة والزراعة، والأمن الغذائي والدوائي، والسياحة والتكنولوجيا، بما يخلق فرص عمل ويصنع صموداً للاقتصاد أمام أزمات العالم. مشاريع البنية التحتية الكبرى وشبكات النقل والطاقة والمناطق الاقتصادية المتخصصة جسدت رؤية ملكية ترتقي بالوطن إلى بيئة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.
2: إن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام للعاملين منهم والمتقاعدين.

0: القطاع الأمني والعسكري، درع الوطن وأمنه. منذ استلام جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد القيادة، شرعت القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في مسار تاريخي من التحديث يجمع بين تطوير التسليح وتعزيز التدريب وإعادة هيكلة الأجهزة ودمج مديريات الدرك والدفاع المدني ضمن منظومة أمنية متكاملة، لتصبح المؤسسة العسكرية حجر الزاوية في صمود الدولة واستقرارها. وفي لحظة فارقة أعلن جلالته التحول البنيوي العميق للجيش العربي، مسطراً خارطة طريق لإعادة صياغة العقيدة وبنية القوات وآليات عملها، لتتحول المؤسسة من دفاع تقليدي إلى قوة ذكية رشيقة عالية التخصص، قادرة على الردع والامتثال للتحديات المتغيرة، من التهديدات العسكرية المباشرة إلى التحديات السيبرانية والتقنية والسياسية في بيئات عمليات معقدة ومفتوحة. وقد ارتكزت هذه الرؤية الملكية على التفوق النوعي والتقني بدمج الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة وقدرات الفضاء السيبراني في قلب منظومات القيادة والسيطرة، لتكون المعلومات الدقيقة والأوامر الصحيحة هي البوصلة الحقيقية للقدرة العملياتية، بدل الاكتفاء بالحجم التقليدي بما يرسخ الردع ويضمن حماية المصالح الوطنية في كل الظروف. ولم يقتصر الاهتمام على الجانب العسكري فقط، بل امتد إلى الدور الإنساني والإقليمي، فقد شاركت القوات الأردنية في جهود حفظ السلام الدولية، وقدمت الإغاثة للمتضررين من الكوارث والنزاعات، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالته نموذج عالمي للالتزام بالأمن والاستقرار وكرامة الإنسان. في التعليم والصحة ارتقى الأردن إلى معايير عالمية بمدارس وجامعات حديثة ومناهج متطورة وبنية صحية متكاملة تشمل التغطية الشاملة ورعاية الحالات الحرجة محلياً وخارجياً، بما يعكس الحرص الملكي على كرامة الإنسان وحياته الكريمة. وعلى صعيد الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، أطلقت المبادرات الملكية برامج تمكينية فتضاعفت فرص المشاركة الفاعلة في التنمية، وأصبح التمكين الاقتصادي والاجتماعي واجباً وطنياً وفرصة لبناء مجتمع متوازن ومبدع.
1: وستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.
0: في السياسة الخارجية، رسم جلالة الملك عبد الله الثاني للأردن حضوراً يتجاوز الجغرافيا، بلد يقف على تماس مباشر مع القضية الفلسطينية ويتقاطع مع أعقد ملفات الإقليم، لكنه يعبر حقول الألغام بثبات ويبلغ مكانة عربية وإقليمية ودولية مرموقة. فعلى الصعيد الإقليمي، ظل الأردن بقيادة جلالته صمام أمان لاستقرار الشرق الأوسط، محافظاً على ثوابت الأمة ومركزاً للسلام والاعتدال،

0: متشبثاً بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القدس الشريف التي ظلت الوصاية الهاشمية على مقدساتها أسمى التزامات المملكة ومبدأً يتجاوز كل الحسابات. وفي مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 من تشرين الأول 2023، برز موقف الأردن الحازم والواضح الذي عبر عن أصدق التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين ودفاعه عن حياتهم وكرامتهم، مؤكداً أن العدوان لم يكن على فلسطين وحدها بل على الضمير الإنساني، وأن صمت العالم لن يخفف من مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حماية المدنيين. وعالمياً رسخ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردن كطرف محوري في الحوار الدولي، حاملاً رسالة السلام والاعتدال، متحدثاً باسم الإنسانية، ومطالباً بالعدل والحماية للأمم الضعيفة، وفاعلاً في جميع المؤتمرات والمنتديات الدولية، ليصبح الأردن بقيادته مركز ثقل دبلوماسي عالمي، يحظى باحترام الزعماء واعتراف المنظمات الدولية، وينظر إليه كنموذج للالتزام بالحقوق وحصن متين لأمن المنطقة واستقرارها. ومن هذا الموقع انطلقت رسالة السلام والوئام، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حمل مسؤولية الحق قبل مسؤولية الحكم، فأطلق رسالة عمان تفكيكاً للخلط المتعمد بين الإسلام والإرهاب، ونزعاً للغطاء الديني عن العنف والتطرف، ثم وسع أفقها بدعم مبادرة كلمة سواء، توسيعاً لمساحات اللقاء الإنساني بين المسلمين والمسيحيين، إلى أن تبنت الأمم المتحدة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان شاهداً عالمياً على أن الحوار خيار الأقوياء. وفي زمن الأزمات الإنسانية المتلاحقة ظهر جلالة الملك عبد الله الثاني قائداً إنسانياً بامتياز، لا تلتفت عيناه إلى حدود الوطن وحدها، بل يمتد عطاؤه إلى أرجاء المعمورة، وعطاء الملك الإنساني يتجسد أولاً في الداخل، حيث جعل من التعليم منارات للنهضة، فبنى المدارس والمعاهد، ووجه بالإعفاء من الرسوم، وتوفير الحقائب المدرسية والملابس الشتوية، ليصل العلم إلى كل بيت، ويرتقي الجيل الصاعد بالمعرفة والكرامة. وفي الصحة أسس المستشفيات الحديثة ووسع مظلة التأمين الصحي لتشمل الجميع، وضمن علاج المحتاجين داخل الأردن وخارجه، محافظاً على حياة الإنسان وكرامته. أما الرعاية الاجتماعية فقد شملت كبار السن والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، فأنشئت المراكز وأطلقت المشاريع السكنية للأسر العفيفة، ودعمت الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وقدم جلالته البرامج والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز استقلاليتهم وكرامتهم، بما يجعل من الأردن مجتمعاً متماسكاً لا يترك أحداً خلفه.
1: وشهداؤنا يشهد لهم التاريخ أنهم قضوا في سبيل الله دفاعاً عن رسالة الإسلام، وثر الأردن وكرامة شعبه، وحلقوا عالياً رموزاً لكل أردني.
0: وشهداؤنا وأسرهم هم القلب النابض لهذه الرؤية الإنسانية، فاهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بهم أولوية وطنية دائمة تتجسد في شهادات خالدة وأسماء على الأماكن والمرافق، ومكرمات مالية واجتماعية وحج وعمرة، لتظل ذكراهم حية وعطاؤهم محل تقدير مستمر يعلو فوق الزمان.

0: الثمن والغياب.
1: ارفع رأسك لأنك رفعت راية الأردن في ميادين العمل الإنساني في أرجاء العالم المنكوبة.
0: وفي المشهد الدولي امتد العطاء إلى شعوب الأرض المنكوبة، من غزة إلى السودان، ومن العراق ولبنان وسوريا إلى باكستان وهايتي والصين وغيرها، حيث وجه جلالته بإرسال فرق إغاثة ومساعدات غذائية وطبية، وبادر شخصياً بالتبرع بالدم للمتضررين وبالمشاركة في الإنزالات الإغاثية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية لإسناد الأهل في غزة، داعياً شعبه إلى الوقوف جنباً إلى جنب مع الإنسانية، مؤكداً أن الأردن بقيادته هو نموذج عالمي للمسؤولية والوفاء، حيث فتح حدوده وقلوب شعبه واستضاف ملايين الفارين من الحروب والنزاعات، موفراً لهم الحماية والمأوى والعيش الكريم. كما شاركت قواته المسلحة في عمليات حفظ السلام والإغاثة لترسخ صورة الدولة الأردنية كقوة إنسانية قادرة على الدفاع عن كرامة الإنسان في كل زاوية من هذا العالم. التقدير الدولي لجلالة الملك عبد الله الثاني جاء تتويجاً لمسار ثابت من المواقف الشجاعة والعمل الهادئ في أكثر ساحات العالم اضطراباً، ومن هنا توالت الجوائز بوصفها اعترافاً عالمياً بدور تجاوز حدود الدولة وخاطب الضمير الإنساني مباشرةً، فقد نال جلالته العديد من الجوائز والأوسمة والشهادات، وكان من أبرزها جائزة تيمبلتون في واشنطن عام 2018 تقديراً لأثره الأخلاقي والإنساني العالمي، وقلادة أبي بكر الصديق من الطبقة الأولى من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، اعترافاً بجهوده تجاه اللاجئين السوريين ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وفي أوروبا منح جائزة ويستفاليا للسلام في مدينة مونستر الألمانية عام 2016، ووسام الاستحقاق الذهبي لمدينة أثينا عام 2005 تكريماً لدوره في تعزيز السلام والحوار بين الأديان والثقافات. كما حاز جائزة صانع السلام من منظمة بذور السلام الأمريكية عام 2007، وجائزة القديس أندري العالمية لحوار الحضارات عام 2006، إلى جانب جائزة الشجاعة السياسية من جمعية السوربون الفرنسية عام 2003، وجائزة أكاديمية الإنجاز الأمريكية عام 2004.

هكذا نذر الحسين رحمه الله عبد الله لوطنه وأمته، وكانت الكلمة يومها أقرب إلى وصية تلقى في حضن المستقبل. ومنذ تلك اللحظة كان النمو تشكل رجل على عين الدولة، واشتداد العود تهيؤاً لامتحان يعرف أن الوطن لا يمنح أبناءه رفاه الانتظار. كبر عبد الله في قلب الجغرافيا الصعبة، حيث الدولة فكرة يذاد عنها والسلطة أمانة تصان، فحمل الوطن على صدره، وحين جاء دوره دخل المسؤولية كما يدخل الجندي ساحة الواجب. أدار الداخل بإصلاح يعرف حدود الواقع، وأدار الخارج بثبات يعرف متى تقال الكلمة ومتى يكتفى بالموقف. وعند هذا الموضع من التاريخ

0: يأتي الجواب هادئاً واضحاً.
1: بالنسبة لي أنا أخوكم عبد الله بن الحسين لا تزال وصايا والدي وكلماته عندما حملني أمانة المسؤولية في ضميري ووجداني، ترشدني في خدمة الأردن، وكنت طيلة هذه السنوات أبتغي رضا الله عز وجل وأن يكون الحسين راضياً عني، فقد عهدت أن أخدم هذا الشعب الكريم وأن أحمي هذا الوطن العزيز بشرف وأمانة.
0: وارث الرسالة وصانع المنجز، عيد الجلوس عهد يتجدد. الإعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش. التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج المهندس إياد الشطناوي.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. الأردنيون يحتفلون اليوم 9 حزيران بعيد الجلوس الملكي، حيث تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية. جلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش من قادة دول شقيقة وصديقة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. سمو ولي العهد يهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي عبر منصة إنستغرام: حفظك الله سيدنا وأدامك قائدا وسندا للأردن وشعبه الوفي. جلالة الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة، وأن استقرار المملكة يشكل عاملا مهما لجذب الاستثمارات. جلالته يشدد على أهمية تعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى وتبني نهج تشاركي يقوم على التواصل مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار. رئيس الوزراء يوجه بالبدء بإعداد موازنات الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2027 وبزيادة 30 دينار على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار. إيران تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل وتؤكد أن المباحثات مع واشنطن متواصلة، وباكستان تقول إن الهدف النهائي من مفاوضات السلام على وشك التحقق. محلياً، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
3: يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ.

0: وفي تغطية خاصة اليوم زي ما تعودنا من خلال إذاعتنا الحبيبة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أن نكون مع الوطن وصوت الوطن. واليوم أكيد بلدنا بتحتفل بمناسبة وطنية جدا مهمة عزيزة أيضا على قلوبنا. اليوم لما نسلط الضوء على الإنجازات على مسيرة تحديث الدولة الأردنية اللي شيدها أكيد الأردنيون بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في عيد الجلوس الملكي 27، اليوم احنا نتحدث عن مسيرة البناء والازدهار والتنمية لحتى تم تشكيل صورة المملكة الأردنية الهاشمية الحديثة واللي ساهمت في زيادة الإعمار التنمية والتطوير بشكل كبير. اليوم احنا كأردنيين بنحتفل بفخر واعتزاز في هذا اليوم الوطني بمواقف دولتنا الثابتة تجاه كل القضايا الوطنية العربية. دائما مستذكر من خلال 9 حزيران جهود جلالة الملك الفعالة في ترسيخ الأردن كمنارة للاستقرار والأمن والقدرة على الصمود في ظل منطقة مضطربة. اليوم بحقنا نفتخر، بحقنا نحتفل في هذا الإنجاز. وسنوات مضت شهدت فيها الأردن خطوات راسخة من البناء والتحديث ترسيخ مكانة الأردن كدولة قوية مستقرة. بهالمناسبة مستمعينا بعد ما نحيي زملائنا أكيد مأمون شحادة من الهندسة الإذاعية، منحيي زميلنا رحيل الخالدي من السوشيال ميديا لحتى نكون معكم بتغطية خاصة لمدة ساعة بنحتفل إحنا وياكم فيها ببلدنا العزيز وبعيد الجلوس الملكي. وأكيد بشرفنا نستضيف من داخل استوديوهاتنا في الإذاعة الأردنية معالي كامل محادين للحديث عن دلالات هذه المناسبة الوطنية الغالية وما حملته من إنجازات وتحولات أسهمت في عزيز مسيرة الدولة الأردنية. أهلا وسهلا فيك معاليك، شرفتنا وكل عام وانت بخير يا رب.
1: كل عام وانت بخير، أسعد الله أوقاتك، أسعد الله أوقات الفريق العامل، أسعد الله صباح هذا الوطن، صباح سيدي صاحب الوطن. الجلوس الملكي، مباشرة جلالة الملك سلطاته الدستورية، هذه مناسبة من أهم المناسبات الوطنية
0: فعلا.
1: لأن استمرارية الدولة والنظام الدستوري واستقرار سياسة الحكم، والأهم أيضا من ذا وذاك أو يوازي تجديد العلاقة بين القيادة والشعب، تأكيد على الوحدة الوطنية، وآخر شيء التأكيد على السيادة والاستقلال ودور الأردن إقليميا ودوليا
0: فعلا.
1: جلالة الملك عبدالله ابن حسين حماه الله، إنجازاته تحديث سياسي ودستوري، تحديث اقتصادي بدأ بالعقبة الاقتصادية الخاصة،
0: نعم،
1: حلم ملكي نير، ورايح أطرح مثال بسيط.

0: بسيط من رصيف من ميناء عليه عدة أرصفة إلى 11 ميناء الآن في العقبة الخاصة.
1: ما شاء الله.
0: ميناء الحاويات وإلى آخره والنقل. نحن نتحدث عن نقل نوعية من 50,000 مواطن في العقبة أو 60,000 مواطن في عام 2000 إلى 250,000 مواطن الآن.
1: إنجاز.
0: من 3,000 موظف في كافة الدوائر الدولي إلى 23 إلى 26,000 موظف الآن.

0: إلى 112 أوتيل، من أوتيلين ثلاث نجوم إلى 10 فايف ستار هوتيلز خمس نجوم، بدون تعداد الأسامي، بدون المشاريع. والكل بيقول طب وين هالمليارات؟ مليارات إذا بده يطلع الواحد، مشروع عائلة لحاله مليار ونص
1: فعلا،
0: مشروع سرايا مليار، تالبي مليار، هدول لحالهم 4-5 مليار في 20 سنة، هدول نحطوا على أرض الواقع غير الامتداد العمراني
1: فعلا.
0: من 3 ضواحي سكنية ل 12 ضاحية سكنية، من مستشفى ل 5 مستشفيات، من ولا جامعة إلى 4 جامعات في العقبة الخاصة.
1: نعم.
0: فاللي بقول شو سوينا وشو عملنا وشو الإنجاز، أهم إشي تشوف الواقع وتزور الواقع.
1: تطوير تتحدث فقط على العقبة،
0: على العقبة لحالها.
1: نعم.
0: لما طرحوا العقبة الخاصة تميزت بأنها الآن من أحدث وأحسن المناطق الاقتصادية الخاصة بالعالم، 6 ترى. نعم. أو 7 بس، والكل أول ما طلعت ترى كثير ناس عادوها.
1: نعم.
0: ومع ذلك ثبت أنه جذبت الاستثمارات وحسنت بيئة الأعمال. وللمعلومة 80% من المصاري اللي انحطت في العقبة هي مصاري أموال رجال أعمال أردنيين ترفع لهم القبعات.
1: فعلا فعلا. اليوم يعني معاليك، شو اللي بيميز النهج القيادي لجلالة الملك عبد الله الثاني في إدارة الدولة على مستوى داخلي وأيضا على المستوى الخارجي والدبلوماسية الأردنية؟
0: على مستوى داخلي.
1: نعم.
0: الوطن يزين بأبنائه.
1: نعم.
0: معروف عن الهاشميون أنهم يستندوا في الحكم إلى أبناء الوطن بالحكم وتوزيع دور المهمات، وبتلاحظي تشكيل الحكومات
1: فعلا،
0: قيادة الأجهزة الأمنية بلا استثناء.
1: نعم.
0: كان الجيش، المخابرات، الأمن العام بكوادره، الدفاع مدني بكوادره، بالدرك. أنت تتحدثين محافظين، أجهزة الدولة، الوزراء، الأمناء العامين، أولاد البلد اللي بيديروها
1: فعلا
0: شباب جدد. فركز ليش الثاني أنه ركز على الشباب، وحتى سيدي سمو ولي العهد.
1: نعم.
0: بتابع موضوع الشباب مش بس بصياغة اجتماعات، بقوة وبحزم،
1: بقوة ودعم وشعب موس على أرض الواقع. نعم.
0: وحزم.
1: نعم.
0: وبرفعوا هذا أيضا الاهتمام بدعم المبادرات التعليمية التكنولوجية، ريادة الأعمال، بناء اقتصاد معرفي
1: فعلا.
0: هذا إحنا في زمننا ما كان موجود، لكن التركيز على الشباب. يعني أنا صار لي كمان 30 سنة في العمل الأكاديمي، جزء من العمل السياسي.
1: نعم.
0: بقول دائما الشباب إذا بدهم يقودوا المرحلة بدهم يقرأوا
1: فعلا،
0: وهذا اللي بيركزوا عليهم. أيضا في عنا حتى تطوير القطاع السياحي، انتقلت فكرة العقبة الخاصة إلى منطقة البتراء التنموية الخاصة.
1: نعم.
0: انتقلت إلى المناطق التنموية، منطقة التنموية تاع المناطق التنموية الآن المسؤولة عن البحر الميت، ومناطق.
1: نعم.
0: تنمية عجلون، منطقة إربد التنموية، المفرق، معان، هاي المناطق التنموية مهمة، أو الأماكن أو المناطق الصناعية.
1: الصناعية
0: مهمة جدا.
1: فعلا فعلا جدا مهم. اليوم يعني على الصعيد الخارجي، بلد للأسف منطقة ملتهبة، متوسطين يعني بمنطقة للأسف دائما مضطربة، وكيف عرفنا وحافظنا من خلال قيادتنا الحكيمة الدبلوماسية على هذا الأمن والاستقرار وأيضا على السمعة الدبلوماسية الطيبة دوليا؟
0: أنا بقول لك أولاً.
1: نعم.
0: هناك ترى المدرسة الهاشمية مدرسة عسكرية.
1: نعم.
0: ومدنية
1: فعلاً، ودبلوماسية فعلاً بامتياز.
0: بامتياز يعني.
1: نعم.
0: أهم شيء نحن من الأربعينيات والخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات للآن، ما في 10 سنوات، كل 10 سنوات عندنا محيط متلاطم.
1: نعم نعم.
0: من 2020 للآن ما بين الكورونا وما بين حرب غزة وما بين حرب إيران وما بين الوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية واللي قبليها الربيع العربي
1: فعلا.
0: في أثناء يعني في أثناء كل هذه أو في خضم كل هذه
1: الاضطرابات. نعم.
0: وجدنا أنه جلالة الملك عبد الله لديه طاقة كبيرة في الاحتمال والتحمل.
1: نعم.
0: وكثير ترى مسؤولين حتى منا. نعم. ما عندنا تحمل.
1: نعم. الاحتواء
0: الاحتواء. وبعدين هناك صوت لما يطلع جلالة الملك ولما يطلع سمو ولي العهد أو جلالة الملكة رانيا.
1: نعم.
0: على منصب، على منصة دولية للحديث. بحضرني قبل كذا سنة في الاتحاد

0: ربي ألقى كلمة وقفوا له فوق 6-9 مرات ما أذكرها، لأنه أولا نبرة الصوت طالعة من القلب لحماية المنطقة
1: فعلا.
0: وفي ناس قبل فترة طلعوا قال والله هذه لما أنشئت دولة فصل، الأردن دولة وصل، لأنها ما عمرها في يوم من الأيام فكرت إلا أن تكون نواة
1: فعلا
0: للعرب، الجيش العربي،
1: نعم،
0: نواة للأردن وفلسطين، نواة لبلاد الشام. فلذلك تبوأ الملك والهاشميين على مدى سنوات من 100 عام
1: وعقود
0: أنهم سادة حلم مش بس سادة حكم.
1: فعلا فعلا فعلا. يعني تفضل في شيء كمان معالي.
0: الشيء الثاني، كل التطوير اللي بنبحثه، كل اللي بنسمعه، كل اللي بنشوفه، هناك معوقات، والمعوقات دائما ما بتيجي منا، تجي من المحيط اللي حواليه.
1: فعلا فعلا.
0: والناس تشكو من السياحة، بيشكو من الاقتصاد، بيشكو من الوضع الاقتصادي، لا يلامه، لكن للحق يقال انه حتى في هذه الفترة الحكومة الحالية حكومة ميدانية بنمط متميز.
1: نعم.
0: مشروع الناقل الوطني، مشروع مدينة عمرة، مشروع السكك، المشاريع في المحافظات اللي بدأت وجزء أنجز منها.
1: نعم.
0: هذا يدل على أنه في فريق قاعد بيشتغل وفي رئيس حكومة ويطبق الخطاب الملكي. تكليف.
1: نعم. التكليف السامي. فعلا فعلا.
0: بعدين سيدنا عينه على الكل.
1: فعلا يرى. فعلا فعلا
0: يرى ويسمع ويشوف، وإن شاف في خلل بقول ترى ديروا بالكم لحد هون وتوقفوا.
1: فعلا أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح معالي
0: سيدتي،
1: وفعلا اليوم تشرفنا بوجودك معنا لحتى فعلا نحتفل معا ونتذكر إنجازات الدولة الأردنية على مدار 27 عام من خلال الرؤية الملكية. بدي أشكرك معاليك على هذا الطرح، وأكيد مستمرين إحنا معكم مستمعينا لكن بعد الفاصل. يعطيكم العافية.

0: ومكملين معكم مستمعينا من خلال برنامج نوافذ وتغطيتنا الخاصة اليوم بمناسبة عيد الجلوس الملكي 27، وأكيد بدنا نحيي زميلتنا أمانة مرزوق، يعني اللي فعلا يعني راح تكون معانا لحتى فعلا نطلع اليوم لقاءاتنا، ويعني كل إن شاء الله يا ربي اللقاءات وحديث ضيوفنا اليوم لحتى نعبر ممكن عن اعتزازنا بهذه المناسبة العزيزة. واليوم قطاع الشباب في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم كيف هذه المناسبة العزيزة من خلال إنجازات الدولة الأردنية في مختلف القطاعات، وممكن خير من يتحدث اليوم عن قطاع الشباب وتطور هذا القطاع سعادة النائب محمد المحارمي رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة في مجلس النواب، لحتى نرى هذا القطاع كيف تطور على مدار 27 عام. يسعد صباحك سعادتك، وكل عام وانت بخير.
1: صباح الخيرات، وكل عام وانت والوطن بألف خير، والله يعطيك ألف عافية.
0: يعني اليوم النظرة، نظرة الدولة الأردنية للشباب خلال 27 سنة كيف تغيرت، وأبرز التحولات أيضا اللي شهدها قطاع الشباب منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية من عام 1999.
1: ستي بداية تسمحين اليوم في عيد الجلوس الملكي يعني أن نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وإلى سيدي ولي العهد سمو الأمير حسين، وإلى ستي جلالة الملكة رانيا العبد الله أسمى آيات التهنئة والتبريك. مستذكرين مسيرة وطنية امتدت لسنوات من العطاء والإنجاز، عززت مكانة الأردن ورسخت أمنه واستقراره رغم يعني ما يحيط في بلدنا من تحديات وتغيرات، إلا أنه يعني الحمد لله الأردن ثابت وباقي دائما شامخ شموخ الجبال. ونستذكر بكل فخر أيضا تضحيات قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية اللي كانوا وما زالوا الدعاء الحصين للوطن وحماة أمنه واستقراره.
0: نعم.
1: أما ستي فيما يعني يخص اليوم نظرة الدولة للشباب، في كيف تغيرت نظرة الدولة للشباب، فاليوم احنا انتقل الشباب من هامش السياسات العامة إلى قلب المشروع الوطني. فقد آمن جلالة الملك الله يطول بعمره من اليوم الأول بأن الشباب ليس تحديا يجب التعامل معه، بل فرصة وطنية يجب الاستثمار بها.
0: فعلا
1: لذلك أصبحت قضايا الشباب جزء أساسي من رؤية الدولة للتحديث والتنمية، وكذلك جزء أساسي في برامج عمل الحكومات المتعاقبة، ومتطلب رئيسي في جميع كتب التكليف السامي لكافة الحكومات. فأصبح الشباب اليوم شريك في رسم المستقبل وليس مجرد متلقي للنتائج والبرامج.
0: فعلا يعني من خلال هذا الحديث سعادتك، ممكن الرؤية الملكية انعكاسها على فرص تمكين الشباب، خاصة اليوم أصبحنا نرى فرص تمكين وصلت المحافظات ومناطق الأطراف، بطلنا نسمع أنه هناك في تركيز فقط على العاصمة. واللي ميز الأردن أيضا زي ما تفضلت بنهاية الحديث أنه إشراك اليوم الشباب بصناعة القرار، أصبحنا نرى شباب مشاركين في صناعة القرار.

0: بدل ما إنه نرى شباب يعني فقط متلقين ممكن للخدمات وللمشاريع وحتى ممكن للمقترحات.
1: صحيح ستي، يعني احنا حكينا على النظرة، الدولة كيف تغيرت، واليوم تحولات. يعني اليوم في القطاع الشبابي في عهد جلالة سيدنا الله يطول بعمره، اليوم شهدنا تحول كبير في مفهوم العمل الشبابي. انتقلنا من التركيز على الأنشطة التقليدية وبيروقراطية التفكير لمستقبل شبابنا إلى مواكبة التطور العالمي من خلال بناء منظومة متكاملة تقوم على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك التكنولوجيا، لأنه احنا كلنا بنؤمن اليوم احنا في عصر التكنولوجيا، فشفنا التوسع في مراكز الشباب وتطور برامج القيادة والريادة، وأصبح الحديث عن الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي اليوم جزء من الخطاب الوطني المرتبط بالشباب. وشفنا كذلك سيدي سمو الأمير حسين في إنشاء المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، حتى يواكبوا شبابنا اليوم. يعني هاي التطورات في التكنولوجيا، واليوم احنا بنعرف في عصر التكنولوجيا فاصر كذلك سمو الأمير حسين انه يكونوا شبابنا من أوائل الشباب العالمي في المجال التكنولوجي ومجال الريادة والاقتصاد الرقمي. أما فيما يخص اليوم اللي هي تمكين الشباب في المحافظات، فجلالة سيدنا الله يطول بعمره دائما بأكد أنه التنمية يعني ما بتكتمل إذا بقيت محصورة في العاصمة أو بقيت محصورة في المركز. فشهدنا توسع في البرامج والمشاريع التي يعني تستهدف المحافظات، وأصبحت كذلك العدالة في توزيع الفرص جزء لا يتجزأ من السياسات الوطنية. اليوم احنا نشوف شبابنا من مختلف المحافظات بقودوا مبادرات ريادية، مشاريع ناجحة، وبشاركوا في صناعة القرار سواء على المستوى محافظاتهم أو على مستوى الوطن وكذلك على المستوى العالمي. اليوم الشباب الأردني موجود في كل مكان، موجود في الإنجازات الأردنية متواجدة يعني، وبنرفع راسنا فيها دائما. وكذلك ست اليوم برامج مؤسسة ولي العهد المنتشرة بالمحافظات، يعني مكاتبها ومبادراتها اللي موجودة، وكذلك إنشاء حاضنات للأعمال ومشاريع ريادية للشباب شفناها بالعقبة، شفناها بالكرك، بإربد، بمعان، بالطفيلة. فالعمل والإنجاز أصبح من كافة المحافظات ليس فقط من العاصمة، والإيمان بشبابنا اليوم الأردني انهم دائما يعني رافعين راسنا متواجدين، هذا يعني ديدا للدوله الاردنيه.
0: فعلا اليوم. فعلا اليوم سعادتك حتى الشيء المميز اليوم بمشروع التحديث السياسي، اليوم لما صار في هناك تعديل تشريعات اعطت بيئه محفزه لشبابنا سواء بالترشح للانتخابات سواء حتى المشاركه بالاحزاب، هذه البيئه التشريعيه التحفيزيه اليوم لشبابنا فعلا لحتى نصنع جيل قادر، جيل يكون يعني بمصاف القاده ويكونوا قادرين على صناعه القرار، وخاصه لما يعني نتحدث عن انه النسبه الاعلى اليوم في مجتمعنا الاردني هي نسبه الشباب. فهذا مشروع التحديث السياسي هي بيئة محفزة لشبابنا اليوم يكونوا شركاء.
1: صحيح هم اليوم شركاء في عملية التحديث السياسي وكذلك يعني الإداري، وفي اليوم هم شبابنا الأردني شركاء في البناء. وصراحة ما يميز اليوم التجربة الأردنية، اليوم احنا يعني لم تكتفي اليوم الدولة الأردنية بالشعارات، بل يعني انتقلت إلى التشريعات والمؤسسات. اليوم عندنا قوانين زي ما تفضلتي، وعندنا أنظمة وبرامج، وأصبح الشباب عنصر أساسي ورئيسي في عملية التحديث السياسي من خلال اليوم يعني أعطاهم الفرصة في المشاركة الحزبية وفتح الأبواب أمامهم كذلك للمشاركة للترشح. اليوم بتخفيض سن الترشح ل 25 سنة حتى يكونوا كذلك يعني عنصر أساسي في العملية التشريعية وبناء وطننا ووطننا الغالي.
0: فعلا. فعلا فعلا. لو بدنا كلمة أخيرة منك معاليك، تصور ممكن مستقبل شبابنا الأردني اليوم ونحن يعني ممكن صناع إن شاء الله المئوية الثانية من عمر دولتنا الأردنية.
1: صحيح ستي، احنا اليوم يعني بكل صراحة المئوية الثانية بندخلها
0: فعلا
1: وكلنا معنوية عالية، واليوم احنا مؤمنين بانه الاردن يعني والشباب ندخل في عمل في مئويه التحديث والتمكين للشباب الاردني، ونقول لهم دائما خلوا المعنويه عاليه وابنوا وطنكم بالعلم والاجتهاد، وحافظوا على هويتكم الوطنيه، وحافظوا على سرديتكم اللي بناها قبلكم واباكم واجدادكم. اليوم وطننا بيستحق الكثير منا، واحنا اليوم شباب المئوية الثانية متفائلين أنهم إن شاء الله يكملوا قصة بناء وقصة نجاح وطننا الغالي، قصة نجاح الأردن اللي متمنى دائما علمنا يظل دائما مرفوع. وكذلك اليوم يعني من أهم الإنجازات اليوم في مستذكرة في عيد الجلوس اللي هي وصول منتخبنا الوطني
0: فعلا منتخب النشامة، نعم
1: النشامة لكأس العالم لأول مرة بالتاريخ. اليوم علم الأردن برفع في الولايات المتحدة، علم الأردن اليوم موجود والنشامة موجودين في كل مكان، ليس فقط بالرياضة كذلك في كل الميادين. وبنشكر يعني سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على دعمه المتواصل للشباب الأردني في كافة المجالات، وكذلك دعمه للرياضة ولكرة القدم الأردنية اللي وصلنا لهذا المكان اللي كان حلم وأصبح
0: كان
1: حقيقة.
0: حلم أصبح حقيقة فعلا.
1: نشكر سيدي حسين ولي العهد اللي من أول يوم هو مع شباب المنتخب، من أول يوم هو بعطيهم معنوية وواقف معهم، واليوم هي موجود في الولايات المتحدة اجتمع فيهم كذلك وأعطاهم معنوية، وهاي رسالة اليوم على القائد الشاب اليوم الموجود بين جنوده وبين شبابه. هو بنرسل التحية له كذلك، فكل عام وانت بخير، وكل عام ووطننا بخير، وكل عام وسيدنا وسيد حسين وستي جلالة الملكة وجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية وشبابنا بألف خير. وإن شاء الله يا رب علمنا دائما يظل مرفوع، وإن شاء الله الأردن دائما بالمقدمة
0: إن شاء الله. أنا بدي أشكرك يا سعادة النائب محمد المحارمة رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة في مجلس النواب، يعطيك ألف عافية وكل عام وأنت بخير.
1: كل عام وأنت بألف خير. شكرا ستي.

إذن مكملين معكم مستمعينا من خلال حلقتنا الخاصة ب يعني احتفالنا بعيد الجلوس الملكي، واليوم أيضا يعني أحد إنجازات يعني عهد جلالة الملك عبد الله الثاني هو صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وأين يعني السنة هاي بيحتفل هذا الصندوق بمرور 25 سنة على تأسيسه، اللي انطلق هذا الصندوق برؤية ملكية سامية يعني آمنت بالإنسان الأردني قدرته أيضا على صناعة المستقبل.

0: المستقبل. لحتى نتحدث عن هذه النظرة أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف أحمد آل سيف، هو الشاب الريادي صاحب أو مؤسس الفريدو التعليمية، وهو أحد المستفيدين من برامج ومشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. استطاع أنه يستحوذ على واحدة من أكبر الشركات البريطانية في مجال التعليم. فمعنا عبر الهاتف أحمد آل سيف. يسعد صباحك أحمد ويعطيك العافية.
1: اهلا اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك يا رب وصباح المستمعين.
0: يعني بالبدايه نتحدث عن كيف بدات رحلتكم من فكره على ورق الى شركه مؤثره في قطاع التعليم.
1: الله يخليك يا رب. نعم. بدايه صباح الخير للجميع.
0: نعم.
1: احنا بلشنا تقريبا بال 2019. أنا كنت موظف قطاع خاص تقريبا هيك اشتغلت. نعم. 10 سنين، وبعدين أثناء الماجستير عملت ماجستير بالمساء بالليل، فرجعت للغرفة الصفية نحكي بس بعمر أكبر يعني، فالواحد صار يعرف في مشاكل، فبلشت تظهر مشاكل الكتب المستعملة. نعم. أنه الناس صعب ضلها تشتري كتب جديدة، لازم يكون في حلول لأسعار الكتب الغالية. نعم. واللي هي أصلا من دار النشر غالية، من بلادها غالية يعني، فبلشنا هناك نعمل حلول لحل مشكلة الكتب المستعملة. بعدين كبر الموضوع أكثر، لقينا أنه الطلاب المدارس الخاصة وخصوصا مدرسة الأنظمة الدولية بيعانوا أكثر وأكثر من المشكلة هاي، أسعار الكتب جدا غالية، فعملنا منصة تساعدهم يبيعوا يشتروا الكتب. بعدين تطور المشروع أكثر وصرنا متخصصين هلأ بالمساعدات والملخصات التعليمية.
0: جميل.
1: للطلاب المدارس هاي، مع بنك أسئلة تفاعلي عليه فوق 400,000 سؤال يعني.
0: نعم، يعني دعم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ماذا مثل لكم هذا الدعم منذ البدايات؟ وبرضو ليش كان تمويل واحتضان يعني أويسس 500 هو كان النقطة الأهم في دعم أو تحول مشروعكم لشيء واقعي وأصبحنا نرى على أرض الواقع؟
1: تمام. بداية بالصندوق إحنا يعني لما رحنا عندهم كانت الفكرة لساتها على الورق نحكي، وهذا الشيء صراحة بميز صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. نعم. أنه اليوم الناس بدها دعم لما تكون محتاجيته، لما تكون لساتها متشتتة ضايعة. ما بدي أنا دعم لما أكون ببيع ب3 مليون بالشهر أو 3 مليون بالسنة.
0: فعلا.
1: فهاي كانت قيمة ممتازة للصندوق أنه بتطلع على هاي الفئة واللي أنا كنت منها بهذاك الوقت، ودعمنا أن نحول هذه الفكرة من ورق لموقع إلكتروني. بلشنا نعمل حملات تسويقية، وهم كانت أول جهة يعني بتطلع علينا بهذا الموضوع، واستطعنا أن من خلال الصندوق نبلش نعمل مبيعات، وهذا أهم شيء لأي شركة بدها تبلش، لأن المبيعات هي نحكي تاج وهي خلاصة نجاح أي فكرة. بغض النظر عن جماليتها، مبيعاتها هي بتحكم إذا هي فعلا شركة قوية أو هي فقط فكرة جميلة.
0: جميل.
1: فاستمرنا بهاي الفكرة مع الصندوق، بعد هيك تبلورت الفكرة أكثر وصار نعمل مبيعات أكثر، وبلشنا نقدم لصندوق أويسز 500. أول مرة قدمنا ما نقبلنا، تاني مرة قدمنا وصلنا للنهائي وبرضو ما نقبلنا، تالت سنة نقبلنا فيها وأخذنا أول استثمار.
0: يعني قصة إصرار. هون اليوم نحكي عن قصة إصرار، ما في يعني ما انقبلتوا بعدين وصلتوا لمرحلة يعني ما كملتوا، يعني آخر شيء هذا الإصرار وهذا التحدي كمان.
1: نعم نعم، بتفق معك. يعني أنا معدل الأشياء تنجح معي من 7 مرة بالحياة يعني، إن شاء الله تنجح أسرع، بس هيك الدنيا يعني.
0: العبرة بالخواتيم. العبرة بالخواتيم. نعم.
1: واحد لازم يضل يحاول مرة ومرتين وثلاثة وخمسة وستة وسبعة لما الأمور يعني.
0: ما شاء الله.
1: طبعا كل مرة بيرجع الواحد بيستفيد من الأخطاء.
0: نعم.
1: وصراحة هذا كمان شكر لصندوق أويسز وصندوق الملك عبد الله، لأنه اليوم رسالة أويسز بالنظام الريادي الأردني.
0: نعم.
1: ما بتقتصر فقط على أنه والله أنا عندي هالمبلغ وبدي أدعم فيه، لا، هي بتعمل تطوير للشباب. فأنا لما رحت لهم السنة الأولى ما أعطونا رفض وقالوا يلا خلاص ما بدنا نشتغل معكم، بالعكس بعطوك رفض، بعطوك الأسباب.
0: حلو.
1: الأسباب هاي هي الكنز اللي بيحتاجه الشباب عشان يرجع ماخذها بعين بعين الاعتبار.
0: هالدليل يعني على أنه المعايير الدقيقة والقوية اللي

0: بتعتمدها أوسس قبل ما تعطي أي دعم أو حتى تتبنى أي مشروع.
1: نعم نعم، وما في يعني ندرة الصناديق ترجع لك بتغذية راجعة لكل بيسموه مشروع، لأنه في آلاف المشروع بتقدم، فأغلب الصناديق العالمية خلاص بيحكي لك رفض وخلاص. أويسز لا، كان حلو فيهم عندهم ما بعد الرفض ليش ارتفضت
0: أسباب،
1: عشان جميل. ترجع تتقوى، وبحكي لك هذا هو يحكي مربط الفرس يعني بأي جميل. تطوير لأي بنية
0: جميل
1: رياضيه.
0: جميل جدا. اليوم صدقا يعني يعني دلاله انه استحواذ مشروع اردني على شركه بريطانيه كبرى في مجال التعليم، هالشيء جدا جدا مهم. الشق الاخر من السؤال انه كيف ساهمت الفريدو التعليميه بخدمه الاسر الاردنيه اليوم وخلق ايضا فرص عمل بالاضافه الى الدعم؟
1: تمام. بدايه الاستحواذ هو اول شيء توفيق من رب العالمين.
0: نعم.
1: ورضا والدين يعني. نعم. هم اهم سببين
0: ودليل عمل واصرار وابداع ايضا.
1: صحيح.
0: نعم
1: صحيح صحيح، الحمد لله. وهي كانت عباره عن تراكمات لخبرات ولمعارف والعلاقات
0: سنة عن سنة.
1: فاجتنا الفرصه، كانت فرصه مميزه ان احنا نخلي المعلم الأردني والمعلمة الأردنية اللي بيبرعوا بالأنظمة الدولية وهم كثر بالأردن، أنهم بدل ما يدرسوا فقط ويأخذوا دخل فقط من الأردن، لا يصيروا يأخذوا دخل من بريطانيا من طلاب بريطان.
0: جميل.
1: لأنه هاي الأنظمة معلمين ومعلماتنا رائعين في تدريسها، اللهجة تاعتهم ممتازة.
0: نعم.
1: ومرغوبة بالعالم لهجة المعلم والمعلمة الأردنية باللغة الإنجليزية. هذا نحكي اللي اشتغل على حاله واللي ضحى وعرف كيف يتقن اللغة، فصرنا نقدر نعمل لهم دخل من خلال أنهم يعطوا طلاب من دول العالم لحصص خصوصية، موارد تعليمية مميزة، والحمد لله يعني النتائج ممتازة وما زلنا مستمرين يعني في الموضوع.
0: جميل جميل.
1: بالنسبة للشق الثاني من السؤال، الله يحلي أيامك، شكرا. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، تعرفي بداية أي شركة لازم تكون حل لمشكلة.
0: نعم.
1: وإلا ما راح تمشي الشركة. إحنا المشكلة اللي ركزنا عليها في الأردن بالبدايات أن اليوم الآباء والأمهات بحطوا أولادهم بمدارس وللأسف بتكلفوا أسعار كبيرة بالكتب والموارد التعليمية وبنوك الأسئلة واواوا. واللي اكتشفناه كمان أن اليوم الأهالي اللي حاطين أولادهم بمدارس خاصة أو بأنظمة أجنبية مو بالشرط يكون وضعهم المادي مرتاح. اللي اكتشفناه انه اليوم الوعي تاع المواطن ممكن انه يضحي
0: فعلا
1: بميزانيات اخرى مقابل تعليم ابنه لاسباب كثيره او بنته. حتى العائلات حاطه اولاد مدارس خاصه مش مرتاحين كثير ماديا، فاي حل بيوفر عليهم ميزانيات بنقدر ان
0: جميل.
1: فاشتغلنا وفرنا لهم تقريبا يعني اكثر من 23 الف عائله اشتروا من عندنا كتب مستعمله أو باعونا كتبهم المستعملة، فعملنا دخل إضافي بما يقارب تقريبا 700 ألف دينار لعائلات بدل الأثمان لكتبها. ووفرنا كمان للمعلمين اللي بالمحافظات، نعمل إحنا زي حملات دورية بنوزع أفضل مصادر التعليمية من أشهر دور النشر مجانا، وزعنا لأكثر من 3000 معلم ب 12 محافظة. ومن جديد كمان وقعنا مع وزارة التربية والتعليم، عملنا دعم ل 500 معلم ومعلمة من المدارس الحكومية عشان يصيروا أقوى بالأنظمة الدولية والأجنبية، لأنه اليوم في توجه من الحكومة ببداية تدريس الأنظمة الدولية لمدارس التميز.
0: جميل.
1: وهذا
0: نعم.
1: يعني المستقبل نحكي يعني
0: فعلا. طب أنا يعني بنهاية اللقاء أحمد بدي رسالة للشباب اللي عندهم أفكار، عندهم مشاريع ناشئة، إنه يا جماعة في عنا جهات وطنية مثل صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية بيقدم دعم، بيعطيكم احتضان زي ما تفضلت، حتى لو في عندكم بعض مثلا الأخطاء أو حتى بعض الأشياء الناقصة بوجهك وين ممكن تتوجه لحتى مشروعك يكتمل ويكون يعني بأبهى صورة أو يكون حتى مناسب لحتى يتم تنفيذه على أرض الواقع. فبدي منك رسالة لشبابنا اليوم.
1: أكيد أكيد. صراحة إحنا يعني ربنا رزقنا وأعطانا الفرصة نشوف أكثر من بيئة ريادة حول العالم.
0: نعم.
1: سواء بأمريكا، ببريطانيا، بدول عربية أفريقية. اليوم النظام الريادي الأردني ما بدي أحكي لك رقم واحد بالعالم، بس هو بمراتب متقدمة
0: فعلا.
1: لأنه في عوامل مثلا ثبات العملة، هاي لحالها نعمة كثير كبيرة. اليوم في دول 300

0: ألف أو المية ألف بيكونوا معاك بالبنك، تاني يوم بينزلوا قيمتهم النص.
1: فعلا
0: ثبات العملة،
1: الحمد لله.
0: البنية التحتية، موضوع الاتصالات، موضوع الأمن، هذا كله بيعطي الحمد لله بيعطي دافع للناس أصلا تفوت معك، وبيخليك تتجنب مشاكل إحنا بنعتبرها أساسية ولكن هي بأسواق تانية مو أساسية.
1: فعلا.
0: اليوم في كثير دول ما فيها كهرباء ويكون نص النهار مثلا على سبيل المثال. فهذا بالنسبة للنظام الريادي الأردني. هلأ نصيحة للشباب، أول شيء كثير كثير مهم قبل ما تبلش تفكر أنك تفتح فكرة أو لازم تشتغل، لازم تأخذ خبرة، لازم تشتغل قطاع عام قطاع خاص، لازم يكون عندك مدير مباشر سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وتتعلم. اللي برا بيفتحوا شركات وهم بالجامعة لأنه برا متعودين من سن 18 يبلش يشتغل بمطعم أو قهوة أو فكثير مهم أنك قبل ما تفكر تفتح فكرة أنك تشتغل وتأخذ خبرة عملية،
1: يكون عندك مهارات معينة. فعلا
0: 100%. اثنين، بدك تكون عارف كيف أنت تحكي مع الجهات الداعمة، يعني برضو في أداب أنك تحكي مع الجهات الداعمة. اليوم في جهة تتعامل مع 100 و200 و300 وآلاف من المستفيدين، ما بتقدر أنت تستنى منهم ردود فورية، ما بتقدر يعني بدك تطول بالك،
1: في معايير
0: يعني 100%. وبدك لما أنت تنضفض ما تحمل السيف عليهم، وبالعكس الكيك كبير، يعني اليوم أنت ما أكلت من هاي القطعة اشتغل حالك رح تأكل من قطعة تانية. بس اللي بيقطع علاقاته مباشرة مع كل رف وبيحكي لك ما بصير وهدول ظلموني اليوم الشمس ما بتتغطى بغربال، يعني اللي بيحاول مرة ومرتين وثلاثة وأربعة
1: إلا بالنهاية تأخذ جهد تعبك وسعيك.
0: إلا بده يأخذ. وصدقيني راح يعني وعد لأي شاب أو شاب فعلا بيشتغلوا بيركزوا على المبيعات بشغلهم، هذا إشي كتير مهم أنك تركز على المبيعات. راح يتعب قد ما في فرص يقدم لها، وراح يصير يحتار أي وحدة يأخذ. هذا وعد، يعني أنا جربته وأنا مر علي
1: من رحم التجربة عم تتحدث.
0: 100%. ونصيحة كمان كتير للشباب والبنات، أرجوكم ما تأخذوا مصاري من أهاليكم وتحويشتهم عشان تفتحوا الشركات الناشئة. اليوم كثير في شباب وبنات عشان ما يروح يقابل ويشتغل ويشوف الدنيا وينضفض زي ما كل العالم انضفضت مرة ومرتين وثلاث، بروح بيحكي الأهل أعطوني هالعشرين ألف، يا حرام بكون أبوه أو أمه محوشينه، هذا ببلش المشروع من غير خبرة، بيطيروا المصاري وجوز الأب والأم أصلاً يتقاتل، واحد بكون راضي وواحد لا. الخبرة قبل أنك تفتح هي الأساس، وموضوع أنه بيحكي لك الوظيفة عبودية لا لا لا، هذا بالعكس. وإذا هيك إذا الكل بيفتح مشاريع ما ضل حدا موظف، ففي وظائف محترمة مرتبة.
1: من خلال مهاراتك أنت بتدعم نفسك، أنت بتطور من نفسك شو ما كانت الوظيفة. فعلا
0: 100%. واليوم الواحد بالوظيفة يضاهي 10 كورسات بأحسن فندق بتاخدها، يعني ما عندك رح تتعلم القيادة بكورس تعلم الخيرة 3 أيام، بس رح تتعلمها لما تكون بشركة تشوف مديرك واجه ضغط معين كيف تتعامل معاه قدامك، هيك الإنسان اكتسب الخبرات.
1: فعلا أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الحديث الطيب، واليوم فعلا في ذكرى وفي عيد الجلوس الملكي اليوم، فعلا يعني أنت نموذج للشباب الأردني اللي منعول عليه مستقبل أمتنا. شكرا الريادي أحمد آل سيف، مؤسس الفريدو التعليمية، وأيضا يعني أحد المستفيدين من برامج صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية. يعطيك ألف عافية وكل عام وانت بخير.
0: الله يسعدك يا رب، وانتو بألف خير، ووطننا بألف خير، وقائدنا وسمو ولي العهد بألف خير يا رب.
1: شكرا
0: جزيلا. شكرا.

إذن مكملين معكم مستمعينا اليوم بيعني عيد الجلوس الملكي، هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، ويعني ختامها مسك اليوم لما نتحدث عن إنجازات الدولة الأردنية في المجال الثقافي، في مجال السردية الأردنية.

0: في على مدار 27 عام. والحديث أكثر أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الكاتب والروائي مفلح العدوان، عضو لجنة بانوراما، معان لحتى نتحدث عن هذا القطاع الجدا مهم. فيسعد صباحك يا أستاذ مفلح ويعطيك ألف عافية.
1: اهلا اهلا وسهلا بكم ويسعد صباحكم، وكل عام والوطن بخير بهذه المناسبه العزيزه على قلوبنا جميعا.
0: وانت بالف خير.
1: الله يبارك فيك، وان شاء الله انه يعني مناسباتنا كلها مناسبات الوطن. احنا كنا بالاستقلال والان عيد الجلوس، واليعني ان شاء الله انها مستمره، لانه هذا الوطن قائم على الخير وعلى المحبه وعلى المنعه وعلى الاستمرارية إن شاء الله. والثقافة هي يعني جزء أساسي بنيت عليه الدولة الأردنية.
0: فعلا اليوم المشهد الثقافي الأردني أستاذ مفلح على مدار 27 سنة في عهد جلالة الملك، أبرز التحولات أيضا اللي شهدتها الحركة الثقافية الأردنية خلال هذه الفترة، وأيضا الشق الآخر الرؤية الملكية اليوم كيف عززت هويتنا الوطنية السردية الأردنية.
1: حقيقة الثقافة بمنجزها وبتأسيسها وبالتعزيز اللي قام في جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مؤسسة هذا القطاع وفي دعمه وفي تمتينه. أن تتحدث عن 27 عام تم فيها إنجازات كثيرة في سياق الثقافة. نحن نتحدث عن أولا البلد هذه حماها الله بلد الاستقرار والأمن والأمان. كثير من الفعاليات الثقافية العربية يعني يتم اختيار الأردن فيها لتقديمها لهذه البيئة الحاضنة الثقافية الفنية المبدعة الموجودة في الأردن. البنية التحتية التي جرى العمل عليها خلال 27 عام يعني أساسية. كان في عندنا مركز ثقافي واحد في عمان، الآن في كل محافظة في هناك مراكز ثقافية، في هناك أندية ملتقيات ثقافية، كل هاي جاءت في 27 عام. العمل الحديث على التشريعات والقوانين التي لها علاقة بدعم الثقافة والإبداع كان في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني. الإدخال وإدماج الثقافة والإبداع والفن في المناسبات الوطنية، في عيد الاستقلال، في عيد الجلوس الملكي، في الثورة العربية، كل هذه تم في هذا الحل، لأن الثقافة هي مكون أساسي من مكونات الوطن، يتم التعبير عن هذه الهوية السردية، الفرح، الأمل، القوة، كلها من خلال الثقافة. نحن نتحدث عن الأغنية، نتحدث عن المسرح، نتحدث عن الدراما، نتحدث على الفن التشكيلي، الكتابة، الرواية، كلها في عهد الملك عبد الله تم التقدم فيها وتم تعميمها ليس على الأردن ولكن عربيا أصبح هناك حضور لهذا الفن وهذا الإبداع وهذه السردية التي تحملها الرواية الأردنية إلى كل أنحاء الوطن العربي والعالم.
0: نعم، اليوم من خلال يعني حضرتك عضو بلجنة بانوراما معان، أين تقف اليوم مدينة معان من السردية الأردنية أو السردية الوطنية الأردنية اليوم؟ وأيضا كيف انعكست الإنجازات التنموية والسياسية على الإنتاج الأدبي والإبداعي؟ واليوم نتحدث عن أنه بطل في هناك مركزية أنه بس المشاريع الثقافية بس في عمان، لا، أصبحنا نرى هناك مشاريع تنموية ثقافية على مستوى محافظات مملكتنا الحبيبة.
1: حقيقة معان هي نقطة البدء. معان هي التي استقبلت الملك عبد الله الأول. عبد الله الأول هناك عندما في عام 1920 كان هناك استقبلته معان. معان هي التي أطلق فيها جلالة الملك عبد الله الأول الحق يعلو. الجريدة التي كانت تنطق بلسان الأردن، أول صحيفة يعني عام، هي التي كانت حاضنة لمجلس الأمير في حينها، الشعراء، المفكرين، المثقفين كلها فيها. فأنت تتحدث عن معان السردية، نتحدث حول الارتباط الوثيق بين تأسيس الدولة وبين وعي الدولة ورسالتها. نتحدث عن الثقافة الآن كبنية أساسية بنيت مع الدولة. عندما تتحدث أنه أول خطوات أن تؤسس جريدة، أنت تريد أن تعمم الثقافة، تعمم الكلمة من خلال هذه الكلمة. ولهذا بانوراما معان قائمة على جزء أساسي من سردية الوطن.
0: جميل.
1: البدايات الأولى. ولهذا خط القطار سكة الحديد اللي جاء فيها سمو الأمير عبد الله الأول إلى معان انطلق منها إلى عمان.
0: فعلا.
1: واستمر التأسيس من هناك. ولهذا عند الحديث عن معان كبنية أولى استمرت في عمان ما بدأ فيه في معان. الثقافة جزء أساسي في معان وفي عمان. نتحدث عن استمرارية البناء واستمرارية التكاملية ما بين عمان وبين محافظات.
0: جميل.
1: بشكل كامل في الثقافة في الإبداع وفي السياسة وفي الاقتصاد في كل المجالات.
0: نعم. اليوم يعني أستاذ مفلح لو أنه بدك تختصر 27 سنة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني في عنوان رواية أو كتاب، شو ممكن يخطر في بالك العنوان؟
1: يعني 27 سنة. أنا أتحدث دائما حول العنوان الأساسي اللي صدر قبل فترة اللي هو الانتقال الكبير. نحن خلال 27 سنة كان هناك انتقال كبير من مرحلة البناء والتأسيس إلى مرحلة الحداثة والتطوير.
0: فعلا.
1: إلى مرحلة العالمية. الأردن أصبح خطى خطواته الأساسية والحقيقية نحو الحداثة والعالمية ونحو الأفاق الإنسانية الكبرى.
0: نعم. أنا صراحة بدي أشكرك أستاذنا الكبير الكاتب والروائي مفلح العدوان عضو لجنة بانوراما معان، شكرا على هذا الطرح وكل عام وأنت بألف خير.
1: كل عام وأنت بخير والوطن بخير.
0: نعم، شكرا لك.

يعني بآخر دقائق صدقا أنا بدي أحكي عن كلمات كانت للراحل الشاعر حبيب الزيود، وكانت أغنية من غناء الراحل أيضا متعب الصقار. هلا يا عين أبونا وضو ديوانا، هلا يا واسط للبيت وللأشراف عمدانا، هلا يا قمحنا ويا صبحنا ويا نبع روانا، روابينا بعون الله يا أبو حسين مليانة، روابينا وصار العز والأمجاد عنوانا، هلا يوم أقبل الضيفان رحبنا بضيفانا، شدينا حبال البيت وشبينا بنيرانا. هاي كلمات الأغنية، ممكن هاي أول أغنية وطنية كتبت لجلالة الملك عبد الله الثاني في عهده الجديد، كانت من كلمات الراحل الشاعر حبيب الزيود وغناء الفنان الراحل متعب الصقار. تم تسجيلها وكان واقف على تسجيلها في ذاك اليوم رئيس الوزراء عبد الرؤوف الروابدة. تم تسجيلها واهتموا بالأغنية الوطنية في فترة كانت حاسمة في تاريخ الأردن. استطاعوا من خلال الكلمات وصف حب الأردنيين للملك حسين رحمه الله، وانتقال هذا الحب وهذا العهد وهذا الوفاء إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، وكنا يعني حديثين العهد بالملك الجديد. فهاي الأغنية اختصرت حكاية الأردنيين مع الهاشميين، الأردنيين المحبين لأرضهم، للخوابي، للقمح، للخير، العاشقين للصبح، وأكيد لقايد البيت جلالة الملك عبد الله الثاني. فكل عام وطننا وملكنا بخير، كل عام والأردن أكثر قوة وازدهار ومنعة، كل عام جلالة الملك بيقود المسيرة، مسيرة البناء والتحديث، كل عام والأردنيين شركاء في صناعة المستقبل، وأكيد حامين لهذا الوطن تحت الراية الهاشمية المظفرة. نحيي زميلنا مأمون شحاده من الهندسه الاذاعيه، زميلنا رحيل الخالدي من السوشيال ميديا، وتحيه امانه مرزوق ونجود المجالي. كل عام وانتم بخير.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. الأردنيون يحتفلون اليوم 9 حزيران بعيد الجلوس الملكي، حيث تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية. جلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش من قادة دول شقيقة وصديقة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. سمو ولي العهد يهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي عبر منصة إنستغرام: حفظك الله سيدنا وأدامك قائدا وسندا للأردن وشعبه الوفي. جلالة الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة، وأن استقرار المملكة يشكل عاملا مهما لجذب الاستثمارات. جلالته يشدد على أهمية تعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى وتبني نهج تشاركي يقوم على التواصل مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار. رئيس الوزراء يوجه بالبدء بإعداد موازنات الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2027 وبزيادة 30 دينار على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار. إيران تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل وتؤكد أن المباحثات مع واشنطن متواصلة، وباكستان تقول إن الهدف النهائي من مفاوضات السلام على وشك التحقق. محلياً، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.ethiopian.org.

jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر عبق أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. مكملين معكم مستمعينا الكرام وهذه الحلقات التي تتخصص احتفاء بعيد الجلوس الملكي، لكن في البدايات اسمحوا لنا أن نحيي هذا الفريق العامل منذ ساعات الصباح الباكر والتي نتوجه فيها بتحيات مهندسنا الحاج مأمون شحادة اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر وانضمام مهندسنا مجد الزعبي. أهلا وسهلا بكم، أبث لكم تحيات زميلنا رحيل الخالدي من السوشيال ميديا، وكذلك الحال من المراقبة الرئيسة، هذه تحيات المهندسة نداء الرمامني. مستمعينا الكرام نلفت عنايتكم أيضا إلى هذا البث الذي يأتيكم بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. بإمكانكم كذلك متابعة هذه الحلقة حتى بعد الانتهاء من هذا البث عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ومباشرة مستمعينا الكرام في هذه المناسبة الوطنية العزيزة والمناسبات الوطنية أجمع مستمعينا الكرام، والتي ننتهز ونستثمر هذا الأثير لنتحدث بشكل أكبر وبشكل موسع مع أهل الاختصاص من رجالات الدولة الأردنية وكافة أطيافها مؤسساتها.

0: الزمنية التي وصلت لي 27 عاما جعلتنا نتحدث بكل فخر بكل اعتزاز لقدرتي وأيضا عمل الدؤوب الذي تميز به جلالة الملك عبد الله الثاني بكافة الأصعدة وكافة الميادين. في هذه الساعة التي تمتد معكم حتى تمام الساعة الواحدة ظهرا، أسعد بأن تكون معك سعادة العين معالي هيفاء النجار. أهلا وسهلا بك، وأنت وزيرة أو وزير الثقافة السابق، أهلا وسهلا فيك. وأيضا نسعد لمن يتحدث بلسان حال الأجهزة الأمنية، الجيش العربي، الباع الطويل في هذا الموضوع، والذي تحدث بكل حب، وهذا الحب سوف نلمسه مستمعينا الكرام للحديث حول أهم هذه الإنجازات. أهلا وسهلا بك العميد الركن المتقاعد ممدوح العامري، وأهلا بك وأنت كنت مدير التوجيه المعنوي الأسبق، وكذلك الحال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الجيش العربي سابقا، المستشار المتخصص في إدارة أو في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي. يعني لكم أن تتحدثوا كيف انعكست هذه الخبرة الطويلة في العمل في الجيش العربي لهذا المجال، فأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: إذن نبدأ حديثنا مستمعينا الكرام والقوات، أو قبلا نتحدث كيف كان لمسيرة العمل الثقافي بكافة مؤسساته وأيضا بكافة أطيافه، ذلك الدور الكبير الذي جعل من هذا المشهد الثقافي والرؤية التي انطبعت وانعكست والتي أشار لها جلالة الملك عبد الله الثاني مرارا وتكرارا وفي كافة المناسبات.
2: صحيح. شكرا ستي، وكل عام والأردن بألف خير.
0: أهلا وسهلا.
2: فعلا أم الإذاعات الأردنية، حياكم الله في الإذاعة الأردنية، وأنا بحتفل بعيد ميلادي مع عيد ميلاد الإذاعة الأردنية.
0: أهلا وسهلا.
2: وهذا لكن أنتم متجددين، في تجدد دائم وفي تطور دائم، فحياكم الله وسعيدة بوجودي مع الباشا.
1: الله
2: وأنا بنت العسكر وبنت معسكر الزرقاء. سيدتي 27 عاما من عمر المملكة الأردنية الهاشمية الذي لم يكن يوم واحد منها سهلا بالمعنى السياسي المعمق، ولكنها كانت 27 عاما من الإنجازات، من بناء الأمل، من بناء ثقافة الوعي، من التواصل غير المسبوق مع الشعب، من تأكيد على ما يتصل به. هذا جلالة الملك عبد الله الثاني جاء بوعي كامل لهذا الوطن الذي أسس على عقد اجتماعي جميل ما بين الهاشميين وأبناء الشعب الأردني، واحتفى بهذه التعددية وهذا التنوع عند الشعب الأردني، وباحترام لسياقات المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك كان عنده الوعي الاستباقي بأن الثقافة وبناء الوعي تقع في قلب كل ما يتصل بالتحول المجتمعي الأردني، بالنمو الاقتصادي، بتحسين التربية والتعليم، بالحفاظ على الأردن دولة القانون ودولة المؤسسات ودولة المواطنة. إذا منستمع بعناية الثقافة هي مواطنة، هي عقلية تفكير نقدي، هو طرح سؤال إنه أنا لي علاقة بهذا المكان. المواطنة تأتي من حقوق وواجبات، ولكن واجباتي أهم من حقوقي. فإحنا لهذا التواصل اللي كان إنساني محب عطوف، فيه تعاطف مع الشعب، وأيضا كان في عند صاحب الجلالة الهاشمية بالثقافة هاي صفة مهمة جدا، هي صفة تجاوز الصغائر. سيدنا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله أدخل لي اهتمامه بالثقافة، منظومة القيم الوطنية الأردنية، بالإضافة لأهمية العقل، أهمية التحليل، أهمية الفكر، أهمية البناء على التراث والموروث الحضاري الأردني، على كل عناصر التراث غير المادي.

0: الأردني
1: نعم.
0: على آلاف السنين من حضارات غير المنقطعة بالأردن، واليوم نتحدث إن شاء الله عن السردية الوطنية
1: نعم.
0: الأردنية. جلالة الملك بالثقافة أكد على دور المرأة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، فهو ثقافيا وسياسيا وفكريا بالرغم من كل التحديات، بالرغم من الأردن يقع في قلب هالإقليم المتأزم
1: نعم.
0: ووسط شحنة دائما، بدنا نمشي لقدام، إجت أزمة من هنا، الجائحة، الحرب، واليوم، وكنا دائما باحتفالنا بالثقافة الأردنية الحضن الدافئ. هذا البلد استقبل مئات الألاف من اللاجئين، هذا البلد خلال 27 سنة من حكم صاحب الجلالة الهاشمية كنا 3 مليون 4 مليون، اليوم نحن نتجاوز ال 11، يمكن نوصل لل 12 بالإحصاء الأخير، 12 مليون. حافظنا بقدر ما أمكن، إحنا فتحنا بوابنا وبيوتنا، قدمنا خدمات تربوية، قدمنا خدمات صحية، ومراكزنا الثقافية في كل أنحاء المملكة. لما تحدث عن 27 عام الأردن استثمر في مراكز ثقافية، وزارة الثقافة بتوجيهات واضحة من أصحاب الدولة رؤساء الحكومات، بس واضح برؤية صاحب الجلالة الهاشمية، بأن يتم الاستثمار المادي، تم بناء، عندما نتحدث عن الاقتصاد، قدمت موازنة الدولة مئات الملايين لبناء مراكز ثقافية، مستشفيات، مدارس،
1: نعم.
0: وكلها
1: نعم.
0: كانت مفتوحة كما فتحنا احنا بيوتنا، طاولتنا، بأكلنا البسيط،
1: نعم.
0: شاركنا في اللاجئين بالحرب السورية، الأهلية بسؤال، احنا عراقيين، لبنانيين،
1: نعم.
0: طبعا ما بنحكيش فلسطيني لأنه احنا الشعب الفلسطيني والشعب الأردني واحد مصير. وأيضا ثقافة، أنا هاي بتهمني، إنه اليوم الإنسان الأردني يعي تماما، وعلينا أن نزيد من هذا الوعي ونعمقه فكريا وتاريخيا وبالمعنى الشمولي، الوصايا الهاشمية عن المقدسات، والتي يقع في قلبها هو حماية كل ما يتصل
1: بالمقدسات
0: الإسلامية والمسيحية.
1: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، لنتوجه ولنتحدث حول تلك العلاقة المتينة التاريخية التي جمعت الهاشميين والجيش العربي، ولنتحدث أيضا عن كيف لهذا الجيش والذي حمل رسالة الانتماء والولاء الوطني، هذا الجيش الذي نجده نعم يشاركنا في كافة مناسباتنا، هذا الجيش الذي نعتبره أنه هو الجزء الرئيس في مجتمعاتنا. تفضل.
2: شكرا ستي، مبسوط اليوم أني موجود مع قامة ثقافية، قامة وطنية أردنية قدمت وأسهمت في تقديم الكثير من خلال مواقعها المختلفة.
0: نتعلم منكم.
2: طول عمرك ستي. فاسمحي لي أيضا أني أتقدم من مقام مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بأسمى آيات التهنئة أو التبريك في هذه المناسبات الوطنية. عندنا عيد الجلوس اليوم، وغدا عندنا يوم الجيش ويوم الثورة العربية الكبرى، فهي مناسبات وطنية حقيقة في هذا الشهر المبارك. العلاقة ما بين القوات المسلحة وجلالة الملك، العلاقة ما بين القوات المسلحة والشعب الأردني علاقة مميزة. ما يميزنا في هذا البلد الحبيب أنه القوات المسلحة كانت نواة لتأسيس مؤسسات الدولة المختلفة. عندنا بجوز احنا نتفرد عن الدول الأخرى بأنه الملك المؤسس عندما جاء إلى هذه المنطقة جاء على رأس قوة عسكرية، ومن خلال هذه القوة العسكرية انبثقت كانت نواة تأسيس الجيش العربي، ومن خلال هذه النواة انبثقت مؤسسات مختلفة. اسمحي لي أتحدث عن أدوار القوات المسلحة.
1: نعم.
2: القوات المسلحة لها أدوار في السلم وفي الحرب. في حالة الحرب القوات المسلحة هي تقود

0: المجهود الحربي، ومؤسسات الدولة المختلفة تقوم بإسناد القوات المسلحة وتقديم ما يمكن حتى تحقيق المهمة. لكن في حالات السلم، وهي الحالة التي نعيشها، القوات المسلحة تقوم بإسناد مؤسسات الدولة المختلفة من خلال ما تمتلكه من سواء كان خبرات قيادية معرفية أو من خلال الأدوات الموجودة المتوفرة لدى القوات المسلحة. لذلك يعني هي أدوار متبادلة،
1: نعم،
0: ما بين القوات المسلحة وأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة. بنقول احنا دائما القوات المسلحة تعرف واجباتها، ونتمنى على المؤسسات المختلفة أيضا أن تعرف أدوارها وواجباتها حتى تقدمها،
1: نعم،
0: إذا تطلب الموقف ذلك.
1: نعم.
0: باستمرار
1: عديد من المحطات التي أشار لها جلالة الملك في أهمية أن يكون في هنالك تحديث، في هنالك تطوير، في مواكبة أيضا لنتاج عديد من ثورات تكنولوجية لما بدأنا نلمسها، وبحمد الله بأنه دائما كانت القوات المسلحة والجيش العربي هو أول من استلم هذه الرسائل وأول من عمل على تنفيذ هذه الومضات على أرض الواقع.
0: نعم، في رسالته الأخيرة جلالة الملك وجه إلى إعادة هيكلة بنيوية للقوات المسلحة. إعادة الهيكلة تشمل العنصر البشري، تأهيل من خلال التأهيل وتدريبه في الأكاديميات والمؤسسات. يعني القوات المسلحة تمتلك أكاديميات مختلفة ومعاهد ومدارس مختلفة، عندنا معاهد ومدارس لمختلف الصنوف، سواء كانت الصنوف مقاتلة، دروع، دبابات، مشاة، أو أسلحة الإسناد، سواء كانت الصيانة، التموين، أو المعاهد المختلفة. لكن أيضا عندنا معهدين مهمين، اللي هو كلية القيادة والأركان التي تعمل على تأهيل وصقل المهارات والخبرات لدى الضباط حتى يتهيئوا لاستلام المناصب القيادية ومناصب الركن في القوات المسلحة. وأيضا عندنا كلية الدفاع الوطني اللي هي منارة، أعتبرها تقوم برفد القوات المسلحة وأجهزة الدولة المختلفة بخبرات وكفاءات قيادية وإدارية. ونتمنى من هذا المنبر أنه تستفيد الدولة الأردنية بمؤسساتها المختلفة من خريجي ومنتسبي القوات المسلحة، لأنها حقيقة هي بيت خبرة يتم الاستفادة منها في مؤسسات الدولة المختلفة.
1: نعم.
0: للتطوير ولأيضا التحديث اللي بتمنى جلالة الملك، ونتمنى أيضا على مؤسسات الدولة المختلفة أن تحذو حظ القوات المسلحة في استمرارية تأهيل وتدريب منتسبيها أو موظفيها حتى نحقق ما يصبو إليه هذا الوطن، وبتوجيهات مستمرة من جلالة الملك حفظه الله ورعاه.
1: نعم، اللهم أمين، يعني شريان حياة لا ينبض مستمعينا الكرام.
2: أمين.
1: لأتحدث أيضا وأنقل لكم واقع حال أن هنالك تنوعا غنيا ثريا على أرض المملكة الأردنية الهاشمية لعديد من الحضارات وأيضا لعديد من الظواهر الطبيعية، ويمكن المشهد هو حاضر في أذهان كل الأردنيين، وخاصة أن هنالك دورا كبيرا لوزارة الثقافة في أهمية تعزيز وتسليط الضوء حول هذا التنوع وكيف يمكن لنا أن نستثمره في رفعة مكانة الأردن عالميا.
2: سيدتي، بشكر الباشا، هذا أنت طرحت قضية، إذا بتسمحي لي قبل الدخول في المشهد الثقافي، تحدثنا 27 عام من الاستثمار في المؤسسات، تمتين وتمكين المؤسسات الوطنية الأردنية، وحماية الأجهزة الأمنية، والجيش العربي ما زال اليوم بنعتز وبنفتخر أنه من أهم الجيوش العربية. وتحدث الباشا عن الجيش في حالة السلم والحرب بطريقة بسيطة لكن في منتهى الذكاء على دعم المؤسسات، وهو الداعم لنا. احنا لدينا حافظ جلالة الملك على مؤسسات استثنائية، وآمن أنه لصمود الأردن ولبقائه بحالة سلم اجتماعي وبحالة من التحرك الديناميكي الدائم،

0: اعتبر انه لازم لابد ان يكون هناك نماذج متعلمة، نماذج ديناميكية متحركة استباقية، وهذا ما نراه في الجيش العربي والأمن العام والأجهزة الأمنية بكافة تنوعها. لنقول اليوم بعد بناء الاستثمار بالمؤسسات والاستثمار في أن هناك أيضا دولة نريد لأن يكون هذا الشعب بقلبها، بقلب اتخاذ القرار. إحنا صاحب الجلالة الهاشمية اشتغل على أوراق نقاشية، اللجنة التطوير السياسي ومن ثم التحديث الاقتصادي. يعني الأردن بالرغم من كل التحديات يعيش حالة دائمة من الحراك والتحول، واليوم نعيش حالة تحول اجتماعي اقتصادي تربوي تفاعلي على مستوى التكنولوجيا، على مستوى التصميم، على مستوى الذكاء الصناعي، على مستوى أن الأردن بلد الريادة والإبداع والابتكار، وأن علينا أن لا بأي حالة من الأحوال أن نتوقف. لأنه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ولي عهده الأمين، أنا بعتبرهم هني مصادر للأمل. ننسى العلم والخبرة والفكر، وعندما تنظرين لولي العهد وهو بجانب صاحب الجلالة الهاشمية لا تستطيعي إلا أن تشعري بالأردن الحضن الدافئ المحب، نعم، العطوف المتسامح المعتدل والآمل. ففي عنا إحنا في الأردن لمن شاء ومن أبى حالة من الأمل الدائمة، وهي جزء من تفعيل الحراك الثقافي المبني علميا على ما يمتلكه هذا الوطن. الأردن في قلب العالم، نحن نقف على مئات وألاف السنوات من الحضارات غير المنقطعة. أخذنا نعيش اليوم بالمئوية الثانية من عمر الدولة الحديث، واحتفلنا ب25 سنة من إنجازات صاحب الجلالة الهاشمية. اليوم 27 عندنا يوبيل 80 عام من الاستقلال، واليوم نستمر على أن هذا الوطن يقع في قلب العالم. ما يمتلكه من حضارات وما لديه من مواقع أثرية، واليوم نحتفل بال2030 على ألفية عماد السيد المسيح. هذا التنوع الأردني، أنا أطلق مبادرة صاحب الجلالة الهاشمية، لأنه إحنا هنا في الأردن تعمد السيد المسيح.
1: نعم.
0: يعني المسيحية اليوم في الأردن ولدت، ومواقعنا المسيحية في الأردن أهم من أي مواقع مسيحية في العالم كله. إحنا أهم مع احترامنا للفاتيكان طبعا، يعني لأنه إحنا نبني هذه العلاقات. نحن لدينا أهم المواقع الإسلامية، و إحنا يعني مش بس مواقع، نتحدث مواقع أثرية وحضارية وتراث إسلامي.
1: نعم. متحف صحيح.
0: الأردن متحف متنقل، فجلالة الملك واعي لهذا الموضوع، ودائما نستبق بأننا علينا أن نستفيد من فرصة هذا الزخم وهذا التنوع صاحب الجلالة الهاشمية. وأنا أتمنى أن نصغي إليه بعناية عندما يتحدث عن أهمية التعددية والتنوع، وأن الآخر موجود في الأردن بحب، وأننا لا نخاف من الآخر، ولا نخاف من التغذية المرجعية، ولا نخاف من النقد، لكننا لا نقبل السلبية. علينا أن نفهم الواقع بكل إنجازاته، ونفهم الواقع بكل تحدياته، وننطلق بتفكير بدائلي. أما الناس اللي بس بدها تنتقد بدون ما يشوفوا أرقام ويشوفوا استثمارات ويشوفوا وين إحنا ماشيين وكيف نحن صمدنا بهذه الظروف، هذا ما كان ليتحقق لولا هذه الطاقة الإيجابية التي كان يطلقها صاحب الجلالة الهاشمية. نعم. لليوم امبارح صاحب الجلالة الهاشمية اجتمع مع رجالات اقتصاد. لا، جلالة الملك. نعم. موجود مع شعبه في كل مواقع المملكة. نحن

0: عنا تنوع جغرافي جمالي مش موجود بكل العالم. عنا مواقع بيئية، نحن عنا أجمل شمال، إحنا عنا الطفيلة وبصيرة موقع من أهم المواقع.
1: نعم.
0: معان، العقبة، الصفاوي، بعرس ولي العهد انجابت الطاولات من الصخر الأسود. كل شيء كان في زواج ولي العهد الله يحميه ويطول بعمره، من الأردن، من كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية. هذه الاحتفالية كانت تمثيل حقيقي لغنى التراث الأردني وتمسك العائلة الهاشمية بهذا التراث، والعمل على تطوير ما يتصل بهذه العناصر الغير مادية بالتحالف مع العناصر المادية لحضارتنا ونملكه من أثار، من أجل صناعات ثقافية إبداعية ابتكارية. ومن هنا أنشأنا ثقافة الريادة.
1: نعم.
0: اليوم عنا يعني مدينة ابتكار، عنا شباب مبدعين، عنا أحسن شباب بالبرمجة، عنا شباب موجودين بكل أنحاء العالم ينتجون. وصاحب الجلالة بالاستقلال 80 كرم الكثير من المبدعين الأردنيين والمؤسسات الوطنية الأردنية. الحمد لله لدينا الكثير لنحتفي به، ولدينا الكثير وأمامنا طريق طويل علينا أن نصمد.
1: نعم.
0: وأن
1: نستمر.
0: صحيح. وأن نحافظ على الأمل، وأن نطلق طاقات إيجابية.
1: نعم.
0: وأن نقدم طرائق بدائلية، وأن لا نخاف إطلاقا من أي محاولة في ثقة. بدنا نبني الثقة.
1: نعم.
0: بالمؤسسات، الثقة بالقيادة، طبعا لا نختلف.
1: نعم.
0: عليها، لكن الثقة بالمؤسسات، الثقة بقدرتنا. في النهاية الشعب الأردني متماسك ومتحالف من أجل هذه القيادة العظيمة.
1: نعم. إذن نحن نتحدث مستمعينا الكرام في هذا اليوم، ونسلط أكثر وأكثر حول ذلك الإنجاز، لا بل أن نعظمه في أنفسنا، يعني هذا الأمر.
0: نعم.
1: وهذا من منبع المواطنة الصالحة، ومن منبع المسؤولية التي كلفنا بها. نتابع حديثنا مستمعينا الكرام. والجيش العربي لديه العديد من يعني المخطط التي يجب أن نقف عليها. عملية التحديث والتطوير التي أخذ جلالة الملك عبد الله الثاني على عاتقه أن يستمر وأن يقدم ذلك الدعم لكافة الأجهزة بكافة مجالاتها وأهدافها. أيضا كنا دائما سفراء لحفظ السلام في كافة بقاع العالم، ومن تابع وكان لديه ذلك الفضول لأن يعمل على رصد هذه القصص التي حملها رجالاتنا من أبناء حفظ السلام، لوجدنا أن هنالك العديد من القصص التي تشرف. وما أجملها لو كانت هنالك آذان صاغية وقلوب واعية لبالفعل وصلت تلك الرسالة. بل نستمر من أجل أن ننجز أكثر وأكثر. فكيف أيضا يقدم لنا مستمعينا الكرام العميد الركن المتقاعد ممدوح العامري في هذا الملف؟
2: شكرا ست. الحقيقة استماعنا إلى كلمات معاليها وهي تتحدث عن الأردن بموسيقية تنساب إلى المخيلة تعطينا أمل دائما للأمام. القوات المسلحة ومن خلال أدوارها المختلفة، ومن ضمن الأدوار التي تقوم بها المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية في مختلف بقاع العالم، في المناطق.
1: نعم.
2: التي فيها نزاعات وحروب، كانت هي عبارة عن اليد التي تمتد لمساعدة أهالي هذه المنطقة للعودة إلى حياتهم الطبيعية وتقديم ما يمكن تقديمه. وأهم شيء اللي هو دائما بنحكي فيه اللي هو الأمن والأمان.
1: نعم.
2: أنت بحالة عدم وجود أمن وأمان وعدم استقرار لا تستطيع أي مؤسسة أن تعمل. العنصر الأساسي في استمرارية وفي ديمومة الأعمال الأخرى، سواء كانت قطاعات ثقافية، قطاعات صحية، قطاعات عمالية، تحتاج إلى بيئة آمنة. فيعني أنا شخصيا شاركت في مهمات حفظ السلام، شاركت في هايتي، وكنا نشوف قديش كانوا الناس العاديين يعانوا من انعدام عنصر الأمن والأمان. عند وصول قوات حفظ السلام تجد الاستقبال.
1: نعم.
2: من قبل أهالي أو الشعوب العاديين، ما بنقول عن السياسيين أو عن المؤسسات الرسمية، لكن الاستقبال

0: الاقبال اللي بيكون من قبل الاهالي ومن قبل الشعوب تلك المناطق، وبمجرد وصول قواتنا كانت اول هدف اللي هو اعاده الامن والامل لسكان هذه المناطق حتى يستطيعوا أن يمارسوا حياتهم الطبيعية. كنا نهتم بإعادة الأطفال والطلاب إلى المدارس، إلى مدارسهم حتى تستمر العمليات التعليمية، وكانت القوات المسلحة المشاركة في هذه المهمات تقوم بتقديم الوسائل الممكنة من كتب وقرطاسية حتى، وأيضا المساعدة في تأهيل المدارس في تلك المناطق حتى يتمكن الطلاب والأطفال من العودة إلى مقاعد الدراسة. وقديش تكون النظرة جميلة لما طفل صغير تشعر بنظرته أنه عاد واستلم كتبه وبلش يمارس عمليته التدريسية. كانت كثير تأثر عندنا.
1: نعم، رسالة الإنسانية الجمعاء. صحيح.
0: نعم صحيح. لكن يعني يعني في ناس، أنا ما بعرف كيف بدي أوصل القصة، في بعض المناطق تجد أنه العصابات وتجد عمليات التهريب وتجد
1: الظروف المحيطة
0: فيها هي سيئة جدا. العملية اللي بتقوم فيها قواتنا المسلحة على مدار 24 ساعة بحماية أمن وحدود المملكة من عمليات التهريب ومن عمليات المستمرة سواء تهريب المخدرات أو الأسلحة، كانت كثير يعني مهمة لديمومة الأمن والاستقرار.
1: نعم، سوف نتوقف في هذا الباب، لكن اسمحوا لنا مستمعينا الكرام أن نقف بهذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وكل الترحاب مرة أخرى بضيوفي في الاستوديو معالي وسعادة العين معالي هيفاء النجار وزير الثقافة السابق، وأيضا العميد الركن المتقاعد ممدوح العامري مدير التوجيه المعنوي الأسبق الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الجيش العربي سابقا، والمستشار والمتخصص في إدارة الاتصال الاستراتيجي. كنا توقفنا لنتبع هذا الحديث وهذه المناسبة العزيزة علينا 27 عاما من تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية. أشرنا إلى أهمية الثقافة باعتبارها أنها شريكا رئيسيا في مسيرة الدولة الأردنية. كان لدينا العديد من الأمور المفصلية التي تحدثت بها معالي هيفاء النجار. أتابع حديثي وكيف لي الشباب أن ينخرطوا داخل هذا المشهد الثقافي، وخاصة مع التحديث المستمر لمسيرة هذه الدولة. نتحدث هنالك كان مخرجات تحديث كانت اقتصادية إدارية وأيضا اجتماعية، كان في هنالك قوانين هي عملت على انخراط الشباب في عديد من الميادين، وانخراط حقيقي بكل معنى الكلمة، ليس فقط هي قوانين تكتب ولا خطط توضع، إنما كان هنالك خططا تترجم على أرض الواقع.
4: صحيح، هذا كلام سليم. هناك في بشكل واعي ودقيق كل ما يتصل بحركة التحديث، وأنا أسميها حركة شمولية بالرغم أنها بتركز على الجانب الاقتصادي لأنه هذا في تحدي كبير أمامنا، ولكن هذا التحديث أخذ رؤية شمولية تكاملية، بمعنى أن لا يمكن أن نحقق ما نريده من التحديث الاقتصادي بدون ثقافة الإنتاج. فنحن نريد لشبابنا أن يكونوا منتجين، أن يكونوا على درجة عالية من الوعي، على درجة فهم لواقع البلد، ليش وصلنا هون، وأن نؤكد على أن من الضروري أن يكون بين أيادي الشباب الأردنيين قصص توثق نجاحات بلدهم، قصص توثق الإنجاز المستمر لهذا البلد وقصص صموده.
3: نتحدث أيضا بأنه كان هنالك العديد من الفعاليات، هنالك العديد كذلك الحال البرامج المبادرات مستمعينا الكرام.
4: طبعا هلأ المبادرات الملكية، أنا بدي أبتدئ مثلا، أنا كنت جزء من صندوق الملك عبد الله. هذا الصندوق دعم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني مذهلة وتعمل في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية. أنا بعجلون، المركز الثقافي بعجلون الذي تم افتتاحه وتم وضع وثيقة من أجمل الوثائق حول سردية عجلون، تم تأليفها وصياغتها من قبل مفكرين وشعراء ومزارعي ونساء ورجال عجلون والمؤرخين الأردنيين والمفكرين والفلاسفة الأردنيين، صار في هاي السردية الوطنية بمدخل افتتحها صاحب الجلالة الهاشمية أبناء عجلون يعملون ضمن هذه المبادرات. اليوم لدينا مؤسسة ولي العهد، مؤسسة ولي العهد عم تعمل بشكل استثنائي مع الشباب، أولا في بناء ثقافة التطوير.

0: نعم.
1: وعلينا نحن أن نستعيد هذه الثقافة التطوعية بأن الأردن يستحق منها. هاي مسؤولية اجتماعية. نعم. علينا مسؤولية أن نقدم للوطن. إحنا مررنا بفترة وكأنها الوطن بده يضل يعطينا. لا يا عمي.
0: نعم. صحيح.
1: إحنا اليوم علينا أن نعطي لهذا الوطن. في ثمن علينا أن بدفعه هذا الوطن لصموده، ثمن بدفعه لمواقفه الأخلاقية، ثمن بدفعه بسبب الإقليم الملتهب. صاحب الجلالة الهاشمية صمد. البوصلة الأخلاقية للمملكة الأردنية الهاشمية واضحة. فعلينا اليوم أن نتابع هذه المبادرات. واليوم في مبادرات متصلة بالرقمنة. نحن تجاوزنا مؤسساتنا، تجاوزت الأتمتة إلى
0: نعم ومرحلة التحول.
1: ولدينا
0: صحيح.
1: منصات رقمية على أعلى مستوى ممكن، منها سند وغيرها وغيرها.
0: نعم وتطبيق. صحيح.
1: إحنا لدينا بالبنك المركزي مشاريع ريادية ودعم للرياديين. القطاع الخاص لم يقصر فيما يتعلق بدعم الريادة والشباب. ومؤسسة ولي العهد تقدم مؤتمر سنوي تواصل بيستدعي الشباب دائما لمزيد من الحوارات الفكرية.
0: نعم.
1: ولمزيد من بناء
0: الوعي
1: والتمكين والانخراط، بالإضافة لاستوديوهات تقام بمركز إربد الثقافي. هو استوديو أعطي لمؤسسة ولي العهد مفتوح 24 ساعة لشباب من الشمال الأردني، بتعلموا الرقمنة، بتعلموا الذكاء الصناعي، من يريد أن يفتح مشروعه في حاضنات أعمال موجودة بهذا. إذا ما استطاعوا الشباب أنه يلتقطوا هذه الرسائل، يلتقطوا هذه المبادرات، نمشي لقدام. ما نريده اليوم هو مزيد من بناء الثقة مع الشباب، مزيد من ضخ المعنويات، مزيد من ضخ أنت تستطيع، لا تكون سلبي، بدك تكون إيجابي، والبلد معطيتنا فرصة. خلينا كلنا مع بعض نتماسك، نتعاضد.
0: نعم.
1: تعلمنا من نماذج إنسانية الهاشمية التواضع، تعلمنا من الهاشميون نماذج في كل العالم للمحبة والتضواضع والتعاضد والاعتدال بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، ببوصلة أخلاقية واضحة، برؤية فكرية واضحة، بمبادئ
0: نعم.
1: إنسانية جامعة. الأردن هو اليوم ما أنا أقوله دائما، الأردن اليوم علينا أن نحمي هذا الوطن من أجل هذا الوطن، من أجلنا، من أجل أحفادنا.
0: نعم.
1: ولكن أيضا هذا الوطن الوحيد الذي يحمل اليوم خطاب إنسانية جامعة. صاحب الجلالة الهاشمية لديه الاحترام في كل أنحاء العالم.
0: نعم.
1: يسمع بعناية، وما شاء الله ولي العهد ماشي على هذا الخط.
0: نعم.
1: الإصغاء الغرب والشرق والجنوب ونحن نتعلم، نسمع ونلهم. علينا أن نحمي مصدر الإلهام الذي يجدد فينا الأمل، وأن نكون ملهمين لبعض من أجل مزيد من العطاء.
0: نعم. واستمرار هذه المسيرة،
1: مزيد من الصلابة. نعم. ومزيد من النجاحات للمستقبل إن شاء الله.
0: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، إذا كان هذا هو واقع الحال وكيف تطورت الأجهزة الأمنية، الجيش العربي، وحديث ممدوح بك في هذه المجالات والأمن، الأمان، الاستقرار، لنعود أيضا ونسلط حديثنا حول ذلك الدور الذي تقدمه القوات المسلحة، الخدمات الطبية، دورها المجتمعي، الوصول إلى كل المجتمعات النائية من أجل المساعدة في متانة والحفظ وتقديم هذه الخدمات. فكيف هذا المشهد يستطيع ممدوح بك أن يتحدث به، وخاصة ذلك الدور الذي تقدمه الخدمات الطبية أو المستشفيات العسكرية؟
2: شكرا. يعني القوات المسلحة بتتألف من عنصرين، اللي هو العنصر المادي.
0: نعم.
2: والعنصر البشري. العنصر البشري يجب تمكينه وتأهيله وتدريبه، وذكرتي عن البعد التكنولوجي أيضا والبعد العلمي. تم مراجعة، هناك مراجعة باستمرار للتطوير والتحديث على العناصر المختلفة أو الصنوف المختلفة في القوات المسلحة، سواء كانت سلاح جو أو قوات أرضية أو قوات البحرية الملكية. بسلاح الجو تم تحديث وتطوير، وشوفنا قديش بالفترة الأخيرة الوضع الأمني في المنطقة وضع حساس، ووضع أيضا يحتاج إلى المراقبة والمتابعة. فمشان هيك الجزء التحديث اللي صار مكن الأجهزة من المحافظة على أمن المملكة. أيضا فيما يتعلق في الخدمات الطبية، الخدمات الطبية يعني بجوز بتساهم في تقريبا 30% من الجهد الصحي في المملكة الأردنية الهاشمية. المستشفيات العسكرية موجودة في مختلف المحافظات، مراكز الصحية أيضا هناك مراكز صحية تتبع للخدمات الطبية الملكية وبتقدم خدماتها للمواطنين الأردنيين. وأيضا عندنا المستشفيات الميدانية اللي منتشرة في مناطق مختلفة، في عندنا في غزة مستشفيات ميدانية عاملة وما زالت تعمل حتى في ظل الحرب الغاشمة على أهلنا في غزة. أيضا المستشفيات في جنين وفي نابلس، يعني جهد كبير تبذله الخدمات الطبية الملكية من خلال توجيهات ومباشرة من لدن جلالة الملك أطال الله في عمره، ومتابعة من سمو ولي العهد اللي هو يسير على خطى جلالة الملك في المتابعة والتحفيز لعنصر الشباب أيضا للانطلاق والتطوير والتحديث. القوات المسلحة بحب أركز أو أحكي عن برضو عن البعد التكنولوجي، أدخل التطوير وإعادة هيكلة العمليات الخاصة، لأنه الوضع الأمني في المنطقة متغير باستمرار، فمشان هيك لازم يكون في أيضا مواكبة اللي هي أساليب القتال حتى نحقق اللي هو المستوى الأمني اللي بنسعى إليه، أنه آمن واستقرار المملكة. العمليات الخاصة تم إعادة هيكلتها، وأيضا بشكل تستطيع حماية أو تقديم الجهد المطلوب منها بكل كفاءة واقتدار. وأيضا مع مختلف التحديثات اللي صارت في مختلف صنوف القوات المسلحة، أدخل عنا اللي هو مفهوم الأمن السيبراني، وفي عنا مديرية متخصصة في القوات المسلحة في موضوع الأمن السيبراني، لأنه المفهوم القتال اختلف، وصار في عنا أيضا اللي هو هجمات إرهابية سيبرانية تستهدف قطاعات مختلفة. فمن أجل ذلك تم تطوير اللي هو مديرية الأمن السيبراني حتى تواكب أيضا ما يحدث في المنطقة والعالم.
0: نعم، ونؤمن بأنه أكيد طاقاتنا الشبابية الأردنية هي قادرة على أن تواكب كل هذه النتاجات من هذه الثورات التكنولوجية، بل أنها تتفوق وتزيد. يمكن مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي وجدناها قد مرت كسرعة البرق، واللي خصصناها حتى نتحدث احتفاء بعيد الجلوس الملكي 27، واللي سعدنا بوجود سعادة العين معالي هيفاء النجار وزير الثقافة السابق، كنا يعني أذان صاغية وسعدنا بهذه الرسالة وهذا الحديث وهذه الخبرة التي تحمليها في هذا المجال، وأيضا حديثنا بمعية العميد الركن المتقاعد ممدوح العامري وهو مدير التوجيه المعنوي الأسباق والناطق الإعلامي باسم القوات المسلحة أو الجيش العربي، وهو المستشار المتخصص في إدارة الاتصال الاستراتيجي. شكرا لحضوركم معنا، إن شاء الله مستمعينا مكملين ضمن برامج وبوتقة من البرامج التي سوف تأتيكم تباعا. مهندسنا مجد الزعبي كنت معنا بالإشراف الهندسي، التنسيق المباشر. شكرا جزيلا لك، وأبث لكم تحيات مهندسنا شوبرت النمري.
1: شكرا لكم.
0: شكرا، على أمل أن نلتقي مستمعينا مشاهدينا الكرام. لا أترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: شكرا.
3: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة. معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. الأردنيون يحتفلون اليوم 9 حزيران بعيد الجلوس الملكي، حيث تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية. جلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش من قادة دول شقيقة وصديقة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. سمو ولي العهد يهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي عبر منصة انستغرام: حفظك الله سيدنا وأدامك قائدا وسندا للأردن وشعبه الوفي. جلالة الملك يؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة، وأن استقرار المملكة يشكل عاملا مهما لجذب الاستثمارات. جلالته يشدد على أهمية تعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى وتبني نهج تشاركي يقوم على التواصل مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار. إيران تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل وتؤكد أن المباحثات مع واشنطن متواصلة، وباكستان تقول أن الهدف النهائي من مفاوضات السلام على وشك التحقق. محلياً، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات. مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية تطلق موقعاً إلكترونياً لمواكبة المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم النشامة في بطولة كأس العالم 2026. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحر في باقي المناطق. انتهى الموجز، دمتم بخير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام في هذا اليوم المبارك، ونحن نستذكر بكل فخر واعتزاز مناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين جميعا، وهي ذكرى الجلوس الملكي 27 جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه على العرش. هذه المناسبة العزيزة والتي تجسد مسيرة من العطاء والبناء والإنجاز، وتؤكد معاني الوفاء والانتماء والالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة. وفي هذه الأيام الوطنية المباركة التي تتزامن مع ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، نستحضر صفحات مشرقة من تاريخ أمتنا سطرها الآباء والأجداد بالتضحية والفداء، فكانت أساسا لوطن آمن مستقر ينعم بفضل الله بالأمن والأمان والإيمان. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الأردن أرضا وشعبا وقيادة، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين ابن عبد الله حفظه الله ورعاه لما فيه خير البلاد والعباد. ويسرنا لتغطية هذه المناسبات العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا أن نكون باتصال هاتفي على الهواء مباشرة مع فضيلة الدكتور عبد المجيد الكفوين. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام أنتم بخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور. يعني الثورة العربية الكبرى والجيش العربي الأردني، وهذا اليوم يوم ذكرى الجلوس، جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، هذه الذكرى 27 حقيقة تمثل يعني حلقات متصلة في مشروع واحد. كيف تقرأ فضيلة الدكتور هذا الامتداد التاريخي؟ وما القيم العربية والإسلامية والوطنية المشتركة التي جمعت بين هذه المحطات الثلاث وأسهمت في بناء الدولة الأردنية الحديثة؟ أيضا في محور آخر، ما الدلالات الوطنية والتاريخية والاستراتيجية التي يحملها اجتماع ذكرى الجلوس الملكي مع ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش؟ وكيف أسهمت هذه المحطات الثلاث في ترسيخ قيم الانتماء والولاء والواجب الوطني وصون أمن الأردن واستقرار؟ تفضل الدكتور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: بداية كل الشكر والتقدير لكم على هذه الاستضافة في الإذاعة الأردنية العريقة في إذاعة القرآن الكريم للحوار حول المناسبات الوطنية العزيزة على قلوبنا، عيد الجلوس الملكي، الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش. واسمحوا لي بداية أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير حسين، وإلى القوات المسلحة الأردنية الباسلة ودائرة المخابرات العامة فرسان الحق والأمن العام العين الساهرة على أمن الوطن، وإلى الشعب الأردني العريق. التساؤلات التي طرحت ألخصها في سؤالين. السؤال الأول، أن كثير من الباحثين يرون أن هذه المناسبات تمثل حلقات متصلة في مشروع واحد، كيف نقرأ هذا الامتداد التاريخي؟ وما القيم العربية والإسلامية والوطنية التي جمعت بين هذه المحطات وأسهمت في بناء الدولة الأردنية الحديثة؟
0: نعم.
1: عند قراءة التاريخ الأردني من منظور استراتيجي، يتضح أن الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش ليست مجرد محطات زمنية متعاقبة، بل تمثل منظومة وطنية متكاملة تشكلت عبر أكثر من قرن، واستطاعت أن تحول فكرة النهضة العربية إلى دولة راسخة مؤسساتها قادرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات مهما بلغت درجة تعقيدها. فالثورة العربية الكبرى لم تكن حدثا عسكريا عابرا، بل مشروعا حضاريا استشرافيا استند إلى قيم الحرية والكرامة والعدالة والوحدة والاعتدال، وهي القيم التي شكلت الأساس الفكري والسياسي للدولة الأردنية الحديثة. وامتدادا للثورة العربية الكبرى ولد الجيش العربي ليكون الحارس الأمين لهذه المبادئ والذراع الوطنية التي حمت الدولة

0: المراحل التاريخية، عامل الاستمرارية والتوازن الاستراتيجي، إذ نجحت في تحويل مشروع الثورة من فكرة تحررية إلى مشروع دولة، ومن مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء، ومن بناء المؤسسات إلى مرحلة التحديث الشامل والاستعداد للمستقبل. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين دخل الأردن مرحلة استراتيجية جديدة تقوم على بناء الدولة القادرة والمرنة في آن واحد، دولة تمتلك القدرة على حماية أمنها الوطني، وفي الوقت ذاته قادرة على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة. وقد كان الوعي الاستراتيجي لدى جلالة الملك منذ وقت مبكر أن طبيعة التهديدات في القرن الحادي والعشرين لم تعد تقتصر على الحدود والجيوش التقليدية، بل أصبحت تشمل الإرهاب العابر للحدود والأمن السيبراني والأزمات الاقتصادية العالمية وأمن الطاقة والمياه والغذاء والتحولات التكنولوجية المتسارعة. ومن هنا جاءت رؤيته لتحديث الدولة ضمن مسارات متوازية تشمل التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
1: نعم.
0: لقد أثبتت التجربة الأردنية خصوصا خلال العقود الأخيرة أن الاستقرار ليست حالة عابرة، بل نتاج عمل مؤسسي طويل الأمد يقوم على التكامل بين القيادة والشعب والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني شهدت هذه المعادلة تطورا نوعيا مهما، حيث لم يقتصر التركيز على المحافظة على الأمن والاستقرار، بل امتد إلى بناء عناصر القوة الوطنية الشاملة. فتم تطوير القوات المسلحة لتواكب أحدث المفاهيم العسكرية والتكنولوجية وتعزيز قدراتها في مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية، وتحديث منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات C4ISR Command Control Communication Computer Intelligence Surveillance and Reconnaissance والاستخبارات والأمن السيبراني. كما أطلق جلالته مشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بهدف تعزيز مناعة الدولة ورفع قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الأمن الوطني لم يعد مفهوما عسكريا فقط، بل أصبح منظومة متكاملة تشمل الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي. وفي ظل ما تشهده المنطقة من صراعات ممتدة واستقطابات حادة وتحديات أمنية واقتصادية متشابكة، تبرز هذه المناسبات الوطنية باعتبارها فرصة لتجديد الثقة بالدولة الأردنية ومؤسساتها واستحضار الدروس التاريخية وتضحيات الشهداء التي تؤكد أن قوة الأردن كانت دائما في وحدة جبهته الداخلية، الوحدة الوطنية، ووعي شعبه، واحترافية جيشه، وحكمة قيادته الهاشمية. إن الرسالة الاستراتيجية الأبرز التي تحملها هذه المناسبات هي أن الأردن لم يكن يوما أسيرا للظروف أو رهينة للأزمات، بل دولة استطاعت عبر قيادتها الهاشمية وجيشها العربي ومؤسساتها الوطنية أن تحول التحديات إلى فرص، وأن تحافظ على استقرارها وتوازنها وسط واحدة من أكثر البيئات الإقليمية اضطرابا.

0: وتحديدا في العالم.
1: نعم.
0: ولهذا فإن الاحتفاء بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش هو احتفاء بمسيرة وطن نجح في ترسيخ معادلة فريدة عنوانها ثبات في المبادئ ومرونة في الأدوات واستشراف للمستقبل وإرادة لا تلين في حماية الوطن وصون منجزاته.
1: نعم.
0: ومصالحه.
1: نعم.
0: وعلى مدى أكثر من ربع قرن أثبت الأردن بقيادة جلالته قدرة استثنائية على إدارة الأزمات والتكيف مع بيئة استراتيجية تتسم بالغموض وعدم اليقين والتقلبات المتسارعة بدءا من تداعيات الحروب الإقليمية مرورا بموجات الإرهاب والتطرف وصولا إلى التحديات الاقتصادية العالمية والأزمات الإنسانية المتعاقبة.
1: نعم.
0: إن القاسم المشترك الذي جمع الثورة العربية الكبرى والجيش العربي والقيادة الهاشمية يتمثل في منظومة قيمية راسخة قوامها الاعتدال والوسطية والشرعية والكرامة الإنسانية والانتماء الوطني والتضحية من أجل المصلحة العامة وهي القيم التي شكلت الهوية الوطنية الأردنية ورسخت مكانة الدولة كواحة أمن واستقرار.
1: بارك الله فيكم. صحيح.
0: في محيط إقليمي شديد الاضطراب.
1: الله يجزيكم خير فضيلة الدكتور. يعني هي رسائل عميقة وجهتموها من هذه المناسبات العزيزة وساعدنا بهذه الإضاءات، وكما أكدتم يعني هذه المناسبات كلها يعني نستمد من رؤى جلالة الملك حفظه الله عزيمة لا تلين لمستقبل الأجيال القادمة، ونقف حقيقة مع قائد ألهم شعبه الإرادة والعزيمة ورسخ قيم الإنجاز. فكل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور عبد المجيد الكفوين على ما تفضل به من إضاءات حول هذه المناسبات العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا، مناسبة الجلوس الملكي لأن نحتفل بها هذا اليوم، وأيضا تتزامن غدا إن شاء الله مع ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. فكل عام وأنتم بخير، وبارك الله فيكم على هذا الكلام الطيب المبارك، وربنا يحفظكم إن شاء الله سيدي.
0: كل عام وأنتم والوطن وقائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين وولي عهده الأمين والشعب الأردني العريق بألف خير، وتحياتي لكم وكل الشكر والتقدير.
1: كل الشكر الدكتور، بارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
2: فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة الإشراف العام، الزميلة الدكتورة معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة برنامج فتاوى على الهواء، وهي حلقة خاصة لتغطية مناسبات عزيزة على قلوب الأردنيين، مناسبة الجلوس الملكي 27 لجلالة الملك حفظ حفظه الله ورعاه، والتي تتزامن إن شاء الله غدا مع ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. فنلتقي اليوم في مناسبة وطنية جليلة تتعانق فيها ثلاثة من أعظم الأيام في ذاكرة الأردنيين: ذكرى الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش العربي. وهي مناسبات لا نستحضر فيها أحداثا من الماضي فحسب، بل نستلهم منها معاني الوفاء والقيادة والتضحية والبناء. فحقيقة في هذه الأيام المباركة فيها أبعاد كثيرة، أبعاد دينية ومناسبات نتوحد فيها وتتوحد فيها معاني التاريخ والدين والوطن، لنجدد الولاء لله تعالى والانتماء للأردن والوفاء للقيادة الهاشمية. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نحتفي بها بهذه المناسبات الوطنية العزيزة على قلوبنا، ويسرنا أن يكون معنا في استوديو إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية عطوفة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أمين عام دار تفتح. حياكم الله
1: مرحبا
0: عطوفة الدكتور،
1: مرحبا سيدي، مرحبا
0: كل
1: بكم
0: عام وأنتم بخير إن شاء
1: وأنتم
0: الله.
1: بخير وصحة وسلامة.
0: حياكم الله.
1: أهلا
0: يعني
1: وسهلا.
0: عطوفة الدكتور، نتحدث ونحتفي بهذه الأيام
1: نعم
0: كما ذكرت في المقدمة بمناسبات عزيزة، اليوم يوم الجلوس
1: نعم
0: 27، غدا إن شاء الله ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم
1: الجيش.
0: الجيش. وحقيقة هذه أبعاد ومناسبات تحمل أبعاد وطنية وتاريخية من منظور شرعي ومنظور تاريخي. نتحدث عطوفة الدكتور عن المنطلقات والقيم الإسلامية التي تؤصل لمعاني الانتماء وللوطن والمحافظة على أمنه واستقراره. كيف أسهمت هذه القيم في تشكيل الثوابت الوطنية عبر مسيرة الدولة الأردنية والقيادة الهاشمية؟ وعندما نتحدث حقيقة عن هذه المناسبات الوطنية الثلاث، فإننا نتحدث عن منظومة من القيم والثوابت. كيف نظر الإسلام إلى معاني حفظ الأوطان ووحدة المجتمع وطاعة ولاة الأمور في المعروف وصيانة الأمن والاستقرار، وما أثر ذلك في بناء الوعي الوطني الدكتور؟ يعني أسئلة كثيرة إن شاء الله تعطونا
1: نعم.
0: إضاءات مباركة سيدي منكم.
1: شكرا جزيلا.
0: حياكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بمناسبة هذه الأيام الجميلة، يوم الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، أتوجه إلى الله بالدعاء أن يحفظ أردننا قويا
0: أمين.
1: عزيزا منيعا، أرض أمن وإيمان، وأن يجعلنا من أهل قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ندعو الله سبحانه وتعالى لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أن يحفظه وأن يرعاه وأن يهديه سبل الرشاد وأن يعينه عليه على هذه السبل. وندعو لولي عهده الأمين الأمير الحسين ابن عبد الله، ندعو لأردننا الحبيب قيادة وشعبا، ونسأل الله أن يديم علينا نعمه الظاهرة
0: آمين.
1: والباطنة. وفي هذا اللقاء الجميل نذكر شيء من النعم التي أنعم الله علينا بها في هذا البلد المبارك، فنحن نحظى بنعم، والنعم تدوم بشكر الله، والنعم تدوم بالمحافظة عليها. وعندما نذكر النعم حتى نبين، لا يذكر الإنسان النعمة كي يتجاوز أي إشكالية لابد من حلها أبدا، ولكن يذكر النعمة حتى يحافظ عليها وحتى يشكر الله وحتى يعلم ما الواقع الذي عنده وكيف يرعى. من الله علينا بألفة القلوب ووحدة الصف والالتفاف حول القيادة الحكيمة الهاشمية. من الله علينا بموقف واضح لأردننا الحبيب اتجاه أقصانا ومقدساتنا. من الله علينا ببلد فيها مؤسسات، فيها قانون، فيها سيادة قانون. من الله علينا بجيش نحبه ويحبنا، ونحن أبناؤه وإخوانه، ونحتسبه هذا الجيش وقواتنا الأمنية نحتسبها بإذن الله من المبشرين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تلك العيون التي لا تمسها النار منها عين باتت تحرس في سبيل الله. دكتور زايد، أين تسكن؟
0: نعم.
1: أين تسكن؟
0: في إربد.
1: في إربد.
0: نعم.
1: تأتي إلى عمان صباحا.
0: نعم صحيح.
1: وتذهب إلى إربد مساء.
0: نعم.
1: وأنت مطمئن وآمن
0: بفضل الله وحمده.
1: العبد لله بيحكي معك، يذهب عمله إلى الجنوب، إلى الشمال، إلى محافظات
0: سائر المحافظات،
1: بلدنا المبارك. نعم. وأهله في بيته وأولاده في بيته، وأنا مطمئن.
0: مطمئن صحيح.
1: نحمد الله على نعمه. هذا لأن البلد التي نحن فيها فيها قانون، فيها مؤسسات، فيها أمن.
0: صحيح.
1: أنا عندما أذكر ذلك يا دكتور زايد حتى يكون كلامي واضح، أنا لا أقول نحن لا يوجد عندنا أخطاء، لا، أنا اللي بحكي معك عندما أعمل أصيب وأخطئ وأحاول أن أعالج خطأي، لكن لابد أن أنظر إلى الواقع بموضوعية. هذه النعم يا دكتور زايد تغيظ أعداءنا.
0: صحيح.
1: نعمة أنه عندنا أمن وعندنا مؤسسات وعندنا قانون، هذه تغيظ أعداءنا. لذلك كل يوم أو يوم بعد يوم نقرأ القوات المسلحة الأردنية ونبارك لهم يومهم، ونسأل الله أن يبارك لهم في عملهم.
0: أي والله.
1: وفي رباطهم وفي تاريخهم المجيد وفي واقعهم المشرف
0: ويجزيهم خير الجزاء
1: وفي مستقبلهم المشرق.
0: نعم.
1: بإذن الله تعالى كل
0: نعم.
1: يوم نقرأ على أخبار كل يوم، القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن، أليس كذلك؟
0: صحيح.
1: طيب. يا دكتور زايد، حتى يكون الكلام بالأرقام وبالواقع العملي، ونعلم أن الأردن إله علينا واجب أن نحافظ عليه، وإحنا في هذه الأيام الجميلة نتكلم فيها عن واقعنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.
0: مستقبلنا.
1: طيب، هذول اللي بدهم يدخلوا مخدرات على الأردن يوميا القوات المسلحة تحبط ذلك، ماذا يريدون؟ هذا سؤال قوي، سؤال منطقي. بدهم يتجروا، يعني بس قضيتهم أنه أنا بدي أبيع مخدرات مشان أخذ أرباح طائلة؟ لا، المخدرات قاعد بحاولوا يدخلوها بالدرون، بيحاولوا يرموها مقذوفات زي قذائف الهاون، بيحاولوا يدخلوها بأي طريق. إذن مراد هذه العصابات الآن اللي بعضها يحاول إدخال المخدرات من جهة قوات الاحتلال وسيطرة قوات الاحتلال العدو الصهيوني، ماذا يريد؟ أنا بدأ أقول لك اقرأ نسب الجرائم في كل العالم، في كل العالم ستجد ارتباط بين المخدرات وبين الجريمة. إذن اللي بده يدخل المخدرات على بلدي، اللي بده يغرق بلدي بالمخدرات، يريد التلاعب بالأمن،
0: العبث بالأمن. نعم.
1: يريد العبث بمؤسساتنا.
0: نعم.
1: يريد العبث باستقرارنا، وهنالك بالله تذكرني يا دكتور،
0: وهذا يغيظهم يعني الأمن
1: لا شك.
0: نعم.
1: يا سيدي هسه بدنا جايين عليه، وتذكرني بماذا ترتبط أرقام الجريمة أيضا، لأنه هذا محور مهم.
0: نعم.
1: طيب، لماذا يغيظهم أمننا؟ لماذا تغيظهم قوتنا؟ هذا أيضا سؤال، هذا أيضا سؤال. إحنا بمعيتك يا دكتور زايد ومعية الكرام اللي شاركوا معنا، مؤسسة رسمية تفتخر أنها مؤسسة رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية، دائرة الإفتاء العام، عبر وقفية خير الأردن التي يرأسها سماحة المفتي العام سماحة شيخنا الدكتور أحمد الحسنات، تقوم بحملات إغاثية مستمرة للمحتاجين في الأردن الحبيب ولأهلنا في غزة.
0: في غزة. نعم.
1: وجمعنا مع الحبايب هنا على في هذا الاستوديو تقريبا 5 مليون دينار أردني. المستشفى الميداني الأردني في غزة، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قواتنا المسلحة والإنزال الجوي. لولا أننا بلد له مؤسسات وقوة وهدف وقيادة حكيمة
0: وإرث تاريخي،
1: وإرث تاريخي إلنا هوية دكتور زايد،
0: هوية.
1: وقضية غزة قضيتنا، وقضية الأقصى الوصايا الهاشمية هذا محل اعتزازنا، محل اعتزازنا. هل سنقوم بكل ذلك؟ نحن نسمع البعض اليوم بيقول الأقصى مش أولويتي. اليوم نسمع بعض المحسوبين على هذه الأمة بيقولوا الأقصى ليست أولويتنا، ونحن نقول الوصايا الهاشمية والخط والمسجد الأقصى خط أحمر في هذا البلد، ونردد خلف جلالة الملك ونقف خلف جلالة الملك. طيب هذا لو كان الأردن ضعيفا، لو كان الأردن مهزوزا، لو كان عندي مشاكل داخلية مش عارف أحلها، لو ما كنا قلب واحد وصف واحد نعتز بجيشنا ونعتز بأخوتنا وبمؤسساتنا وبقيادتنا، هل نستطيع أن نقوم بشيء؟
0: ولما كان هذا الصمود
1: ولا قدرنا نعمل شيء.
0: صحيح.
1: ولا قدرنا نعمل شيء. الآن يا دكتور سعيد، الآن أنا ما بقول عملنا كل شيء مشان أكون واضح، أنا بقول نحن قمنا بشيء من الواجب، وهذا ما قاله جلالة الملك، ما قمنا به شيء من الواجب. طيب المسجد الأقصى اليوم، الاحتلال يا دكتور زايد يسعى بكل طريقة إلى تهويد الأقصى وإلى هدم الأقصى وإلى بناء الهيكل، مظبوط ولا لا؟
0: مظبوط.
1: سؤال، من الذين يعمرون المسجد الأقصى اليوم من حراسه وموظفيه وأئمته وخطبائه وقضاة محاكمه؟ لأنه في المسجد الأقصى في محكمة محكمتين ثلاث

0: محاكم في القدس. من هم؟ من هؤلاء الذين ننظر إليهم؟ نرى الأئمة والخطباء والوعاظ والقضاء والحرة. من هؤلاء؟ هؤلاء زملاؤنا الكرام الذين نعتز بزمالتهم وإخوتهم، موظفون تابعون لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بموجب الوصاية الهاشمية، وهو ما يغيظ المحتل. أنا لما أقول هيك ما بقول حققنا كل شيء، أقول نحقق شيئا يجب أن نحافظ عليه،
1: ونستمر إن شاء الله.
0: ونستمر إن شاء الله، ربنا يكرمنا يا شيخ زايد، نصلي في المسجد الأقصى المحرر المطهرة، وربنا يكتب لك يا شيخ زايد شيء من التغطية في ذلك اليوم
1: يا رب
0: العالمين
1: يا رب.
0: الله كريم،
1: اللهم استجب.
0: لكن حتى يحقق الأمل الجميل، هذا عمل مطلوب، هذا عمل واجب. فالمحافظة على قوتنا ووحدة صفنا وألفة قلوبنا والتفافنا خلف قيادتنا، هذه مقاصد في هذا اليوم وفي هذه المناسبات وفي هذه الأيام نحافظ عليها. دكتور زايد، بدي أنا أخذ منك الإذن اليوم وأستطرد بالكلام.
1: أبشر سيدي، أبشر، الوقت لكم.
0: بنحكي عن جيشنا، نتكلم عن جيشنا
1: ونعم الجيش،
0: وبقول لك وأنا أزيد الكيلاني لله عبد أعتز بهذا الجيش. الأيام الماضية قرأت مواقف لأبطال قواتنا المسلحة في 67، في 48، في الكرامة، في اللطرون، في باب الواد، في تل الذخيرة. بدي أنا هسا أنا والمستمع الكريم نعمل مقارنة. هذه المعاني، هذه الروح، من أين جاء بها أبطال قواتنا المسلحة؟ تسمح لي في وقت؟
1: أبشر سيدي، أبشر، كل وقت إن شاء الله.
0: في 67 يا دكتور، وإحنا قراب للذكرى.
1: نعم.
0: وذكرى مؤلمة، ذكرى مؤلمة
1: بالطبع.
0: لكن بدنا نسمع آخر كتيبة، وأنا بدي اللي بسمعني يدخل هسا، بس أخلص أو أنا بحكي، على محركات البحث، على شبكات الشبكة العنكبوتية، يعني على جوجل مثلا، على الإنترنت، ويدور على اللي بحكيه ويسمع الصهاينة وهم يعترفون به. الجيش الأردني بذل كل ما يستطيع وهو يدافع عن المسجد الأقصى في 67، وهذا واجب الأمة العربية والإسلامية. البعض قدم، البعض لم يقدم، ليس موضوعنا. جيشنا قدم كل ما يستطيع أن يقدم، وبقيت كتيبة اسمها كتيبة الحسين الثانية، فيها 101 102 مقاتل عسكري في الجيش الأردني، في القوات المسلحة الأردنية. احنا بدنا نحكي عن الجيش،
1: على الجيش، يوم الجيش، يوم ما سيدي.
0: الكتيبة قائدها اسمه البطل منصور كريشان. القوات الاحتلال وصلت للمسجد الأقصى، معها مدفعية ومعها طيران ومعها، وهذولا ما عندهم إلا البنادق وما معهم من سلاح. شو كان الأمر العسكري الأخير لهذه الكتيبة؟ 101 عسكري يا دكتور، 101 عسكري تقريبا. آخر أمر عسكري تلقوه من قيادتهم، واللي بسمعني يرجع يدور وأنا بحكي، آخر أمر عسكري تلقوه من قيادتهم: خطوة إلى الأمام، نعم، خطوة إلى الخلف، لا، خندقك قبرك أو مكان نصرك.
1: وثيقة تاريخية هذه.
0: من هنا تنتقل الأرواح للقاء ربها، أو من هنا يكون النصر. طب هم المية شو بدهم يعملوا؟ جايين بس مشان أنا أتكلم عن الامتداد. دكتور زايد، بدي أتكلم عن الامتداد الثقافي، العلمي، الخلقي،
1: القيمي.
0: الله يرضى عليك. الامتداد، احنا الى ما، الى سندنا الى من يتصل؟ تاريخنا من رسول الله مبدأه صلى الله عليه وسلم. خطوة الى الامام، نعم، خطوة الى الخلف، لا. 101 102 استشهد 99، استشهد 99 واصيب الباقي في تل الذخيرة،
1: بناء على هذا النداء،
0: بناء على هذا الامر العسكري.
1: الامر العسكري،
0: ما في استسلام. الصهاينة يقولون هذه الكتيبة قاتلت حتى آخر رصاصة، حتى قاتلوا بالحراب بالسكاكين، ما قبلوا يسلموا. استشهدت كل الكتيبة، وبقي منها 2 مصابان إصابات القتال، فأصبح اسمها كتيبة أم الشهداء. هذا جيشنا يا دكتور زايد، هذا الذي هزم الصهاينة باللطرون، وهزم الصهاينة بالكرامة.
1: بالكرامة.
0: أنا لما أقرأ خطوة إلى الأمام، نعم، خطوة إلى الخلف، لا، وأقرأ استشهاد هذه الكتيبة عن بكرة أبيها، هذول آبائنا وأجدادنا وأعمامنا،
1: بطولات، تضحيات،
0: هذول الذين نعتز بهم. الامتداد، اقرأ يا شيخ زايد، 15 هجري، الروم أحاطوا بجيش المسلمين،

0: سادتنا قدوتنا الصحابة، نحن مأمورون أن نسير طريقهم، إحنا ما بنوصلهم لكن بنسير على طريقهم، نسير على
1: خطاهم،
0: نسير على خطاهم. إحنا في سند، سند يعني اليد باليد، سند يعني الطريق على نفس الطريق، سند يعني أنا مش عارف بوصلتي وين، لا أنا إلي بوصلي وعارف طريقي وعارف قدوتي وماشي على طريقه. بالخمستاش هجري أحيط بالمسلمين، في 35,000 جندي مسلم بقاتلوا الحامية الرومانية كلها أو الرومية كلها، 300,000 مقاتل من 200 إلى 300,000، فأحيط بجيش المسلمين. وهذا كان أكبر إشكال، إذا أحيط بالجيش، إذا طوقوا الجيش انتهت المعركة. ففي صحابي جليل بده يقوم بعمل الآن يمحي التاريخ كله، اسمه عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أسلم يوم فتح مكة، وكان يقول أنا يعني بدي أقدم عمل مشان أعوض السنوات اللي راحت علي. فصار ينادي يقول من يبايعني على الموت. شوف النداء، أقارنه بذلك الكلام،
1: نداء الكتيبة،
0: بنداء الكتيبة، خطوة إلى الأمام، نعم خطوة إلى الخلف، لا لترى الروح الواحدة،
1: امتداد يعني،
0: نعم
1: امتداد.
0: لترى الامتداد، سندافع عن أوطاننا وسندافع عن مقدساتنا، بلد الهوية يا دكتور زايد. أنا لما أقول يوم الجيش ولما أقول القيادة ولما أقول إحنا صف واحد خلف قيادتنا، إحنا لنا هوية، إلنا هوية في
1: مش
0: هذا،
1: تنظير ولا تقويم زمني يعني موجود على إن هذا يوم، يوم الجيش فقط.
0: سيدي يوم الجيش أعتز بيوم الجيش،
1: نعم،
0: وأعتز بمواقف قيادتي، وأعتز بمواقف هذا البلد، وأعتز بهويتي، وأعتز بموقفي من الأقصى وفلسطين وغزة، ولا أقول هذا كل شيء، أقول هذا الطريق. غيرنا قاعد بيقول ما لي دخل بالأقصى ولا بفلسطين، وقضية فلسطين مش قضيتي، لا قضية فلسطين قضية كل مسلم، وإحنا علينا واجب منقوم فيه. عكرمة بن أبي جهل قال من يبايعني على الموت، بايعه 400 وكسروا حصار الروم. نرجع للكرامة، صوت موجود، ارجع هسه اللي بتسمعني أرجوك ارجع ابحث عنه عشان تعرف ما هو، ما هي هوية هذا البلد، ماذا، ما هي هوية هذا البلد، ما هو امتدادها، ما الذي يجب أن نرسخه وأن نبثه وأن نؤكده. في ضابط إحداثيات خضر شكري أبو درويش، إحداثيات يعني أنا قاعد في الغور بعطي رسالة للمدفعية اللي في جبال البلقاء، بقولهم أضربوا الموقع ألف، أضربوا الموقع باء، برسائل مشفرة بيني وبين سلاح المدفعية.
1: نعم.
0: هذا ضابط إحداثيات، وصلوا له اليهود، وصلت لقوات الاحتلال الصهاينة وأحاطوا به. وإذا هي صوته موجود، هاي صوته موجود، بيقدر أي شخص الآن يرجع يرجع للبحث عنه. إذا به يقول، والصوت موجود، قواتنا المسلحة نشرته من فترة قريبة، نشرته مشان نسمع،
1: نشرته مشان نسمع،
0: نشرته مشان نسمع ونعرف ما هي هويتنا، ونعرف ما هو تاريخنا، ونعرف إيش يعني يوم الجيش، ونعرف إيش يعني تاريخ هذا البلد. آخر رسالة يا دكتور زايد محفوظة يعني،
1: محفوظة
0: بصوته،
1: نعم مبثوثة.
0: الهدف موقعي، اضرب موقعي، ارمي انتهى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. آخر ما قال، ليضرب موقعه وليفوز بالشهادة ولتحرق آليات العدو ومن فيها من مدفعيتنا المرابطة على جبال البلقاء. بالكرامة شو كان يقول المحتل؟ كان يقول اليوم عازمكم على كاسة شاي في البلقاء. اليوم،
1: نعم مراهل انه صحيح،
0: اليوم عازمكم على كاسة شاي تشربوها بالصلط، تشربوها بالبلقاء. بعد ساعات من المعركة كان يطلب هدنة لغاية الانسحاب،
1: خابوا وخسروا،
0: وجلالة الملك الحسين رحمه الله رفض الهدنة حتى يتم الانسحاب الكامل. أنا يا دكتور زايد هذه مبادئ ينبغي أن أتكلم عنها، وهذه روح ينبغي أن أتكلم عنها. القضية الثانية يا دكتور زايد، حب الأوطان، حب الأردن. أنا ما أتكلم عن حب الأردن وأنه قضية، أنا أتعبد الله بحب هذا البلد، منها لهذه المواقف، منها لهذه الروح، منها لما تمثله الأردن. الأردن درع، درع للمسلمين وبوابة للفتح، وبلد مزدان بصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنوبه إلى شماله، من جنوبه، من ما تقول عن سيدنا الحارث بن عمير، سيدنا فروة بن عمرو، سيدنا زيد، سيدنا جعفر، سيدنا عبد الله بن رواحة، امتدادا لسيدنا ضرار، سيدنا أبي عبيدة، سيدنا عامر بن أبي وقاص، سيدنا شرحبيل بن حسنة، سيدنا معاذ بن جبل. هذا الأردن من جنوبه إلى شماله مزدان بصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هوية لهذا البلد، موقفنا، تاريخنا، أجدادنا، آباؤنا، حضارتنا. عند لما تطلع على قلعة عجلون، قلعة صلاح الدين، ترى منها موقعة اليرموك وحطين وعين جالوت. هذا بلد له هوية، نتعبد الله بحبه. حب البلد الذي أنت فيه، هذا طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما خرج من مكة نظر إليها وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. هذه جبلة في الإنسان أن يحب البلد فطرة الذي هو فيها. فنزل قول الحق سبحانه وتعالى مثبتا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وعاد صلى الله عليه وسلم. لكن أنا الآن يا دكتور زايد، إذا تسمح لي أبدأ بهذه النقطة، وأنت قد تكلمت عنها في بداية الحلقة، كيف أحب الأردن؟ كيف أحب بلدي؟
1: وهذه رسالة للشباب ولهذه الأجيال.
0: تفضل. كيف أحب الأردن؟ كيف أحب بلدي؟ كيف يكون حبي للأردن حبا صادقا؟ قبل شوي حكيت عن أرقام أنا دكتور زايد، قلت لك أنه إذا قرأنا نجد في ارتباط بين المخدرات وبين الجريمة، وهسه بدي أدخل بالنقطة الثانية، والارتباط الثاني بين التفكك الأسري وبين الجريمة. وأنت محاضر في الأسرة وشؤون الأسرة يا دكتور زايد، وأنا بسمع لك وبستمتع.
1: الله يكرمك سيدي.
0: وبستفيد.
1: الله يكرمك سيدي. تلاميذكم.
0: يا دكتور زايد، استغفر الله، يا دكتور زايد، الآن إذا نظرت أنت لا بلاد، ما بحب أسمي أسماء مشان ما نحرج حالنا، بيقول لك الجريمة عندي 60-70% متعاطي مخدرات، 60-70% من متعاطي المخدرات أو من مرتكبي الجريمة نفس الإشي جايين من تفكك أسري، 60-70% من المواليد عندي جايين من خارج نطاق الزواج، بل جاءوا في علاقات غير شرعية. يعني ارتباط ولا مش ارتباط؟
1: ارتباط طبعا.
0: طيب لما أسمع بنفس الوقت يا دكتور زايد إلى من يروج ويسوق لي عقد زواج خارج المحكمة الشرعية بقصد ومن غير قصد، لأنه أحيانا أنت بتنبري بالجاهل زي ما بتنبري بالقاصد، اللي بيعرفش في شيء يصبر حاله شوي، بيقول لك لا حرج اعقدوا. طب أنت بتعرض الحقوق للإهدار، وهذا سؤال إجانا هون وإحنا بمعيتك مرة، تذكر؟
1: نعم.
0: لما واحد قالنا إذا عقدت عقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين ولخارج المحكمة في إثم؟ قلنا له في إثم. قال ليه؟ ما هي الأركان والشروط موجودة. عرضت الحقوق للإهدار
1: والضياع،
0: عرضت النسب والصهر وحق الأولاد وحق أم الأولاد، عرضت كل ذلك للإهدار، ويلا إثبت. نعم لا يجوز، نعم في إثم. كيف أحب بلدي؟ أن تخدمه وأن تكون مخلصا في حبه. أنا والله بحب البلد وسبب فرقة فيها، وقاعد بقسم وبقطع في أبنائها بناء على مناطقهم وبناء على أصولهم. إحنا في هذا البلد كلنا أبناء الأردن مهما تعددت الأصول، كلنا أبناء هذا البلد. أنت بتخدم مين لما تصير تقول لي أنت ابن شمال وأنا ابن جنوب وهذاك ابن وسط وهذا ابن شرق وهذا ابن
1: العدو.
0: غرب؟ بتخدم مين؟ بتخدم بلدك.
1: العدو.
0: أنت بتخدم بلدك لما تيجي تحول أبناء البلد الواحد إلى فرق متنافرة، بتخدم بمين؟ تخدم العدو. إذا كنت تريد خدمة الأردن وإذا كنت بارا بحبه حقيقة، فأول ما يجب عليك أن تكون عاملا من أجله ألفة القلوب. أحكي لك القصة يا شيخ زايد. يوم صورنا حلقة للتلفزيون الأردني في استاد كرة قدم فاضي، مشان نحكي إحنا إنه كرة القدم والرياضة شيء إيجابي وشيء كويس وينبغي أن يوجه للخير، والحذر الحذر من تحويل مباريات كرة القدم إلى ساحة للصراع والتنازع، وأنت من اليمين وأنا من الشمال وإلى آخره، وحرام ولا يجوز. وقول الحق سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. تمام يا دكتور زايد؟ فزيد بحكي وبالاستاد ها وقصة شاس بن قيس لما قطع لما حاول يقطع بين الأنصار ورجعهم لأوس وخزرج وإلى آخره، القصة المعروفة الجميلة. نزل المقطع على السوشيال ميديا، أنا شايفه يعني المقطع إلي وأنا قاعد براقب فيه،
1: شايف ردود الفعل.
0: نعم. نعم نزل المقطع على السوشيال ميديا، ثوان معدودة ما كملش ما دساتنا، وإذا فريقان من الناس، واحد بسب على الفريق ألف والثاني بسب على الفريق ب. أنا زيد استغربت، قلت يعني هذا شيء مستغرب، يعني أول إشي تكون ردة الفعل بهالسوء، بعدين مين هاللي قاعد راصد هالرصدة إنه مجرد ما حكينا ديروا باركوا يبدأ يسبوا على بعض؟ شيء مستغرب. يعني هالسرعة هذه بخلال ثوان معدودة
1: مستغربة، يعني
0: بالدقيقة الأولى عشرة قاعدين بسبوا على بعض، شيء مستغرب.
1: مستغرب طبعا.
0: لنسأل المختصين ولنسأل أصحاب العلم في هذه المسائل ليتبين أنها حسابات وهمية تدار من خارج بلادنا من أعدائنا، تبحث عن أي فتنة. قصة وأي سبب لإثارة النعرات والفتن،
1: شغلها
0: مباراة كرة قدم، مناطق، إشكاليات، قصص عمرها 400-500 سنة، بقول لك هذه عبارة عن رصيد حتى نبث روح الفرقة والفتنة.
1: هاي لعبتنا.
0: فكاذب في حبه، عاق لوطنه، من يزرع روح الفرقة والفتنة بين أبناء المجتمع وأبناء الوطن الواحد، أنت حبك مش صحيح، حبك الحق الصدق في محبتك برك بوطنك أن تكون سبب لألفة القلوب وسبب لمحبة الأفراد. مثال الثاني، بيقول لك دكتور زايد الدويري ابن الوطن البار، كيف؟ والله مخلص في عمله، بيمسك السماعة الميكروفون، تقديمه جميل، بيعمل برامج على السوشيال ميديا جميلة بنحضرها، والله هذا بار. طيب واللي قاعد على هالكرسي بيقول لك أنا ابن الوطن البار وبدي أحول هالكرسي وأحول هالقلم تبع المسؤولية إلي ولمصلحتي ومنافعي الشخصية والمحسوبين علي، شو هالبر تبعك؟ هذه أيضا ينبغي أن نعيها ونحن نتكلم عن حبنا لوطننا. الحب ليس قصيدة نغنيها، حلو نغني ننشد في حب الوطن، ممتاز ممتاز، بس تيجي تقول أحب الوطن وأحب الأردن وتغني ذلك وتجعله شعرا وتجعله أنشودة وأنت محول قلمك وكرسيك ومكتبك لمنافعك الشخصية، ادعاء غير صحيح. لما يكون هذا القلم قلم المسؤولية، قلم القرار، وهذا الكرسي وهذا المكتب مسخر لما أنشئ من أجله، وقفوهم
1: إنهم
0: مسؤولون.
1: أمانة.
0: أمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة
1: خزي
0: وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أنت صادق في المحبة، أنت صادق في المحبة، وأنا أسر عندما أسمع الكلام الجميل عن حب الأوطان وأدعو إليه، وينبغي أن يترجم هذا الكلام بأفعال وصدق. فكل من يقوم بأمانة المسؤولية، كل من يقوم بواجب الأمانة، كل من يراعي الناس، كل من يقضي حوائجهم، نحن نتكلم عن الجيش وعن كيف جيشنا يؤدي الأمانة، ونحن جميعا جيش في هذا البلد، جيش لأمنه، جيش لأمانه، جيش في مؤسساته، جيش لسيادة القانون، جيش لرعاية الصالح العام. كل من يرعى حق الأمانة ويذكر أنه سيقف أمام الله ويقول أنا بذلت وسعي، هسه بنخطئ وبنصيب، بنخطئ وبنصيب، لكن مش متجهين نفس نحو الخطأ، مش مصرين على الخطأ، لا نؤول الخطأ، لا، بنقول نريد سيادة القانون والنزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة، وأن يعني نترجمها هذه بالمصطلحات، يعني أن يأخذ كل ذي حق حقه، ما يصيرش اعتداء على المال العام، الناس أمام القانون سواء، القانون سار على الجميع. أنا لما أنفذ، لما أحول هذه العناوين الرائعة إلى واقع عملي معاش، أنا ابن الوطن البار، أنا المحب الصادق لوطني، والعكس صحيح، هذا ما يحتاجه الأردن منا، يحتاج وقفة أبنائه الصادقة في مؤسساته العامة والخاصة وفي قطاعه العام والخاص. ثالثا يا دكتور زايد، ثالثا تكلمنا أول شيء عن أمننا وأماننا، عن مواقف بلدنا
1: وامتداد التاريخ
0: وهوية البلد وهوية هذا البلد.
1: نعم.
0: وأيضا بدي أحذر من شيء، زي ما في محاولات لفرقة وزراعة فتنة، زي ما في من يحاول نشر المخدرات وزعزعة الأمن وأثر ذلك على العقول وعلى الأخلاق، عندنا حرب فكرية يا دكتور زايد، عندنا حرب خلقية. من ينشر المخدرات يحاول الوصول إلى نفس النتيجة التي يريدها ممن ينشرون الإلحاد والشذوذ والإباحية والتلاعب بأحكام الأسرة. كيف؟ لماذا؟
1: كلها بتصب بنبع واحد،
0: كلها يعني بتصب بنفس، كلها بتصب بنفس المكان.
1: صحيح.
0: كلها بتصب بنفس المكان، لأن كل ما ذكرته شذوذ، إباحية، إلحاد، تلاعب بقيم الأسرة،
1: تفكك المجتمع.
0: أحسنت. كلها تؤدي إلى ضرب القيم. الآن أنا وإنت وكل المستمعين الكرام تربينا حب الأوطان من الإيمان.
1: صحيح.
0: ومن مات دون نفسه، دون ماله، دون أرضه فهو شهيد.
1: فهو شهيد.
0: طيب هاي مش قيم
1: تلقيناها؟
0: تمام. هذه القيم إذا تلقيت عكسها، لا، سر خلف شهواتك، سر خلف ملذاتك، المهم اللي بيبسطني، اللي مهم اللي بيسعدني، اللي مهم اللي بيكيفني، هذا الذي يريده عدوك للسيطرة على مقدراتك وعلى مقدساتك، وهذا واضح في كتاب الله. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات
1: أن
0: تميلوا ميلا عظيما. في أوضح من هيك، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، معناها عنده أجندة، معناها
1: يحب
0: عنده أجندة برنامج عمل اسمه إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. فعندما ننشر الفضيلة، عندما نحافظ على القيم والخلق، عندما يكون القرآن الكريم وتكون السنة المطهرة حاكمة لنا في حياتنا وفي خلقنا، نكون بررة في حبنا لأردننا، ونكون محافظين على أمنه وأمانه واستقراره. وإذا سألت أي رجل أمن وأي مسؤول أمني بيقولك أنا ما بقدر أضع جندي ولا عسكري ولا رجل أمن عند كل مواطن، لكنها القيم، لكنها المبادئ، حصننا الحصين، كم مرة سمعناها دكتور زايد من أهل الاختصاص. والعكس صحيح، اللي بنشر الرذيلة واللي بنشر الشذوذ واللي بنشر الإلحاد واللي بنشر الإباحية واللي بدهم يسموا الزنا مساكنة واللي اللي مش عاجبتهم لا قوامة ولا طاعة ولا ولاية زوج ولا ولاية أب،
1: بستبدوا بالمصطلحات
0: وبدهم يضربوا يعني. كل ذلك لغاية ماذا؟ هسا اللي عارف أنه بده يضربك إحنا مش سائلين بإقناعه، لأنه هذا يريد أن يضربك في فكرك وفي عقيدتك وفي مبادئك، بس اللي بيقلده مش صاحي، بنقول بتخلينا نصحصح مع بعض ونركز شوي. خلينا نركز مع بعض شوي. الزنا فاحشة، الزنا تضيع للحقوق، الزنا هدر لقيم المجتمع، الزنا أمراض خلقية وخلقية وبدنية. بيجي بسميه مساكنة، بده يمكيجه، بده يحط له زينة، بده يحط له أسماء حلوة،
1: يشرعنه يعني،
0: بده يشرعنه بأي طريقة. الشذوذ التعدي على الفطرة السليمة، يقول لك لا هذه مش شذوذ، غلطان أنت يا زيد،
1: هذه أعطيها ثوب آخر يعني،
0: هذه اسمها مثلية، هذه اسمها النوع كذا،
1: جمل المصطلح،
0: مجتمع كذا، تنوع. متابعة التطور، لا، هذا يراد منه التلاعب بالقيم لغاية التلاعب بالمقدرات والأمان والمقدسات، وهذه معروفة في علم الاجتماع، وهذا تخصصك سيدي وأنت تدرسه، هذا معروف اسمه السيطرة على أفكار الناس وصناعة الفكر عندهم والاستحواذ بما يلائم من يريد السيطرة عليهم. طالما أنا مرجعيتي قرآن كريم وسنة مطهرة والدفاع عن بلدي والدفاع عن أمني، أنا عصي عليك، والعكس صحيح.
1: نعم.
0: بصير مبادئ أخذها منك. فالأردن له علينا واجب،
1: نعم،
0: محافظتنا على أمننا، على قوتنا وحدة صفنا، التفافنا خلف قيادتنا، صيانة مبادئنا، رعاية حقوقنا، ألفة قلوبنا، تغيظ عدونا وبر منا اتجاه وطننا.
1: يعني فضيلة الدكتور عطوفتك، يعني أزعم بأنه هذا الكلام ليس مجاملة لم أسمعه من قبل في هذا التأصيل والربط التاريخي، وسأعيد سماع الحلقة مرة أخرى لأنك ربطت سيدي الله يجزيكم خير، نحن تلاميذكم، وربطتم بين في الكلام عن هذه المناسبات يوم الجيش وعيد الجلوس وأيضا ذكر الثروة العربية الكبرى، هذا الربط التاريخي والقيمي وهذا التأصيل والغوص في الأعماق، هذه رسالة للشباب، لأنه حقيقة لما نحكي أنه يوم الجيش ويوم الجلوس ذكر الثروية الثروة العربية، مش فقط أنه 9/6 و10/6 وتسعة حزيران وعشر حزيران، بقدر ما هي أنه إلها معاني. وهذا الربط الديني دكتور والتاريخي والقيمي، هذا رسالة للأجيال أنه أن نحافظ على هذا البلد بهذه المعاني الجليلة التي تفضلتم بذكرها. وحقيقة كل الشكر، أنا حقيقة سعيد بأني كنت بمعيتك في هذه الحلقة، لأني والله جد يعني استفدت كثيرا بهذا الربط التاريخي والقيمي، وإن شاء الله بتكون هذه الرسالة وصلت في هذا، وهي واصلة إن شاء الله.
0: والله يا شيخ زايد،
1: والأردنيين واعيين وبيعرفوا
0: شيخ زايد. نعم طبعا، والله أنا متفائل جدا.
1: نعم
0: شيخ زايد، الكلمة لها أثر
1: أكيد،
0: ولها أثر عظيم، وأنا وياك قاعدين بهالاستوديو مرارا وتكرارا نرى حب أبناء هذا الوطن
1: صحيح
0: لبلدهم
1: صحيح،
0: وحبهم ونرى حبهم لدينهم
1: معروف صحيح،
0: ونرى التفافهم حول قيادتهم، ونرى بوصلتنا واضحة في أردننا اتجاه حماية مقدساتنا واتجاه حماية أردننا واتجاه المسجد الأقصى وأهلنا في غزة، ونحن خلف هذه الرؤية.
1: وإحنا حلقة خاصة لو فتحنا مجال اتصالات أكيد ما راح يعني
0: منظل ساعات
1: ونحن ساعات
0: كلام
1: أكيد
0: طيب
1: يعني
0: المبارك.
1: نعم حرصنا تكون حلقة خاصة حتى نوصل هذا التأصيل الشرعي والتاريخي والقيمي لمناسبات يوم نعم الجلوس وذكر الثورة
0: يعني
1: العربية.
0: نعم ماذا تعني
1: هذه المعاني العميقة؟
0: ماذا تعني هذه الأيام؟
1: يعني قد غصت في الأعماق دكتور، يعني
0: نعم
1: تنقلت بين بساتين مثمرة.
0: نعم
1: في التاريخ الأردني
0: لما أتكلم عن الجلوس الملكي وعن الجيش وعن الثورة العربية الكبرى وعن الأردن وعن هويته وعن امتداده التاريخي وعن اتصالنا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتهم الكرام، وعن جيشنا اسمه الجيش العربي المصطفوي، قواتنا المسلحة اسمها اسم الجيش العربي المصطفوي، هذه كلها لها دلالات.
1: يعني فضيلة الدكتور عطوفتك، اسمح لي أن نقول في هذا ختام الحلقة الخاصة من برنامج فتاوى التي عشنا فيها مع عطوفة الدكتور زيد الكيلاني المعاني العميقة للجلوس الملكي وذكر الثورة العربية ويوم الجيش، التأصيل التاريخي والقيمي والأبعاد الشرعية والتاريخية والقيمية والتي استذكرنا من خلالها واستحضرنا بكل فخر واعتزاز هذه المسيرة الوطنية والدينية والقيمية المضيئة التي فعلا كما تفضلتم دكتور قامت على الإيمان بالله والوفاء للرسالة والإخلاص للوطن والتفاف الأردني حول القيادة الهاشمية. هذه المناسبات تؤكد بأننا فعلا صف واحد تركز على موضوع ترسيخ القيم فضيلة
0: نعم
1: الدكتور
0: نعم
1: وصيانة المنجزات واستلهام
0: نعم
1: هذه الدروس من تاريخنا
0: نعم
1: يعني المشرق لتاريخ الأردن. نتقدم بشكر جزيل إلى ضيفنا الكريم عطوفة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء على ما تفضلتم به وأثريتم يعني في هذه المناسبات الوطنية. كل عام وأنتم بخير، وبارك الله في جهودكم دائرة الإفتاء الأردنية العريقة التي هي يعني تعتبر منجز وطني، يعني تعبر عن يعني الضمير الديني والقيمي التي وتنشر رسالة الخير في الأردن.
0: يا سيدي
1: دكتور
0: نحن جنود في هذا الوطن،
1: بارك الله فيكم،
0: وكل منا على ثغرة هذه القيم المباركة المستلهمة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن جنود في خدمتها لقوة أردننا ووحدة صفه. اللهم أدم على هذا البلد القوة والعزة والتمكين، واهدي ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين سبل الرشاد، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وولي عهده الأمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: اللهم اضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين، وارحم شهداء الوطن، وبارك في جيشنا العربي وأجهزته الأمنية، وابقي الأردن عزيزا قويا منيعا وواحة أمن واستقرار وخير. كل الشكر لفضيلة الدكتور زيد الكيلاني، أشكر زملائي سعد الدبوبي، مجد الزعبي، نداء الرمام، من الإشراف العام دكتور معك حياصات، هذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام والأردن والوطن والقيادة والشعب بكل خير. فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيدتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. الأردنيون يحتفلون اليوم 9 حزيران بعيد الجلوس الملكي، حيث تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية. جلالة الملك تلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. شهداء وجرحى جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور بجنوب لبنان. ومحليا، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تطلق موقعا إلكترونيا لتغطية مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال 2026. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. يحتفل الأردن اليوم 9 حزيران بعيد الجلوس الملكي، حيث تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية في مثل هذا اليوم من عام 1999، لتبدأ مسيرة ممتدة من الإنجاز والتطوير، حيث شهد الأردن خلال عهد جلالته نهضة شاملة بمختلف الميادين.
1: تشكل ذكرى جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على عرش المملكة الأردنية الهاشمية دافعا للأردنيين لمواصلة مسيرة الخير والبناء يدا بيد مع مليكهم عميد آل البيت وحامل الراية الهاشمية خير خلف لخير سلف. وعمل جلالته منذ اعتلائه العرش على ترسيخ مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام، وإرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة. كما نهض جلالته بمسؤولياته تجاه أمتيه العربية والإسلامية وخدمة قضاياهما العادلة، مستندا إلى إرث هاشمي نبيل ومحبة شعب أبي كريم وتقدير عربي وعالمي لدور الأردن في المسيرة الإنسانية عامة. وشكل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نموذجا للدولة القوية الراسخة والتي تسير وفق خطط علمية وعملية لإنجاز عملية الإصلاح الشامل وتقوية النسيج الاجتماعي وتعزيز المواطنة الفاعلة وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية وصون حقوق الإنسان وإرساء مبدأ سيادة القانون. وعمل جلالته من خلال جهود مكثفة ودؤوبة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق الأفضل للمواطن الأردني وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في المملكة. وشكلت الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني رؤية ملكية شاملة لتحفيز الحوار الوطني حول مسيرة الإصلاح الشامل والتحول الديمقراطي في الأردن، وتتضمن 7 أوراق أطلقت تباعا بين عامي 2012 و2017. كما شهد عهد جلالة الملك خطوات هدفت لتعزيز الإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني شهد الأردن تطورا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية، تمثل في الانتقال لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة. ونالت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي

0: والأجهزة الأمنية نصيبا وافرا من رعاية جلالة الملك، فشهدت قفزات نوعية بالتجهيز ومواكبة أحدث الأساليب العسكرية، إضافة إلى دقة التدريب والانضباط. وأطلق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين من الأردن رسالة عمان التي تدعو إلى التسامح والاعتدال وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف. ويواصل الأردن بقيادة جلالته دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف والحفاظ على عروبة القدس وهويتها وتأكيد حق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة والعمل من أجل سلام عادل وشامل.
1: هذا وتلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة بعيد الجلوس الملكي 27 وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش من قادة دول شقيقة وصديقة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. وعبر مرسلو البرقيات عن تهانيهم بهذه المناسبة الوطنية، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار. هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد الجلوس الملكي، وقال سموه في منشور عبر منصة انستغرام: حفظك الله سيدنا وأدامك قائدا وسندا للأردن وشعبه الوفي. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بمناسبة عيد الجلوس الملكي أن قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الحكيمة وعزمه في قيادة الأردن أسهمت في تعزيز مكانة المملكة ورفعة شأنها بين الأمم. وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم: في عيد الجلوس الملكي 27 نعتز ونفتخر بجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم الذي يقود وطننا بالحكمة والعزم والاقتدار، فتعززت مكانة الأردن بين الأمم ومضت مسيرة البناء والإنجاز تحت ظل قيادته الحكيمة. كل عام وجلالة الملك ذخرا وسندا لوطننا الأغلى ولشعبنا الأصيل. رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه واسم أعضاء المجلس أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وإلى أبناء الأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة الذكرى 27 لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية. وأكد القاضي أننا نستحضر مع هذه المناسبة الوطنية مسيرة ملكية حافلة بالإنجاز والعطاء، قاد خلالها جلالة الملك مشروعا وطنيا شاملا للتحديث والبناء، عزز منعة الدولة ورسخ استقرارها وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات بثقة واقتدار. كما أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني أن ذكرى 27 لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش تمثل محطة وطنية لاستذكار مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز والعطاء المتواصل في خدمة الأردن وتعزيز مكانته. أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة أن في ذكرى عيد الجلوس الملكي نستذكر محطات مضيئة صنعت هوية الدولة الأردنية. وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي الذي استضاف مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة أن الهيئة تقوم بجهود لتطوير شبكة النقل العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب. وقال النوايسة:
2: تعلمون أن هيئة تنظيم النقل البري تقوم بجهود كبيرة واضحة ومميزة لتطوير شبكة النقل العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب على مستوى محافظات المملكة. الهيئة أيضا تعمل على تطبيق حزمة من أنظمة النقل الذكية ورقمنة هذا القطاع حتى تتمكن من إدارة وتشغيل مرافق النقل على امتداد المملكة بشكل نموذجي ومميز. ومن المهم هنا أن أشير أن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم والحاضر في البرنامج التنفيذي الأول والثاني للرؤية الاقتصادية، وبدأنا نلمس مساهمته كهدف أساسي من أهداف التنمية.

0: الاقتصادية والاجتماعية.
1: بدوره أكد الخربش أن الهيئة تواكب إدخال التكنولوجيا في قطاع النقل، وهناك 100 خدمة إلكترونية تتعلق بنقل الركاب والبضائع. أكدت فعاليات رسمية

0: الكرك أن الاحتفال بذكرى الجلوس الملكي 27 هو احتفال بالإنجازات والتطورات التي شهدها الأردن منذ بداية تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى سلطاته الدستورية. الدكتور الباحث جمال الطراونة قال:
1: نستذكر الإنجازات الملكية التي تمت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى في المجالات كافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية والتعليمية، حتى أصبح الأردن بحق نموذجا للدولة الراقية بمؤسساتها وبقوانينها الناظمة وبتسيد الأمن والأمان.
0: في التاسع من حزيران من كل عام تتجدد في نفوس الأردنيين ذكرى عيد الجلوس الملكي وتولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية، مستلهما إرثا عظيما على طريق مواصلة مسيرة البناء والعطاء التي بدأها الآباء والأجداد من آل هاشم الغر الميامين. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
2: وضع الاتحاد الأردني لكرة القدم بقيادة سمو الأمير علي بن الحسين استراتيجية للنهوض برياضة كرة القدم تقوم على اكتشاف ورعاية المواهب وإيجاد قاعدة صلبة للمنتخب الوطني للاستعانة بعناصر شابة، الأمر الذي كان له أعظم الأثر في تطوير المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة.
3: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد، الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
4: يمثل تأهل المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحظة تاريخية للرياضة الأردنية، ووراء هذا الإنجاز غير المسبوق تقف منظومة عمل مؤسسي متكاملة قادها الاتحاد الأردني لكرة القدم تحت قيادة سمو الأمير علي بن الحسين، حيث حول سموه الاتحاد إلى مركز استراتيجي للتخطيط طويل الأمد الذي جمع بين تطوير المواهب الاحترافية الإدارية والشراكات الدولية ليحقق حلم أجيال من الأردنيين. وشكلت استراتيجية الاتحاد في اكتشاف ورعاية المواهب أحد أبرز عوامل التغيير الجوهرية، فمن خلال إطلاق برامج وطنية وإنشاء أكاديميات كروية في مختلف محافظات المملكة تم استقطاب أعداد متزايدة من اللاعبين الشباب وتأهيلهم وفق أعلى المعايير الفنية، ما وفر قاعدة صلبة للمنتخب الوطني بالاستعانة بعناصر شابة أثبتت جدارتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. كما أولى الاتحاد اهتماما خاصا بتطوير البنية التحتية للملاعب ومراكز التدريب، إذ تم تجهيز ملاعب ومرافق رياضية تلبي متطلبات الاتحادات الدولية، إضافة إلى تحديث الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية بالتعاون مع خبرات عالمية، مما أسهم في تحسين الأداء الجماعي والفردي للاعبين. وقد ساهم هذا العمل المؤسسي في منح المنتخب شخصية قتالية وتنظيما عاليا، مما مكنه من تحقيق نتائج مميزة في التصفيات، وأصبح المنتخب رمزا للطموح مدعوما بجماهير وفية وبيئة احترافية ساهمت في التأهل التاريخي إلى المونديال. يجسد دور الاتحاد الأردني لكرة القدم بقيادة سمو الأمير علي نموذجا للعمل المؤسسي الناجح الذي يعكس الرؤية الوطنية في رفع اسم الأردن عالميا. ومع بدء رحلة النشامة في نهائيات كأس العالم 2026 يستمر الاتحاد في تقديم الدعم الكامل ليحقق ظهورا مشرفا يليق بطموحات الشعب الأردني.
5: النشامة يضربون يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نجمي، سجل في المعارك الكبرى، الأبطال يختارون أنفسهم.
2: كل أمنيات التوفيق لمنتخب النشامة. هذا وقد أطلقت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية موقعا إلكترونيا متاحا عبر رابط jordanworldcup.com لمواكبة

0: المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم النشامة في بطولة كأس عام 2026. وقال مدير عام المؤسسة مهند الصفدي إن هذه الخطوة تعكس الحضور الإعلامي الأردني المرافق لهذا الإنجاز الوطني غير المسبوق، وتوفر منصة رقمية شاملة تروي قصة الأردن والنشامة إلى العالم. وأضاف أن الموقع يشكل نافذة عالمية رقمية تتيح للمتابعين من مختلف الدول التعرف على الأردن وتاريخه وحضارته وإرثه الثقافي والإنساني من خلال محتوى متوفر باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، إلى جانب تسليط الضوء على رحلة المنتخب الوطني نحو أول ظهور له في نهائيات كأس العالم. وأوضح أن الموقع يقدم تغطية متواصلة لأخبار المنتخب الوطني وتقارير ومواد مرئية ووثائقية خاصة بالمونديال، بالإضافة إلى خدمة البث المباشر لقناة الأردن الرياضية، ما يتيح للجمهور في الأردن وخارجه متابعة الحدث لحظة بلحظة عبر منصة رقمية متكاملة. وبيّن أن الموقع يضم كذلك محتوى يحاكي قصة الأردن ومكانته الحضارية والسياحية، مستفيدا من الزخم الإعلامي الذي تحظى به بطولة كأس العالم لتعزيز حضور المملكة على الساحة الدولية والتعريف بما تمتلكه من مقومات تاريخية وثقافية وإنسانية. سيداتي وسادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نواصل تقديم فترتنا الإخبارية، وإلى لبنان حيث استشهد 9 أشخاص وجرح 28 آخرون جراء الغارة التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم على المساكن الشعبية في مدينة صور بجنوب لبنان، بحسب ما أعلنت إدارة مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية. وأضافت أن عمليات البحث ما زالت جارية عن مفقودين. وشهدت مدينة صور حركة نزوح بعدما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا للسكان في المدينة للإخلاء منها فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، كما استشهد 4 أشخاص في سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في قضاء النبطية جنوب لبنان. وإلى آخر مستجدات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية، فيما قالت باكستان إن الهدف النهائي من مفاوضات السلام على وشك التحقق. الزميلة ألف لبطوش تابعت هذه التطورات في التقرير التالي.
1: التصعيد العسكري الذي عصف بالمنطقة والذي جاء بعد 100 يوم من اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وبعد 2 شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار والدخول في مسار دبلوماسي للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع إيران باتت في مراحلها النهائية. هذا وقال ترامب: نحن في المراحل الأخيرة من التوصل لاتفاق سيكون جيدا جدا. وأضاف ترامب أن التوصل للاتفاق سيستغرق 2 أو 3. وأعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى صفقة رائعة مع إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه إذا عاد إلى الحرب مع إيران فقد يجد نفسه يقاتل وحيدا. وقال ترامب لأكسيوس: أخبرت نتنياهو أنه من الأفضل أن تكون حذرا، وإلا ستجد نفسك بمفردك قريبا جدا. من جهة ثانية، أوضح مصدر إسرائيلي أن الاتصال مع ترامب شهد خلافات في وجهات النظر، لكنه انتهى بموافقة نتنياهو على وقف الهجمات ما دام الإيرانيون لن يشنوا هجمات جديدة. وعقب المكالمة أمر نتنياهو كبار قادة الجيش بإلغاء الضربات التي كانت مخططا لها. وبحسب مسؤول أمريكي رفيع، فقد اتصل ترامب بنتنياهو وطلب منه عدم الرد على الصواريخ الإيرانية. وفي سياق منفصل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين مطلعين أن طائرة هليكوبتر حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي سقطت بالقرب من مضيق هرمز، وتم إنقاذ طاقمها بالكامل المكون من 2 بسلام. وأضاف التقرير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان

0: كانت الطائرة قد سقطت بنيران إيرانية أم تعرضت لعطل فني أم واجهت مشكلة أخرى؟
1: نتابع فترتنا بشأن المحلي، حيث افتتح وزير الداخلية مازن الفراية مبنى دار محافظة مادبا الجديد وتفقد الخدمات الإدارية والفنية فيه. للمزيد من التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
2: افتتح وزير الداخلية مازن الفراية مبنى محافظة مادبا الجديد بإزاحته الستارة عن اللوحة التذكارية للمبنى إذانا بافتتاحه رسميا وبحضور محافظ مادبا حسن الجبور. وأكد وزير الداخلية مازن الفراي أن الحكومة وبرغم التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة ماضية في تنفيذ مشاريعها التنموية والخدمية في مختلف أنحاء المملكة انطلاقا من إيمانها بحق المواطن في الحصول على خدمات نوعية ومتطورة. وقال يعتبر الأردن نموذجا في الأمن والاستقرار بفضل حكمة قيادته ووعي شعبه وكفاءة مؤسساته، مؤكدا أن الدولة الأردنية تواصل أداء واجباتها الوطنية والتنموية. وقدم الجبور شرحا حول المبنى الجديد مشيرا إلى المساحات والمرافق التي تساعد في تقديم الخدمات للمواطنين على المدى البعيد، مقدم الشكر للجهات الداعمة والمساندة لتنفيذ هذا المشروع الخدمي والريادي.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤولياتها 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً. دعت مديرية زراعة المفرق المواطنين والمتنزهين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق مع دخول موسم جفاف الأعشاب واقتراب حصاد محاصيل القمح والشعير، مؤكدة تكثيف الرقابة في المناطق الحرجية من خلال طوافين يعملون على مدار الساعة للحفاظ على الثروة الحرجية وسلامة المتنزهين. مدير زراعة المفرق الدكتور إنعام المشاقبة تحدثت لمندوبتنا إلهام السليم عن ذلك وقالت:
3: في محافظة المفرق يوجد ما يزيد عن 50,000 دنم من المناطق الحرجية، بالإضافة إلى المساحات الواسعة من حقول القمح والشعير البعلية والمروية. في هذا الموسم بالذات وفي هذا الشهر بلشت الأعشاب بالجفاف، كذلك حقول القمح والشعير معظمها في فترة جفاف استعدادا لموسم الحصاد. لذلك نهيب بكافة الأخوة المتنزهين المواطنين اتباع الإرشادات والقواعد للوقاية من الحرائق، رجاء لا تشعل النار تحت الأشجار، تأكد من إخماد النار قبل مغادرتك، لا تلقي أعقاب السجائر من النافذة، أبلغ عن أي حريق فورا على 911.
1: قرر وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان إعادة تشكيل الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم ولمدة عام. وتقرر أن يترأس الهيئة الإدارية محمد حمود الحنيطي، وبحسب القرار تتولى الهيئة الإدارية المؤقتة مهام الهيئة الإدارية المنحلة، مع التأكيد على ضرورة دعوة الهيئة العامة للنادي إلى اجتماع انتخابي قبل انتهاء مدة التكليف وفقا للأصول. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس صيفيا معتدل في أغلب مناطق المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في مناطق البادية. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. الأردنيون يحتفلون اليوم 9 حزيران بعيد الجلوس الملكي، حيث تسلم جلالة الملك سلطته الدستورية. جلالة الملك تلقى برقية تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. شهداء وجرحى جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور بجنوب لبنان. ومحلياً، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تطلق موقعاً إلكترونياً لتغطية مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال 2026. ختاماً مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين نويران ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. كل عام والأردن بألف خير، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتي، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرس الحديث والحوار عن الدور الأردني نحو فلسطين. اليوم يحتفل الأردنيون بولاية العهد وبأن يكون رأس الدولة جلالة الملك قد تولى سلطاته الدستورية عام 1999، ولذلك مناسبة محطة سياسية هامة. بعد رحيل الراحل الملك حسين الله يرحمه تولى سلطات الدستورية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ولذلك في هذه الحلقة سنتناول هذا الدور الأردني نحو فلسطين، وخصوصا في عهد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بهذه المناسبة التي نتباهى ونفتخر بها كأردنيين. ولذلك دعوني أن أرحب بضيفي هنا بالاستوديو الدكتور جودة مناع من بيت لحم، وأستاذ جامعي سابق، وأيضا كاتب سياسي، ولكنه اليوم يحتل الموقع الشعبي المتضامن الفاعل كمنسق عام للحملة الدولية للدفاع عن القدس. وهذا الموقع الحملة الدولية للدفاع عن القدس حملة متعددة المواقع في أماكن مختلفة، ربما وشيء مؤكد سنسمع من الأستاذ جودة مناع على هذه الحملة ودورها ومكانتها في هذا الخصوص. لذلك أرحب بالأستاذ جودة مناع. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: أهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة.
0: يا مرحبا. بداية الحقيقة يعني كل عام وانت بخير.
1: وأنتم بخير.
0: الحملة الدولية للدفاع عن القدس شو يعني؟
1: الحملة الدولية للدفاع عن القدس هي إطار دولي، وهذا الإطار الدولي منتشر في عدد من الأقاليم في العالم، في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي والشرق الأوسط ودول الخليج العربي، وأيضا لدينا في أندونيسيا وماليزيا.
0: يعني هي عابرة للحدود للتضامن مع فلسطين. نعم، مع القدس بشكل خاص.
1: طبعا لها أهداف. نعم. هذه الأهداف تتلخص في دعم أهالي القدس في مواقعهم من حيث الصمود وما إلى ذلك، إعلاميا ودبلوماسيا وأيضا قانونيا، ومن خلال العلاقات الدولية بين أعضاء هذه الحملة في شتى أرجاء العالم. أيضا إضافة لذلك، الحملة الدولية للدفاع عن القدس هي نشطة في توثيق الأخبار على المستوى العالمي، ونخص بالذكر فلسطين ومدينة القدس تحديدا على مدار الساعة، وتصل إلى مجموعات هي مشتركة في منصات التواصل الاجتماعي يزيد عددها عن 60 موقع تقريبا، بالإضافة لمواقع على منصات أخرى، وهذا يكسبها انتشارا يعزز الموقف الفلسطيني. والمواد المرسلة من خلال الحملة تشمل الفيديو والصور والنصوص، ونحررها أيضا بما يتناسب مع سياسة التحرير الفلسطينية. وفي هذا السياق أقمنا علاقات هنا بالأردن، فبداية نحيي جلالة الملك عبد الله بن الحسين ونعتز في قيادته لهذا البلد العزيز الأردن الذي تربطنا به علاقات وطيدة منذ التاريخ، وسوف نتحدث لاحقا عن هذه العلاقات بتفاصيلها إن شاء الله. ولذلك أقمنا علاقات مع اللجنة الملكية لشؤون القدس، وأيضا مع اللجنة البرلمانية الفلسطينية اللي هي الخاصة بفلسطين،
0: لجنة القدس. لجنة

0: لجنة
1: لجنة
0: فلسطين
1: الفلسطينية
0: البرلمانية، نعم،
1: وفي لجنتين، واحدة في مجلس النواب وواحدة مجلس الأعلى،
0: نعم، وفي مع مؤسسات أخرى. والحقيقة وجدنا اهتمام بالغ لدى هذه المؤسسات، ونتواصل معهم أيضا باستمرار ونتبادل الرأي وما إلى ذلك.
1: نعم. طيب، إذن أستاذ جودة، يعني الحملة الدولية للدفاع عن القدس واضح بعنوانها أنها دولية وتختص يعني في مسألة القدس. القدس بالنسبة لنا كأردنيين الحقيقة عنوانها بالنسبة لنا مسألتين: الأولى الوصايا الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والعنوان الثاني الرعاية الأردنية، بمعنى الدعم والإسناد العملي الملموس من قبل مؤسسات الدولة الأردنية.
0: نعم.
1: لذلك يعني حينما نقول الوصاية الهاشمية، أنتم كفلسطينيين ماذا تعني بالنسبة لكم؟ كيف تجدون الوصاية الهاشمية؟ ما هي الوظائف العملية السياسية المعنوية التي تؤديها هذا العنوان الوصايا الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية؟
0: نحن في الحملة الدولية للدفاع عن القدس ندعم موضوع الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهي عنوان لنا في نشاطاتنا سواء المحلية في الأردن أو على الصعيد الدولي.
1: نعم.
0: وننشر كل ما يتعلق بهذه الوصايا ونشاطاتها في مدينة القدس باستمرار، نوزعها للمجموعات التي تحدثت عنها سابقا، وهم مطلعون على دور الأردن من خلال نشاطنا الإعلامي ومن خلال علاقاتنا التي تتم سواء وجها لوجه أو من خلال الوفود اللي بتيجي من القدس، وعادة عند وصول هذه الوفود تلتقي مسؤولين أردنيين أو بعض المؤسسات التي ذكرتها سابقا، وهنا تعني لنا الكثير لأنها هذه الوصايا تاريخية. وإذا تحدثنا عن التاريخ اسمح لي أذكر بأنها بدأت عام 1923 بمبايعة الشريف الحسين بن علي بوثيقة رسمية من قبل الشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية آنذاك، وامتدت هذه العلاقة مع الملك عبد الله الأول وأيضا مع الملك الراحل الملك حسين رحمه الله. فهذه العلاقة تجددت،
1: تواصلت طبعا،
0: نعم تواصلت، وتجدد الاتفاق أيضا مع السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال سيادة الرئيس محمود عباس عام 2013، وكان لها آثارها الإيجابية تجاه مدينة القدس تحديدا.
1: اتفاق وقع جلالة الملك مع الرئيس الفلسطيني،
0: جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مع الرئيس الفلسطيني.
1: يعني لاحظ الحقيقة هنا تبرز أن الاتفاق لم يوقع بين الحكومتين، بين رئيسي يعني الدولة، الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني،
0: وهذا
1: لها رمز يعني
0: يعطيها
1: واضحة
0: أهمية
1: وعميقة
0: أكثر. لما للقدس أهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني، وأيضا لجلالة الملك عبد الله الثاني والعائلة الهاشمية تحديدا، يكسبها معنى يعني في المستوى
1: رفيع ونبيل ومهم.
0: نعم.
1: طيب، إذن الوصايا الهاشمية يعني تقول أستاذ جودة مناع بأنه يعني هي مرتبطة بالهاشميين منذ بداية يعني الوجود الهاشمي كسلطة، كرمز، كمرجعية، ولذلك بدأت بالشريف حسين بن علي وامتدت مع الملك عبد الله الأول والراحل الملك حسين ومن ثم مع الملك عبد الله الحالي. إذن الوصايا الهاشمية هاي لها امتدادات تاريخية، لكن بسأل الواقع العملي، النتائج العملية لهذه الوصايا، يعني أنتم في فلسطين حينما تتباهوا بهذه الوصايا الهاشمية، ما هي انعكاساتها العملية لحماية القدس أولا، المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية. طبعا فيما يتعلق المقدسات المسيحية، يعني كما تفضلت أن رموز الشعب الفلسطيني وقياداته كلفت ودفعت باتجاه الوصايا، ولكن فيما يتعلق بالجانب المسيحي أيضا قداسة البابا في أكثر من شخصية من قيادات المسيحية، قيادة البابا سواء على المستوى الفاتيكان أو الأرثوذكس أيضا يعني قدموا الوصايا الهاشمية وطالبوا بالوصايا الهاشمية على المقدسات المسيحية.
0: نعم، للوصايا الهاشمية كما ذكرت آثار وإيجابية جدا تتلخص بالتالي. بداية وزارة الأوقاف، الدعم المتواصل لأكثر أو حوالي 1000 موظف موجودين في المسجد الأقصى المبارك، وهذا الدعم سواء من خلال الرواتب وأيضا من خلال جوانب أخرى تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية.
1: الحقيقة فيما يتعلق بالرواتب بحب أشير دكتور جودة مناع بأنه الموظف الأردني الذي يحصل على راتب هنا في عمان مثلا 100 200 300 دينار مثلا، الموظف الأردني في فلسطين كان لغاية سنة 25 بيحصل على 3 أضعاف الراتب. في 1/1 سنة 26 ارتفعت ل 400% من الراتب، يعني اللي بياخذ هون 100 دينار هناك بياخذ 400 دينار حتى يوازي مستوى المعيشة.
0: نعم.
1: فلذلك يعني الحقيقة يعني وزارة الأوقاف كما تفضلت يعني حوالي 1000 موظف بكلفوا الخزينة الأردنية بين 25 إلى 30 مليون دينار أردني سنويا.
0: نعم صحيح. وأيضا للوصايا الهاشمية إيجابيات كثيرة، وهي تفوق المصطلح إيجابيات من حيث الإعمار للمسجد الأقصى المبارك. وإذا ما ذكرنا تاريخ هذا الإعمار، بدأ تقريبا منذ تاريخيا منذ عام 1923 وامتد إلى غاية 1969، كانت هذه الفترة الإعمار الأول. الإعمار الثاني بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس، أتذكر مسألة مهمة وأنا كنت طرف فيها. عام 1990 1992 تحديدا أو 91 كتبت تحقيقا صحفيا في صحيفة عكاظ السعودية، كان التحقيق حول تداعيات الزمن على المقدسات، المسجد القبلي وقبة الصخرة ومساجد أخرى في الحرم القدسي الشريف. فآنذاك كان الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله على قيد الحياة وهو المسؤول، فلذلك أعلن جلالة الملك الراحل بأنه الهاشميين هم من يرمم المقدسات وأيضا هم من يعمرها. فأتذكر بأنه باع قصر له في لندن بقيمة 10 ملايين ودفع هذا المبلغ، وهذا حقيقة يثلج الصدر آنذاك سواء لي شخصيا أو حتى لكل فلسطيني للدور الذي قام به جلالة الملك الراحل. وبالفعل زادت قبة الصخرة لمعانا، طليت بالذهب، وأتذكر بأن المهندس عصام عواد رحمه الله أطلعني على الأسقف للمسجد الأقصى ولقبة الصخرة، وكان بالفعل هناك تسرب للمياه وتلف في الرقام أو في الآيات القرآنية اللي موجودة، وكانت موثقة بالصور، وعاد كل شيء إلى أجمل ما كان عليه في السابق. هذا جانب الإعمار الذي امتد من 1992 لغاية 1994، هذه أتذكرها. لكن هناك أيضا يعني علينا أن لا نغفل مسألة مهمة تتعلق بالدفاع عن مدينة القدس، سواء عام 1948 ومشاركة الجيش الأردني على أطراف مدينة القدس في معركة اللاترون وأيضا في معركة باب الواد. كان هناك شهداء بالآلاف من الجيش العربي الأردني، وهذا نقدره ونحترمه.

0: ويظهر حجم وخلينا نقول مستوى الشراكة الأردنية الفلسطينية، مش بس على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الاقتصادي، لكن على المستوى الأمني أيضا. وحتى نحن في بيت الذاكرة وضعنا قائمة أسمائهم اللي في مدينة القدس، كان هناك استشهد حوالي 333 جندي أردني إحنا موثقينهم في بيت الذاكرة في الأردن.
1: كل الاحترام. طيب الآن يعني هاي الوصايا الهاشمية تاريخيا وواقعيا. طيب الآن حينما نعود للحملة الدولية للدفاع عن القدس، شو البرامج اللي يعني عملتوها، أو شو هناك مخططات عملية يمكن الاعتماد عليها في هذا الخصوص؟
0: حقيقة إحنا في الحملة الدولية للدفاع عن القدس ركزنا على النشاطات اللي ذكرتها، اللي هي الإعلامية والقانونية والعلاقات الدولية وأحيانا الدبلوماسية. يعني مثلا إحنا في الحملة إعلاميا نغطي كل أحداث القدس، هذه على مدار الساعة موجودة عندنا. المسألة الثانية القانونية، استطعنا الوصول لأكثر من 70 محامي دولي، في منهم من مصر، من تركيا، من الأردن، من أوروبا، من الولايات المتحدة، من منطقة الخليج أيضا، مثلا من الكويت، من البحرين، وأيضا يعني متعددين الهوية. وبالتالي نحن من بدأ فكرة التوجه للقضاء الدولي قبل 4 سنوات، وكنا على وشك عقد مؤتمر يتحدث عن القدس وانتهاكات إسرائيل في مدينة القدس فيما يتعلق بالمقدسات، وأيضا المسائل الأخرى الاقتصادية والتعليمية وهدم البيوت وكل ما تتعرض له القدس. وبالتالي في آنذاك استطعنا الوصول لمسألة تحض هؤلاء المحامين للبحث في كيف نوقف هذه المسائل. وبعد ذلك نتيجة هذا الحراك أو التحرك بدأت دول تعمل لأجل التوجه لمحكمتي الجنايات والعدل الدوليتين، ونحن حقيقة يعني مسرورون لذلك، لأن هذه المسألة قادت معظم قادة الكيان الإسرائيلي لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. هذا الجانب. الجانب الثاني، لدينا نشرة نوزعها على عدد من الدبلوماسيين، يعني بعض الأخبار المهمة نوزعها في العالم طبعا. في أيضا إعلاميا لنقول ذلك، عندما يكون هناك ضغط على مدينة القدس وأهل القدس ندفع باتجاه، نحن لا نتدخل في الوضع المالي نهائيا، لكن ندفع شركائنا بالمشاركة في أي دعم لأهل القدس سواء للقطاع التجاري. يعني على سبيل المثال، الفترة الأخيرة في الحرب على إيران أغلقت كل المحلات التجارية، حوالي 400 محل تجاري، فأصبح أصحاب هذه المحلات يعني بلا دعم وبلا دخل. وهذا هو هدف إسرائيل، أن تحاول تفريق هذه المحلات من أصحابها أيضا
1: وإفقارهم وجعل ظروفهم المالية صعبة.
0: وبالإضافة لذلك كانت القدس كمدينة أشباح خلال الحرب. نحن أصدرنا عدة بيانات نطالب به الأردن وتركيا ومصر وباكستان والسعودية، الدول التي اجتمعت وأكدت على
1: الدول الثمانية.
0: هناك أيضا اتصالات نرسلها في بعض الأمور العاجلة مع السكرتير العام للأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن، هذا حصل معنا، وأيضا قداسة البابا. خاصة تدخلنا بشكل قوي في مسألة الشيخ جراح، وتعاون

0: أردن معنا في هذا الجانب، بحيث أظهروا بعض الوثائق التي ساعدت في دعم سكان حي الشيخ جراح. لكن يا سيدي الحملة على القدس كبيرة أكبر من ذلك، فبالتالي اليوم الحملة موجودة سواء في داخل القدس، وتعلم عن باب السلسلة، هناك توجه لمصادرة العديد من العقارات وحي سلوان وبطن الهوى وما إلى ذلك، والمحاولة للسيطرة على جزء كبير من المسجد الأقصى ومنطقة حي الأرمن وصولا إلى باب الخليل. يعني بتحكي عن مثلا حي الأرمن 112 دنم، المنطقة اللي صادروها ودمروها في حي المغاربة اللي هو ملاصق لحائط البراق والذي يسمونه حائط المبكى أيضا دمر، فهذا يتصل مع الحرم القدسي الشريف اللي هو 144 دنم. ماذا يتبقى؟ الحي المسيحي والحي الإسلامي الذي يشكل نصف مساحة المدينة التي تصل إلى كيلومتر مربع وأقل بقليل. المطلوب الآن أنه رفع الهمم أو يعني وتيرة الهمم من أجل الدفاع عن هذه المدينة.
1: طيب على الأسود أستاذ جودة مناع، الحقيقة القدس مستهدفة بشكل بارز، يعني يعملون على أسرلتها، على تهويدها، على عبرنتها، ومع الأسف هنالك اعتراف أمريكي من قبل خصوصا إدارة الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية. كما تعرف في 6/12/2017 أعلن الرئيس ترامب اعترافه بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، والحقيقة الأردن شكل رأس حربة سياسية في مواجهة يعني هذا الموقف الأمريكي. ولذلك وزير الخارجية دعا لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في 10/12 يعني بعد 4 أيام. الملك عبد الله توجه إلى أنقرة واتفق مع رئيس أردوغان لعقد قمة إسلامية طارئة في 13/12 في إسطنبول يعني بعد أسبوع. مجلس النواب الأردني في 18/12 دعا لاجتماع طارئ للاتحاد البرلماني العربي في الرباط. الأردن مع الكويت في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الكويت كانت رئيسة المجموعة العربية، لاجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة. ولذلك الأردن شكل رأس حربة سياسية في مواجهة الموقف الأمريكي.
0: صحيح.
1: على الرغم من العلاقات الأردنية الأمريكية، ولكن الأولويات كانت بالنسبة للملك عبد الله، للدولة الأردنية، للشعب الأردني، للموقف الأردني هو الأساس. فبالتالي حتى لو اصطدمنا يعني كأردنيين كدولة كرأس الدولة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تنظر لهذا الموقف الشجاع الواضح من قبل الدولة الأردنية في مواجهة السياسة الأمريكية حول مسألة الاعتراف الأمريكي أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية؟
0: نعم، حقيقة ما نتابعه بالنسبة للسياسة الخارجية الأردنية سياسة ثابتة ومعارضة ومدافعة عن مدينة القدس، عن وضعها التاريخي، عن الستاتس كو الموجود في مدينة القدس، الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، هذا موقف ثابت. ويظهر هذا الموقف من خلال النقاط التي تحدثت عنها. كلنا نعلم بالدور الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سواء أمام الاتحاد الأوروبي، وأيضا حتى في لقاءاته مع مسؤولين على مستوى الرؤساء والملوك في الدول الأجنبية، تتصدر القضية الفلسطينية كافة لقاءاته السياسية والدبلوماسية. وأيضا وزارة الخارجية الأردنية تلعب دور بتوجيهات صحيح. من جلالة الملك لأجل وضع والاستمرار.
1: يعني الحقيقة لدينا وزير خارجية يعني يحظى بالمحبة والاحترام والتقدير والنشاط الدائم.
0: نعم صحيح.
1: ولذلك يعني هو ينفذ سياسة رأس الدولة في مسألة القدس والقضية الفلسطينية.
0: صحيح. ونحن الفلسطينيون نثمن يعني هذا الدور وهذه المواقف لما لها

0: وتشكل درع لحماية المقدسة.
1: طيب هذا الغطاء السياسي أستاذ جودة مناع، هذا الغطاء السياسي شيء مؤكد له أثاره الإيجابية وخصوصا على المستوى الدولي، ولكن على المستوى الميداني العملي يعني كيف يمكن أن ترى وأن تقرأ الواقع العملي الملموس من قبل شعبكم الفلسطيني في مواجهة هذه السياسات، سياسات الضم والإلحاق الإسرائيلية؟
0: نعم، موقف الأردن واضح، وكان هناك مواقف تعبر من خلال التصريحات السياسية التي أدلى بها جلالة الملك عبد الله الثاني، خاصة ضد الضم، محاولات الضم وضد الاعتداء على المقدسات الإسلامية المسيحية، كما شاهدنا في المرحلة الأخيرة عندما أغلق المسجد الأقصى حوالي 40 يوما تقريبا، والاعتداءات التي حصلت على كنيسة القيامة أيضا، نعم، عندما أخرجوا بالقوة المسيحيين من كنيسة القيامة، وكما لاحظنا سلوك البصق على الكنائس وما إلى ذلك فيما يتعلق الاعتداء على الراهبة الفرنسية، أيضا كان لقي رد فعل قوي في العالم. وهناك اعتداءات وإحصائيات تنشر سواء من خلالنا أو من خلال مؤسسات مقدسية ومن خلال اللجنة الملكية لشؤون القدس ومتابعة أيضا الديوان الملكي أو سمو الأمير غازي، أيضا هو مستشار لجلالة الملك عبد الله الثاني ويتابع هذه الأمور التي تتعلق أيضا بالمقدسات. وبالتالي هذا الموقف يترجم بمواقف صريحة ورافض لكل التدخلات الإسرائيلية المتغطرسة التي هي تستمر. إسرائيل تستغل علاقتها بالولايات المتحدة، وكما أسلفت حضرتك أن الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكن إحنا الفلسطينيين والأردن لا نعترف بذلك ونعتبر ذلك مجرد هراء، يعني لا يمكن.
1: ولكن العفو أستاذ جودة، يعني بسأل عن العمل الميداني، يعني ماذا يفعل الإنسان الفلسطيني في مواجهة هذه السياسة الإسرائيلية، سياسة الاحتلال، سياسة الضم، سياسة الإلحاق والتضييق؟ يعني حينما نتوقف مثلا أمام صلاة الجمعة، صلوات المساء مثلا، صلوات الفجر، صلوات رمضان، تجد عشرات الآلاف يعني من الفلسطينيين. يعني هذا بيعبر أوكي عن حالة تدين، ولكن أيضا تعبر عن حالة وطنية سياسية في مسألة التركيز على أن المسجد الأقصى هو مسجد يخص للمسلمين وللمسلمين فقط.
0: نعم، المسجد الأقصى عنوان كبير للقضية الفلسطينية ورمز من الرموز التي تحاكي وجود الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا التواجد الذي تتحدث عنه الأردن ساهم فيه. نعم، من خلال المؤسسة المصطفوية التي دعمها الأردن لإبقاء مئات الفلسطينيين أيضا في داخل الحرم القدسي الشريف لتلاوة القرآن وما إلى ذلك، لعب دورا الأردن في هذا المجال. فالوجود الفلسطيني هو صحيح روحاني ديني، سواء بالمقدسات في المسجد الأقصى أو في كنيسة القيامة، وإضافة لذلك هو وطني، لأن القدس هي رأس الحربة في هذا الصراع مع المستعمرة الإسرائيلية. لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يتفرج على ما يجري بالقدس. وأذكر هنا وأذكر الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب بما حصل عام 2022. نعم، عندما حاولوا وضع بوابات إلكترونية، ما صح الذي حصل؟ صح، حصل موقف تاريخي فلسطيني أردني وفلسطينيا مسيحي إسلامي من خلال هدم هذه البوابات، وبدأت الصلاة أيضا بحضور رجال دين مسيحيين في ساحات باب العمود ومدخل باب الأصباط و في الطرقات في مدينة القدس. عجزت هذه الآلة العسكرية عن منع هذه الصلوات التي هي

0: متوج بحب الوطن والوفاء له والدفاع عن مقدساته. لذلك هذا التلاحم وهذه الشراكة بين الأردن وفلسطين هي داعم أساسي لمن يعرف، لمن لا يعرف ولا يعلم بما تقدمه الأردن. ذكرنا أشياء كثيرة يقدمها الأردن بقدر مستطاعه، يعني كلنا نعرف نحن تحت وطأة جرائم حرب تجري في قرى ومدن ومخيمات الضفة الفلسطينية يوميا وخلال الليل، يعتدى على الفلسطينيين، تنهب مزارعهم، مواشيهم، تقتل أشجارهم، تحرق سياراتهم وبيوتهم، وأيضا ينكل بالمواطنين تحت مرأة الحكومة الإسرائيلية الفاشية الموجودة الآن. وعندما تفرض عقوبات على هؤلاء الناس أمثال سموتريش وبن غفير، فهم موجودين في هذه الحكومة ويتلقوا التعليمات من الحكومة الإسرائيلية وهم شركاء مع المستوطنين في هذه الاعتداءات والجرائم. لذلك نطالب من هذا المنبر أن نوسع مناداتنا لجميع أنحاء دول العالم بأن ما يجري ليس فقط بفعل سموتريش وبن غفير، هو بفعل الحكومة الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو. وقطاع غزة الأحداث والجرائم مستمرة في هذا الجانب الآخر، أصبح الآن كل سكان قطاع غزة موجودين في خيام على شاطئ غزة، أكثر من 2 مليون فلسطيني، وهذه جريمة حرب ظاهرة للعيان. إذن المطلوب التحرك إعلاميا تجاه هذه الممارسات لأجل وقفة، لا يمكن الصمت عنها.
1: الحقيقة يعني سنتحدث عن قطاع غزة، ولكن أستاذ جودة، الحقيقة فلسطينيين مناطق الاحتلال الأولى عام 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، بيلعبوا دور أساسي يعني في الوجود والتواجد يعني في في في في القدس. والحقيقة يعني هذا التواجد واضح ورمزي، وأيضا بيعكس انحيازات يعني وطنية ودينية وقومية لوطنيتهم الفلسطينية وقوميتهم العربية ولإسلامهم ولمسيحيتهم. وبالتالي أنت تعرف بأنه الأردن يقدم الدعم والإسناد بشكل بارز، وهو البلد الوحيد الذي يقدم الدعم لفلسطيني مناطق الاحتلال الأولى عام 48 عبر الحج، تأدية فريضة الحج، تأدية مناسك العمرة، وفتح أبواب الجامعات الأردنية. الأردن يقدم 30 منحة مكرمة ملكية لكل حزب سياسي في مناطق 48. لذلك الحقيقة السؤال هو هؤلاء، هذا القطاع من الشعب الفلسطيني من أبناء مناطق 48 بيلعب دور أساسي يعني في هاي المواجهة، والمواجهة يعني للتأكيد والتركيز على مسألة القدس والمسجد الأقصى.
0: نعم صحيح، أهلنا المواطنين في المناطق المحتلة عام 1948 يلعبون دورا مهما خاصة بالنسبة للمقدسات.
1: نعم،
0: ونعلم كذلك بأنهم قاموا بدعم بعض النشاطات التي تتعلق في المسجد الأقصى المبارك. وكما تعلم كان هناك بعض الإصلاحات في قدموا المساعدات، وهم نفذوا أيضا من خلال الأردن ترميم المسجد المرواني مثلا اللي حصل أسفل المسجد القبلي.
1: صحيح،
0: ويتواجدون، تواجدهم المستمر هذا يعبر عن حالة مهمة جدا، وتواصل ليس فقط مع الأردن الذي فتح أبواب الجامعات وسمح أو أتاح لهم الفرصة للذهاب لأداء مناسك الحج
1: عبر بعثة الحج الأردنية. نعم، وجواز السفر الأردني.
0: هذا التواصل وفتح هذه الأبواب بحد ذاتها كانت خطوة عظيمة، لأن سكان المواطنين الفلسطينيين في مناطق عام 1948 كانوا

0: مقطوعين,
1: مقطوعين
0: عن العالم,
1: عن العالم الآخر.
0: نعم.
1: حتى عن الضفة الغربية كان تنقلهم خفيف وقليل بسبب الحواجز العسكرية المنتشرة بين الضفة الفلسطينية وأيضا بين المناطق 48. وبالتالي فتح الأبواب للأردن أتاح لهم العبور أيضا في الضفة الفلسطينية والوصول إلى الأردن, وبعضهم الآن بدأ يقوم برحلات سياحية للأردن. ليش؟ لأن لديهم أقارب أيضا في الأردن موجودين هم في الأردن, ولذلك يأتون إلى الأردن أيضا سياحة ولقاء أقاربهم.
0: وبالتالي,
1: هذا الموقف وهذه الإجراءات حقيقة نثمنها لأنها عززت حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
0: عن التضحيات فلسطينية مناطق 48, انتفاضة سنة 2000, انتفاضة شهر تشرين أول, انتفاضة شهر تشرين أول أكتوبر سنة 2000, سقط 10 شهداء في مواجهة الإسرائيليين. وفي سنة 2021 لأول مرة من عام 48 لأول مرة صارت انتفاضة المدن المختلطة. انتفاضة يوم الأرض كانت في المدن العربية الفلسطينية, في كفر قاسم, في سخنين, في الناصرة, ولكن في انتفاضة 2021 اللي سماها القائد الفلسطيني محمد بركة انتفاضة الكرامة في شهر أيار 2021, وأيضا سقط شهداء في كفر في أم الفحم. ولأول مرة يعني صار انتفاضة في هذه المدن المختلطة, مع أنه أغلبية سكانها من اليهود الإسرائيليين, ولكن في اللد, في الرملة, في يافا, في عكا, في طول كرم, وسقط شهداء في عكا. فبالتالي المشاركة الفلسطينية في عموم الوطن الفلسطيني أصبحت مندمجة, والجميع يشعر بفلسطينيته في الواقع وفي العمل بسببين. السبب الأول العداء والعنصرية من قبل المستعمر الإسرائيلية, وثانيا الإحساس الوطني والقومي والديني المشترك لدى كافة الفلسطينيين بكافة أماكن تواجدهم على أرض فلسطين.
1: نعم, ونحن نترحم على جميع شهدائنا في أرجاء فلسطين, سواء في 48 أو في قطاع غزة أو القدس, الضفة الفلسطينية بما فيها القدس. لكن الأحداث التي تحدثت عنها أبرز سياسة المستعمرة الإسرائيلية العنصرية, لأنهم تعاملوا مع هذه الأحداث التي تفضلت بها بعنصرية وبشراسة وسقط شهداء.
0: نعم.
1: تخيل لو كان إسرائيليا قتل في هذه الأحداث, ما الذي يجري؟ سيفرضون طوقا على المناطق التي يشتبه وليس مؤكدا بأنها قتلت هذا الشخص الإسرائيلي. اثنين, إنه هذا يعبر عن تلاحم ما بين الشعب الفلسطيني في مناطق 48 والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وبقطاع غزة, وبالتالي يرفع البطاقة الحمراء أمام سلطة الاحتلال بأن هذا الشعب واحد.
0: نعم.
1: وموحد, وبذلك وضع أمام الحكومة الإسرائيلية الفاشية التي تتولى السلطة في تل أبيب, وضعها أمام خيارات صعبة في هذه الأحداث, وأن كسر شوكة الشعب الفلسطيني مستحيلة. وإذا ما تطرقنا للموضوع الديموغرافي وتبدله خلال سنوات الاحتلال منذ عام 67 إلى غاية اليوم, نجد بأن النمو السكاني في مدينة القدس, الآن يوجد في القدس نحو 400 ألف فلسطيني برغم القمع وبرغم الإغلاقات وإلى آخره, يوجد حوالي 16 حاجز عسكري حول مدينة القدس. هذا أولا. اثنين, يوجد حواجز عسكرية على بوابات القدس المفتوحة اللي هي 7 بوابات. فلاحظ ما هي المعاناة التي يواجهها الفلسطيني سواء كان مسيحيا أو مسلما عندما يريد التوجه للصلاة إلى مسجد القدس, ناهيك عن 1100 حاجز عسكري وبوابات عسكرية موجودة على القرى والمخيمات.

والمدن الفلسطينية. بالتالي أصبحت الضفة الفلسطينية معتقل كبير في كانتونات، وقطاع غزة في مخيم على شاطئ قطاع غزة. إلى متى سيستمر هذا؟ لذلك نريد، ليس من الأردن فقط، الفلسطينيون لا

0: على الأردن. ومن هنا الموقف السعودي والمصري والتركي والباكستاني وقطر يجب أن يدعم الأردن وفلسطين لأجل إنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه المحنة الكبيرة التي تهدد وجوده. ويجب أن يفهم العرب بأن فلسطين نقطة ارتكاز، وهذا الارتكاز هو موجه ضد العرب وضد الدول الإسلامية. ولماذا يتحدث نتنياهو عن ما يسمى بإسرائيل الكبرى الذي يستهدف الأردن، يستهدف لبنان، سوريا،
1: يستهدف الشرق العربي كله؟
0: الشرق العربي كله. نعم. إذن الدور هو يجب أن يكون دور عربي إسلامي، وفي نفس الوقت نحيي كل الجهود التي تقوم بها السعودية والباكستان وتركيا ومصر ودول الخليج التي تقوم بدور إيجابي تجاه هذه المسألة، ونحضهم على معارضة ما يسمى بالديانة الإبراهيمية، لأن هذه الخطة هدفها السيطرة ليس فقط على اليهود. عندما بدأت الحركة الصهيونية بالتحدث باسم اليهود في أوروبا منتهزة الهولوكوست الموجود اللي حصل بأوروبا، وصارت تتحدث باسم، لكننا نجد بالمقابل ملايين اليهود ضد ما يجري في فلسطين. هذا أولا.
1: نعم.
0: اثنين، صنعوا المسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة اللي عددها 70 إلى 80 مليون. هذه الصهيونية المسيحية الآن اليهود الصهيونية بتتحدث باسمهم ويدعمون ما تقوم به إسرائيل من جرائم ويحرضون،
1: وأبرز على ذلك سفيرهم في هكابي
0: الذي يحرض
1: ويقول عن حاله يؤيد أنا مسيحي صهيوني.
0: نعم، ويؤيد هذا. الآن يريدون أن يسيطروا على المسلمين من خلال الديانة الإبراهيمية، وبالتالي هو القصد السيطرة على الشرق الأوسط، والسيطرة
1: العربي
0: على المقدسات
1: الشرق العربي.
0: لذلك
1: نعم.
0: نطلب من إخواننا العرب أن يتنبهوا لهذه النقاط. نحن معهم وقلبا وقالبا، لكن أيضا يجب أن يعوا لهذه السياسات وهم أدرى، وبالتأكيد هم يعلمون تداعيات ما إذا اتبعوا هذه الخطة الأمريكية.
1: طيب الآن نعود أستاذ جودة لما تفضلت به عن قطاع غزة. يعني الذي جرى ويجري في قطاع غزة لا يستطيع الإنسان أن يتخيله من حجم الجرائم والقتل والدمار والخراب. يعني حولوا قطاع غزة بشريا ومائيا وإقامة إلى منطقة لا تصلح للعيش البشري، يعني دمار، خراب، ما في مي، ما في يعني أي مؤسسة، أي شيء من يعني مؤسسات الحياة. دمروا المدارس، دمروا المستشفيات، هذا شيء مقصود واضح بهذا الاتجاه.
0: نعم. أستطيع أن أشبه المستعمرة الإسرائيلية كمقعد على كرسي متحرك الآن.
1: نعم.
0: لأن الرأي العام الدولي الآن مشتبك مع هذه المستعمرة في الدول الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة على المستوى الشعبي، دعنا من المستوى الرسمي، مع أن هناك بعض الخلافات اللي ظهرت مؤخرا، لكن هذا الوضع العالمي إعلاميا وتضامنيا ومن خلال السفن التي تأتي لإغاثة قطاع غزة يظهر كم هو الاحتلال في
1: سفن
0: مأزق.
1: التضامن.
0: نعم. وهذا التضامن أشبه بانتشار في جميع أنحاء العالم، في أستراليا، في أوروبا، ويحرك حكوماتهم. لكن أنا أستغرب لماذا هذا التحرك لا يشبهه في العالم العربي. أين العرب مما يحدث؟ هل فقط يعني على الأوروبيين وأستراليا أو الإيطاليين أو الأمريكان الذين يشركون بهذه السفن تجاه قطاع غزة الشعب المضطهد الذي يعاني في خيام أصبح مخيما معتقلا على شاطئ البحر أكثر من 2 مليون شخص؟ يا من تتحدثون عن ما جرى لليهود، انتبهوا لما يحدث للفلسطينيين،
1: هذا الحقيقة
0: وأن
1: رسالة
0: يتكرر لما حصل
1: أستاذ
0: لهم.
1: هذه الرسالة أستاذ جودة للأوروبيين الذي

0: الذين تعاطفوا ودعموا وساندوا يعني اليهود حينما تعرضوا للأذى وللاضطهاد على يد النازية الألمانية والفاشية الإيطالية، اليوم هؤلاء هم الذين يمارسون الاضطهاد. يعني أوروبا هي التي صنعت المستعمرة الإسرائيلية، بريطانيا بقراراتها، فرنسا بأسلحتها التقليدية والنووية، وألمانيا بتعويضاتها المالية. اليوم الحقيقة زي ما تفضلت أن الشعوب الأوروبية تتضامن يعني مع الشعب الفلسطيني، ولكن هذا التضامن من قبل الشعوب لم ينعكس بعد على موقف حكوماتهم، باستثناء الآن لديكم يعني إسبانيا، إيرلندا،
1: فرنسا
0: قليلا، أيضا بلجيكا. وإحدى الدول كانت تابعة ليوغوسلافيا، دولة إحدى الدول هاي دول يعني أوروبا الشرقية أيضا. فبالتالي هاي الدول الأربعة فقط هي التي يعني تنحاز بشكل إيجابي لصالح الشعب الفلسطيني. نعم. رغم أن هنالك اعتراف فرنسي وبريطاني، وقع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن هذا لم ينعكس عن سياسات عملية يعني في مواجهة المستعمرة الإسرائيلية وفي دعم الشعب الفلسطيني بشكل عملي ملموس. نعم. سلوفينيا. نعم، سلوفينيا
1: التي رفعت العلم
0: صحيح
1: على مبنى الحكومة.
0: نعم. هي الدولة الرابعة سلوفينيا.
1: نعم. ومن هنا تأتي أهمية دور الأردن.
0: نعم.
1: لا نغفل الدور الفلسطيني أو دور وزارة الخارجية الذي أيضا هو مقيد لكن يقوم بدوره. لكن الأردن مفتوحة على العالم أكثر. ونعتقد ولا نشك بموقف الأردن. ونطالب الأردن ونطالب جلالة الملك بأن يزيد من مطالبته لهذه الدول بوقف هذه الاعتداءات وإنقاذ أهالي غزة، لأن جلالة
0: يعني الأردن الملك عنده مصداقية
1: يعني إنسان
0: عالية،
1: إنسان لديه مصداقية
0: وحضور واحترام،
1: هناك حضور واحترام
0: له
1: ويسمعون له عندما صحيح يتحدث في كلماته
0: يعني
1: تجاه
0: مثلا
1: فلسطين.
0: البرلمان الأوروبي الزعيم العربي الوحيد اللي حكى خاطب البرلمان الأوروبي أكثر من مرة، الوحيد هو الملك عبد الله،
1: وهو القادر
0: نعم
1: على توسيع الموقف
0: نعم
1: الذي تحدثت عنه في إسبانيا وبلجيكا ولنقل
0: إيرلندا وسلوفينيا،
1: قادر على توسيع هذه القاعدة
0: نعم
1: والخروج من إطار سموتريش وبن غفير إلى أوسع من ذلك. لأن هؤلاء يجب أن يكون مصيرهم السجن وليس إدارة معركة إرهاب على أرض فلسطين التاريخية.
0: صحيح. طيب يعني الآن أستاذ جودة، يعني حينما ندقق بسياسات المستعمرة الحقيقة تجد يعني أنت ذكرت بأن نتنياهو يتحدث عن خارطة إسرائيل الكبرى عن إلى آخره، والآن ما يفعله في لبنان وفي سوريا في التوسع الحقيقة يدلل على هاي المسألة. يعني الآن تم ضم الجولان، والأمريكان خصوصا رئيس ترامب اعترف بضم الجولان، لكن بالإضافة للجولان الآن يضم أراضي من محافظتي القنيطرة ودرعا بلبنان عمال بيتوسع. يعني المسألة الآن غير مقتصرة على كامل خارطة فلسطين، بل يتوسع في الأراضي اللبنانية والسورية بشكل واضح وبشكل عملي وبشكل ميداني على الأرض.
1: نعم، لكن دعني قبل الإجابة على سؤالك، يجب أن لا ننسى بأن المساعدات التي يقدمها الأردن سواء من خلال الإغاثة لقطاع غزة، الإسقاطات اللي هي الغذائية، بأنها جزء من
0: الصمود،
1: دعم الصمود
0: نعم
1: لسكان القطاع.
0: صحيح.
1: المستشفيات المتواجدة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أيضا هذه مستديمة وأيضا تقدم الصمود وتساعد في المجال الصحي، هذا مهم جدا. العودة إلى سؤالك اللي هو يتعلق بهذه الخريطة الجديدة نتيجة هذه الاعتداءات المتوسعة في الشرق الأوسط.

0: التي تقوم بها المستعمرة الإسرائيلية هم يحاولون ذلك. لكن علينا أن نلاحظ بعض الحراك أو خلينا نقول المواقف الدولية الأخرى. يعني مثلا تركيا عارضت الذي تحدثت به بشأن احتلال مناطق سورية ومحاولة الوصول من الجولان باتجاه المناطق الدرزية وصولا إلى المناطق الكردية في الشمال.
1: نعم.
0: تركيا وقفت ضد هذا الموقف. وأتذكر أن بأنه أعتقد نائب الرئيس الأمريكي أو وزير الخارجية قال هذا ليس محط اهتمامنا الآن بأن تتدخل إسرائيل في هذه المناطق. لكن إسرائيل عندها أطماع وهي تقوم باعتداءات بغض النظر تعارضها أمريكا سواء كان صوريا أو جديا. تحاول وصلت جبل الشيخ ووصلت المناطق هاي. يحاول نتنياهو أن يحقق شيء على الأرض لأنه لغاية الآن لم يحقق شيء. بالأمس صحيفة هارتس قالت بأنه هو يفقد الأرض الذي يقف عليها. فهذا التواجد وهذا الانتشار ضعيف.
1: بما يجري
0: ما يحصل له يذكرني بما حصل.
1: وزعيم المعارضة يائر لبيد بالأمس قال عن فشل نتنياهو في الضفة الفلسطينية.
0: نعم.
1: وفي قطاع غزة.
0: نعم.
1: وفي لبنان وفي صراعه مع إيران. ويعني حدد يعني هذه العناوين أنه هذا بيعكس فشل نتنياهو وسياسته وبرنامجه يعني في التوسع وفي يعني استيعاب مزيد من الأراضي. وبالتالي هذا يسبب كما قال لبيد يسبب المشاكل والعزلة للمستعمرة الإسرائيلية في العالم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: ودعني أقارن ما بين حصل لأدولف هتلر عندما توسع في فرنسا ودول أوروبا.
1: صحيح.
0: ووصل الاتحاد السوفيتي السابق
1: هزم.
0: نعم. الآن هو منتشر ولم يثبت نفسه في أي منطقة.
1: صحيح.
0: وبالتالي هو يتخبط وأجزم بأنه سيفشل في مخططه هذا. ولكن ذلك يتطلب جهودا وعملا مشتركا عربيا وإسلاميا مع الأردن وفلسطين.
1: إذن ما يقوله أستاذ جودة مناع ما يقوله يائير لبيد الحقيقة صحيح أنه ينسف يعني الآن سياسة نتنياهو التوسعية، ولكن ألا ترى بأن ذلك يمكن أن يمس سردية الحركة الصهيونية فيما يتعلق بفلسطين وتاريخها وعلاقاتها وحضورها؟
0: السردية الإسرائيلية تتعرض لهجوم شرس يوازي عمليات الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة ومحاولة الإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من حيث المقولات والسرديات القديمة التي أسندت إلى التوراة. على سبيل المثال شعب الله المختار. هو ليس كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لم يفوض أحد بقتل الأطفال والنساء.
1: نعم.
0: هذا
1: نعم.
0: أولا. اثنين، أرض بلا شعب.
1: ولماذا يفضل شعب على آخر؟
0: نعم.
1: قومية على أخرى.
0: كلنا خلق الله سبحانه
1: نعم.
0: وتعالى. وثانيا، أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. هذا فضح. عندما يتحدث لشعب بلا أرض هذا يعني أيضا هناك في اختراق لغوي، من حيث أنه إذا شعب ملوش أرض وين هو الشعب اللي لملمه من الاتحاد الأوروبي ومن دول أخرى زي روسيا زي من اليمن من المغرب من الجزائر، جمع هؤلاء اليهود لأنهم هم ليسوا شعب، هم يهود. ونحن نحترم اليهود.
1: نعم.
0: والصراع
1: يعني
0: ليس بيننا وبين اليهود.
1: المسلمين عرب وأفارقة.
0: وكان بعضا منهم في فلسطين 8%.
1: نعم.
0: هذا شيء ثاني. المسألة الأخيرة التي تتعلق بالسردية. لا يمكن لعاقل أن يصدق السردية الإسرائيلية عندما يقارن ما بين هجومه على قطاع غزة والضفة الفلسطينية وما حصل في الهولوكوست. هذا كذب وافتراء ومقارنة فاشلة لأن من يتعرض للظلم لا يمكن أن يوقع الظلم على الآخر.
1: صحيح.
0: لذلك السردية

0: الصهيونية في فشل سريع، وسوف يعي العالم وكل من يؤيد إسرائيل بأنه وقع في الخطأ، وعليه أن يقدم الاعتذار للشعب الفلسطيني. صحيح. وخاصة الحكومات الرسمية التي دعمت إسرائيل.
1: صحيح. أستاذ جودة مناع، الحقيقة يعني الحديث متعدد ويطول، ولكن أخذنا من وقتك، وبدأ أشكرك على استجابتك للدعوة لأن تكون معنا يعني في هذا اليوم الاحتفالي بولاية العهد، تجديد ولاية العهد من قبل شعبنا الأردني، من قبل مجلس النواب الأردني، لا رأس الدولة الأردنية جلالة الملك عبد الله خليفة الراحل الملك حسين في رئاسة الدولة الأردنية. لك كل الاحترام، لك كل التقدير كمنسق عام للحملة الدولية للدفاع عن القدس، وبالتالي الحديث يعني الذي تفضلت به عن الدور الأردني ونحو فلسطين، وخاصة الرعاية الهاشمية والوصاية الهاشمية للقدس، للمسجد الأقصى، ولكنيسة القيامة، ولكل المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهذا الدعم الأردني المتواصل نحو فلسطين من أجل حماية الأمن الوطني الأردني أولا، من أجل دعم وإسناد الشعب الفلسطيني لأن يبقى صامدا على أرضه، ودعم نضاله لانتزاع حقوقه الوطنية على أرض وطنه فلسطين. لك كل الاحترام، لك كل التقدير.
0: شكرا لك على هذه الدعوة، ونهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني بهذه المناسبة، والحكومة الأردنية والشعب الأردني، نهنئ أنفسنا جميعا، وحمى الله الأردن
1: إن شاء الله،
0: وأطال الله في عمر جلالة الملك، وإن شاء الله نبقى شركاء في الدفاع عن القدس وفلسطين بشكل عام. شكرا لك.
1: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا، بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا، بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
2: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
3: فوق تلة عذية تنثر روح الأمير القادم من صحراء الحجاز أسرار الإبداع. هنا في المركى الذي اختاره ابن ملك العرب ليكون مقر حكم، فكان مقر حكم ومشكاة حكمة، ومحطة تنطلق منها رواسي الكلمة.

0: طال السكون يا سيدي، كأن ظلال عمان تنصت لما لم يقل بعد.
1: عمان لا تنصت يا فؤاد، هي تحفظ، وما نكتبه الليلة ستعيده الريح يوما، وحين تضاء مسارحها ستذكرنا.
0: هل أكتب ما تمليه القصيدة أم ما تمليه حالتك؟
1: أكتب ما بينهما. أنت تعرف أن الشعر لا يولد من القلب وحده ولا من العقل وحده، بل من المسافة بينهما. أكتب.
2: أسلك الطرق شعابا وفجاجا، ورد الماء فراتا وأجاجا، سئمت نفسي أحاديث الورى، أصوابا هي أم كانت لجاجا؟ أسعد الناس الذي في حظه مدفع لا يسأل الناس خراجا، وحضيض من يرى في أرضه لا طريد مبعد لاقى انزعاجا. أطرب النفس سرور كامن، أورث الجفن رفيفا واختلاجا.
3: حين تهدأ القوافل وتنام الإبل معقولة على صبرها، تظل الخيمة وحدها مستيقظة، ويبقى المركى حافة تبوح بالمعنى. هناك لا يقال الشعر بل يختبر.
1: القهوة يا فؤاد تحفظ أسرار الليل، وتكتب على حواف الفناجين ما تخبئه الشفاه من أسرار.
0: يظن من يسمع الأبيات أنك تهيم كما يهيم العاشقون.
1: ومن قال إن الهيام ضعف؟ العشق يا فؤاد درجات، أدناها الجسد وأعلاها الرسالة. أكتب ولا تجرح المعنى حتى يكتمل.
0: بأمرك يا سمو الأمير.
1: تلك هند أقبلت في تربها، منحت مجلسنا هذا ابتهاجا، عندما بشرت أن قد عزمت أن توافيني قضيت اليوم حاجة. ليت هندا أنجزت طلبتنا ببقاء عندنا كي نتناجى، ولقد منيت نفسي.

0: تاليا والأماني حققت والحب عاجا.
1: كان الأمير يرى في العشق ما يرى في الحكم، أمانة ومسؤولية واختبار صبر، وأن تسلك الطرق حتى لو كانت أصعبها للوصول إلى المنال.
2: لكن الناس يا سيدي،
0: ما بهم يا فؤاد؟
2: يعتقدون أنك عاشق.
0: ليعتقدوا، أما نحن فنكتب ما يبقى. من أحب الشكل فاته الجوهر، ومن تعلق بالمعنى نجا. يا فؤاد، العشق الذي لا يرفع صاحبه ليس عشقا، والشعر الذي لا يهذب الروح ليس شعرا. نحن نعشق أمة، لنا الروح ولهم الجسد.
2: إذن أكتب أن الأمير لم يعشق شخصا بل مقاما.
0: أكتب أنه أحب ما يجب أن يحب وصار إليه، كما تسير القوافل إلى الماء بإيمان. واكتب أيضا تتمة القصيدة. تلك هند أقبلت في تربها، منحت مجلسنا هذا التهاجا، عندما بشرت أن قد عزمت أن توافيني، قضيت اليوم حاجا. ليت هندا أنجزت طلبتنا، ببقاء عندنا كي نتناجا. ولقد منيت نفسي خاليا، والأماني حققت والحب عاجا.
2: ولكن سيأخذ عدالك هذا القول.
0: ليأخذوا.
3: لم يكن الأمير يتحدث عن امرأة ولا عن صورة، بل عن معنى. إذا أمسك ضاع، وإذا ترك دل الطريق. هند هي الفجر الذي ينقشع بعد عتمة الغياب، هي الوحدة التي تتشكل بين شعاب الواقع وفجاج التحديات، هي البهجة التي تزهر في قلبي من عرف الصبر.

0: هل رأيت عمانة يا فؤاد؟ إنها تنبض بالحياة، تكبر، وها هو رغدان يولد في سفح القصائد وسهول التلال التي تحنو لعمان كي تستند عليها.
1: لذلك يا سمو الأمير، أكمل قصيدتك وقل لعذالك في الهوى.
0: قل لعذالي ألا فابتئسوا، زال سوء الظن عن هند وماجا، هذه هند وهذاكم أنا، قد تحلت عندنا في الرأس تاجا. إن كل الغيد قد عودنني صرف ود لا أرى فيه مزاجا. قاتل الله أناسا إنهم كثروا في حومة الحب احتجاجا. يا سنا البرق الذي قد شمته يصدع الليل ضياء وابتلاجا، ويهنينا على وصل لنا غيثه روى وهادا وحراجا. هكذا العذال دأبا إنهم كظلام الليل لا يلقى سراجا. إنما العاذل سم ناقع لا أراه الله سعدا وابتهاجا.
1: لقد أوفيتهم حقهم يا مولاي، أوفيتهم حقهم.
2: يرقب عمان بعينه من فوق مركاه، قلب دولته الذي ينبض وسط صعاب التحولات، يرقب تلالها وهي تكبر يوما بعد يوم، ويتابع هموم أهلها، يجعل من الحكم درسا ومن القلم سلاحا للروح والوطن.

0: يا سمو الأمير، رئيس حكومتك يريد الدخول.
1: ليدخل يا فؤاد، ولنسمع شعرا من نوع آخر.
0: شعر الحكومة لا قوافي له، أعانك الله على تفعيلاته.
2: هنا في أروقة القصر، وبين دفاتر الشكاوى ورسائل الحكومات، يكتب الأمير عبد الله أبيات قصائده عن الحب والوطن، عن الوحدة والوطنية، عن هند تلك التي تمثل الأمة، وعن عذاله الذين يعرقلون طريق الإصلاح. كل بيت من شعره هنا، كل كلمة تصبح درساً للأمة ومرآة لتاريخها القادم.
3: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الثلاثاء 23 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الموافق 9 من حزيران لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس

رسول إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته

0: له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتابعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يجلس الشخص مع أناس صالحين فإن هذه المجالسة والمخالطة يكون لها آثار وثمرات، ومن هذه الثمرات أن من يجالس الصالحين تشمله بركة مجالسهم ويعمه الخير الحاصل لهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق

0: يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول، يعني الملائكة، يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فذكر الحديث بطوله وفي آخره قال: فيقول الله: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. وفي لفظ: فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: هم الجلساء لا يشقى جليسهم. ومن الآثار أيضا أن المرأة مجبول على الاقتداء بجليسه والتأثر بعمله وعلمه وسلوكه، فمجالسة أهل الخير تؤثر بصاحبها خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. أيضا من الثمار: الجليس الصالح يبصرك بعيوبك ويدلك على جهات النقص عندك، فتذهب لتعالج هذا النقص. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. أيضا فإنك تتعرف على أخطائك في سلوكك وعبادتك من خلال مقارنة أعمالك وسلوكك بما عليه جليسك الصالح. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: ومهما تعاظمت الأحداث واشتدت، أقولها قولا واحدا: هنا رجال مصنع الحسين درعا مهيبا. فهذه الأرض المباركة ولادت الأحرار والشباب الأردني، وأولهم الحسين ابني وابنكم، جند لهذا الوطن. واليوم نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا. وقفة الأخ مع أخي، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية، كما لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية. فموقف الأردنيين راسخ لا يلين تماماً كوطنهم.

تمام الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الأردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. جلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. الملكية الأردنية تعلن تخصيص عدد من طائراتها لتزيينها بصور لاعبي المنتخب الوطني النشامى احتفاء بمشاركتهم التاريخية في كأس العالم 2026. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا بكم. يحتفل الأردن اليوم 9 حزيران بعيد الجلوس الملكي، حيث تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية في مثل هذا اليوم من عام 1999، لتبدأ مسيرة ممتدة من الإنجاز والتطور، حيث شهد الأردن خلال عهده نهضة شاملة بمختلف الميادين. والتفاصيل في التقرير التالي.
0: 9 حزيران عام 1999،

ثم غزلت فيه خيوط الشمس فصلا جديدا في حكاية المجد. هنا الأردن حيث يصاغ الغد بمداد العزيمة، وحيث نروي للعالم قصة وطن لا يعرف المستحيل، وحيث لم يكن الطموح ترفا بل ضرورة، ولم يكن الإصلاح شعارا بل ممارسة. 27 عاما من تاريخ الأردن لم تكن عابرة في تقويم الزمان، بل كانت مسيرة صاغ ملامحها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بروح هاشمية وبإرادة لا تلين. لم تتوقف خلالها عجلة البناء والتحديث، بل تحولت التحديات فيها إلى منصات للنهضة والريادة، وظل الأردن بالرؤى الملكية الحكيمة نموذجا راسخا للدولة العصرية التي تبني خطواتها على أساس ثابت من علم وحب، تعزز قيم المواطنة وتسعى على الدوام نحو رفعة الإنسان الأردني، حتى غدا الأردن واحة للاستقرار والأمان، ونموذجا في جودة الحياة وبناء مستقبل أكثر ازدهارا لأبنائه جيلا بعد جيل. من مشكات الرؤية الملكية السامية جاء قبس النور ليضيء درب التحديث الشامل في مسارات السياسة والاقتصاد والإدارة العامة، لتشكل تلك المسارات درعا متينا زاد الوطن منع ومنحه القدرة على تطويع الأزمات وتحويلها إلى فرص واعدة للمستقبل، لتمضي المملكة اليوم بهدي ملكي نحو مأسسة الحياة الحزبية وتجذيرها كركيزة أساسية للديمقراطية الحقة، ولإيمان الدولة الراسخ بالتعدلية في عباءة وطن تكسو الجميع وتفتح أبوابا مشرعة أمام الشباب والمرأة ليكونوا شركاء حقيقيين في صنع القرار وتحت مظلة المسؤولية الوطنية الجامعة. وبإرادة سياسية صلبة يترجم الأردن طموحاته عبر مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، سعيا إلى تحفيز النمو وتوليد فرص العمل للشباب الطامح. ورغم خطوب الإقليم والتحديات الجسام، تتواصل مسيرة النهضة مدفوعة برعاية ملكية حثيثة لكافة القطاعات، وبتكامل مثمر بين العام والخاص، مدعومة ببيئة استثمارية جاذبة وتشريعات مرنة، لتواصل المملكة ولو ببطء تحقيق معدلات نمو إيجابية دون تراجع، تعكس ثقة العالم بإمكانات الأردن وقيادته وأهله وأمنه وأمانه في مملكة تضع كرامة الإنسان فوق كل اعتبار. وباستثمار ذكي أمثل في الموارد البشرية وعبر تطوير البنيات التشريعية والتحتية والتكنولوجية، يتصدر الإصلاح المشهد في مضمار الإدارة في مرحلة عنوانها تعظيم الكفاءة وتطوير أدوات القطاع العام ليكون في خدمة المواطن أولا، إذ قطع الأردن شوطا كبيرا في التحول الرقمي وإطلاق مراكز الخدمات الشاملة التي اختصرت الوقت والجهد لتصبح الخدمة الحكومية حقا ميسرا، وليكون الإنسان الأردني الغاية والوسيلة في فكر ملك يصغي لشعبه ويقود مسيرته برؤية ثاقبة تستشرف الغد وتصنع الإنجاز. في الأردن لم تعد الأحلام مجرد أمنيات، بل غدت واقعا يبنى وينجز يوما بعد يوم. فبأقل القليل وخلف أسوار الواجب والشرف، وقف الجيش العربي المصطفوي ثابتا على عهده في حماية حدوده وسمائه وسيادته وسط محيط يموج بالاضطراب. وبأقل القليل رسم النشام لوحات الفخر والفرح، ليؤكد الأردنيون في مختلف المواقع أن الإرادة الأردنية قادرة على بلوغ ما كان يظن بعيدا، وبين قوة تحمي الحلم وإنجاز يجسد الحلم تتجلى ملامح أردن اليوم، دولة واثقة بذاتها وبقرارها وقدرات أبنائها، راسخة بأمنها، ماضية بطموحها، لها أن تحلم بالمزيد من النجاح والريادة والإنجاز في كل الميادين. عيد الجلوس الملكي، قراءة في عمق أثر.
أثر غ

0: درس في الأرض والوعي وفي وجدان الأردنيين وفي قلوبهم النابضة بالولاء وبالأمل تحت راية هاشمية حملت الأمان بإخلاص وجعلت من رفعة الوطن وكرامة الإنسان عنوان مسيرة لم تكتب بعد ولن تكتب فصلها الأخير ما دامت الأرض تنبض بالحياة. وبهذه المناسبة تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة بعيد الجلوس الملكي 27 وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش من قادة دول شقيقة وصديقة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. وعبر مرسلو البرقيات عن تهانيهم بهذه المناسبات الوطنية سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك بالخير واليمن والبركات وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بمناسبتي ذكرى الثورة العربية ويوم الجيش.
1: هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد الجلوس الملكي، وقال سموه في منشور عبر منصة إنستغرام: حفظك الله سيدنا وأدامك قائدا وسندا للأردن وشعبه الوفي.
0: أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بمناسبة عيد الجلوس الملكي أن قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الحكيم وعزمه في قيادة الأردن أسهمت في تعزيز مكانة المملكة ورفعة شأنها بين الأمم. وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم في عيد الجلوس الملكي 27: نعتز ونفتخر بجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم الذي يقود وطننا بالحكمة والعزم والاقتدار، فتعززت مكانة الأردن بين الأمم ومضت مسيرة البناء والإنجاز تحت ظل قيادته الحكيمة. كل عام وجلالة الملك ذخر وسند لوطننا الأغلى ولشعبنا الأصيل.
1: رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه واسم أعضاء المجلس أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وإلى أبناء الأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة الذكرى 27 لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية. وأكد القاضي أننا نستحضر في هذه المناسبة الوطنية مسيرة ملكية حافلة بالإنجاز والعطاء قاد خلالها جلالة الملك مشروعا وطنيا شاملا للتحديث والبناء عزز مناعة الدولة ورسخ استقرارها وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات بثقة واقتدار.
0: كما أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المؤمني أن الذكرى 27 لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش تمثل محطة وطنية لاستذكار مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز والعطاء المتواصل في خدمة الأردن وتعزيز مكانته.
1: أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء أن العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية تمثل نموذجا متقدما للتكامل العربي، مشيرا إلى أن هذا التكامل أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وخلال افتتاح معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 أوضح القضاء أن التبادل التجاري بين البلدين سجل في عام 2025 أعلى مستوياته خلال 15 عاما، ما يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية ودورها في دعم الاستقرار والنمو. كما شدد على أن التجارب الأخيرة أثبتت وجود عمق اقتصادي ولوجستي متبادل بين الأردن والعراق، وأن قوة أحدهما تنعكس إيجابا على الآخر.
0: أعلنت شركة الملكية الأردنية تخصيص عدد من طائراتها لتزيينها بصور لاعبي المنتخب الوطني النشامى احتفاء بمشاركتهم التاريخية في كأس العالم 2026، تأكيدا لدورها في دعم الإنجازات الوطنية والترويج لها عالميا. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي أن المبادرة تشمل إطلاق هوية بصرية موحدة للحملة سيتم تطبيقها على الأوشحة وبطاقات الصعود وحافلات نقل المسافرين وحقائب مستلزمات السفر، بما يعزز حضور المنتخب في مختلف نقاط التواصل مع المسافرين. وأكد المجالي أن الملكية الأردنية ستوظف شبكة وجهاتها العالمية بما فيها 5 وجهات في الولايات المتحدة وخط عمان دلس الجديد للتعريف بإنجاز النشامة والترويج للأردن أمام ملايين المسافرين.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. كما أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا.
0: وإلى الحالة الجوية، يبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
1: مستمعين الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 9 حزيران. في تاريخ هذا اليوم 9 حزيران من عام 1916، وجه الأمير علي بن الحسين إنذارا إلى القائد التركي جمال باشا. كانت القوات العربية قد أكملت استعدادها للبدء في عمليات الثورة العسكرية، ويقول نص الإنذار: إن المطالب العربية المعتدلة قد رفضتها الدولة العثمانية، وبما أن الجند تهيأ للجهاد سوف لا يرى عليه إلا أن يضحي لغير مسألة العرب والإسلام، فإذا لم تنفذ الشروط المعروضة من شريف مكة حالا فلا لزوم لبيان قطع أي علاقة بين الأمة العربية والأمة التركية، وأنه بعد وصول هذا الكتاب ب24 ساعة ستكون حالة الحرب قائمة بين الاثنين. وفعلا فإنه بعد 24 ساعة قامت الثورة العربية الكبرى، وانطلقت جيوش العرب نحو أهدافها في تحرير الأرض والإنسان. في مثل هذا اليوم 9 حزيران ولكن من عام 1999، كان يوم خير وسرور حين كان الإعلان الرسمي باعتلاء الملك عبد الله الثاني المعظم عرش البلاد، ولتبدأ في عهده مسيرة التطور والتحديث ونقل الأردن إلى مرحلة المعاصرة والحداثة في مجالات العلوم والتقنية، والاهتمام بتربية الإنسان المتعلم الواعي الذي يستطيع أن يخدم الأمة بوعي وفهم. والأردنيون يحتفلون بهذا اليوم المبارك السعيد ليعاهدون القائد، لأن تكون هذه الذكرى هي تجديد القسم من أجل البناء والازدهار والاستمرار في صنع الأردن الحديث بقيادته الهاشمية المظفرة. وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين له كل التهنئة والتبريك، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية من كل مرتبات الجيش من جنده وضباطه ومستخدميه، ليبقى هذا الأردن أردن المجد والعزة والكبرياء. في مثل هذا اليوم 9 حزيران ولكن من عام 1948، تحركت قوة تدعى شروق الشمس إلى الرملة، واتخذ قائدها الإنجليزي بروميغ من مركز الشرطة بين اللد والرملة مقرا له، وعين الملازم محمود الرفاعي ضابط ارتباط بين الجيش والمناضلين العرب، ومن ثم التحق مع الرائد إدريس سلطان الذي أصبح حاكما عسكريا للد والرملة، ويدور الحديث كثيرا حول ما حصل في مدينة اللد والرملة خلال حرب عام 1948، وكانت مسؤولية الجيش العربي الأردني هي حماية المنطقة، إلى أن جاءته الأوامر بأن يخلي المكان.
0: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
1: أعزائنا مستمعين الكرام، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأهلا

بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة. ويطيب لنا مع بداية لقائنا أن أحييكم، أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، ويشرفنا في هذا اليوم الطيب المبارك وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن نرفع إلى مقام جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين وإلى شعبنا الأردني ونشام قواتنا المسلحة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الجلوس الملكي السعيد على العرش، داعين الله أن يحفظ جلالته ذخرا للأردن والأردنيين، وأن يديم على وطننا التقدم والازدهار والأمن والسلام واليمنى والبركات.

نحتفل اليوم بعيد الجلوس الملكي السعيد لجلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، ومما لا شك فيه أعزائنا أن تزامن احتفالات الوطن بمناسبة عيد الاستقلال مع ذكرى الجلوس الملكي وعيد الأضحى المبارك ومع احتفالنا بذكرى الثورة العربية ويوم الجيش، إنما هي أيام تنشر الفرح في قلوب الأردنيين، والحديث عنها حديث يربط بين العمل والعطاء والحرية والسيادة والإيمان والرحمة والعزة والكرامة، فهي مناسبات هي الأغلى على كل أردني وأردنية، لأنها تجسد في مضامينها وأبعادها أسمى المعاني في مسيرة أردنية تتسم بالعطاء المخلص الموصول من قيادة هاشمية حملت الخير لهذا الحمى العربي الأصيل، وعملت في سبيل تحقيق عزته وحريته واستقلاله والأمان والمنع له واحترام كرامة الإنسان وحريته، وهدفت إلى خدمة أمتها وإعلاء شأنها. وقد حفلت هذه المناسبات التي تحققت بالعطاء والبناء وعززت نهضة الأردن وساعدت على تقدمه وازدهاره، وكانت حافزاً للمزيد من البذل والعطاء. فمنذ أن تولى جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية وهو يقود الأردن بالهمة والعزيمة وبالحكمة والبصيرة، ويبني على ما أنجزه الآباء والأجداد والبناة الأوائل ليغدو الأردن منارة عزة ومنعة، وليهتدي بها المخلصون من أبناء الأردن في ولائهم وانتمائهم وفي حرصهم على مصالحه ومستقبله، إذ يعمل جلالته بإيمان راسخ لخير هذا الوطن ومصلحة شعبه، مدركا لحجم التحديات التي يواجهها الأردن والمستجدات في المنطقة والتعامل معها بالحكمة وصوابية الرؤية وبالجهود الدؤوبة.

إن الحديث أعزائنا في معاني أعيادنا الوطنية والدينية يقودنا إلى البطولات والتضحيات التي قدمت وامتزجت بدماء الشهداء وبقصص الإيثار والرجولة والوفاء وبالجهود التي بذلت لتبني وطناً سيداً قوياً عزيزاً ومنيعاً بحكمة قيادته وبإخلاص ووعي شعبه وبقوة وقدرات قواته المسلحة واحترافية النشامة في الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي حمت الديار وتحدت الصعاب وأرخصت الروح في سبيل الله والوطن والقيادة ورسالتها، وظلت تصنع قصة الصمود الأردني في وجه الرياح العاتيات ومواجهة كافة العاديات والتحديات بالعزيمة وقوة الإرادة وبالثقة والإصرار. وقد حفظت للوطن كرامته وكبرياءه واستقلاله وسيادته، وحمت له أمنه واستقراره، وجعلت منه وطنا قويا شامخا عصيا على كل عدو وعلى كل حاقد متربص وعلى كل خائن متآمر أشر، وترد كيده إلى نحره ليبقى الوطن عزيزا كريما سيداً.

لقد تحقق للدولة الأردنية بعد أن حملت إرث الرسالة التاريخية النهضوية العربية التي آلت إليها وحملت مشروع الوحدة والنهضة والوفاق والاتفاق والتضامن والعمل العربي المشترك، وكانت مع أمتها ولأمتها بقيادتها الهاشمية الحكيمة ذات الإرث التاريخي والشرعية الدينية والإنجاز. ووقفت القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية منذورة للوطن والأمة، فحافظت على الهوية والأمن والاستقرار، وامتلكت الدولة الأردنية بجهاد قيادتها الهاشمية وحكمة نهجها وذكائها السياسي سيادتها وحريتها واستقلالها، وانصبت الجهود لخير الوطن ومواطنيه. وقد سجل التاريخ للأردن أنه لم يتوانى يوما عن أداء واجبه القومي مع أمته، وكان مبادرا سباقا إلى نصرة ومساعدة ومساندة أشقائه بوقفات واجب وشرف. وقد جسد الأردنيون مع قيادتهم حقيقة مشاعرهم وصدق انتمائهم لعروبتهم والتزامهم بثوابتهم وتمسكهم بأخلاقهم، فكانوا مع أمتهم ضد كل عدو طامع، ووقفوا في وجه كل خطر وتحد، بدءا من التصدي للخطر الصهيوني في فلسطين وامتداد الدور القومي الأردني إلى سوريا والعراق ولبنان وإلى اليمن وعمان وغيرها من أقطار الأمة، دون النظر إلى ما تتطلبه تلك المواقف من تضحيات جسام تدل عليها دماء شهداء الجيش العربي، التي تؤكد على أصالة انتماء هذا الجيش لوطنه وأمته وتمسكه بأداء واجباته الوطنية والقومية تحت مختلف الظروف وفي شتى

إن المناسبات الوطنية التي عاشها ويعيشها الوطن أعزائنا لم تكن عند الأردنيين مجرد أحداث عابرة، بل هي معان وأهداف ومواقف مستمرة متواصلة راسخة في معناها وأبعادها، وهي تسكن وجدانهم كدوافع للعمل والعطاء لخير الوطن وعزته وثباته ولتقدمه وازدهاره، وهي مسخرة لدوام سيادته الوطنية ولغرس وتعزيز قيم المواطنة والولاء في نفوس أجياله ليكونوا عونا لوطنهم بتطوير قدراتهم وبنشر ثقافة الوعي في أذهانهم وتفكيرهم والحفاظ على هوية وطنهم بالانتماء إليه وبصون مقدراته والحفاظ على سيادته مواصلة للعمل على نهج الآباء والأجداد لبناء الدولة الأردنية الحديثة الزاهرة وعكس صورة الأردن المشرقة ورفع الراية لتظل عالية خفاقة إن شاء الله.

ها هم الهاشميون أصحاب الشرعية الدينية والتاريخية والقومية والإنجاز أعزائنا، يحملون أمانة المسؤولية على العهد والوعد، ومعهم الشعب الوفي المخلص، وها هو جلالة الملك عبد الله الثاني يحمل مسؤولياته بالعزم الهاشمي وبالإحساس القومي بعظم الأمانة والرسالة، وهو ماض لبناء الدولة الأردنية الحديثة ومؤسساتها وفق حكمة تعزز مكانة الأردن وقوته وتطوره وازدهاره. وها هم نشام القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية معه وبه يمضون نحو العزة والكرامة والكبرياء، ونعيش فرح الاستقلال والأضحى والجلوس وذكرى الثورة ويوم الجيش. وختاما أعزائنا، ونحن نرفع أسمى آيات المحبة والإخلاص للأردن وطنا وقيادة وشعبا وقوات مسلحة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة قائدنا الأعلى، وأن يديم عليه الصحة والعافية، ويسدد على طريق الخير خطاه، ويبقيه سندا وذخرا لوطننا وأمتنا، إنه سميع مجيب. أعزائنا، طبتم وطاب الوطن بأعياده وأيامه وبمسيرته المباركة على طريق الرخاء والتقدم والأمن والاستقرار. إلى أن نلقاكم مجددا، هذه تحية مني أنا محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، ومن الزملاء فريق البرنامج محمد

0: عبيدات، حمزة ربابعه، وعبد العزيز عبابنا من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. دمتم ودام الوطن عزيزا كريما، وكل عام وأنتم بخير.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. حلقة خاصة بمناسبة ذكرى عيد الجلوس الملكي. إعداد وتقديم محمد شمول. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، في حلقة خاصة نحتفي فيها بمناسبة وطنية عزيزة على قلوب الأردنيين جميعا، ألا وهي ذكرى عيد الجلوس الملكي.

0: في التاسع من حزيران من كل عام يقف الأردنيون وقفة اعتزاز وفخر، يستذكرون فيها لحظة مهمة في تاريخ وطنهم، حين تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله سلطاته الدستورية ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية في التاسع من حزيران عام 1999. ومنذ ذلك اليوم انطلقت مسيرة متجددة من العمل والبناء والعطاء، مسيرة استمدت قوتها من إرث هاشمي عريق ومن إيمان راسخ بالإنسان الأردني وقدرته على صنع منجز وتحقيق النجاح.
1: وبوجودكم الأردن راح تظل في أمان،
2: في همتها التي لا

مستمعينا الكرام، ليس عيد الجلوس الملكي مجرد ذكرى تاريخية نستحضرها كل عام، بل هو مناسبة نستعيد فيها قصة وطن استطاع أن يتجاوز التحديات وأن يصنع من كل عقبة فرصة ومن كل ظرف صعب دافعا لمزيد من التقدم والإنجاز. على امتداد سنوات العهد الزاهر، كان الإنسان الأردني في قلب الاهتمام وجوهر الرؤية، فالتعليم والصحة والتنمية وتمكين الشباب وتعزيز دور المرأة كلها مجالات شهدت عملا دؤوبا وجهودا متواصلة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وعندما نتحدث عن الأردن فإننا نتحدث عن دولة بنت مكانتها بالعلم والعمل والحكمة، وعن شعب عرف بالإخلاص والصبر والإرادة الصلبة. وقد مضى الأردن في مسيرة التحديث والتطوير والإصلاح مستندا إلى رؤية واضحة تؤمن بأن الدولة القوية هي التي تستثمر في أبنائها وتطور مؤسساتها وتهيئ البيئة المناسبة للإنجاز والإبداع.

0: فنسر يسلم الآفاق نسرا.
1: مستمعينا الكرام، يبقى الجيش العربي مدرسة الوطنية والانتماء، فهذه المؤسسة العريقة التي سطرت أروع صور البطولة والتضحية ظلت على الدوام حصن الوطن المنيع وسياجه الأمين ورمز الانضباط والعطاء. ومن موقعه كقائد أعلى للقوات المسلحة أولى جلالة الملك اهتماما كبيرا بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، إيمانا منه بأن أمن الأردن واستقراره يقومان على قوة مؤسساته وكفاءة رجاله.

ولم يكن دور الأردن مقصورا على الداخل فقط، بل امتد ليكون صوتا للحكمة والاعتدال في المنطقة والعالم. فقد حمل الأردن رسالة إنسانية نبيلة، ووقف إلى جانب الأشقاء والأصدقاء في أوقات الأزمات والكوارث، مجسدا قيم العطاء والتكافل التي تميز هذا الوطن. وكانت القضية الفلسطينية حاضرة في مقدمة الأولويات، إذ واصل جلالة الملك الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية، انطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.

مستمعينا الأعزاء، إن الأوطان لا تبنى بالشعارات بل بالعمل والإخلاص والإرادة الصادقة. والأردن على امتداد تاريخه قدم نموذجا فريدا في القدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية والبناء. وفي هذه المناسبة الغالية نستذكر بكل التقدير تضحيات شهدائنا الأبرار وجهود كل من خدم هذا الوطن بإخلاص وتفان، كما نجدد العهد على أن يبقى الأردن وطنا للعزة والكرامة والإنجاز.

وفي ختام هذه الحلقة الخاصة نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى أبناء شعبنا الأردني الوفي. حمى الله الأردن وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، وحفظ قيادته الهاشمية وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية.

مستمعينا الكرام، قدمنا إلى حضراتكم حلقة خاصة بمناسبة ذكرى عيد الجلوس الملكي. إعداد وتقديم محمد شبول.

0: الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الأردنيون يحتفلون بالذكرى 27 لجلوس جلالة الملك على العرش. جلالة الملك يتلقى برقية تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. المنطقتان العسكريتان الجنوبية والشرقية تحبطان محاولات تهريب مخدرات باستخدام طائرات مسيرة وبالونات إلكترونية. الملكية الأردنية تعلن تخصيص عدد من طائراتها لتزيينها بصور لاعبي المنتخب الوطني النشامى احتفاء بمشاركتهم التاريخية في كأس العالم 2026. هيئة تنظيم النقل البري تعلن عن ربط إلكتروني للتطبيقات الذكية وترخيص شركتين جديدتين الأسبوع المقبل. أخيرا طقس صيفي يومي الأربعاء والخميس في أغلب مناطق المملكة. انتهى الموجز، دمتم بخير.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عزيمتكم الماضي، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحية وطنية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذا الأسبوع. مساءكم سعيد، أهلا وسهلا بالجميع.

مستمعينا الكرام، لقاء جديد يجمعنا بحضراتكم في هذه الأمسية الأردنية البهية. وقد لبس الوطن عباءات المجد والعز، وتزينت الباحات والشوارع ومرافق ومؤسسات الدولة جميعها بمناسبات عز الوطن. ففي كل عام ومع بدايات شهر حزيران يلبس الأردن حلة من الفخر والعز، ويحتفل بثلاث مناسبات وطنية عظيمة تجتمع في أيام متقاربة وتحمل في طياتها تاريخا مجيدا ومكانة وطنية سامية في قلوب الأردنيين جميعا، ألا وهي عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. رافقونا عبر الأثير الوطني، أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية، صوت الوطن وصوت القوات المسلحة، ولمتابعينا على صفحة الفيسبوك. هذه أجمل منى مني أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. للجميع من جديد مساءكم سعيد، حياكم الله.

وفي حزيران من كل عام يقف الأردنيون على امتداد مساحات الوطن وقفة عز وشموخ إحياء لمناسبات وطنية عزيزة على القلوب. ففي شهر حزيران المجد يستذكر الأردنيون ثلاثة أيام وطنية متقاربة تحمل في طياتها محطات مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية المعاصرة، وهي عيد الجلوس الملكي والذي يصادف في 9 من حزيران من كل عام، ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى والتي تصادف في 10 من حزيران من كل عام. فكل عام والوطن والقائد والجيش والشعب الأردني بألف ألف خير.

وهذه المناسبات مستمعينا الكرام ليست مجرد تواريخ نحتفل بها، بل هي أيام تذكرنا بهويات الدولة وبالمسار الذي مضت فيه وبالمسؤوليات التي تقع على عاتق كل مواطن للمحافظة على هذا الوطن وبنائه واستقراره، إضافة إلى الاعتزاز بهويتنا الوطنية وبمعاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة والفخر بفرسان الجيش العربي كل في موقعه.

وفي التاسع من حزيران من كل عام يحتفل الشعب الأردني الواحد بعيد الجلوس الملكي، وهو اليوم الذي تسلم فيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي سلطاته الدستورية ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية خلفا لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وذلك في السابع من شباط لعام 1999، ليكون هذا اليوم بداية للمملكة الرابعة من عمر الوطن وتاريخه وحاضره المجيد.

ومنذ العام 1999 كان هذا اليوم قد مثل بكل ما يحمله من معاني بداية عهد جديد من العمل والبناء والتحديث والتطوير، حيث قاد جلالته مسيرة التطوير والإصلاح وكرس جهوده لنهضة الأردن في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والسياسية والصحية والعسكرية، إضافة إلى حضوره القوي على الساحة الدولية مدافعا عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

في هذا اليوم من كل عام كما هي أيام الوطن الماجدة، يعبر الأردنيون عن ولائهم واعتزازهم بقيادتهم الهاشمية.

ويتجدد فيهم العهد بالوفاء والالتفاف حول جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية لمواصلة مسيرة الإنجاز والتطوير في هذا الوطن الغالي.

الجنس الملكي لا يفهم فقط على أنه تسلم سلطة وحكم ومملكة ورعاية، بل هو أيضا انتقال في قيادة الدولة وتجديد العهد بين الحاكم والشعب. وفي هذا اليوم وفي غمرة الاحتفال وأحياء الذكرى، فإن هذا اليوم هو يوم مراجعة وتقييم يعيد طرح الأسئلة الوطنية الكبرى، وهي: كيف نحافظ على استقرار الدولة؟ وكيف نسهم كمواطنين في البناء؟ وكيف نعبر عن انتمائنا بشكل عملي؟ فالعلاقة بين الشعب والقيادة لا تقاس بالشعارات، بل بالمشاركة الفاعلة والنقد المسؤول والعمل اليومي الصادق والإنجاز والعمل الموصول.

مستمعينا، وليس بعيدا عن هذا اليوم التاسع من حزيران من كل عام، ففي اليوم التالي العاشر من حزيران تحيي المملكة الأردنية الهاشمية ذكرى الثورة العربية الكبرى التي انطلقت في العام 1916 بقيادة الشريف الحسين بن علي طيب الله تراه ضد الظلم، مطالبة بالحرية والوحدة والاستقلال للعرب والحياة الحرة الكريمة.

0: شريف.
1: وتعد الثورة العربية الكبرى نقطة تحول في تاريخ الأمة العربية، وكان لها الأثر الأكبر في تأسيس إمارة شرقي الأردن والمملكة فيما بعد، وهي تمثل جذور الشرعية الهاشمية، إذ أن العائلة الهاشمية قدمت تضحيات جسام من أجل وحدة العرب وكرامتهم واستقلالهم عبر العصور المتلاحقة.

عند إحياء هذه الذكرى تأكيد على التمسك بالقيم التي انطلقت منها الثورة العربية الكبرى المجسدة لمعاني الكرامة والتضحية والوحدة والحياة الفضلة الكريمة من أجل الأمة، وهو بنفس الوقت تجديد الولاء للقيادة الهاشمية التي حملت على المدى إرثا مجيدا للعرب لوحدتهم ولكرامتهم.

الدولة العربية الكبرى لم تكن فقط رفضاً لحكم عثماني متسلط، بل كانت تعبيراً عن حاجة العرب للحرية والكرامة ولتقرير مصيرهم بأنفسهم، وهي ثورة يمكن قراءتها اليوم كدعوة متجددة للعقل العربي لأن يتحرر من التبعية والتجزئة.

0: في العاشر من حزيران أيضا نحتفل بعيد الجيش العربي، هذا الجيش الذي تجذر من عمق الثورة العربية الكبرى وكانت نواته من جنودها النشامة، فكان وما زال هذا الجيش حامل الوطن وسياجه المتين. فالجيش العربي الذي تأسس في بدايات القرن العشرين حمل ولا زال تاريخا ناصعا من البطولات، وشارك في معارك الدفاع عن فلسطين والأردن، وكان دائما في الصفوف الأولى للدفاع عن كرامات العرب.
1: استعد

وفي هذا اليوم وفي عيد الجيش يكرم جنوده وضباطه البواسل، وترفع أكف الدعاء لمن قدموا أرواحهم فداء للوطن، وتتجدد الثقة بأن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي هي صمام الأمان وحسن الاستقرار في الداخل وعلى الحدود.

وفي محض حديثنا مستمعينا الكرام عن هذه المناسبات، فلا بد من التطرق للتطورات التي شهدتها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية سلطاته الدستورية في عام 1999. فقد شهدت القوات المسلحة الجيش العربي نقلة نوعية في بنيتها وتنظيمها وتسليحها وعقيدتها العملياتية. فجلالة الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أدار عمليات تحديد شاملة انطلقت من فهمه العميق لأهمية وجود جيش محترف مرن قادر على مواجهة التحديات الحديثة من خلال العديد من المحطات والمجالات التي شهدت تطوراً مشهوداً له، حيث شهدت القوات المسلحة الأردنية إعادة الهيكلة والتحديث التنظيمي منذ مطلع الألفية بهدف تحسين الكفاءة القتالية وتقليل الهياكل البيروقراطية، حيث تم تقليص عدد القيادات وتحويلها إلى تشكيلات مرنة أصغر حجماً وأكثر قدرة على الانتشار السريع بما يتماشى مع متطلبات الحروب الحديثة، وجرى فصل بعض الوحدات المتخصصة وإنشاء قيادات مستقلة لها، إضافة إلى تعزيز القدرات التكنولوجية والتسليحية من خلال إدخال أنظمة تسليح متطورة خاصة في مجال الطائرات المسيرة والمراقبة الجوية والاتصالات المشفرة وتطوير أنظمة القيادة والسيطرة وتحسين الربط بين الأفرع الرئيسية للجيش العربي.

وانطلاقا من تميزها أصبحت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لاعبا فاعلا في عمليات حفظ السلام الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة في مناطق متعددة، وشاركت في العديد من التحالفات الإقليمية والدولية ضد الإرهاب، وقدمت الدعم اللوجستي والتدريبي لدول شقيقة وصديقة.

كما كان للجانب الإنساني والطبي الدور الواضح والمتنامي، حيث طورت القوات المسلحة الأردنية قدراتها الطبية من خلال الخدمات الطبية الملكية، والتي تعد اليوم من أقوى المؤسسات الطبية في الأردن والمنطقة، فعملت على تنفيذ مستشفيات ميدانية عسكرية أردنية في العديد من المدن والمناطق الفلسطينية وفي العراق ولبنان وسوريا وليبيا واليمن وغيرها، كانت مثالا حيا على توظيف القوة العسكرية في خدمة القيم الإنسانية.

0: والاحتفال مستمعينا الكرام بهذه المناسبات الوطنية الثلاث ليس مجرد طقوس أو فعاليات، بل هو تعبير صادق عن معاني الولاء والانتماء والوفاء للوطن وللقيادة الهاشمية وللجيش العربي المغوار، وهي فرصة نستحضر فيها تاريخنا ونستلهم منها دروس العزيمة والإصرار لنواصل بناء وطن قوي مزدهر يسوده الأمن ويقوده مليك حكيم وشعب وفي وجيش مغوار. ولنعد هذه المناسبات ليست فقط مناسبات رسمية، بل هي دعوة للتأمل في مسيرة وطن، كيف بدأ وأين وصل وإلى أين يجب أن يتجه. هي تذكير بدور كل مواطن بعيدا عن المبالغات أو الشعارات الجاهزة.
1: يعيش

وفي مناسبات الوطن العزيز نقول كل عام والوطن والقائد والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والشعب الأردني بألف ألف خير.

وأنتم مستمعين إلى هنا، ونأتي إلى ختام هذه التحية الوطنية على أمل اللقاء بكم، وتحية وطنية أردنية قادمة يكون عنوانها الأردن أرض العزم والعزيمة. ولكم تحيات أسرة البرنامج، الزملاء حمزة الربابعة ومحمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، محمد الزعبي وعبد العزيز العبابنة من السوشيال ميديا.

0: إبراهيم شوباش من الخدمات البرامجية، ومن الإشراف العام العقيد الركن نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة. والإعلام

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هنا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردنيون يحتفلون بالذكرى 27 لجلوس جلالة الملك على العرش. جلالة الملك يتلقى برقية تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تطلق موقعا إلكترونيا لتغطية مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال 2026. من العناوين إلى التفاصيل. يحتفل الأردن اليوم 9 حزيران بعيد الجلوس الملكي، حيث تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية في مثل هذا اليوم من عام 1999 لتبدأ مسيرة ممتدة من الإنجاز والتطوير، شهد الأردن خلالها نهضة شاملة بمختلف الميادين. إلى التفاصيل.
1: ذكرى جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على عرش المملكة الأردنية الهاشمية دافعا للأردنيين لمواصلة مسيرة الخير والبناء يدا بيد مع مليكهم عميد آل البيت وحامل الراية الهاشمية خير خلف لخير سلف. وعمل جلالته منذ اعتلائه العرش على ترسيخ مؤسسات الدولة

0: تحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام وإرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، كما نهض جلالته بمسؤولياته تجاه أمتيه العربية والإسلامية وخدمة قضاياهما العادلة، مستندا إلى إرث هاشمي نبيل ومحبة شعب أبي كريم وتقدير عربي وعالمي لدور الأردن في المسيرة الإنسانية عامة. وشكل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نموذجا للدولة القوية الراسخة والتي تسير وفق خطط علمية وعملية لإنجاز عملية الإصلاح الشامل وتقوية النسيج الاجتماعي وتعزيز المواطنة الفاعلة وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية وصون حقوق الإنسان وإرساء مبدأ سيادة القانون. وعمل جلالته من خلال جهود مكثفة ودؤوبة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق الأفضل للمواطن الأردني وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في المملكة. وشكلت الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني رؤية ملكية شاملة لتحفيز الحوار الوطني حول مسيرة الإصلاح الشامل والتحول الديمقراطي في الأردن، وتتضمن 7 أوراق أطلقت تباعا بين عامي 2012 و2017. كما شهد عهد جلالة الملك خطوات هدفت لتعزيز الإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني شهد الأردن تطورا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية، تمثل في الانتقال لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة. ونالت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية نصيبا وافرا من رعاية جلالة الملك، فشهدت قفزات نوعية بالتجهيز ومواكبة أحدث الأساليب العسكرية إضافة إلى دقة التدريب والانضباط. وأطلق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين من الأردن رسالة عمان التي تدعو إلى التسامح والاعتدال وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف. ويواصل الأردن بقيادة جلالته دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف والحفاظ على عروبة القدس وهويتها وتأكيد حق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة والعمل من أجل سلام عادل وشامل.
1: هذا وتلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة بعيد الجلوس الملكي 27 وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش من قادة دول شقيقة وصديقة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. وعبر مرسلو البرقيات عن تهانيهم بهذه المناسبات الوطنية، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك بالخير واليمن والبركات وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بمناسبتي ذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد الجلوس الملكي. وقال سموه في منشور عبر منصة إنستغرام: حفظك الله سيدنا وأدامك قائدا وسندا للأردن وشعبه الوفي. وبمناسبة عيد الجلوس الملكي، أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الحكيمة وعزمه في قيادة الأردن أسهمت في تعزيز مكانة المملكة ورفعة شأنها بين الأمم. وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم: في عيد الجلوس الملكي 27 نعتز ونفتخر بجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم الذي يقود وطننا بالحكمة والعزم والاقتدار، فتعززت مكانة الأردن بين الأمم ومضت مسيرة البناء والإنجاز تحت ظل قيادته الحكيمة. كل عام وجلالة الملك ذخر

0: سند لوطننا الأغلى ولشعبنا الأصيل. رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه واسم أعضاء المجلس أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وإلى أبناء الأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة الذكرى 27 لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية. وأكد القاضي بأننا نستحضر مع هذه المناسبة الوطنية مسيرة ملكية حافلة بالإنجاز والعطاء قاد خلالها جلالة الملك مشروعا وطنيا شاملا للتحديث والبناء عزز مناعة الدولة ورسخ استقرارها وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات بثقة واقتدار. كما أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الذكرى 27 لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش تمثل محطة وطنية لاستذكار مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز والعطاء المتواصل في خدمة الأردن وتعزيز مكانته. أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء أن العلاقات الاقتصادية الأردنية العراقية تمثل نموذجا متقدما للتكامل العربي مشيرا إلى أن هذا التكامل أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وخلال افتتاح معرض الوكالات والامتياز التجاري 2026 أوضح القضاء أن التبادل التجاري بين البلدين سجل في عام 2025 أعلى مستوياته خلال 15 عاما ما يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية ودورها في دعم الاستقرار والنمو. كما شدد على أن التجارب الأخيرة أثبتت وجود عمق اقتصادي ولوجستي متبادل بين الأردن والعراق وأن قوة أحدهما تنعكس إيجابا على الآخر. أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسي أنه في ذكرى عيد الجلوس الملكي نستذكر محطات مضيئة صنعت هوية الدولة الأردنية. وأضاف خلال منتدى التواصل الحكومي الذي استضاف مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشي أن الهيئة تقوم بجهود لتطوير شبكة النقل العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب. وقال النوايسي:
1: تعلمون أن هيئة تنظيم النقل البري تقوم بجهود كبيرة واضحة ومميزة لتطوير شبكة النقل العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب على مستوى محافظات المملكة. الهيئة أيضا تعمل على تطبيق حزمة من أنظمة النقل الذكية ورقمنة هذا القطاع حتى تتمكن من إدارة وتشغيل مرافق النقل على امتداد المملكة بشكل نموذجي ومميز. ومن المهم هنا أن أشير أن الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم والحاضر في البرنامج التنفيذ الأول والثاني للرؤية الاقتصادية، وبدأنا نلمس مساهمته كهدف أساسي من أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
0: بدوره أكد الخرابشي أن الهيئة تواكب إدخال التكنولوجيا في قطاع النقل، وهناك 100 خدمة إلكترونية تتعلق بنقل الركاب والبضائع. وقال الخرابشي:
2: في هيئة تنظيم النقل من سنة وشهرين كان لابد من تطوير محاور للعمل تندرج تحتها مجموعة من التفاصيل والنشاطات والمبادرات تحكي عن البناء المؤسسي. فإحنا هيئة تنظيم النقل يتم مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة، الخدمات اللي بتقدمها الهيئة، الكوادر البشرية اللي عم يمتلكها، الخبراء الموجودين عندنا، أصحاب الاختصاص الموجودين عندنا. فالبناء المؤسسي في هيئة تنظيم النقل يخضع لمراجعة ولدراسة مستمرة بهدف التجويد مع وزارة تطوير القطاع العام. فإحنا متفاعلين مع خطة تطوير القطاع العام، مع رؤية التحديث السياسي متفاعلين. قطاع النقل العام الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللي بتتعلق فيها هلأ من خلال الأرقام راح متفاعلين مع خطة التطوير الاقتصادي، لأنه إحنا والتحديث الاقتصادي، لأنه إحنا مطلوب منا فرص عمل، نولد فرص عمل ونساهم في تحقيق الأهداف اللي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي.
0: وضع الاتحاد الأردني لكرة القدم بقيادة سمو الأمير علي بن الحسين استراتيجية للنهوض برياضة كرة القدم تقوم على اكتشاف ورعاية المواهب وإيجاد قاعدة صلبة للمنتخب الوطني للاستعانة بعناصر شابة، الأمر الذي كان له أعظم الأثر في تطور المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة. إلى التفاصيل.
3: 12 دائما وراء 11.

0: دائما ورا ال11.
1: يمثل تأهل المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحظة تاريخية للرياضة الأردنية، ووراء هذا الإنجاز غير المسبوق تقف منظومة عمل مؤسسي متكاملة قادها الاتحاد الأردني لكرة القدم تحت قيادة سمو الأمير علي بن الحسين، حيث حول سموه الاتحاد إلى مركز استراتيجي للتخطيط طويل الأمد الذي جمع بين تطوير المواهب الاحترافية الإدارية والشراكات الدولية ليحقق حلم أجيال من الأردنيين. وشكلت استراتيجية الاتحاد في اكتشاف ورعاية المواهب أحد أبرز عوامل التغيير الجوهرية، فمن خلال إطلاق برامج وطنية وإنشاء أكاديميات كروية في مختلف محافظات المملكة تم استقطاب أعداد متزايدة من اللاعبين الشباب وتأهيلهم وفق أعلى المعايير الفنية، ما وفر قاعدة صلبة للمنتخب الوطني بالاستعانة بعناصر شابة أثبتت جدارتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. كما أولى الاتحاد اهتماما خاصا بتطوير البنية التحتية للملاعب ومراكز التدريب، إذ تم تجهيز ملاعب ومرافق رياضية تلبي متطلبات الاتحادات الدولية، إضافة إلى تحديث الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية بالتعاون مع خبرات عالمية، مما أسهم في تحسين الأداء الجماعي والفردي للاعبين. وقد ساهم هذا العمل المؤسسي في منح المنتخب شخصية قتالية وتنظيما عاليا، مما مكنه من تحقيق نتائج مميزة في التصفيات، وأصبح المنتخب رمزا للطموح مدعوما بجماهير وفية وبيئة احترافية ساهمت في التأهل التاريخي إلى المونديال. يجسد دور الاتحاد الأردني لكرة القدم بقيادة سمو الأمير علي نموذجا للعمل المؤسسي الناجح الذي يعكس الرؤية الوطنية في رفع اسم الأردن عالميا. ومع بدء رحلة النشامة في نهائيات كأس العالم 2026 يستمر الاتحاد في تقديم الدعم الكامل ليحقق ظهورا مشرفا يليق بطموحات الشعب الأردني.
2: النشامة يضربون يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نشمي، سجل في المعارك الكبرى، الأبطال يختارون أنفسهم.
3: أطلقت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية موقعا إلكترونيا متاحا عبر رابط jordanworldcup.com لمواكبة المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم النشامة في بطولة كأس العالم 2026. وقال مدير عام المؤسسة مهند الصفدي إن هذه الخطوة تعكس الحضور الإعلامي الأردني المرافق لهذا الإنجاز الوطني غير المسبوق، وتوفر منصة رقمية شاملة تروي قصة الأردن والنشامة إلى العالم. وأضاف أن الموقع يشكل نافذة عالمية رقمية تتيح للمتابعين من مختلف الدول التعرف على الأردن وتاريخه وحضارته وإرثه الثقافي والإنساني من خلال محتوى متوفر باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، إلى جانب تسليط الضوء على رحلة المنتخب الوطني نحو أول ظهور له في نهائيات كأس العالم. وأوضح أن الموقع يقدم تغطية متواصلة لأخبار المنتخب الوطني وتقارير ومواد مرئية ووثائقية خاصة بالمونديال، بالإضافة إلى خدمة البث المباشر لقناة الأردن الرياضية، ما يتيح للجمهور في الأردن وخارجه متابعة الحدث لحظة بلحظة عبر منصة رقمية متكاملة. وبيّن أن الموقع يضم كذلك محتوى يحكي قصة الأردن ومكانته الحضارية والسياحية، مستفيدا من الزخم العالمي الذي تحظى به بطولة كأس العالم لتعزيز حضور المملكة على الساحة الدولية والتعريف بما تمتلكه من مقومات تاريخية وثقافية وإنسانية. أعلنت شركة الملكية الأردنية تخصيص عدد من طائراتها لتزيينها بصور لاعبي المنتخب الوطني النشامة احتفاء بمشاركتهم التاريخية في كأس العالم 2026، تأكيدا لدورها في دعم الإنجازات الوطنية والترويج لها عالميا. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي أن المبادرة تشمل إطلاق هوية بصرية موحدة للحملة سيتم تطبيقها على الأوشحة وبطاقات الصعود وحافلات نقل المسافرين

0: وحقائب مستلزمات السفر، بما يعزز حضور المنتخب في مختلف نقاط التواصل مع المسافرين. وأكد المجالي أن الملكية الأردنية ستوظف شبكة وجهاتها العالمية بما فيها 5 وجهات في الولايات المتحدة وخط عمان دلس الجديد للتعريف بإنجاز النشامة والترويج للأردن أمام ملايين المسافرين حول العالم. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. كما أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون يزن الخضير على أهمية مشاركة المجتمع المحلي وتعزيز حضوره في مختلف فعاليات المهرجان الذي سيشهد في دورته 40 فعاليات نوعية وتجارب ثقافية وفنية بشكل جديد هذا العام. وشدد الخضير خلال لقائه ممثلي المجتمع المحلي في دار محافظة جرش بحضور محافظ جرش ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى أن الدورة الحالية ستشهد نقلة نوعية وحملة ترويجية بهدف إثراء تجربة رواد المهرجان واستقطاب السياح للفعاليات. الخضير تحدث لمندوبنا إسلام العياصر عن هذا الاجتماع وقال:
1: المجتمع المحلي بكافة أطيافه هم سفراء مدينة جرش في المهرجان، ودورهم اللي نعتز فيه في عكس الصورة المشرقة عن مدينة جرش اللي نعتز فيها وبأهلها. ومنأكد على أنه نجاح المهرجان هو نجاح للجميع، هذا مهرجان وطن، هذا مهرجان الأردن، فنتمنى تكون مشاركة فعالة إن شاء الله وتجربة غنية، ويسعدوا بما سيروا إن شاء الله تعالى خلال هذه النسخة اللي هي الدورة 40 لمهرجان جرش بإذن الله تعالى.
0: نفذ مركز شابات الطيبة في محافظة إربد بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد جلسة نقاشية بعنوان محور الاقتصاد وريادة الأعمال بمشاركة 13 شابة من منتسبات المركز ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاما. رئيسة المركز آلاء عذارب تحدثت لمندوبتنا سهاد المومني وقالت:
2: ناقشت الجلسة أهمية ريادة الأعمال كأحد المسارات الواعدة لتمكين الشباب اقتصاديا، كما تناولت الجلسة أيضا التحديات التي تواجه الشباب الرياديين والفرص المتاحة لهم من خلال البرامج والمبادرات الوطنية الداعمة. وأكدنا خلال الحوار أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات والثقة يشكل أساسا لبناء اقتصاد أكثر استدامة وابتكار.
0: شارك مركز شباب محافظة جرش الكبرى في حملة تطوعية ضمن البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات بالتعاون مع مديرية بيئة محافظة جرش الكبرى. للمزيد تحدث مدير مديرية شباب محافظة جرش الكبرى عبد الإله المشاقبة لمندوبتنا مي العايد فقال:
3: ضمن البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وبالتعاون مع مديرية بيئة محافظة جرش، تم تنفيذ حملة تطوعية في منطقة أم القنطرة من خلال مركز شباب جرش وبمشاركة 15 مشارك من منتسبي المركز. وهدفت هذه الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الشباب وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وبالإضافة للحفاظ على نظافة المواقع الطبيعية لا سيما الأحراج التي تشكل متنفسا بيئيا في مهما في المنطقة. طبعا هذه الحملة تم تنفيذ أعمال تنظيف في المواقع، بالإضافة إلى توعية الشباب بأهمية المحافظة على البيئة والحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على المظهر العام.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في

تام النشرة. هذا تذكير بالعناوين. الأردنيون يحتفلون بالذكرى 27 لجلوس جلالة الملك على العرش. جلالة الملك يتلقى برقية تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تطلق موقعا إلكترونيا لتغطية مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في مونديال 2026. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ذاكر حجات، رام الرشاق، ومن التنفيذ الهندسي ليث لدعجة، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وارث الرسالة وصانع المنجز. عيد الجلوس عهد يتجدد. الإعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش. التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج المهندس إياد الشطناوي.
1: سيعرف عبد الله كيف يكون كأبيه الخادم المخلص لهذه الأسرة والجندي الأمين في جيش العروبة والإسلام.
0: جلالة الملك عبد الله الثاني. ومنذ تلك البشرى التي ابتهجت لها قلوب الأردنيين بمولده، انبلج فجر عهده الآت امتدادا هاشميا يزجي إلى الآفاق سحاب المجد، ويستدر للأردن مزن الإنجاز، فظل يشتد له العود ويقوى له الساعد، يرفع الوطن على صدره ويحول كل نبضة قلب وكل فعل إلى عهد مقدس، يربط الماضي بالمستقبل والحلم بالواقع والرؤية بالقوة، حتى غدا للأمة شعاعها الساطع وجسرها الممتد بين العصور، وقامة تتحدى الزمن وتزرع في كل مكان معنى الحكمة والهيبة والكرامة والوفاء.

في مدارج الطفولة كانت الأقدار تعد رجلاً لزمن تضطرب فيه الموازين، بأس يتخلق في الصدر على صمت مهيب، وعزم تصقله الشدائد، ونفس تؤخذ إلى معارج الانضباط حتى تستوي على جلد الرسخ وثبات اليقين. ثم مضى إلى الجندية، إلى الميدان الذي تنخلع فيه الزخارف، فلا يبقى في آخر المطاف إلا الرجال الذين سهرتهم ميادين البأس حتى صاروا إرادة تمشي على قدمين. وفي ساندهيرست حيث يصاغ البأس صوغاً، كانت الشخصية ترتفع درجة إثر درجة، صبراً على الشدائد والمشقة، وجلداً لا تنثني معه قناة. ثم الدروع، ثم القوات الخاصة عند تخوم الخطر، حيث تتقارب الأنفاس وتبلغ القلوب الحناجر، وحيث يضيق الفارق بين الحياة والموت حتى يصير أقل من ومضة برق. اكتمل التكوين في مدرسة الرجال الذين يحملون أرواحهم على أكفهم ويمضون إلى الواجب بطمأنينة الواثقين وإرادة إذا انعقدت على أمر مضت إليه. فهناك القيادة عهد تحمل له الأرواح، وميثاق تشد عليه الضلوع. وها هي 27 عاماً قد خلت في محاريب البناء، اشتعل فيها الرأس شيباً، وما خبى في الصدر وقد الكفاح، وما وهن له عزم ولا خاب له حزم، بل كان بياض الشيب في جبينه سيماء صبر ونور وقار وحكمة، يحرس سبل الحق في زمن التيه. وحين عصفت الخطوب وتطاولت المحن استقام ثابتاً، لا ترى في مواقفه عوجاً أبداً، قابضاً على جمر الحقوق، لا يرتضي لراية الوطن والأمة إلا ذرى المجد. وإن هذا الاقتدار الذي تراءى للعيان بيقينه لم يكن إلا جني قطاف طال مداه، وسيرة تكاملت على عين المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين الباني. فقبل أن يفضي الزمان إلى ميقاته العظيم، كملت للقائد خصاله، واستوى عوده في إباء الجندية وينابيع الفكر، ليكون للأمانة حصناً وللثغر المرابط أمناً، حتى إذا حم القدر وجاء النبأ العظيم يهز أركان الوجود، لم يكن الرحيل إلا حضوراً متجدداً، ولم يكن الغياب إلا عبوراً مقدساً. وحين أسلم الحسين الراحل الروح لبارئها، كانت كفه الطاهرة تودع سر الملك في كف عبد الله الثاني، في مشهد تجلى فيه المجد واستقامت له قامة التاريخ إجلالاً. فكان الانتقال قدراً مقدوراً لتستأنف المسيرة، حيث لا تبديل لأمر الله، وحيث العهد ميثاق لا ينفصم. في 1999 توقف الزمن في هذه البلاد عند لحظة واحدة. رحل جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله، وترك خلفه إرثاً إنسانياً أثقل من الكلمات. وبينما كانت الأمة تشيع قائدها، انعقدت البيعة وانتقلت الأمانة، دخل جلالة الملك عبد الله الثاني مقام الحكم في توقيت لا يسمح بترف الخطأ. كانت الدولة على مرأى من العالم، وكانت الأبصار شاخصة إلى القادم. هل يستطيع الوارث أن يحمل ثقل الإرث وأن يفتح في الوقت

0: ذاته أفقاً جديداً. ثم جاء الصوت، قسم دستوري قصير في عباراته ثقيل في معناه.
1: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة.
0: منذ تلك اللحظة بدأ عهد جديد بوصفه إعادة ضبط لإيقاع الدولة وانتقالاً محسوباً من زمن التأسيس إلى زمن التحديث. قاد جلالة الملك عبد الله الثاني الأردن بوصفه دولة تعرف وزنها وتدرك حدودها وتحسن تحويل التحدي إلى فرصة. استثمر في الإنسان الأردني وعده الثروة الأثمن وبنى على قدراته وفتح أمامه آفاق التعليم والتقنية والابتكار. واجه الإرهاب والتطرف مواجهة شاملة فكرية وأمنية وتنموية، وحصن الداخل من ارتدادات الفوضى التي عصفت بالجوار. وحيث إن الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني لا يمكن حصرها، فإننا نسلط الضوء في هذا المقام العاجل على بعض أبرز محاورها.
2: أمام هذا المجلس مسؤولية متابعة ما تم إنجازه في مسار التحديث السياسي وتعزيز العمل الحزبي النيابي المكرس لخدمة الوطن. لا شيء غير الوطن، وعلينا الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لمواصلة تحقيق النمو وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة. ونحن اليوم لا نملك رفاهية الوقت ولا مجال للتراخي، فعلينا الاستمرار في تطوير القطاع العام ليلمس المواطن أثر الارتقاء بالخدمات.
0: في الداخل منذ توليه مقاليد الحكم، شرع جلالة الملك عبد الله الثاني بقيادة مسيرة إصلاح شاملة تجمع بين السياسة الرصينة والاقتصاد الحيوي والإدارة الرشيدة، لتكون الدولة مؤسسة قوية والشعب رأس مالها الحقيقي. على صعيد الإصلاح السياسي رسخ جلالته الديمقراطية التشاركية عبر تحديث القوانين والأنظمة وتعزيز البرلمانية الحزبية وترسيخ الحوار الوطني، فيما أحدث الإصلاح الإداري ثورة في آليات عمل المؤسسات، فصارت أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لمطالب المواطنين، مع تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة لضمان استدامة الإنجاز. اقتصادياً وجه جلالته المملكة نحو النمو المستدام، مطوراً القطاعات الحيوية، الصناعة والطاقة والزراعة، والأمن الغذائي والدوائي، والسياحة والتكنولوجيا، بما يخلق فرص عمل ويصنع صموداً للاقتصاد أمام أزمات العالم. مشاريع البنية التحتية الكبرى وشبكات النقل والطاقة والمناطق الاقتصادية المتخصصة جسدت رؤية ملكية ترتقي بالوطن إلى بيئة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.
2: إن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام للعاملين منهم والمتقاعدين.

0: القطاع الأمني والعسكري، درع الوطن وأمنه. منذ استلام جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد القيادة، شرعت القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في مسار تاريخي من التحديث يجمع بين تطوير التسليح وتعزيز التدريب وإعادة هيكلة الأجهزة ودمج مديريات الدرك والدفاع المدني ضمن منظومة أمنية متكاملة، لتصبح المؤسسة العسكرية حجر الزاوية في صمود الدولة واستقرارها. وفي لحظة فارقة أعلن جلالته التحول البنيوي العميق للجيش العربي، مسطراً خارطة طريق لإعادة صياغة العقيدة وبنية القوات وآليات عملها، لتتحول المؤسسة من دفاع تقليدي إلى قوة ذكية رشيقة عالية التخصص، قادرة على الردع والامتثال للتحديات المتغيرة، من التهديدات العسكرية المباشرة إلى التحديات السيبرانية والتقنية والسياسية، في بيئات عمليات معقدة ومفتوحة. وقد ارتكزت هذه الرؤية الملكية على التفوق النوعي والتقني بدمج الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة وقدرات الفضاء السيبراني في قلب منظومات القيادة والسيطرة، لتكون المعلومات الدقيقة والأوامر الصحيحة هي البوصلة الحقيقية للقدرة العملياتية، بدل الاكتفاء بالحجم التقليدي، بما يرسخ الردع ويضمن حماية المصالح الوطنية في كل الظروف. ولم يقتصر الاهتمام على الجانب العسكري فقط، بل امتد إلى الدور الإنساني والإقليمي، فقد شاركت القوات الأردنية في جهود حفظ السلام الدولية، وقدمت الإغاثة للمتضررين من الكوارث والنزاعات، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالته نموذج عالمي للالتزام بالأمن والاستقرار وكرامة الإنسان. في التعليم والصحة ارتقى الأردن إلى معايير عالمية، بمدارس وجامعات حديثة ومناهج متطورة وبنية صحية متكاملة تشمل التغطية الشاملة ورعاية الحالات الحرجة محلياً وخارجياً، بما يعكس الحرص الملكي على كرامة الإنسان وحياته الكريمة. وعلى صعيد الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، أطلقت المبادرات الملكية برامج تمكينية، فتضاعفت فرص المشاركة الفاعلة في التنمية، وأصبح التمكين الاقتصادي والاجتماعي واجباً وطنياً وفرصة لبناء مجتمع متوازن ومبدع.
1: وستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضياتها العادلة، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.
0: في السياسة الخارجية، رسم جلالة الملك عبد الله الثاني للأردن حضوراً يتجاوز الجغرافيا، بلد يقف على تماس مباشر مع القضية الفلسطينية ويتقاطع مع أعقد ملفات الإقليم، لكنه يعبر حقول الألغام بثبات ويبلغ مكانة عربية وإقليمية ودولية مرموقة. فعلى الصعيد الإقليمي، ظل الأردن بقيادة جلالته صمام أمان لاستقرار الشرق الأوسط، محافظاً على ثوابت الأمة ومركزاً للسلام والاعتدال، متشبع

0: ثابتاً بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القدس الشريف التي ظلت الوصاية الهاشمية على مقدساتها أسمى التزامات المملكة ومبدأً يتجاوز كل الحسابات. وفي مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 من تشرين الأول 2023، برز موقف الأردن الحازم والواضح الذي عبر عن أصدق التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين ودفاعه عن حياتهم وكرامتهم، مؤكداً أن العدوان لم يكن على فلسطين وحدها بل على الضمير الإنساني، وأن صمت العالم لن يخفف من مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حماية المدنيين. وعالمياً رسخ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردن كطرف محوري في الحوار الدولي، حاملاً رسالة السلام والاعتدال، متحدثاً باسم الإنسانية ومطالباً بالعدل والحماية للأمم الضعيفة، وفاعلاً في جميع المؤتمرات والمنتديات الدولية ليصبح الأردن بقيادته مركز ثقل دبلوماسي عالمي يحظى باحترام الزعماء واعتراف المنظمات الدولية، وينظر إليه كنموذج للالتزام بالحقوق وحصن متين لأمن المنطقة واستقرارها. ومن هذا الموقع انطلقت رسالة السلام والوئام، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حمل مسؤولية الحق قبل مسؤولية الحكم، فأطلق رسالة عمان تفكيكاً للخلط المتعمد بين الإسلام والإرهاب ونزعاً للغطاء الديني عن العنف والتطرف، ثم وسع أفقها بدعم مبادرة كلمة سواء، توسيعاً لمساحات اللقاء الإنساني بين المسلمين والمسيحيين، إلى أن تبنت الأمم المتحدة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان شاهداً عالمياً على أن الحوار خيار الأقوياء. وفي زمن الأزمات الإنسانية المتلاحقة ظهر جلالة الملك عبد الله الثاني قائداً إنسانياً بامتياز، لا تلتفت عيناه إلى حدود الوطن وحدها، بل يمتد عطاؤه إلى أرجاء المعمورة، وعطاء الملك الإنساني يتجسد أولاً في الداخل، حيث جعل من التعليم منارات للنهضة، فبنى المدارس والمعاهد، ووجه بالإعفاء من الرسوم، وتوفير الحقائب المدرسية والملابس الشتوية، ليصل العلم إلى كل بيت، ويرتقي الجيل الصاعد بالمعرفة والكرامة. وفي الصحة أسس المستشفيات الحديثة ووسع مظلة التأمين الصحي لتشمل الجميع، وضمن علاج المحتاجين داخل الأردن وخارجه، محافظاً على حياة الإنسان وكرامته. أما الرعاية الاجتماعية فقد شملت كبار السن والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، فأنشئت المراكز وأطلقت المشاريع السكنية للأسر العفيفة، ودعمت الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وقدم جلالته البرامج والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز استقلاليتهم وكرامتهم، بما يجعل من الأردن مجتمعاً متماسكاً لا يترك أحداً خلفه.
1: وشهداؤنا يشهد لهم التاريخ أنهم قضوا في سبيل الله دفاعاً عن رسالة الإسلام، وفر الأردن وكرامة شعبه، وحلقوا عالياً رموزاً لكل أردني.
0: وشهداؤنا وأسرهم هم القلب النابض لهذه الرؤية الإنسانية، فاهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بهم أولوية وطنية دائمة تتجسد في شهادات خالدة وأسماء على الأماكن والمرافق، ومكرمات مالية واجتماعية وحج وعمرة، لتظل ذكراهم حية وعطاؤهم محل تقدير مستمر يعلو فوق الزمن والغياب.
1: ارفع رأسك، لأنك رفعت راية الأردن في ميادين العمل الإنساني في أرجاء العالم المنكوبة.
0: وفي المشهد الدولي امتد العطاء إلى شعوب الأرض المنكوبة، من غزة إلى السودان، ومن العراق ولبنان وسوريا إلى باكستان وهايتي والصين وغيرها، حيث وجه جلالته بإرسال فرق إغاثة ومساعدات غذائية وطبية، وبادر شخصياً بالتبرع بالدم للمتضررين وبالمشاركة في الإنزالات الإغاثية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية لإسناد الأهل في غزة، داعياً شعبه إلى الوقوف جنباً إلى جنب مع الإنسانية، مؤكداً أن الأردن بقيادته هو نموذج عالمي للمسؤولية والوفاء، حيث فتح حدوده وقلوب شعبه واستضاف ملايين الفارين من الحروب والنزاعات، موفراً لهم الحماية والمأوى والعيش الكريم. كما شاركت قواته المسلحة في عمليات حفظ السلام والإغاثة لترسخ صورة الدولة الأردنية كقوة إنسانية قادرة على الدفاع عن كرامة الإنسان في كل زاوية من هذا العالم. التقدير الدولي لجلالة الملك عبد الله الثاني جاء تتويجاً لمسار ثابت من المواقف الشجاعة والعمل الهادئ في أكثر ساحات العالم اضطراباً، ومن هنا توالت الجوائز بوصفها اعترافاً عالمياً بدور تجاوز حدود الدولة وخاطب الضمير الإنساني مباشرةً، فقد نال جلالته العديد من الجوائز والأوسمة والشهادات، وكان من أبرزها جائزة تيمبلتون في واشنطن عام 2018 تقديراً لأثره الأخلاقي والإنساني العالمي، وقلادة أبي بكر الصديق من الطبقة الأولى من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، اعترافاً بجهوده تجاه اللاجئين السوريين ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وفي أوروبا منح جائزة ويستفاليا للسلام في مدينة مونستر الألمانية عام 2016، ووسام الاستحقاق الذهبي لمدينة أثينا عام 2005 تكريماً لدوره في تعزيز السلام والحوار بين الأديان والثقافات. كما حاز جائزة صانع السلام من منظمة بذور السلام الأمريكية عام 2007، وجائزة القديس أندري العالمية لحوار الحضارات عام 2006، إلى جانب جائزة الشجاعة السياسية من جمعية السوربون الفرنسية عام 2003، وجائزة أكاديمية الإنجاز الأمريكية عام 2004.

هكذا نذر الحسين رحمه الله عبد الله لوطنه وأمته. وكانت الكلمة يومها أقرب إلى وصية تلقى في حضن المستقبل. ومنذ تلك اللحظة كان النمو تشكل رجل على عين الدولة، واشتداد العود تهيؤاً لامتحان يعرف أن الوطن لا يمنح أبناءه رفاه الانتظار. كبر عبد الله في قلب الجغرافيا الصعبة، حيث الدولة فكرة يذاد عنها والسلطة أمانة تصان، فحمل الوطن على صدره. وحين جاء دوره دخل المسؤولية كما يدخل الجندي ساحة الواجب، أدار الداخل بإصلاح يعرف حدود الواقع، وأدار الخارج بثبات يعرف متى تقال الكلمة ومتى يكتفى بالموقف. وعند هذا الموضع من التاريخ

0: يأتي الجواب هادئا واضحا.
1: بالنسبة لي أنا أخوكم عبد الله بن الحسين لا تزال وصايا والدي وكلماته عندما حملني أمانة المسؤولية في ضميري ووجداني، ترشدني في خدمة الأردن، وكنت طيلة هذه السنوات أبتغي رضا الله عز وجل وأن يكون الحسين راضيا عني. فقد عهدت أن أخدم هذا الشعب الكريم وأن أحمي هذا الوطن العزيز بشرف وأمانة.
0: وارث الرسالة وصانع المنجز، عيد الجلوس عهد يتجدد. الإعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش. التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج المهندس إياد الشطناوي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. اليوم الذكرى 27 لجلوس سيدنا عبد الله الثاني بن الحسين على العرش. كل سنة نحتفل بذكرى جلوس سيدنا على العرش ونقول له الله يطول عمرك يا أبو حسين ويقوي عزايمك على خدمة الوطن وشعبه، وكل عام وأنت والوطن بألف خير.

أعزائي المستمعين، نفتح السفر الأردني الجميل ونقرأ من صفحات كتاب فرصتنا الأخيرة لسيدنا أبو حسين. يقول: حلفت اليمين القانوني لاعتلاء العرش في مجلس الأمة، روحت على البيت ونمت وأنا مسؤول عن أسرة مكونة من 5 أفراد. صحيت الصبح وإلا إني مسؤول عن أسرة مكونة من أكثر من 5 ملايين إنسان، ومن هذاك الصباح بديت المسيرة. في أول 3-4 سنوات من عمر المملكة الرابعة انتبه الأردنيين لكثرة سفر الملك خارج الوطن، لكن الأغلبية ما انتبهت أن السفرات هذه كانت لتواصل الملك مع زعماء العالم وهو جديد على العرش، وبنفس الوقت كانت ولايته الثانية للعهد أقل من سنة. ويعرف معظم الأردنيين المتابعين أن رحمة الملك الباني الحسين بن طلال كان على معرفة بأغلب رؤساء الدول من لما كانوا سنة أولى برلمان. الآن سيدنا أبو حسين من أكثر زعماء الوطن العربي خبرة في السياسة الدولية ومعرفة لزعماء العالم اللي تواصل معهم ولا زال يتواصل، خدمة لوطنه وشعبه.

أعزائي المستمعين، نحتفل بالذكرى 27 لجلوس سيدنا عبد الله الثاني بن الحسين على العرش، والشرق الأوسط والعالم يمر بتجربة مريرة من الحروب والنكسات الاقتصادية. خبرة سيدنا وحكمته مع سمو ولي عهده الحسين بن عبد الله الثاني جنبت الأردن كثير من الأزمات الخانقة، وأرضه جاية وسط خط النار بين قوى كبرى متصارعة أغلب حروبها صواريخ وطيارات. تلوثت سماء الأردن بالصواريخ العابرة والقاصدة أجزاء من الوطن، لكن وعي النشامة في سلاح الجو الملكي الأردني بقيادة وحكمة سيدنا جنبت الكوارث وصارت خسائرنا بسيطة بقطع الصواريخ اللي تناثرت على أرضنا. الجيل السابق من الأردنيين تختزن ذاكرتهم أزمات شبيهة بالأزمة اللي مرينا فيها وتجاوزناها بأقل الخسائر بفضل حكمة قيادتنا الهاشمية. نذكر الجيل الحديث من الأردنيين بالعواصف اللي ضربت وطنهم بالأزمان السابقة، وطلعنا من كل أزمة وإحنا نقول إذا سلم العود اللحم بعود. يوم 20 تموز سنة 1951 اتفاجأ الأردنيين باستشهاد الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين وهو داخل للصلاة في المسجد الأقصى المبارك. أذهلتهم المصيبة، لكن وعيوا لمعالجتها بالوحدة اللي أسسها رحمة أبو طلال بين الضفتين. وقفوا بوجه الطامعين وحافظوا على تسلسل ولاية العرش حتى اتسلموا الملك طلال ومن بعده الملك الباني الحسين ابن طلال. بعد الانقلاب العسكري العراقي سنة 1958 ومذبحة العائلة الهاشمية فيه، طمعت الدول الثورجية في سوريا ومصر والعراق بالأردن، قفلت حدود سوريا وحدود العراق بوجوه الأردنيين اللي وقفوا طوابير على الكازيات حتى يشتروا رطل كاز للضوء. بهذاك الزمن كنا نستورد الكاز والبنزين مقرر من لبنان. تلفت بضائع التجار الأردنيين موانئ اللاذقية وبيروت. ناموا الأردنيين على خوف، لكن ملكهم الباني سهر لاستثمار كل علاقاته الدولية حتى أجل البنزين والكاز من فوق الأرض المحتلة.

صحي الأردنيين ونفضوا ريشهم وهم يقولوا إذا سلم العود اللحم بعود. بعد هزيمة العرب بحرب 1967 دخلت الأرض الأردنية أكثر من 60 منظمة تدعي تحرير فلسطين. تكاثرت التنظيمات والأسلحة في المدن الأردنية بعيد عن خط النار مع العدو المحتل. بعضها تجبر وأخذ دور رقيب السير بالشوارع والشرطي بالمخافر والقاضي بالمحاكم. ناموا الأردنيين على الخوف من جديد، لكن ملكهم قرر مع جيشه إعادة النظام للشارع الأردني وتنظيفه من الفوضى. سنة 2011 فاعت بعض أقطار الوطن العربي فوضى ساحقة اسمها الربيع العربي. طار فيها رؤساء دول تركوا وراهم فوضى بعد آثارها ما خلصت. سيدنا عبد الله الثاني بن الحسين أمر بمعاملة المتظاهرين الأردنيين معاملة ابن الوطن اللي تعود يرفع صوته بالمجلس على شيخ القبيلة ومختار القرية. صمدوا الأردنيين بحكمة ملكهم وقالوا ولا زالوا يقولوا إذا سلم العود اللحم بيعود. سيدنا أبو حسين كل عام وانت شديد العزايم والوطن بخير وسلامة بقيادتك.

0: أعزائي المستمعين، زميلي في النصوت مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية يشكركم معي على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
1: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول بن الحسين لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
2: وتختبر الفطنة في قافية ويقال القرار شعراً.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
3: فوق تلة عذية تنثر روح الأمير القادم من صحراء الحجاز أسرار الإبداع. هنا في المركى الذي اختاره ابن ملك العرب ليكون مقر حكم، فكان مقر حكم ومشكاة حكمة ومحطة تنطلق منها رواسي الكلم.

0: طال السكون يا سيدي، كأن ظلال عمان تنصت لما لم يقل بعد.
1: عمان لا تنصت يا فؤاد، هي تحفظ، وما نكتبه الليلة ستعيده الريح يوما، وحين تضاء مسارحها ستذكرنا.
0: هل أكتب ما تمليه القصيدة أم ما تمليه حالتك؟
1: أكتب ما بينهما. أنت تعرف أن الشعر لا يولد من القلب وحده ولا من العقل وحده، بل من المسافة بينهما. أكتب.
2: أسلك الطرق شعابا وفجاجا، ولد الماء فراتا وأجاجا، سئمت نفسي أحاديث الورى، أصوابا هي أم كانت لجاجا؟ أسعد الناس الذي في حظه مدفع لا يسأل الناس خراجا، وحضيض من يرى في أرضه لا طريد مبعد لاقى انزعاجا. أطرب النفس سرور كامن، أورث الجفن رفيفا واختلاجا.
3: حين تهدأ القوافل وتنام الإبل معقولة

0: على صبرها تظل الخيمة وحدها مستيقظة، ويبقى المركة حافة تبوح بالمعنى. هناك لا يقال الشعر بل يختبر.
1: القهوة يا فؤاد تحفظ أسرار الليل، وتكتب على حواف الفناجين ما تخبئه الشفاه من أسرار.
2: يظن من يسمع الأبيات أنك تهيم كما يهيم العاشقون.
1: ومن قال إن الهيام ضعف؟ العشق يا فؤاد درجات، أدناها الجسد وأعلاها الرسالة. اكتب ولا تجرح المعنى حتى يكتمل.
2: بأمرك يا سمو الأمير.
1: تلك هند أقبلت في تربها، منحت مجلسنا هذا ابتهاجا. عندما بشرت أن قد عزمت أن توافيني قضيت اليوم حاجة. ليت هندا أنجزت طلبتنا ببقاء عندنا كي نتناجى. ولقد منيت نفسي خاليا والأماني حققت والحب عاجا.
3: كان الأمير يرى في العشق ما يرى في الحكم، أمانة ومسؤولية واختبار صبر، وأن تسلك الطرق حتى لو كانت أصعبها للوصول إلى المنال.
2: لكن الناس يا سيدي،
1: ما بهم يا فؤاد؟
2: يعتقدون أنك عاشق.
1: ليعتقدوا، أما نحن فنكتب ما يبقى. من أحب الشكل فاته الجوهر، ومن تعلق بالمعنى نجا. يا فؤاد، العشق الذي لا يرفع صاحبه ليس عشقا، والشعر الذي لا يهذب الروح ليس شعرا. نحن نعشق أمة، لنا الروح ولهم الجسد.
2: إذن أكتب أن الأمير لم يعشق شخصا بل مقاما.
1: أكتب أنه أحب ما يجب أن يحب وصار إليه، كما تسير القوافل إلى الماء بإيمان. واكتب أيضا تتمة القصيدة. تلك هند أقبلت في تربها، منحت مجلسنا هذا ابتهاجا. عندما بشرت أن قد عزمت أن توافيني قضيت اليوم حاجة. ليت هندا أنجزت طلبتنا ببقاء عندنا كي نتناجى. ولقد منيت نفسي خاليا والأماني حققت والحب عاجا.
2: ولكن سيأخذ عدالك هذا القول.
1: ليأخذوا.
4: لم يكن الأمير يتحدث عن امرأة ولا عن صورة، بل عن معنى. إذا أمسك ضاع، وإذا ترك دل الطريق. هند هي الفجر الذي ينقشع بعد عتمة الغياب، هي الوحدة التي تتشكل بين شعاب الواقع وفجاج التحديات، هي البهجة التي تزهر في قلبي من عرف الصبر.

0: هو رغدان يولد في سفح القصائد وسهول التلال التي تحنو لعمان كي تستند عليها.
1: لذلك يا سمو الأمير، أكمل قصيدتك وقل عذالك في الهوى.
0: قل لعذالي ألا فابتئسوا، زال سوء الظن عن هند وماجا، هذه هند وهذاكم أنا، قد تحلت عندنا في الرأس تاجا. إن كل الغيد قد عودنني صرف ود لا أرى فيه مزاجا. قاتل الله أناسا إنهم كثروا في حومة الحب احتجاجا. يا سنا البرق الذي قد شمته يصدع الليل ضياء وابتلاجا، ويهنينا على وصل لنا غيثه روى وهادا وحراجا. هكذا العذال دأبا إنهم كظلام الليل لا يلقى سراجا. إنما العاذل سم ناقع لا أراه الله سعدا وابتهاجا.
1: لقد أوفيتهم حقهم يا مولاي، أوفيتهم حقهم.
2: يرقب عمان بعينه من فوق مركاه قلب دولته الذي ينبض وسط صعاب التحولات، يرقب تلالها وهي تكبر يوما بعد يوم، ويتابع هموم أهلها، يجعل من الحكم درسا ومن القلم سلاحا للروح والوطن.

0: يا سمو الأمير، رئيس حكومتك يريد الدخول.
1: ليدخل يا فؤاد، ولنسمع شعرا من نوع آخر.
0: شعر الحكومة لا قوافي له، أعانك الله على تفعيلاته.
2: هنا في أرويقة القصر وبين دفاتر الشكاوى ورسائل الحكومات، يكتب الأمير عبد الله أبيات قصائده عن الحب والوطن، عن الوحدة والوطنية، عن هند تلك التي تمثل الأمة، وعن عذاله الذين يعرقلون طريق الإصلاح. كل بيت من شعره هنا، كل كلمة تصبح درسا للأمة ومرآة لتاريخها القادم.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي، وجلالة الملك يتلقى برقية تهنئة بمناسبة عيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. سمو ولي العهد يهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس، وسموه يقول في منشور عبر منصة إنستغرام: حفظك الله سيدنا وأدامك قائدا وسندا للأردن وشعبه الوفي. مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية تطلق موقعا إلكترونيا لمواكبة المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم النشامى في بطولة كأس العالم 2026. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة فورا لضمان إدخال المساعدات بشكل عاجل وآمن ودون عوائق. استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يؤكد أن المفاوضات مع إسرائيل تركز على التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع إيران بلغت مراحلها النهائية بعدما أعلنت طهران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر

الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وارث الرسالة وصانع المنجز. عيد الجلوس عهد يتجدد. الإعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش. التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج المهندس إياد الشطناوي.
1: سيعرف عبد الله كيف يكون كأبيه الخادم المخلص لهذه الأسرة والجندي الأمين في جيش العروبة والإسلام.
0: جلالة الملك عبد الله الثاني، ومنذ تلك البشرى التي ابتهجت لها قلوب الأردنيين بمولده، انبلج فجر عهده الآت امتداداً هاشمياً يزجي إلى الآفاق سحاب المجد، ويستدر للأردن مزن الإنجاز، فظل يشتد له العود ويقوى له الساعد، يرفع الوطن على صدره ويحول كل نبضة قلب وكل فعل إلى عهد مقدس، يربط الماضي بالمستقبل والحلم بالواقع والرؤية بالقوة، حتى غدا للأمة شعاعها الساطع وجسرها الممتد بين العصور، وقامة تتحدى الزمن وتزرع في كل مكان معنى الحكمة والهيبة والكرامة والوفاء.

في مدارج الطفولة كانت الأقدار تعد رجلاً لزمن تضطرب فيه الموازين، بأس يتخلق في الصدر على صمت مهيب، وعزم تصقله الشدائد، ونفس تؤخذ إلى معارج الانضباط حتى تستوي على جلد الرسخ وثبات اليقين. ثم مضى إلى الجندية، إلى الميدان الذي تنخلع فيه الزخارف، فلا يبقى في آخر المطاف إلا الرجال الذين سهرتهم ميادين البأس حتى صاروا إرادة تمشي على قدمين. وفي ساندهيرست حيث يصاغ البأس صوغاً، كانت الشخصية ترتفع درجة إثر درجة، صبراً على الشدائد والمشقة، وجلداً لا تنثني معه قناة. ثم الدروع، ثم القوات الخاصة عند تخوم الخطر، حيث تتقارب الأنفاس وتبلغ القلوب الحناجر، وحيث يضيق الفارق بين الحياة والموت حتى يصير أقل من ومضة برق. اكتمل التكوين في مدرسة الرجال الذين يحملون أرواحهم على

0: كفهم ويمضون إلى الواجب بطمأنينة الواثقين وإرادة إذا انعقدت على أمر مضت إليه. فهناك القيادة عهد تحمل له الأرواح وميثاق تشد عليه الضلوع. وها هي 27 عاماً قد خلت في محاريب البناء، اشتعل فيها الرأس شيباً، وما خبى في الصدر وقد الكفاح، وما وهن له عزم ولا خاب له حزم، بل كان بياض الشيب في جبينه سيماء صبر ونور وقار وحكمة، يحرس سبل الحق في زمن التيه. وحين عصفت الخطوب وتطاولت المحن استقام ثابتاً، لا ترى في مواقفه عوجاً أبداً، قابضاً على جمر الحقوق، لا يرتضي لراية الوطن والأمة إلا ذرى المجد. وإن هذا الاقتدار الذي تراءى للعيان بيقينه لم يكن إلا جني قطاف طال مداه، وسيرة تكاملت على عين المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين الباني. فقبل أن يفضي الزمان إلى ميقاته العظيم كملت للقائد خصاله، واستوى عوده في إباء الجندية وينابيع الفكر، ليكون للأمانة حصناً وللثغر المرابط أمناً، حتى إذا حم القدر وجاء النبأ العظيم يهز أركان الوجود لم يكن الرحيل إلا حضوراً متجدداً، ولم يكن الغياب إلا عبوراً مقدساً. وحين أسلم الحسين الراحل الروح لبارئها كانت كفه الطاهرة تودع سر الملك في كف عبد الله الثاني في مشهد تجلى فيه المجد واستقامت له قامة التاريخ إجلالاً. فكان الانتقال قدراً مقدوراً لتستأنف المسيرة حيث لا تبديل لأمر الله، وحيث العهد ميثاق لا ينفصم. في 7 شباط عام 1999 توقف الزمن في هذه البلاد عند لحظة واحدة. رحل جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله، وترك خلفه إرثاً إنسانياً أثقل من الكلمات. وبينما كانت الأمة تشيع قائدها انعقدت البيعة وانتقلت الأمانة، دخل جلالة الملك عبد الله الثاني مقام الحكم في توقيت لا يسمح بترف الخطأ. كانت الدولة على مرأى من العالم، وكانت الأبصار شاخصة إلى القادم. هل يستطيع الوارث أن يحمل ثقل الإرث وأن يفتح في الوقت ذاته أفقاً جديداً؟ ثم جاء الصوت، قسم دستوري قصير في عباراته ثقيل في معناه.
1: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة.
0: منذ تلك اللحظة بدأ عهد جديد بوصفه إعادة ضبط لإيقاع الدولة، وانتقالاً محسوباً من زمن التأسيس إلى زمن التحديث. قاد جلالة الملك عبد الله الثاني الأردن بوصفه دولة تعرف وزنها وتدرك حدودها وتحسن تحويل التحدي إلى فرصة. استثمر في الإنسان الأردني وعده الثروة الأثمن، وبنى على قدراته وفتح أمامه آفاق التعليم والتقنية والابتكار. واجه الإرهاب والتطرف مواجهة شاملة فكرية وأمنية وتنموية، وحصن الداخل من ارتدادات الفوضى التي عصفت بالجوار. وحيث إن الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني لا يمكن حصرها، فإننا نسلط الضوء في هذا المقام العاجل على بعض أبرز محاورها.
2: أمام هذا المجلس مسؤولية متابعة ما تم إنجازه في مسار التحديث السياسي وتعزيز العمل الحزبي النيابي المكرس لخدمة الوطن. لا شيء غير الوطن، وعلينا الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لمواصلة تحقيق النمو وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة. ونحن اليوم لا نملك رفاهية الوقت ولا مجال للتراخي، فعلينا الاستمرار في تطوير القطاع العام ليلمس المواطن أثر الارتقاء بالخدمات.
0: في الداخل، منذ توليه مقاليد الحكم، شرع جلالة الملك عبد الله الثاني بقيادة مسيرة إصلاح شاملة تجمع بين السياسة الرصينة والاقتصاد الحيوي والإدارة الرشيدة، لتكون الدولة مؤسسة قوية والشعب رأس مالها الحقيقي. على صعيد الإصلاح السياسي، رسخ جلالته الديمقراطية التشاركية عبر تحديث القوانين والأنظمة وتعزيز البرلمانية الحزبية وترسيخ الحوار الوطني، فيما أحدث الإصلاح الإداري ثورة في آليات عمل المؤسسات، فصارت أكثر كفاءة وشفافية واستجابة لمطالب المواطنين، مع تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة لضمان استدامة الإنجاز. اقتصادياً، وجه جلالته المملكة نحو النمو المستدام، مطوراً القطاعات الحيوية، الصناعة والطاقة والزراعة، والأمن الغذائي والدوائي، والسياحة والتكنولوجيا، بما يخلق فرص عمل ويصنع صموداً للاقتصاد أمام أزمات العالم. مشاريع البنية التحتية الكبرى وشبكات النقل والطاقة والمناطق الاقتصادية المتخصصة جسدت رؤية ملكية ترتقي بالوطن إلى بيئة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.
2: إن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام للعاملين منهم والمتقاعدين.

0: القطاع الأمني والعسكري، درع الوطن وأمنه. منذ استلام جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد القيادة، شرعت القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في مسار تاريخي من التحديث، يجمع بين تطوير التسليح وتعزيز التدريب وإعادة هيكلة الأجهزة ودمج مديريات الدرك والدفاع المدني ضمن منظومة أمنية متكاملة، لتصبح المؤسسة العسكرية حجر الزاوية في صمود الدولة واستقرارها. وفي لحظة فارقة أعلن جلالته التحول البنيوي العميق للجيش العربي، مسطراً خارطة طريق لإعادة صياغة العقيدة وبنية القوات وآليات عملها، لتتحول المؤسسة من دفاع تقليدي إلى قوة ذكية رشيقة عالية التخصص، قادرة على الردع والامتثال للتحديات المتغيرة، من التهديدات العسكرية المباشرة إلى التحديات السيبرانية والتقنية والسياسية، في بيئات عمليات معقدة ومفتوحة. وقد ارتكزت هذه الرؤية الملكية على التفوق النوعي والتقني بدمج الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة وقدرات الفضاء السيبراني في قلب منظومات القيادة والسيطرة، لتكون المعلومات الدقيقة والأوامر الصحيحة هي البوصلة الحقيقية للقدرة العملياتية، بدل الاكتفاء بالحجم التقليدي بما يرسخ الردع ويضمن حماية المصالح الوطنية في كل الظروف. ولم يقتصر الاهتمام على الجانب العسكري فقط، بل امتد إلى الدور الإنساني والإقليمي، فقد شاركت القوات الأردنية في جهود حفظ السلام الدولية، وقدمت الإغاثة للمتضررين من الكوارث والنزاعات، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالته نموذج عالمي للالتزام بالأمن والاستقرار وكرامة الإنسان. في التعليم والصحة ارتقى الأردن إلى معايير عالمية، بمدارس وجامعات حديثة ومناهج متطورة وبنية صحية متكاملة تشمل التغطية الشاملة ورعاية الحالات الحرجة محلياً وخارجياً، بما يعكس الحرص الملكي على كرامة الإنسان وحياته الكريمة. وعلى صعيد الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، أطلقت المبادرات الملكية برامج تمكينية فتضاعفت فرص المشاركة الفاعلة في التنمية، وأصبح التمكين الاقتصادي والاجتماعي واجباً وطنياً وفرصة لبناء مجتمع متوازن ومبدع.
1: وستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف، ولن نحيد عن الدفاع عن مصالحها وقضيتها العادلة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.
0: في السياسة الخارجية، رسم جلالة الملك عبد الله الثاني للأردن حضوراً يتجاوز الجغرافيا، بلد يقف على تماس مباشر مع القضية الفلسطينية ويتقاطع مع أعقد ملفات الإقليم، لكنه يعبر حقول الألغام بثبات ويبلغ مكانة عربية وإقليمية ودولية مرموقة. فعلى الصعيد الإقليمي، ظل الأردن بقيادة جلالته صمام أمان لاستقرار الشرق الأوسط، محافظاً على ثوابت الأمة ومركزاً للسلام والاعتدال، متشبثاً بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القدس الشريف التي ظلت الوصاية الهاشمية على مقدساتها أسمى التزامات المملكة ومبدأً يتجاوز كل الحسابات. وفي مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7/1/2023، برز موقف الأردن الحازم والواضح الذي عبر عن أصدق التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين ودفاعه عن حياتهم وكرامتهم، مؤكداً أن العدوان لم يكن على فلسطين وحدها بل على الضمير الإنساني، وأن صمت العالم لن يخفف من مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حماية المدنيين. وعالمياً رسخ جلالة الملك عبد الله الثاني الأردن كطرف محوري في الحوار الدولي، حاملاً رسالة السلام والاعتدال، متحدثاً باسم الإنسانية ومطالباً بالعدل والحماية للأمم الضعيفة، وفاعلاً في جميع المؤتمرات والمنتديات الدولية ليصبح الأردن بقيادته مركز ثقل دبلوماسي عالمي يحظى باحترام الزعماء واعتراف المنظمات الدولية، وينظر إليه كنموذج للالتزام بالحقوق وحصن متين لأمن المنطقة واستقرارها. ومن هذا الموقع انطلقت رسالة السلام والوئام، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حمل مسؤولية الحق قبل مسؤولية الحكم، فأطلق رسالة عمان تفكيكاً للخلط المتعمد بين الإسلام والإرهاب، ونزعاً للغطاء الديني عن العنف والتطرف، ثم وسع أفقها بدعم مبادرة كلمة سواء، توسيعاً لمساحات اللقاء الإنساني بين المسلمين والمسيحيين، إلى أن تبنت الأمم المتحدة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، شاهداً عالمياً على أن الحوار خيار الأقوياء. وفي زمن الأزمات الإنسانية المتلاحقة ظهر جلالة الملك عبد الله الثاني قائداً إنسانياً بامتياز، لا تلتفت عيناه إلى حدود الوطن وحدها، بل يمتد عطاؤه إلى أرجاء المعمورة، وعطاء الملك الإنساني يتجسد أولاً في الداخل، حيث جعل من التعليم منارات للنهضة، فبنى المدارس والمعاهد، ووجه بالإعفاء من الرسوم وتوفير الحقائب المدرسية والملابس الشتوية ليصل العلم إلى كل بيت ويرتقي الجيل الصاعد بالمعرفة والكرامة. وفي الصحة أسس المستشفيات الحديثة ووسع مظلة التأمين الصحي لتشمل الجميع، وضمن علاج المحتاجين داخل الأردن وخارجه، محافظاً على حياة الإنسان وكرامته. أما الرعاية الاجتماعية فقد شملت كبار السن والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، فأنشئت المراكز وأطلقت المشاريع السكنية للأسر العفيفة، ودعمت الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وقدم جلالته البرامج والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز استقلاليتهم وكرامتهم، بما يجعل من الأردن مجتمعاً متماسكاً لا يترك أحداً خلفه.
2: وشهداؤنا يشهد لهم التاريخ أنهم قضوا في سبيل الله دفاعاً عن رسالة الإسلام، وثر الأردن وكرامة شعبه، وحلقوا عالياً رموزاً لكل أردني.
0: وشهداؤنا وأسرهم هم القلب النابض لهذه الرؤية الإنسانية، فاهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بهم أولوية وطنية دائمة تتجسد في شهادات خالدة وأسماء على الأماكن والمرافق، ومكرمات مالية واجتماعية وحج وعمرة، لتظل ذكراهم حية وعطاؤهم محل تقدير مستمر يعلو فوق الزمن والغياب.
2: ارفع رأسك لأنك رفعت راية الأردن في ميادين العمل الإنساني في أرجاء العالم المنكوبة.
0: وفي المشهد الدولي امتد العطاء إلى شعوب الأرض المنكوبة، من غزة إلى السودان، ومن العراق ولبنان وسوريا إلى باكستان وهايتي والصين وغيرها، حيث وجه جلالته بإرسال فرق إغاثة ومساعدات غذائية وطبية، وبادر شخصياً بالتبرع بالدم للمتضررين وبالمشاركة في الإنزالات الإغاثية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية لإسناد الأهل في غزة، داعياً شعبه إلى الوقوف جنباً إلى جنب مع الإنسانية، مؤكداً أن الأردن بقيادته هو نموذج عالمي للمسؤولية والوفاء، حيث فتح حدوده وقلوب شعبه واستضاف ملايين الفارين من الحروب والنزاعات، موفراً لهم الحماية والمأوى والعيش الكريم. كما شاركت قواته المسلحة في عمليات حفظ السلام والإغاثة لترسخ صورة الدولة الأردنية كقوة إنسانية قادرة على الدفاع عن كرامة الإنسان في كل زاوية من هذا العالم. التقدير الدولي لجلالة الملك عبد الله الثاني جاء تتويجاً لمسار ثابت من المواقف الشجاعة والعمل الهادئ في أكثر ساحات العالم اضطراباً، ومن هنا توالت الجوائز بوصفها اعترافاً عالمياً بدور تجاوز حدود الدولة وخاطب الضمير الإنساني مباشرةً، فقد نال جلالته العديد من الجوائز والأوسمة والشهادات، وكان من أبرزها جائزة تيمبلتون في واشنطن عام 2018 تقديراً لأثره الأخلاقي والإنساني العالمي، وقلادة أبي بكر الصديق من الطبقة الأولى من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، اعترافاً بجهوده تجاه اللاجئين السوريين ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وفي أوروبا منح جائزة ويستفاليا للسلام في مدينة مونستر الألمانية عام 2016، ووسام الاستحقاق الذهبي لمدينة أثينا عام 2005 تكريماً لدوره في تعزيز السلام والحوار بين الأديان والثقافات. كما حاز جائزة صانع السلام من منظمة بذور السلام الأمريكية عام 2007، وجائزة القديس أندري العالمية لحوار الحضارات عام 2006، إلى جانب جائزة الشجاعة السياسية من جمعية السوربون الفرنسية عام 2003، وجائزة أكاديمية الإنجاز الأمريكية عام 2004.

0: هكذا نذر الحسين رحمه الله عبد الله لوطنه وأمته. وكانت الكلمة يومها أقرب إلى وصية تلقى في حضن المستقبل. ومنذ تلك اللحظة كان النمو تشكل رجل على عين الدولة، واشتداد العود تهيؤاً لامتحان يعرف أن الوطن لا يمنح أبناءه رفاه الانتظار. كبر عبد الله في قلب الجغرافيا الصعبة، حيث الدولة فكرة يذاد عنها والسلطة أمانة تصان، فحمل الوطن على صدره. وحين جاء دوره دخل المسؤولية كما يدخل الجندي ساحة الواجب. أدار الداخل بإصلاح يعرف حدود الواقع، وأدار الخارج بثبات يعرف متى تقال الكلمة ومتى يكتفى بالموقف. وعند هذا الموضع من التاريخ يأتي الجواب هادئاً واضحاً.
1: بالنسبة لي أنا، أخوكم عبد الله بن الحسين، لا تزال وصايا والدي وكلماته عندما حملني أمانة المسؤولية في ضميري ووجداني، ترشدني في خدمة الأردن. وكنت طيلة هذه السنوات أبتغي رضا الله عز وجل، وأن يكون الحسين راضيا عني. فقد عهدت أن أخدم هذا الشعب الكريم وأن أحمي هذا الوطن العزيز بشرف وأمانة.
0: وارث الرسالة وصانع المنجز، عيد الجلوس عهد يتجدد. الإعداد فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش. التقديم رولا النجمي. التسجيل والمونتاج المهندس إياد الشطناوي.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. الأردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. سمو ولي العهد يتفقد معسكر منتخب النشامى في سان دييغو استعدادا لمنافسات كأس العالم. مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تطلق موقعا إلكترونيا خاصا لمواكبة مشاركة النشامى في مونديال 2026. الرئيس ترامب يتهم إيران بإسقاط مروحية أمريكية متطورة من طراز أباتشي ويتوعد بالرد. تحرك أوروبي لافت يفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، وفرنسا تحظر دخول سموتريتش. من العناوين إلى التفاصيل. يحتفل الأردن اليوم 9 حزيران بعيد الجلوس الملكي، حيث تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية في مثل هذا اليوم من عام 1999، لتبدأ مسيرة ممتدة من الإنجاز والتطوير شهد الأردن خلالها نهضة شاملة بمختلف الميادين. إلى التفاصيل.
1: تشكل ذكرى جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على عرش المملكة الأردنية الهاشمية دافعا للأردنيين لمواصلة مسيرة الخير والبناء يدا بيد مع مليكهم عميد آل البيت وحامل الراية الهاشمية خير خلف لخير سلف. وعمل جلالته منذ اعتلائه العرش على ترسيخ مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام وإرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة. كما نهض جلالته بمسؤولياته تجاه أمتيه العربية والإسلامية وخدمة قضاياهما العادلة، مستندا إلى إرث هاشمي نبيل ومحبة شعب أبي كريم وتقدير عربي وعالمي لدور الأردن في المسيرة الإنسانية عامة. وشكل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نموذجا للدولة القوية الراسخة والتي تسير وفق خطط علمية وعملية لإنجاز عملية الإصلاح الشامل وتقوية النسيج الاجتماعي وتعزيز المواطنة الفاعلة وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية وصون حقوق الإنسان وإرساء مبدأ سيادة القانون. وعمل جلالته من خلال جهود مكثفة ودؤوبة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق الأفضل للمواطن الأردني وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في المملكة. وشكلت الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني رؤية ملكية شاملة لتحفيز الحوار الوطني حول مسيرة الإصلاح الشامل والتحول الديمقراطي في الأردن، وتتضمن 7 أوراق أطلقت تباعا بين عامي 2012 و2017. كما شهد عهد جلالة الملك خطوات هدفت لتعزيز الإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني شهد الأردن تطورا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية تمثل في

0: الانتقال لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة. ونالت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية نصيبا وافرا من رعاية جلالة الملك، فشهدت قفزات نوعية بالتجهيز ومواكبة أحدث الأساليب العسكرية إضافة إلى دقة التدريب والانضباط. وأطلق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين من الأردن رسالة عمان التي تدعو إلى التسامح والاعتدال وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف. ويواصل الأردن بقيادة جلالته دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف والحفاظ على عروبة القدس وهويتها وتأكيد حق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة والعمل من أجل سلام عادل وشامل.
1: هذا وتلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة بعيد الجلوس الملكي 27 وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش من قادة دول شقيقة وصديقة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. وعبر مرسلو البرقيات عن تهانيهم بهذه المناسبات الوطنية، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار. وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بمناسبتي ذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد الجلوس الملكي، وقال سموه في منشور عبر منصة إنستغرام: حفظك الله سيدنا وأدامك قائدا وسندا للأردن وشعبه الوفي. وبمناسبة عيد الجلوس الملكي، أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الحكيمة وعزمه في قيادة الأردن أسهمت في تعزيز مكانة المملكة ورفعة شأنها بين الأمم. وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم: في عيد الجلوس الملكي 27 نعتز ونفتخر بجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم الذي يقود وطننا بالحكمة والعزم والاقتدار، فتعززت مكانة الأردن بين الأمم ومضت مسيرة البناء والإنجاز تحت ظل قيادته الحكيمة. كل عام وجلالة الملك ذخر وسند لوطننا الأغلى ولشعبنا الأصيل. رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه واسم أعضاء المجلس أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وإلى أبناء الأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة الذكرى 27 لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية. وأكد القاضي بأننا نستحضر مع هذه المناسبة الوطنية مسيرة ملكية حافلة بالإنجاز والعطاء، قاد خلالها جلالة الملك مشروعا وطنيا شاملا للتحديث والبناء، عزز مناعة الدولة ورسخ استقرارها وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات بثقة واقتدار. كما أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الذكرى 27 لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش تمثل محطة وطنية لاستذكار مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز والعطاء المتواصل في خدمة الأردن وتعزيز مكانته. تفقد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم النشامة في مدينة سان دييغو الأمريكية ضمن المعسكر التحضيري الأخير قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026. إلى التفاصيل مع الزميل رام الرشاق.
2: أشاد سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني خلال حديثه مع اللاعبين بمستوى الانضباط التكتيكي لديهم ودوره في وضع نجوم المنتخب ضمن دائرة المنافسة العالمية. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية الالتزام بتعليمات المدرب والكادر الفني وضرورة مراعاة حجم المسؤولية الكبير الذي يتطلب مستوى عال من التركيز والتحضير الذهني. وأكد سموه أن كل الأردنيين يقفون خلف النشامة في الاستحقاقات الكروية القادمة، لافتا إلى أهمية تحقيق أداء مميز بغض النظر عن النتيجة. وأعرب اللاعبون عن فخرهم الكبير بتمثيل الأردن لأول مرة في بطولة كأس العالم، مؤكدين حرصهم الكبير على تقديم أفضل ما لديهم خلال المباريات القادمة. وأجرى سمو ولي العهد على هامش المعسكر التحضيري لقاء متلفزا مع قناة بي إن سبورت، أكد فيه أن إنجازات المنتخب في السنوات الأخيرة شكلت دافعا للاستمرار في تطوير المنظومة الرياضية الأردنية. وأوضح سموه خلال اللقاء الذي أجراه مراسلو بي إن سبورت وفا سقار أن ثقة وإصرار النشامة في الملعب شكلت حالة من الفخر والاعتزاز لدى الأردنيين، مشيرا إلى أهمية البناء على إنجازات المنتخب في الملاعب الدولية وإبراز الهوية الثقافية الأردنية والعربية للجماهير العالمية. وردا على سؤال حول أداء النشام المتوقع في الاستحقاقات القادمة، أكد سموه أن مهمة المنتخب ليست سهلة، ولكن الثقة كبيرة بتقديم أداء مشرف في ظل التحضيرات البدنية والذهنية عالية المستوى. وتطرق سموه إلى أهمية مخرجات مراكز الأمير علي للواعدين في تشكيلة المنتخب الحالية، مؤكدا ضرورة الاستفادة من تجربة الجيل الحالي ونقلها للأجيال الواعدة لتعزيز الثقافة الكروية الأردنية. وأعرب سمو ولي العهد عن اعتزازه بمستوى التمثيل العربي في النسخة الحالية من منافسات كأس العالم، متمنيا التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة.
1: وضع الاتحاد الأردني لكرة القدم بقيادة سمو الأمير علي بن الحسين استراتيجية للنهوض برياضة كرة القدم تقوم على اكتشاف ورعاية المواهب وإيجاد قاعدة صلبة للمنتخب الوطني للاستعانة بعناصر شابة، الأمر الذي كان له أعظم الأثر في تطور المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة. إلى التفاصيل.
3: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد، الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
4: يمثل تأهل المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحظة تاريخية للرياضة الأردنية، ووراء هذا الإنجاز غير المسبوق تقف منظومة عمل مؤسسي متكاملة قادها الاتحاد الأردني لكرة القدم تحت قيادة سمو الأمير علي بن الحسين، حيث حول سموه الاتحاد إلى مركز استراتيجي للتخطيط طويل الأمد الذي جمع بين تطوير المواهب الاحترافية الإدارية والشراكات الدولية ليحقق حلم أجيال من الأردنيين. وشكلت استراتيجية الاتحاد في اكتشاف ورعاية المواهب أحد أبرز عوامل التغيير الجوهرية، فمن خلال إطلاق برامج وطنية وإنشاء أكاديميات كروية في مختلف محافظات المملكة تم استقطاب أعداد متزايدة من اللاعبين الشباب وتأهيلهم وفق أعلى المعايير الفنية، ما وفر قاعدة صلبة للمنتخب الوطني بالاستعانة بعناصر شابة أثبتت جدارتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. كما أولى الاتحاد اهتماما خاصا بتطوير البنية التحتية للملاعب ومراكز التدريب، إذ تم تجهيز ملاعب ومرافق رياضية تلبي متطلبات الاتحادات الدولية، إضافة إلى تحديث الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية بالتعاون مع خبرات عالمية، مما أسهم في تحسين الأداء الجماعي والفردي للاعبين. وقد ساهم هذا العمل المؤسسي في منح المنتخب شخصية قتالية وتنظيما عاليا، مما مكنه من تحقيق نتائج مميزة في التصفيات، وأصبح المنتخب رمزا للطموح مدعوما بجماهير وفية وبيئة احترافية ساهمت في التأهل التاريخي إلى المونديال. يجسد دور الاتحاد الأردني لكرة القدم بقيادة سمو الأمير علي نموذجا للعمل المؤسسي الناجح الذي يعكس الرؤية الوطنية في رفع اسم الأردن عالميا. ومع بدء رحلة النشامة في نهائيات كأس العالم 2026 يستمر الاتحاد في تقديم الدعم الكامل ليحقق ظهورا مشرفا يليق بطموحات الشعب الأردني.
5: النشامة يضربون يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نشمي، سجل في المعارك.

26. وقال مدير عام المؤسسة مهند الصفدي إن هذه الخطوة تعكس الحضور الإعلامي الأردني المرافق لهذا الإنجاز الوطني غير المسبوق، وتوفر منصة رقمية شاملة تروي قصة الأردن والنشامة إلى العالم. وأضاف أن الموقع يشكل نافذة عالمية رقمية تتيح للمتابعين من مختلف الدول التعرف على الأردن وتاريخه وحضارته وإرثه الثقافي والإنساني من خلال محتوى متوفر باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، إلى جانب تسليط الضوء على رحلة المنتخب الوطني نحو أول ظهور له في نهائيات كأس العالم. وأوضح أن الموقع يقدم تغطية متواصلة لأخبار المنتخب الوطني وتقارير ومواد مرئية ووثائقية خاصة بالمونديال، بالإضافة إلى خدمة البث المباشر لقناة الأردن الرياضية، ما يتيح للجمهور في الأردن وخارجه متابعة الحدث لحظة بلحظة عبر منصة رقمية متكاملة. وبيّن أن الموقع يضم كذلك محتوى يحكي قصة الأردن ومكانته الحضارية والسياحية، مستفيدا من الزخم العالمي الذي تحظى به بطولة كأس العالم لتعزيز حضور المملكة على الساحة الدولية والتعريف بما تمتلكه من مقومات تاريخية وثقافية وإنسانية. أعلنت شركة الملكية الأردنية تخصيص عدد من طائراتها لتزيينها بصور لاعبي المنتخب الوطني النشامى احتفاء بمشاركتهم التاريخية في كأس العالم 2026، تأكيدا لدورها في دعم الإنجازات الوطنية والترويج لها عالميا. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي أن المبادرة تشمل إطلاق هوية بصرية موحدة للحملة سيتم تطبيقها على الأوشحة وبطاقات الصعود وحافلات نقل المسافرين وحقائب مستلزمات السفر، بما يعزز حضور المنتخب في مختلف نقاط التواصل مع المسافرين. وأكد المجال أن الملكية الأردنية ستوظف شبكة وجهاتها العالمية بما فيها 5 وجهات في الولايات المتحدة وخط عمان دالاس الجديد للتعريف بإنجاز النشامة والترويج للأردن أمام ملايين المسافرين حول العالم. نتابع فترتنا الإخبارية بتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تتواصل الأحداث الميدانية والسياسية على أكثر من ساحة وسط تصعيد عسكري في بعض المناطق وتحركات دبلوماسية متسارعة في أخرى. ونبدأ بالملف الفلسطيني، حيث أكدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تورط السلطات الإسرائيلية في دعم هجمات نفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مع توفير حماية أمنية لهم في ظل ما وصفته بمناخ من الإفلات من العقاب. وفي السياق، أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلندا فرض عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين الإسرائيليين ومستوطنين متطرفين على خلفية تصاعد التوسع الاستيطاني وما وصفته بإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مع التهديد بتصعيد الإجراءات إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات عاجلة. كما فرضت فرنسا حظر دخول على الوزير الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش إلى أراضيها ضمن هذه الإجراءات. وعلى الصعيد الميداني في الضفة الغربية المحتلة، صعد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة، حيث أحرقوا مركبة في نابلس وهاجموا منازل ومركبات في بيت لحم والقدس ورام الله، ما أسفر عن أضرار وإصابات طفيفة. بالتزامن، نفذت قوات الاحتلال حملات اقتحام واعتقال شملت عدة مدن وبلدات بينها جنين ونابلس وبيت لحم والقدس، إلى جانب تسليم إخطارات بهدم منازل ومنشآت في الخليل. كما دمرت خطوط مياه ومنشآت زراعية في الأغوار الشمالية واقتحمت منشآت فلسطينية في القدس. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال استولت خلال أيار الماضي على مئات الدنومات من الأراضي الفلسطينية عبر أوامر عسكرية واستيطانية شملت إقامة مواقع عسكرية وشق طرق تخدم المستوطنات. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 34 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي تطور متصل، قالت الوزارة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 7 مسعفين من جمعية الهلال الأحمر أثناء تأدية عملهم الإنساني.

0: وسط القطاع قبل الإفراج عن 5 والإبقاء على 2 قيد الاعتقال، معتبرة ذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. كما أفادت مصادر محلية باعتقال البحرية الإسرائيلية 9 صيادين فلسطينيين بعد استهداف مراكبهم قبالة سواحل غزة ودير البلح. وفي السياق الإنساني، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة فورا لضمان إدخال المساعدات بشكل عاجل وآمن ودون عوائق. وفيما يخص الجانب السياسي في قطاع غزة، أفادت مصادر مطلعة بأن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة وبينها حركة حماس وبمشاركة وسطاء من قطر ومصر وتركيا وافقت على مبدأ حصر السلاح في القطاع بيد هيئة فلسطينية متفق عليها ضمن صيغة مشروطة مرتبطة بتطبيق خارطة الطريق المطروحة من الوسطاء. وأكدت حركة حماس بتحقيق تقدم ملموس في محادثات القاهرة، مشيرة إلى إعداد صيغة مشتركة لرد وطني موحد يتضمن ترتيبات مرتبطة بوقف إطلاق النار وإدارة القطاع في إطار خطة دولية تقودها الولايات المتحدة. وبحسب المصادر، تنص الصيغة على حصر السلاح تدريجيا بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة مع ضمانات دولية لتنفيذ الاتفاق. في المقابل، تتضمن خطة واشنطن مراحل تشمل وقف القتال وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار ونزع سلاح حماس. ننتقل إلى لبنان، حيث تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، إذ استهدفت غارات خلال الساعات الماضية مدينة صور، ما أدى إلى سقوط 8 شهداء. وفي تطور لافت، وجه جيش الاحتلال إنذارا عاجلا بإخلاء المدينة ومحيطها بما في ذلك الحي المسيحي وعدد من المخيمات والأحياء المجاورة، داعيا السكان إلى التوجه شمال نهر الزهراني. ويأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل مع تأكيد إسرائيل عزمها تكثيف عملية ضد حزب الله رغم التهديدات الإيرانية بالرد على ما تصفه بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. في غضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تركز على التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء مع رفضه لقاء بنيامين نتنياهو قبل إنهاء الحرب، مشيرا إلى استعداده لمواصلة المفاوضات برعاية أمريكية في ظل مساع تقودها واشنطن لاحتواء التصعيد. مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل وسلم.

نودي لصلاة العشاء من مآذن مدينة عمان. نعود لاستكمال نشرتنا الإخبارية. بالتوازي مع هذه التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم إن إيران أسقطت طائرة هيليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز خلال الليل، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم. وكان ترامب قال قبل هذا التطور إن المفاوضات مع إيران بلغت مراحلها النهائية، معربا عن تفاؤله بالتوصل قريبا إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعدما أعلنت طهران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة. فيما قال وزير الطاقة الأمريكي إن حركة السفن عبر مضيق هرمز ترتفع بشكل ملحوظ للغاية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الأردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. سمو ولي العهد يتفقد معسكر منتخب النشامى في سان دييغو استعدادا لمنافسة كأس العالم. مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تطلق موقعا إلكترونيا خاصا لمواكبة مشاركة النشامى في مونديال 2026. الرئيس ترامب يتهم إيران بإسقاط مروحية أمريكية متطورة من طراز أباتشي ويتوعد بالرد. تحرك أوروبي لافت يفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، وفرنسا تحظر دخول سموتريتش. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ذاكر حجات، رامي الرشق، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة و حسن حماد، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

0: jordanworldcup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر jordanworldcup.com.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. مساء الخير على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء. نبدأ بإسماعيل النجار وبهاء طراونة من التنفيذ الهندسي، ومعكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحييكم في هذا اليوم الوطني العزيز على قلوب الأردنيين جميعا، يوم عيد الجلوس الملكي الذي نستذكر فيه مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، ونستحضر معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة. في هذه المناسبة الغالية نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة، سائلين المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والتقدم. وعيد الجلوس الملكي هو ذكرى بل محطة نستذكر فيها مسيرة البناء والإنجاز، ونستمد منها العزم لمواصلة العمل من أجل رفعة الأردن وازدهاره. فكل عام وأردننا بخير، وكل عام ورايته خفاقة بالعز والفخر.

هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج مساء الخير على أثير البرنامج العام. أينما كنتم نحن معكم حتى 11:00.

0647 47 41 111 0647 47 41 112. ومساء الخير، راح نناقش هذا المساء قضية التخلي. هناك الأشخاص يعتبروها بعض الأحيان قوة شخصية أن يتخلى بسهولة أو أن يقرر أن يترك مرحلة معينة بسهولة. هل قرار أني أحول مجرى علاقة أو أنهي مرحلة مهنية أو اجتماعية هو يحتاج قوة شخصية أم ماذا؟ 0647 47 111 112.

0: معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير. يا هلا.
1: كيف الحال؟
0: يا أهلا.
1: الله يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: الله يعافيك.
1: طبعا معك بثينة.
0: أهلا يا بثينة. كيفك؟ بثينة عياد.
1: بثينة عياد.
0: أهلا أهلا.
1: ما تغيرش اسمي أكيد.
0: ولن يتغير.
1: نعم.
0: يا هلا.
1: التخلي. شوف هلا التخلي هو يعني لا نقدر نعتبره لا ضعف شخصية ولا قوة شخصية، ما له علاقة بضعف الشخصية أو قوتها.
0: ما له علاقة.
1: في تخلي عن أشخاص، في تخلي عن تصرفات، في تخلي عن مواقف.
0: نعم.
1: في تخلي عن عادات كانت يعني مثلا إيجابية أو سلبية.
0: صح.
1: يعني بخطك في موضع التخلي إيش الظرف

0: هلا أنا بحكي التخلي عن أشخاص حتى لو كنت أنت كتير قريب منهم وهم كانوا قراب منك بس وصلوا لمرحلة إنهم يأذوا كرامتك ومشاعرك لا بتخلى عنهم. هذا يعتبر قوة جسدية لأنه برغم الألم اللي راح يتسبب من تركهم أو التخلي عنهم بس بتخلى لأنه أنا بحافظ على كرامتي. فأنا بعتبر هون قوة شخصية إنه أنا حتى بدي أتحدى قلبي بدي أتحدى شعوري وأتخلى.
1: نعم
0: هذا عن تخلي الأشخاص المؤذيين نمسكي طبعا.
1: نعم
0: يعني هلا مش اي شخص مثلا يكون قريب مني اتخلى عنه واتساهل عنه يعني سهوله استسلم التخلي عنه. بس والله لما بكون اعطيته الفرص وخلص استنفذها كلها وحسيت انه بده يضل يتصرف تصرفات تؤذيني بتخلى عنه.
1: نعم
0: هلا التخلي هو شوف له علاقه بالقرار.
1: ايوه
0: يعني انا مقرره اني بدي اتخلى.
1: والله يا ابو سينا انت بتحكي كانك انت عديت الحلقه.
0: لا عليك
1: كملي.
0: أنا بحب من كذا زاوية حتى نعطي هيك مجال لأنه نفتح الزوايا كلها.
1: نعم
0: هلا أنا مثلا بقول بدي أتخلى عن شغلي وأنا على فكرة موضوع قراري للتقاعد اعتبرته تخلي.
1: تخلي؟
0: نعم لأنه أنا كان معي مجال أظل لآخر هاي السنة على فكرة.
1: لا ما كلمة يعني تخلي معناته إنه يعني تركت يعني الجمل بما حمل.
0: التخلي هو الترك. أيوة التخلي
1: الترك مش نعم. الانتهاء من
0: الترك. لا هو الترك. انا بدي اترك شيء معين خاص بدي يعني اشيله من حياتي ازيله.
1: نعم.
0: اترك كاملا.
1: نعم
0: فانا لما قررت اني اتخلى لانه حسيت انه بصراحه هذا اذا بدي اكمل بدي اظلني جاي على نفسيتي وعلى صحتي وعلى اشياء كثير عنديش اخوض فيها. فشعرت انه لا انا بشتري صحتي بشتري راحتي النفسيه والجسديه والصحيه ومعلش بتخلى برغم من انه انا متت موت وانهلكت هلاك حتى اني الاقي شغل وفلت على المناسبه الحكوميه وزي ما بدي.
1: نعم.
0: ولقيتها والحمد لله وصلت بر الامان وبفضل رب العالمين يعني مش بفضلي انا
1: ما شاء الله عليك.
0: وخلص يعني قلت مش جايه من زياده لين ثلاثة يعني خليها تفرق معي بالراتب تمام. انا بدي اتخلى لانه تعبت عرفت كيف بدي اترك لاني تعبت.
1: طيب
0: الكثير يعني ناس لاموني يا بنت الحلال وبتقول معلش هون زهق هون زهق لا بدي اعيش لي يعني اذا الله كاتب لي بقايا عمر بدي اعيشهم بارتياح.
1: نعم
0: هون موضوع التخلي عن اماكن او عن قرار مصيري. اذا حكينا بموضوع التخلي عن الاشخاص وعن التخلي بالقرار في تخلي عن عادات يعني مثلا انت بتعملها هيك انت بنفسك بتعملها. يعني مثلا اجيب لك مثال معلش عشان اوضح شو فكرتي تسمح لي
1: بسمح لك.
0: هلا انا مثلا في عارف اني امزع الورق بشكل صغير صغير صغير صغير.
1: قديش صغير؟
0: كثير والله العظيم. ما
1: يعني بدك تخبي اثار معينه مثلا او تخبي دليل؟
0: بحس اني بطلع طاقه انا بحب الشغل اليدوي.
1: يعني مش انك بتخبي او بتتلفي الورق اللي بتكتبيه او اللي
0: لا مش اللي انا بكتبه او اللي
1: بتمزع الورقه كثير صغير.
0: اي ورقه بتفحلي ما بقدر امزعها مزعتين ثلاث وخلاص لا بحب افتفتها زي يعني اذا في مجال زي سنتك لانه انا طبيعتي كنت زمان انا زغبيل اشتغل صوف ويعني خاص بحب اي شغل بالايد يعني اي شيء يعمل بالاصابع وبالايدين بحب اشتغله. فهلا انا ماسكه الموضوع تمزيع بالورق تمزيع الورق بطريقه يعني صراحه مزعجه.
1: طيب
0: هلا انا بعرف اني لو انا انوي بقدر اتخلى عن هالعاده بس ما مش راضي يعني ما بدي اتخلى.
1: بس هل هي مؤذيه هاي العاده حتى تتخلي عنها؟
0: شوف يمكن انا لانه ممكن تتوسخ غرفتي مثلا او المكان اللي انا فيه بس عادي بلاقي له حل اني اكملها عرفت كيف؟ هي يعني مش هالشيء المهم بس انا جبت الفكره انه في اشياء احنا مثلا بالنسبه للناس انه
1: والله مهم يا ابو ثينة. في ناس بمسك مشبك ورق وبيضله ست ساعات وهو يطلع وجفي.
0: بالضبط. هلا لما انا بمسك كيس او هيك لا بحب اضل هيك اربط فيه بعدين اكفه مثلا. في بعرف واحدة بتحب تضل هيك يعني تمسك بشعرها وتشيل منه
1: تشيل من شعرها.
0: رغم انه هاي انا بعتبرها
1: تنتف شعرها.
0: يعني مو هي اكثر من تمزيعي للورق مثلا.
1: اوكي
0: هاي الشغله انه الواحد يمزع من شعره مو هي اكثر من تمزيع الورق بالنهايه
1: هاي عاده بدها ترك يعني بدها فورا ترك هاي.
0: صراحة.
1: يعني لسه عاده اني امزع الورق لقصصات صغيره كثير هاي يعني ممكن يكون فيها نوع من التامل التفكير قاعد بفكر بشيء قاعد بختصر حتى مساحه سله النفايات يعني قاعد بختصرها.
0: انا بعتبرها حتى هيك انا خاف انا هذا رايي انه الكل بيسالني ليش بتعملي بقول لهم احمدوا الله عشان ما اتفششش فيكم.
1: يعني التخلي والترك مفهومان
0: مثلا عاده شرب القهوه الصباحيه الواحد لو حط باله يعني مثلا او الناس بقول لك انا لا بشرب بالليل قهوه بخاف اصحى يعني بخاف اضل سهرانه
1: نعم.
0: مش عارفة يعني بحس إنه في أشياء ممكن فعلا إحنا بسهولة جدا نتخلى عنها وما بتأذينا، بس إحنا بنحبها فمناش نتخلى عنها.
1: نعم.
0: أو إحنا بتعمل لنا إشي بسيط إحنا شخصيا فما بنتخلى عنها.
1: جميل.
0: في تخلي عن أماكن أستاذ خالد كمان.
1: نعم.
0: عشان حاب أعطي مجال لغيري، بس أنا حبيت
1: أكيد.
0: أفتح الزوايا كلها.
1: أكيد.
0: كل واحد يناقش زي ما بيقول.
1: شكرا لك بثينة. شكرا لك. يا هلا. 0647-47-111 مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
1: يا هلا.
2: شوفك يا خالد.
1: يا أهلا.
2: يا هلا. هلا استخدم أنا علاقة بالقوة الشخصية.
1: هنا
2: علاقة براحة البال. لما أنت بدك تخلص من شيء معين وعشان تريح بالك كل بساطة تتركه. وما بتندم عليه لأنك بتكون عارف إنه هذا من وراء في راحة بال لإلك.
1: جميل.
2: فهيك تعمل.
1: جميل. يعني راحة البال هي اللي بتخليك تترك، ومش قضية إنه قوة شخصية أو ضعف شخصية.
2: طبعا. بوجع راسي بسبب شيء بحياتي تعبني أو بتعبني، لا خلص بخلص منه برتاح.
1: نعم. شكرا لك.
2: شكرا لك.
1: يا هلا.
2: الله معك.
1: مستمرين على الهواء مباشرة 0647 47 111 112.

0: مستمرين على الهواء مباشرة وهناك اتصال. مساء الخير.
1: ألو مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور يا أهلا.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا هلا.
1: مساء جميع المستمعين واللي قائمين على هذا البرنامج وإلى خاصة.
0: نعم يسعد مساك.
1: أقول لك الله يسعد مساك وبقول لبلدنا الحبيب كل عام وهم بخير.
0: نعم.
1: جلوس الملكي والثورة العربية الكبرى وعيد البيت.
0: نعم.
1: إن شاء الله يكون هذا البلد بإذن الله في الأمان والاستئمان، يكون فيه كل شيء حلو إحنا بنتمنى بقيادة طبعا جلالة الملك عبد الله حفظه الله يا رب.
0: آمين. نعم.
1: آمين. هلا أنت بتحكي قوة الشخصية ولا القوة بتكون عند الإنسان الشخصية؟
0: الترك والتخلي، يعني بنتكلم عن الترك والتخلي. بثينة يعني حكت أول مكالمة وصارت تحكي إنه أنا الترك، لأنه أنا أريد أن أترك وقررت إني أترك.

0: بعدين أتت مكالمة ثانية قالت راحت بالي هو الترك، لكن مرات الإنسان بيضطر إنه يترك.
1: هلا شوف أستاذ خالد، يمكن كل إنسان يكون عنده شوية من المصاعب.
0: كل إنسان عنده مصاعب، نعم
1: دائما. هلا الإنسان أنا بحسه القوي وعنده قوي شخصية قوية بيقدر يتحكم مع كل هاي الأمور بتكون حواليه.
0: نعم
1: عرفت، إذا تحكم بهاي الأمور بكون سعيد بصراحة. بس إذا ما تحكم فيها لا، عم بعيش مية دوامي في مخه ما بقدر أعيش زي الناس.
0: نعم
1: عرفت، يعني الترك مش كتير بيكون هين. لما تكون أنت متعود على شخص أو متعود على شغلة معينة بتعملها تتركها فجأة، هاي ما بتزبط معك.
0: الترك مش هين،
1: مش هين، ولازم تفكر فيه مليون ألف مرة حتى تعرف تترك. عرفت يعني، بتحس إنه الترك شوي صعب. يعني ما بتقدر، في إشي بداخلك بقول لك ما بقدر أتخلى عن هذا الوضع، وإذا تخليت عن هذا الوضع أنا بتعب نفسيا.
0: ما هو أنت مرات بتعلق أو بتقدرش تترك.
1: وأقول لك مصعب يعني، تعال يعني بقول لك في مثل بقول لك مثلا الأم مثلا بعيد الشر لما تفترق عن زوجها تعرف تترك ابنها وتخليه، ما بتقدر.
0: نعم
1: صعب، يعني بيقولوا لا خليه مع أبوه، ما بتقدر، هي من داخلها ما بتقدر تتركه، لا أبوه ولا جده ولا ما بتقدر، لأنه في داخلها أمه ما بتقدر تتخلى عنه.
0: نعم.
1: وإحنا هيك إذا كانت داخلنا شيء إنه متعودين عليه وعم بعمل لنا شيء من اللي إحنا بنرضى فيه ما نقدر نتركه. بتحس إنه أنت النفسية تتعب،
0: التخلي متعب،
1: متعب جدا.
0: نعم.
1: ما بتقدر تعيش في أمان بصراحة. نعم. بلو تفكيرك شغال.
0: نعم. بدي أشكرك أمل، يعطيك العافية.
1: شكراً.
0: يا هلا. هناك اتصال، مساء الخير.
2: يا صاحب الهم العظيمة يا ملكنا الشاب، يا صاحب الهم العظيمة يا ملكنا الشاب، امشي بذل رب السماء يا أشرف الأنساب، وخلي ابتداءك بالنبي لما إجا بالنور، ما أرعب حجم العدو أو لمة الأحزاب. تحياتي يا أستاذ.
0: الله الله، الشاعر الجميل العذب الحقيقي محمود العزام،
2: الله يبارك فيك.
0: لا لا لا، لم نكتفي يا محمود.
2: أدري أنا وتدري معي إنه بلدنا بخير. يا صاحب الهم العظيمة يا ملكنا الشاب، امشي بذل رب السماء يا أشرف الأنساب، وخلي اقتداءك بالنبي لما إجا بالنور، ما أرعب حجم العدو أو لمة الأحزاب. وأدري أنا دربك صعب محفوف بالأخطار، والمشكلة بهم الشعب ما تقبل الأعذار. عطار أنت سيدي، عطار أنت سيدي، وعطرك شذا فواح، وارجوك يا نسل الشرف لا يتعب العطار. وأدري أنا وتدري معي إنه بلدنا بخير وعنا مصانع منتجة وأبواب للتصدير، بس المصيبة بالأمين اللي على الصندوق، ما في رقابة حازمة يهبش هبش ويطير. وعنا حضارة متقنة وعنا تقنية وعنا تقدم أبني 200%، والله البلد يا سيدي فيها رصيد الخير، لكن ذبحنا سيدي كثر الحرامية. الله يعينك على الحمل بياه يا أبو حسين، الله يعينك على الحمل بياه يا أبو حسين، وفواج كأنها نمل للخير سراقين، بدك عصا موسى معك مع نفرة اليسوع وسيرة محمد سيدي وهمة ملكنا حسين
0: اللهم صل على سيدنا محمد. صديقي محمود كيف حالك؟
2: حياك الله، يسعد المسألة.
0: أنا سعيد يعني أنه نعمل هذا المزج الجميل ما بين موضوع مجتمعي ومناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا. وأنت بدايتك يعني كانت بالمشاركة جدا رائعة وفخمة وأردنية حقيقية،
2: لأنه إحنا يعني نصرخ للكبير، نصرخ للملجأ، نصرخ لهذا الجناح.
0: نعم.
2: اللي نتظل فيه.
0: نعم.
2: في ظل آدم الله علينا.
0: اللهم آمين. اللهم آمين. نعم. كان موضوعنا اليوم عن الترك والتخلي، هل هو قوة أم ضعف؟ ويعني المستمعات، يعني كان حظنا مع مستمعات أكثر من مستمعين، تحدثوا أنه مرات قوة ومرات ضعف.
2: يعني خلينا نقول لأنه الموضوع يعني ذا شجون وموضوع كثير واسع له معاني كثيرة.
0: نعم.
2: مرات بكون بطولة التخلي، مرات بطولة.
0: نعم.
2: ومرات التخلي يعني الإجرام بحق من تخليت عنه.
0: إجرام؟
2: إجرام نعم، بحق من تخليت عنه، الصداقة، الأهل، الزوجة، الأبناء، الواجب، الوطني كله هذا التخلي بصيره يوم أجرام فيه. لذلك أنا أختصر الموضوع بقصة قصيرة.
0: نعم.
2: من الحرب العالمية الثانية في أحد المواقع والسرايا كانت في هذا الحرب يعني لأن هي كانت على وجهات كثيرة.
0: نعم.
2: صار قصف على أحد الكتائب أو السرايا وراح منهم يعني ناس كثير وإصابات وقتل وجروح وانهزم الباقي من يعني أدخل المكان وفلوا. فأحد الشباب العسكر يعني ما جاء يعني إلى أي دولة يعود فطلب من الضابط بقول له يا سيدي بدي أرجع صديقي مع اللي ما أجوا صديقي مع اللي ما نجوا ما طلعوا يبدو أنه أصاب قال له هذول اللي يجي عليهم قصف أكيد راحوا كلهم يعني راحوا ماتوا قال له مع هذا لازم أرجع لو بضحي بنفسي قال له هذا غلط وهذا يعني إشراف وإجرام حق نفسك قال له سامحني يعني لازم يعني بلاش خليني أخالف القانون قال لا أروح
0: لن أتخلى
2: لن أتخلى عن صديقي أبدا.
0: نعم.
2: خليني أشوف فبقول لك راح غاب مع وسط الدخان والدمار والدنيا غاب فترة غابة وشجر ودنيا فلما رجع بعد ساعة وله منهك وتعبان وما حد أصابه يعني ما أصابه قال له الضابط ها هل وجدته قال نعم وجدته في آخر رمق قال لي كنت أعرف أنك ستأتي
0: يا الله يا الله محمود العزام يعني دائما تفاجئنا بدي أشكرك يا أستاذنا ويسعد مساك شكرا شكرا لك يا هلا مستمرين على الهواء مباشرة 0647-47-111-112 معنا اتصال مساء الخير
3: مساء النور
0: مساء السرور
3: كيف حالك يا أستاذ خالد
0: أهلا يا أستاذ
3: تحية إلى كل الهندسة والمراقبة
0: ولك التحية
3: والله أولا الشكر الجزيل للشاعر الحبيب محمود على إبداعاته المتكررة والمتألقة سواء كانت عامية أو بطيحة فهذا الإنسان يتربع على عرش الإبداع وتحية للحبايب الثانيين
0: نعم.
3: محمد جوجز وأحمد الكردي وإلك التحية
0: ولك التحية
3: والله أنا أرى أنه التخلي وعدم التخلي مسؤولية
0: التخلي وعدم التخلي مسؤولية
3: مسؤولية نعم
0: يعني مرات مسؤوليتي بتخليني أتخلى
3: لا إذا بدك تتخلى بدك تكون مسؤول عن الشيء اللي بدك تتخلى عنه بدك تتخذ قرار مصيري صعب إنك تتخلى عنه إذا كان إنسان مسنود إليك صعب إنك تتخلى عنه إذا كان هدف في بالك صعب إنك تتخلى
0: نعم.
3: عنه
0: نعم.
3: إذا كان في يعني عملية حيرة في بالك بدك تحاول انك تدرسها يعني التخلي وعدم التخلي انا من رأيي مسؤولية وغربلة بس
0: قوة شخصية ام ما لها دخل بقوة الشخصية
3: لا اميت ممكن التخلي يكون لازم لما انت تكون عاقد الامل على انسان ومعطيه كل ثقتك ويغدر فيك وخونك فهذا التخلي عنه بالنسبة لي أنا بعتبره كرامة وعزة نفس وبطولة نعم لأنه ليش هذا الإنسان إذا تخليت عنه ريحت راسك من أشياء كثير
0: نعم.
3: كثير
0: جميل
3: ريحت راسك من التعامل معه ريحت راسك من التتبع أحداثياته وريحت راسك من
0: تحليل سلوكياته ليش هيك حكى وليش سوى هيك ريحت راسك بدي أشكرك يا معتصم حتى نعطي مجال الاتصال مساء الخير هلو
4: مساء الخير
0: مساء النور
4: كيف حالك أخ خالد
0: أهلا
4: مساء الخير للكادر الفني كله ولكل المستمعين والمستمعات
0: يسعد مساك تفضل
4: معك أم يزن
0: أهلا يا أم يزن
4: تخلي عن أنت قصدك يعني تخلى عن شغلات سيئة صح؟
0: لا تخلي هل هو قرار ترك يعني هل هو قوة شخصية ضعف
4: ترك
0: شخصية؟
4: ترك عادي
0: نعم
4: تخلي تيجي من وراء أنا من عندي بيقدر واحد يتخلى إذا كان راحة البال ما عنده هموم ما عنده مشاكل ما عنده بيقدر يتخلى عن أي شغلة هو واحد أنت بمسك بعادي سيئة مثلا إذا كان قلق عنده هم مش قادر عن ما يتخلص منه
0: نعم
4: بيصير يعمل شغلات مضرة له يعني بتعود عليها مرة بس إذا كان في عنده راحة بال لا بيقدر يتركها يعني أنا عندي عادي هاي ما بقدر أتركها اللي هي قدي أحاول العجلة يستأجر. مش قادر أترك العجلة، يقولوا العجلة من الشيطان، بس خلص واحد عندي.
0: طب إيش اللي بمنعك إنك تتركي هذا؟

0: العادة بلايستيشن.
1: مش عارف يعني أنا هاي عندي أجي لازم شغل بديها يعني تصير بسرعة. طب. يعني مرات بتسوي لي مشاكل بيني وبين جوزي، خلاص الشغلة بدها إياها تصير لازم تصير. تأجلت يعني عمرها ما راح تصير من وراء التأجيل.
0: بتخافي من التأجيل إنه الإشي اللي بنفسك ما يصير؟
1: كيف؟
0: بتخافي إنك لما تأجل الشيء إنه ما بصير؟
1: تروح بأرضها خلاص.
0: تروح يعني. بأرضها.
1: يعني وأنا بتصيبني يعني زي زن زن زن زن. يعني واحد طالما إنه الشغلة بدي إياها صارت وباله ارتاح، خلص بتخلص من أي شغلات بتعلق، يعني أي عادات سيئة بتظل متعلق فيها طالما في باله مرتاحش عنده أي مشاكل.
0: نعم أم يزن، شكرا لك. بدنا ننتقل لفاصل ومن ثم نواصل. يا هلا
1: أهلا هلا.

0: معنا اتصال. مساء الخير. الو
1: الو
0: يا هلا.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم من العمل الجميل وكل المشاركين من الأخوة والأخوات والمستمعين.
0: يا هلا.
1: ولإذاعتنا الحبيب محمد جوجف.
0: يا هلا وغلا محمد. يا هلا.
1: الله يسلمك كل التهاني. جلالة سيدنا بعيد الجلوس الملكي ومناسبة أعيادنا الوطنية ولكل الأردنيين. موضوعك رائع جدا أستاذ العزيز، والأخوة والأصدقاء أضاءوا إضاءات جميلة. الأستاذ معتصم والأستاذ محمود العزام وكل الأخوة والأخوات. لكن الترك والتخلي سلوك إيجابي نابع من إنسان صاحب قرار.
0: الترك والتخلي جميل. أكمل يا سيدي.
1: سلوك إيجابي نابع من إنسان صاحب قرار. لا يوجد شيء ثابت غير قابل للتغيير إلا ثوابت الدين والأخلاق والعادات والتقاليد. بدنا نفرق أستاذ خالد بين الترك والتخلي. الترك هو الابتعاد عن فعل شيء. أما التخلي يعني أن أتنازل طوعيا أو التحرر من التمسك بشيء رغم التعلق به. أما أسباب الترك كثيرة، ربما أهمها إيقاف سلوك أو عادة. والغاية من الترك والتخلي التوقف عن الأخطاء والوصول إلى راحة البال ربما، وتحسين واقعي إلى الأفضل والبحث عن بدائل أفضل. هذا في رأيي، لأنه في أشياء كثيرة جدا تعلمناها سلوكيات من خلال الحياة تبعنا. يعني حتى ربما في عادة الأكل والشرب أو التدخين، هذه السلوكيات لازم نتخلص منها. وأصبحت في حياتنا وكان جزء يومي. ما بصحاش الصبح إلا فنجان القهوة أمام عند سريري، أو سيجارة بعد الأكل أو سيجارة بعد العشاء. هذه سلوكيات أنا بعتقد أنها خاطئة جدا، لكن ارتبط فيها سلوكنا كثرة ممارسنا وتطبيقها في حياتنا. أتمنى أن أسمع أيضا الأستاذ أحمد الكردي، وأنا هذا رأيي المتواضع وأتعلم من الجميع.
0: شكرا لك. يا هلا.
1: حياتي.
0: يا هلا. هناك اتصال. نذكر بالأرقام مرة أخرى: 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: ألو.
0: يا هلا.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: تحياتي أستاذ خالد.
0: يا أهلا.
2: تحياتي للأستاذ بهاء ولجميع المشاركين.
0: ولك التحية.
2: معلش أنا بدي أختزل مداخلتي لأن شوي تعبان.
0: ألف سلام عليك.
2: الله يسلمك أستاذي. الحلقة عن التخلي.
0: والترك.
2: إذا كان يعني بعتبره ضعف أو قوة. هلأ التخلي طبعا لا، مش بحد ذاته لا، ما بعتبره أنا ضعف نهائي. لأنه بدل على أنه في نضج، في وعي، في قوة عندي، في شجاعة أنه أنا عم بدي مثلا أتخذ قرار واعي، بدي أترك شيء، أتخلى عن شيء عم بستنزف كثير من طاقتي. يعني بستنزف كثير من طاقتي، فما بعتبر هيك شيء بشغله هاي انه بكون في ضعف عندي. لا بالعكس، انا اتخذت قرار واعي باني يعني خصيصا شيء احس انه كثير يعني استنزف مني شغلات كثيره. حتى لو حسيت انه هذا الشيء انا متمسكه فيه كثير، يعني لا بغامر وبتخذ هذا القرار. هلا في علاقات سامه كثير ممكن تضرني. في علاقات كثير سلبية بحياتي. لما حتى أحمي سلام الداخلي جواتي فأنا بتخلى عنها. هلأ بدي أغادر شيء، بغادر لما أحس إنه الاستمرار بهذا الشيء رح يضرني، ما رح ألاقي فيه نتيجة يعني.
0: لكن قبل هذه المغادرة بكون في تفكير يعني.
2: طبعا أكيد.
0: ممكن يكون متعب.
2: أكيد يعني شغل أنا ما بتخلى بسهولة. ما بتخلى بسهولة إلا بعد شغلات، لما أحس إنه في محاولة أولى وثانية وثالثة، أحس إنه وصلت لمرحلة أنا ما رح أقدر أتحمل. خلص هذا الشيء أنا رح يضرني، رح يأذيني، ما رح يعني ما في نتيجة. أوكي وأنا متمسكة بهذا الشيء، لكن أنت قلنا هي نقطة وعي، هي نتيجة هذا التخلي رح تكون قوة، إنه هي علامة من النضج. أنت فكرت بنضج وعي إنه هذا الشيء أنت متمسك فيه، لكن أنت عم بتفكر إنه هذا الشيء نهائي ما رح يفيدك نهائي. حتى لو كنت انت متمسك فيه احيانا بيكون ضعف وقت اللي يكون فيه هروب مثلا من شيء. ما بدي اواجه شيء بتخلى. في شغلات فيها استسلام، مثلا في شغلات أنا عندي أهداف ما قدرت أوصل لها، فمن أول مطب من أول شغلة هيك بتواجهني فبتخلى عن هذا الشيء، بستسلم لهذا الشيء. فهو ممكن بس بأكثر الأوقات بيكون قوة، ما بعتبره أنا ضعف إلا بالحالات اللي أنا مثلا بدي أستسلم لشيء مش قادر، يعني خلص أنا في شغلة أنا واجهتني من أول أمر ما قادر أكمل فبستسلم، هنا يعتبر تخلي، أنا تخليت عن هدف معين لوجود ثغرة واجهتني بالطريق. فهو أنا بعتبره حماية، أحيانا حماية للنفس، أنا في شيء ممكن يأذيني أنا متمسكة بهذا الشيء، لكن أنا عارفة إنه هذا الشيء فيه، فبحمي نفسي وبحمي السلام اللي داخلي وبترك. وإن شاء الله إحنا من برنامج الأستاذ خالد أكيد الكل رح يتخذ قرار إنه لا يمكن يوصل لحظة إنه يتخلى عن هذا الشيء، لأن الكل متمسك بهذا البرنامج.
0: هذا برنامجكم، وبدي أشكرك وكل عام وأنت بألف خير. شكرا لك. يا أهلا يا هلا. هناك اتصال، مساء الخير. مساء النور. يا اهلا.
3: الله
0: نرفع الصوت شوي معلش.
3: تحياتي لك ولبرنامجك وموضوعك اليوم الصراحه كثير فصمي يعني.
0: نعم.
3: معك سماح.
0: اهلا يا سماح.
3: صراحه بالنسبه للموضوع كثير شدني للاتصال، انه موضوع التارك والتخلي.
0: نعم. قوه ضعف.
3: هو صراحة أحيانا بيكون وأحيانا ضعف، لأنه إذا كان العلاقة أصبحت علاقة سام يعني غير صحية، علاقة مثلا مزعجة يعني استنزاف، لما إذا كان استنزاف وأنت يعني استنفذت كل طاقتك وكل قوتك التحمل، وكمان أنه أنت حاولت كل الأمان تعمل يعني محاولات أولى ثانية ثالثة ورابعة وما يعني تخلي
0: نعم حقيقة. نعم
3: تخلي بيكون أفضل.
0: التخلي
3: أفضل من علاقة سامة، علاقة استنزاف يعني عرفتي.
0: على صعيد العلاقات، لكن برضو على صعيد العادات يعني هناك أيضا تخلي قوي وتخلي ضعيف. يعني لما أكون عندي عادة بحبها وأتخلى عنها هذا شيء متعب، لكن عكس الكلام هذا لما أكون عندي عادة متعبة وأنا أتركها أو أتخلى عنها هذا شيء إيجابي.
3: أكيد بالنسبة للعادات مو أكيد يعني واحد ممكن بتعود يعني نعم. مرة على مرة بتعود، بس العلاقات تحس تخلي فيها إذا كانت
0: بالعلاقات الموضوع معقد يعني.
3: معقد جدا جدا نعم. إذا نعم. كان في زوج في أولاد في الموضوع بيكون يعني مصيري.
0: نعم.
3: الله المستعان.
0: الله المستعان. بدي أشكرك وخليك معنا على السمع. نذهب لفاصل ونجدد التحايا لعلاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية وربان المكسر بهاء الطراونة، من خلف الميكروفون محبكم خالد علي عيد.

0: بعجل.
1: الزميل بهاء طرونه يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
2: الو
1: الو.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: يسعد مساك استاذ خالد.
1: اهلا يا استاذه.
2: اهلا بحضرتك. مساء التعلق والتميز واسلوبك الراقي وطرحك للمواضيع القيمه.
1: نعم.
2: وتحيه كبيره كبيره كمان للاستاذ علاء الطيفان والمايسترو استاذ بهاء الطرونه وكل المستمعين والمشاركين. ام عصام معكم.
1: اهلا يا ام عصام.
2: اهلا بحضرتك.
1: تفضل.
2: في حياتنا بنمر في مراحل علاقات وتجارب مختلفه، البعض منها يستحق انه احنا نستمر فيه والبعض الاخر يمكن نقدر نغادر لهذا الشيء، لكن هل التخلي او انهاء مرحله معينه هو قوه ام ضعف؟ التخلي مش دائما بيكون سلبي، وبعدين مش كل شيء احنا بنتركه بيكون ضعف منا، وبعدين كل شيء مش كل شيء بنستمر فيه بيكون قوي، لكن احيانا بتكون القوه الحقيقيه احنا كيف نعرف متى نستمر ومتى ننسحب بهدوء.
1: نعم.
2: انا حينما اكتشف ان هاي العلاقه قائمه على المصلحه او ان الثقه انكسرت او ان هذا الطرف الثاني ما بيقدر المحبه والموده اللي بيناتنا، لانه من حقه انه يبتعد حفاظ على كرامه هذا الانسان وراحته النفسيه.
1: نعم.
2: الوضع بيكون في الحياه المهنيه يمكن الشخص يقرر انه ينهي مرحله معينه او ينتقل لمرحله افضل، هذا بيحتاج الى الشجاعه ولثقه بالنفس ويكون في عنده قدره انه يتخذ القرار اذا كان بعد تفكير، لكن ما يكونش انه بدافع الغضب او التسرع. احيانا الانسان بتسرع في بعض الامور. التخلي عن المسؤوليات والناس مش امر سهل، لانه بعض العلاقات تستحق بدها صبر، بدها حوار، بدها نعطيها فرص.
1: تستحق بعض العلاقات.
2: نعم نعم. بدها صبر، بدها حوار، نعطيها فرصة كمان.
1: نعم.
2: مش ننهي على طول، نتخلى على طول، لكن احنا نقدر نميز بين هالشخص اللي بيستحق البقاء معنا ومين اللي نقدر احنا نفارقه ونبعد عنه.
1: شوفي، هي على صعيد اللي تفضلت فيه جدا جميل، انا كنت بتكلم مع علاء الطيفان قبل الحلقة يعني.
2: نعم.
1: عن هذا الموضوع، وكان رأيه زي رأيك انه بعض الأشياء تستحق الصبر قبل اني انا افكر اتركها او اتخلى عنها. فبقول له علاء، يعني هل الصبر يعني له وقت معين، له طاقه؟ فاجابني علاء الطيفان بقول لي انه يعني الا تشعر انه هذا الشيء يستحق انك تصبر عليه او ما تصبر عليه، انه يطلع لك اشارات معينه سواء على شخص او على سلوك او على عاده او على تجاره او على علم او على عمل. احنا اليوم نتكلم يعني بشموليه مع عصام، لكن كل مستمع له الحق ان يعني يسلط الضوء على زاويه يعني هو شايفها يعني مهمه بالنسبه له. نتكلم فيها.
2: تعرف استاذ خالد، مش كل ابتعاد في خساره، مش كل ابتعاد عن الاخرين في خساره. ليش؟ لانه في يمكن بعض المسافات بتكون راحه لنا، وبعض النهايات بتكون بدايات جديده بالنسبه لنا.
1: جميل.
2: ويسعد لي مساك.
1: شكرا لك يا ام عصام. يا اهلا. يا
2: اهلا.
1: اذا اينما كنتم نحن معكم عبر اثير اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه. مساء الخير والنور والسرور. هلو، معنا اتصال.
3: هلو.
1: يا هلا.
3: معك محمد العتوم.
1: اهلا يا محمد.
3: شو الموضوع يا سيدي؟ والله انا توي
1: يا محمد بصير انك تترن علينا وانت مش عارف الموضوع.
3: اه، ما هو توي قطعت التليفون.
1: هل الترك او التخلي قوه شخصيه ولا ضعف؟ هل الترك والتخلي قوه ولا انهزام؟
3: يعني الترك شخصيه؟
1: الترك انك تتخلى عن شيء مثلا.
3: والله يا سيدي، الواحد بترك شغله ما هو مش بحاجه لها او بغنى عنها.

0: ايوه
1: من اذا كان يشتغل كويس ما في داعي انه يتركها.
0: نعم
1: يعني مش كل موضوع بنترك.
0: مش كل خاصة لما يكون عوامة وفلفل أحمر زي موضوع مبارح.
1: بعد مبارح
0: وراح أنسى. أنت اختصرت الموضوع عطته شورت كات. شكرا لك يا محمد. هناك اتصال بعد محمد العتوم. ومساء الخير.
2: يسعد مساك أستاذ خالد.
0: يا أهلا يا هلا.
2: الله يرضى عنك يبارك فيك. أول شيء كل عام وطننا العامر بألف خير.
0: اللهم آمين.
2: وقيادتنا الله يديمها ويحفظها.
0: آمين. آمين.
2: ويجعل أيامنا دائما تعمر بالأمن والإيمان يا رب العالمين. نعم. معك أسمهان.
0: كيفك يا أسمهان؟
2: الله يخليك.
0: نعم تفضلي.
2: هلأ الترك أو التخلي هو قرار. لكن هذا القرار ما ممكن أن نصنفه على أنه قرار هين.
0: نعم.
2: أنت لا تترك، يعني لا تشعر بأنك تركت أو تخليت عن أمر عادي، يعني لو شخص بحياتك عادي، فالبعد عنه لا يسمى ترك أو تخلي، لأنه ليس له ذلك الأثر في نفسك. أنت إحنا بنشعر إن إحنا بنمر بمرحلة تخلي أو ترك إذا كان الموضوع سواء عادة أو شخص أو علاقة أو أي كان، إذا كان له أثر على نفسي.
0: نعم نعم.
2: فقراري ما رح يكون قرار هين بإني أتخلى أو أترك، لأنه مؤكد بمقدار ما قرار التخلي قوة أو الترك قوة، بمقدار ما في ألم قد يتبع ذلك القرار، لأن أنا أنتزع شيء مني لما أنا تخليت عنه، هو له مكانه في نفسي. ولكن نحتاج لاتخاذ مثل تلك القرارات، لأنه أحياناً بقاء الأمور على ما هي عليه قد يكون أكثر صعب وأكثر صعوبة من ألم التخلي أو الترك.
0: موضوع عميق وذو شجون أسمهان، لأنه إحنا نتكلم يعني بزوايا عديدة، يعني سواء عادات أو مهن أو
2: علاقات
0: أو أشخاص أو تعامل
2: لحالي حتى.
0: ما هو أنت لما تعرف أنه هذا القرار الترك أو التخلي هل هو قوة أم ضعف، فبتبدأ أنك تعيد حسابات من الجذور.
2: هو لا يمكن يكون يعني ضعف. أنا بالنسبة لي هو قوة، لأنه انتصار على شيء داخل. أنا لما بتخلى عن شيء، إذا أنا يعني قمت بمعركة بيني وبين نفسي، أترك أو أضل أستمر أبعد، هذا قرار مش إشي سهل.
0: نعم.
2: لكنه يعني يحتاج لروي.
0: نعم. أسمهان شكرا لك.
2: الله يخليك.
0: يا هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل أينما كنتم، نحن معكم.

0: مستمرين على الهواء مباشرة ومعنا اتصال. مساء الخير.
1: هلو.
0: هلو.
1: تحياتي سيد خالد، كيف حالك؟
0: أهلا سيدة سمر.
1: معك سمر حددي، ممكن تعطيني مجال اليوم شوية؟
0: كل المجال، كل المجال لك.
1: امبارح تفاجأت بالسيد محمود العزام، عين كانت تبكي من الفرحة وعين كانت تبتسم من يعني عين كانت
0: من السرور
1: نعم. سبحانك يا رب، هنالك عين للفرح وعين للحزن.
0: نعم.
1: عيد بلادي قرب، فكانت أحلى مفاجأة سمعتها. كان أصلي اهتمام بالحياة، فقدان أهل، فراغ، طلاق، هجر،
0: نعم.
1: اللي بدك إياه.
0: نعم.
1: لكن كلمات الرقيقة من ما كنت أتوقع، يعني كنت أنا على الخط، حملني شوية، كان هو أبنيه، فأنا بحكي يا الله هذا رح يطور، رح أسكر الخط قبل ما بحياة الله صدفين.
0: يعني
1: وذلك إيش الموقف اللي مرت فيه مبارح،
0: يعني كنت متضايقة من طول مكالمته لمحمود بعدين انصدمتي؟
1: لأنه فتحنا الراديو متأخرة وما شاركت بكي.
0: نعم.
1: وكنت مفكرته حكي من زمان.
0: أيوة.
1: وحياة الله فاتح التليفون عم بكبس قلت يا الله هذا بده يطول، حتى حكيت بعقلي هذا يعني أنا كنت أعرف كل واحد بعبر مع احترام إليهم.
0: والله ليكتب قصيدة عنك الأسبوع الجاي محمود، راح يكتب قصيدة عنك الأسبوع الجاي.
1: كيف يعني أحلى فرحة بحياتي الاهتمام، مش مزحة لما أنت تهتم بإنسان وتكون صدفة، يعني مش متوقع من حدا، فبتشكرك. النقطة الثانية بالنسبة للموضوع، مهم كتير الغنيتين. كاظم الساهر لما غنى
0: أيوة.
1: اللي خيرتك فاختاري ما بين الموت، فقبل الاختيار صديق المستمع، قبل اتخاذ قرار بالتخلي، ونجوى كرم غنت خير

0: فهذول الاثنين بعبروا عن التخلي، فهنالك خيار.
1: هاي الأغنية بتعبر سمر سمر هاي الأغنية بتعبر عن الحيرة،
0: الحيرة.
1: طيب يعني حطوا لها ابن خالها وابن عمها وهي محتارة المسكينة.
0: التخلي صعب، هنالك بتجيك وحدة بتخليك تتخلى عن الشاب عن أمه وأهله، مش صعب في أنواع للتخلي. أصعب إشي إنك تتخلى عن حدا وتبيعهم من أجل ناس ما بيستاهلوا، بعدين هناك بصيب الندم. فقبل صديق المستمع ما تأخذ القرار بدك تفكر منيح منيح بالاختيار قبل التخلي، فكون هنالك بدائل. ما بصير هنالك في فراغ لما تتخلى، بدك تلاقي البديل السريع حتى ما يكون عندك يأس ملل ندم. فبدك تلاقي للاختيار أو التخلي بديل صالح وقوي ومتين وواعي وإدراك، مش مزح التخلي. أصعب إشي إنك تتخلى عن حدا وهم محتاجين إليك في اللحظات اللي هم بدهم إياها تكون معهم. وبتشكرك.
1: أتوقع أنه محمود العزام رح يفاجئك بقصيدة الأسبوع القادم.
0: أنا إلي مفاجأة له، هدية
1: كمان.
0: صدقا أنا من نوع اللي بقدر الإنسان صدقا صدقا، يعني كثير كثير عندي هاي الشيء. ممكن أدخل فيها مجموعة من صديقات الإذاعة

0: شيء مشترك يكون في معهم يعني مجموعة من الأصدقاء والصديقات.
1: يعني الهدية
0: محل أنا وعدتهم وأحمد الكل بتذكر لما قال بشكرها في هدية لأن قرب عيد ميلادي متوقعة وبتشكره مرة تانية.
1: شكرا لك يا سمر. يا هلا. معنا اتصال مع على الهواء مباشرة. تفضل. ألو.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: تحياتي أستاذ خالد.
1: أهلا يا أستاذة.
2: وتحياتي للحاضرين والمستمعين جميعا.
1: ولك التحية.
2: أحب أهني جلالة الملك غيد الجلوس الملكي وأهني الوطن الأردن إن شاء الله يضلوا بأمين وأمان.
1: اللهم الله. آمين.
2: آمين. وأشارك بهالموضوع الحلو.
1: نعم. مين معنا؟
2: نغم الكردي.
1: أهلا يا نغم.
2: أهلا.
1: تفضل يا نغم.
2: أول شيء يعني اللي هو موضوع الترك أو التخلي منشحد عرفت كيف؟ في عندك تخلي بالإرادة قوة إرادة وتخلي ضعف إرادة.
1: جميل.
2: ضعف إرادة مش بإيدك وقوة إرادة بإيدك. عرفت كيف؟
1: نعم.
2: يعني في شغلات بده كل واحد يقدر نفسه أو يقيم نفسه ويوقف إذا بيقدر يتخلى أو لا. عرفت كيف؟ فأنا مثلا ضعف إرادة اللي هو بالعمل حاولت كنت أشتغل ومرتاحة ومشتاجة مثلا هذا العمل. نعم. بس ما طلع بإيدي هون أنا ما حبيت أتخلى أبدا. عرفت كيف؟
1: نعم.
2: فخلص الظروف
1: أنهيتي
2: حتمت علي.
1: أنهيتي عملك.
2: أيوة. مو بإيدي والله يعني عرفت كيف؟
1: نعم.
2: فحتى ما أخسر كرامتي مثلا اضطريت إني أتخلى عن عملي وأنا كسبت إيش كرامتي مثلا.
1: نعم.
2: بينما قوة الإرادة إنك كيف بدي أحكي لك يعني يعني إنه خلينا نحكي بالأشخاص
1: نحكي بالعلاقات. نعم.
2: بالتقييم.
1: نعم.
2: إيه إنسان يعني حسيت إنه راسه أو جهل خلينا نحكي حاولت ونفس الوقت أنت مش قادر إنك مثلاً تترك لأنه ممكن فيها خسارة الشغلة.
1: نعم. وما في إشارات تغير ولا بصيص أمل إنه
2: يتعدل. أبداً أبداً أبداً.
1: نعم.
2: ومو بس هيك يعني خلص إنسان ما حطك بمكانتك سهل إنك تتخلى عنه. عارف كيف؟ أو سبب لك أذى ومش داري أو أنت مو
1: قصدك إنسان مثلاً. أنقص من مكانتك سهل إنك تتخلى عنه.
2: أكيد إذا إنسان مثلا
1: لكن إذا أعطاك مكانتك هذا مستحيل تتخلى عنه.
2: أكيد هون لو شفت منه 100,000 سوء.
1: أيوة.
2: كيف
1: جميلة هذه النقطة ونركز عليها.
2: بدك تحاول إنك تصلح هاي قوة الإرادة.
1: يعني لما يكون عندي ميزان زي ميزان الذهب يا نغم أوزن أموري إنه لا الإيجابيات أكثر من السلبيات الفضل أكثر من الإهمال مثلا بتذكر بس بنسى
2: حاول إنه هون ما أستسلم. عرفت كيف أحاول اللي بإيدي أعمله. عرفت كيف هون برضو خلص يعني أنا لهون اكتفيت ما طلع شيء معي نتيجة باي باي الله معكم. عرفت كيف فهون أنا كسبت حالي لأنه بعدت عن مثلا السوء أو الشر. عرفت كيف نفس الوقت حتى أنت يعني تكسب تخلي الميزان عادل يعني لا تخسر ولا تكسب يعني لا تأذي ولا تنأذى هون هاي اسمها قوة إرادة بالنسبة يعني لا مفهوم نهائي.
1: مرات بعض الأشخاص نغم معلش بدي نشد شوية مرات الثبات هو قوة الشخصية.
2: الثبات قوة شخصية بس إنه إيش تثبت على أرض مادي مش تثبت على الهواء
1: أو على يعني تعب أو على
2: راسك بالرجليك. عرفت كيف هون بدك يعني كيف بدي أحكي لك يعني الأرض الصلبة هي يعني الأساس.
1: نعم.
2: بدك إنك ما تتخلى أو ما تترك تكون على إشي مش مستاهل مثلا مش إنك
1: عقولتنا حرزان
2: حالك. أيوة بالضبط
1: على إشي محرز
2: فهاي هي يعني وحتى كان في بالي محمود مثل وراح عن بالي يعني.
1: محمود برضو ضرب لنا جرس جميل بقول مرات التخلي عبارة عن جريمة
2: جريمة يعني خلينا نحكي إذا قدامك متمسك. عرفت كيف وإنت هيك تكبرت انغريت أنا هوني لا حرام يعني. عرفت كيف بس إنه جريمة بحقي. عرفت كيف؟
1: يعني حدا متعلق فيك لكنه يعني متعب مثلا.
2: ايوه بنفس الوقت ما بدك مثلا يعني كيف بدي احكي لك، هذه مبدا جهل اللي حكيت لك عنه هلا، يعني انه ما يعني خلص هيك شغله التقييم والشغله فيها يعني
1: خلص، لكل حادث حديث ولكل مقام مقال.
2: راح الحكي من راسي، بس انه يعني ملخص انه قوه اراده وضعف اراده.
1: نعم.
2: في شيء بايدك في شيء مو بايدك.
1: نعم. شكرا لك. طيب. يا نغم شكرا لك. يا هلا. نعطي مجال لاتصالات أهلين. اخرى. مساء الخير.
3: مساء الخير استاذ خالد.
1: مساء النور استاذ، اهلا.
3: تحياتي لك وللمستمعين وللكادر جميعه، وتحياتي الخاصه لجلال سيدنا.
1: نعم.
3: بعيد الجلوس.
1: نعم.
3: 27.
1: نعم.
3: على عرش المملكه وللشعب الاردني قاطبه.
1: نعم.
3: اخي الكريم، الموضوع اللي انت بتحكي عنه هذا يتعلق بالطباعة. أولا طباعة الأبراج الهوائية دول الثلاث ادلوا أذكاهم هو برج الملك عبد الله.
1: نعم.
3: الله يعطيه الصحة والعافية يا رب.
1: آمين.
3: فهذا أذكى الأبراج.
1: نعم.
3: دائما نظرته للحياة لأربعين سنة جايات، مش للماضي أو للحاضر، للمستقبل البعيد. تفكيره دائما بعيد، وميوله علمية وليست أدبية، ودائما إنسان يقرأ المستقبل البعيد وليس القريب. وعندك برج الميزان وبرج الدلو وبرج الجوزاء، الثلاث أبراج الهوائية هاي تعتمد باتخاذ القرار على التفكير البعيد والتحليل للأمور، مش من نظرة قريبة، نظرة بعيدة جدا.
1: نعم.
3: فهاي الأبراج الهوائية دائما لما تتخذ القرار بتفرض إنه هذه الحياة عبارة عن مرحلة مستمرة فيها الربح والخسارة، فيها الفشل والنجاح. لكن لما يتخذ القرار، إذا رأى إنه إنسان بده يتخذ قرار على حق فهو إنسان صاحب مبدأ. لكن إذا القرار بده يستمر فيه في معناته الخسارة والفشل، فالرجوع عنه حكمة وصواب، لأنه التمادي في الباطل من أصعب الأمور.
1: نعم.
3: ورجوع عن الخطأ فضيلة.
1: نعم.
3: فالإنسان لما يشوف نفسه بده يستمر في الخطأ واتخذ القرار وتراجع، هذه حكمة برضو، مش يعني لا يعتبر ضعف. كإنسان في معركة لما ينسحب من المعركة أقل الخسائر فهذه أكبر نجاح للإنسان.
1: نعم. نعم. نعم. بدي أشكرك.
3: التمادي في الباطل.
1: نعم.
3: هذا أكبر الأخطاء.
1: نعم. شكرا لك سيدي.
3: العفو يا سيدي.
1: نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: إذا مستمرين وهناك اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: مساء النور، كيف حالك أستاذ خالد؟
0: مساء السرور، أهلا يا أستاذ.
1: الله يمسيك بنوار النبي، معك معاذ مصطفى.
0: أهلا يا معاذ،
1: كيف حالك أخبارك؟
0: اللهم لك الحمد، أنا بخير.
1: الله يعطيك العافية. نعم. موضوعك اليوم موضوع جميل على فكرة.
0: نعم.
1: مواضيع تتطابق دائما.
0: نعم.
1: أنا أول شيء بحكي يعني بنا قبل كل شيء عن نميز بين الترك والتخلي.
0: الترك والتخلي مميزين عندك ها؟
1: في يعني بيناتهم يعني فروقات لو
0: نعم.
1: كانت بسيطة.
0: نعم.
1: أنا بشوف الترك إنه ممكن يكون مؤقت، والترك ممكن يكون أنت يعني مضطر عليه مش بيدك. يعني أنا ممكن أترك مثلا الوظيفة لوجه الله تعالى، رأيت فيها يعني معصية بتركها لله.
0: جميل.
1: هذا الترك بيكون مؤقت، أنا يعني مضطر عليه،
0: أو علاقة متعبة سامة تركتها. نعم.
1: لكن التخلي اتوقع انه احنا مش مرات بنكون مش مخيرين فيه، يعني خلاص لازم نتخذ قرار التخلي لانه وصلنا لطريق اللا عوده او اللا تفاهم او اللا رجوع خلاص. والتخلي دائما بيكون مستمر، لكن الترك قلت لك يعني في عوده في بديل، لكن في التخلي ما في بديل، خلاص بيكون مستمر واحنا بيكون هذا الخيار مضطرين عليه خلاص. يعني لازم نتخلى عن الشخص او الظرف او العمل اللي حطينا فيه لانه ما في له بديل، ما في مجال خلاص، ممكن يصدر من الشخص.
0: طب متى بكون متعب ومتى بكون مريح؟
1: اتوقع انه اثنين، لما بدك الترك يعني بكون في راحه افضل، التخلي مع انه انت مجبور عليه بألمه وتعبه مستمر. قلت لك الترك ممكن انت تكون يعني مضطر انك تترك وانت مخير انك تترك،
0: واعي للترك.
1: لكن التخلي انت يعني رايد الاشي، لكن خلص
0: يا ريت لو كان احسن، يا ريت لو كان هيك مش هيك،
1: يا ريت لو يعني انت خلص يعني وصلت لطريق مسدود، بس انت من داخلك من اعماقك تتمنى لو في عوده، بس انت خلص مبادئك اخلاقك تربيتك بتمنعك، يعني فانت بصير تصادم بين شخصيتين، ما انت ما تربي اللي تربيت عليه واللي انت يعني واجهته وانصدمت فيه.
0: نعم.
1: فتربيتنا وأخلاقنا بتوصلنا إنه لا. الترك يعني وآخر العلاج سيدي الكي. يعني لابد يعني الكي، الواحد مرته عفوا بيقطع أحد أطرافه، يعني أطرافه عزيزة عليه صح ولا لا؟
0: نعم.
1: حتى ينقذ باقي الجسم
0: صحيح.
1: هذا هو التخلي.
0: صحيح.
1: يا سيدي الله يحمينا ويحمي وطننا.
0: آمين. ما حدا قال إنه الحياة سهلة.
1: إيه؟
0: ما حدا قال إنه الحياة سهلة.
1: والله الحياة صعبة، بس أنا دائما
0: جميلة
1: بقول
0: جميلة.
1: الحياة زفمناها حلوة وإذا عكدناها بتتعقد.
0: الحياة نعمة يا صديقي.
1: والله نعمة الحمد لله. والله يحمينا ويحمي بلدنا.
0: اللهم
1: ويحمي
0: آمين.
1: كل حبايبنا.
0: آمين آمين. شكرا لك يا معاذ.
1: شكرا على هاي المساحة.
0: يا هلا. بعد معاذ هناك اتصال. مساء الخير.
2: أرى النوى يقتضيني كل مرحلة لا تستقل به الوخادة الرسم، لأن تركنا ضميرا عن ميامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم، فالراحل وهم شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم، وشر ما قنصته راحتي قنص شهب الغزاة، سواء فيه والرخم بأي لفظ تقول الشعر زانفة تجوز عندك، لا عرب ولا عجم هذا عتابك، إلا أنه ميقة قد دمن الضر، إلا أنه كلمة.
0: الله الله، شر البلاد
2: مكان لا صديق به،
0: مكان لا صديق به،
2: وشر ما يكسب الإنسان ما يصم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم، فالراحلون هم
0: هم
2: هم
0: لا مش أنا
2: أيوة
0: نعم.
2: اللي بيصير لأي شيء بدي أتخلى أو لأي شيء بدي أترك، أحيانا بيكون التخلي ضعف وهروب الشخص اللي بده يهرب لأنه ما قدرش يغير. كثير يعني للأسف في مجتمعنا في بيوت عائشة موجودين تحت سقف واحد لكن التخلي عن العلاقة والترك عن العلاقة كثير، كل واحد في حاله.
0: تعطيل العلاقة،
2: تعطيل العلاقة، تصحر العلاقة، جفاف العلاقة، سميها ما شئت. التخلي قد يكون في لحظة صحي، مش لأجلك، لأجل الأولاد.
0: هذا في العلاقات. نعم
2: في العلاقات.
0: نعم،
2: وبتكون العلاقات هي عبارة عن ديكور، إذا اثنين لم يتخلوا أو لم يتركوا هي عبارة عن ديكور مجتمعي موجود وبرضو مشان الأولاد. فبكون في الهروب، هاي بتكون أنت لا تملك، ضعيف، لا تملك القدرة على التغيير، فمنشوفك بعدت، وصلتيني للحل ده بإيدك بعد ما كانت روحي بإيدك، سبتك ولا فيش حد في عمري يشغل بعدك قلبي وفكري، سبتك من غير حتى ما فكر هذا رسيبك أو مش هذا،
0: وغدرك بي.
2: أيوة. فتجد الموضوع إنه يعني قرار التخلي قرار مو سهل أخذه.
0: نعم.
2: مو سهل أخذه أبدا. جميل. لأنه قد يكون أنت السبب في تعاسة الآخرين. ليش نحط السبب عليها على الآخرين؟ قد نكون أنا السبب في تعاسة الآخرين.
0: نعم.
2: ليش ما يكون عندي القدرة وأخذ قرار حتى تكون العلاقة صحية وأترك الآخرين؟ لأن أنا مش قادر أغير بنفسي، خيرا من إني أهرب وأترك كل شيء أنفض.
0: هذا إذا أنا مش قادر أتغير أترك الطرف الثاني؟
2: ما هو أنت مسبب له تعاسة،
0: أنت مسبب له تعاسة.
2: إذا سبب له،
0: والله فكرة جدلية يعني جدا يا أحمد.
2: نعم، إذا كنت ملاحظ أني أنا مسبب تعاسة لغيري وفعلا أنا يعني مش قادر أغير، لا التخلي والهروب والضعف وكل شيء أوكي، مقابل أن ينجى الآخرون، بس لأنه مش عم بتغير. في ناس بقول لك أنا طبعي هيك ما بقدر أغير. طيب طبعك عم بيأثر على الآخرين، بدهم يضلوا متحملينك وهم يتغيروا لأجل طبعك. في أشياء كتير يجب أن نفكر فيها قبل أخذ القرار، أن نشوف الزوايا اللي بنعتمد عليها حينما نريد التخلي وحينما نريد الترك أو البقاء. في عادات كتير.
0: هذا الموضوع يستحق حلقات إضافية على فكرة.
2: أنا بشكرك إذا بتفتحك مرة تانية يعني بالزاوية اللي بنحكي فيها هلا.
0: نعم بإذن الله. نعم. إذا تبقى معنا دقيقتان اثنتان نستمتع بإلقائك واختيارك لقصيدة جميلة.
2: تسافرين عبر شارع الضباب، وفيك حسرة وفيك لوعة وفيك شيء واغتراب، وفيك قلب الراحل لآخر المدى ولا ينوي الإياب، حبيبك المفقود لم يرجع ولم يقل وداعا يوم غاب، ذوبك الشمعة يا أميرة فروعة الشموع حين تذهب.
0: الله الله، ولماذا الشارع كان ضباب؟
2: لأنه تعطلت القرارات، لما تتعطل القرارات بتبطل تشوف في حدقية العين.
0: جميل.
2: نعم يا سيد،
0: بدي أشكرك يا أحمد، يعطيك العافية.
2: ديمك.
0: يا هلا. هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

أحبتي وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء، ولكن لا نقول إلا كل عام وأنتم بألف خير، ومولاي صاحب الجلالة بكل عام هو بألف خير، وأردننا بعزة وكرامة. ووصلنا لنهاية حلقة هذا المساء، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، والربان المايسترو بهاء الطراونة كان معنا من الإخراج والتنفيذ الهندسي، شكرا لك يا بهاء. ومن خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، لنا موعد في بداية الأسبوع القادم كل أحد واثنين وثلاثاء. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

Bye.

الثانية عشرة ليلا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. الأردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. سمو ولي العهد يتفقد معسكر منتخب النشامى في سان دييغو استعدادا لمنافسات كأس العالم. مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تطلق موقعا إلكترونيا خاصا لمواكبة مشاركة النشامى في مونديال 2026. الرئيس ترامب يتهم إيران بإسقاط مروحية

0: أمريكية متطورة ويتوعد بالرد. تحرك أوروبي لافت يفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، وفرنسا تحظر دخول سموتريتش. أهلا بكم. يحتفل الأردن 9 حزيران من كل عام بعيد الجلوس الملكي، حيث تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية في مثل هذا اليوم من عام 1999 لتبدأ مسيرة ممتدة من الإنجاز والتطوير. شهد الأردن خلالها نهضة شاملة بمختلف الميادين. إلى التفاصيل.
1: تشكل ذكرى جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على عرش المملكة الأردنية الهاشمية دافعا للأردنيين لمواصلة مسيرة الخير والبناء يدا بيد مع مليكهم عميد آل البيت وحامل الراية الهاشمية خير خلف لخير سلف. وعمل جلالته منذ اعتلائه العرش على ترسيخ مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمستدام وإرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، كما نهض جلالته بمسؤولياته تجاه أمتيه العربية والإسلامية وخدمة قضاياهما العادلة، مستندا إلى إرث هاشمي نبيل ومحبة شعب أبي كريم وتقدير عربي وعالمي لدور الأردن في المسيرة الإنسانية عامة. وشكل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نموذجا للدولة القوية الراسخة والتي تسير وفق خطط علمية وعملية لإنجاز عملية الإصلاح الشامل وتقوية النسيج الاجتماعي وتعزيز المواطنة الفاعلة وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية وصون حقوق الإنسان وإرساء مبدأ سيادة القانون. وعمل جلالته من خلال جهود مكثفة ودؤوبة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق الأفضل للمواطن الأردني وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في المملكة. وشكلت الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني رؤية ملكية شاملة لتحفيز الحوار الوطني حول مسيرة الإصلاح الشامل والتحول الديمقراطي في الأردن، وتتضمن 7 أوراق أطلقت تباعا بين عامي 2012 و2017. كما شهد عهد جلالة الملك خطوات هدفت لتعزيز الإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني شهد الأردن تطورا كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية، تمثل في الانتقال لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة. ونالت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية نصيبا وافرا من رعاية جلالة الملك، فشهدت قفزات نوعية بالتجهيز ومواكبة أحدث الأساليب العسكرية إضافة إلى دقة التدريب والانضباط. وأطلق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين من الأردن رسالة عمان التي تدعو إلى التسامح والاعتدال وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف. ويواصل الأردن بقيادة جلالته دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف والحفاظ على عروبة القدس وهويتها وتأكيد حق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة والعمل من أجل سلام عادل وشامل.
0: هذا وتلقى جلالة الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة بعيد الجلوس الملكي 27 وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش من قادة دول شقيقة وصديقة وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية. وعبر مرسلو والبرقيات عن تهانيهم بهذه المناسبات الوطنية، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على جلالة الملك بالخير واليمن والبركات وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم.

0: التقدم والازدهار. وتلقى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد برقيات مماثلة بمناسبتي ذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. هنأ سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد الجلوس الملكي. وقال سموه في منشور عبر منصة انستغرام: حفظك الله سيدنا وأدامك قائدا وسندا للأردني وشعبه الوفي. وبمناسبة عيد الجلوس الملكي أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الحكيمة وعزمه في قيادة الأردن أسهما في تعزيز مكانة المملكة ورفعة شأنها بين الأمم. وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي في عيد الجلوس الملكي 27: نعتز ونفتخر بجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم الذي يقود وطننا بالحكمة والعزم والاقتدار، فتعززت مكانة الأردن بين الأمم ومضت مسيرة البناء والإنجاز تحت ظل قيادته الحكيمة. كل عام وجلالة الملك ذخر وسند لوطننا الأغلى ولشعبنا الأصيل. من جهته رفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه واسم أعضاء المجلس أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك ولا سمو ولي العهد وإلى أبناء الأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة الذكرى 27 لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية. واستحضر القاضي في هذه المناسبة الوطنية مسيرة ملكية حافلة بالإنجاز والعطاء، قاد خلالها جلالة الملك مشروعا وطنيا شاملا للتحديث والبناء، عزز مناعة الدولة ورسخ استقرارها وجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات بثقة واقتدار. كما أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الذكرى 27 لجلوس جلالة الملك على العرش تمثل محطة وطنية لاستذكار مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز والعطاء المتواصل في خدمة الأردن وتعزيز مكانته. تفقد سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم النشامى في مدينة سان دييغو الأمريكية ضمن المعسكر التحضيري الأخير قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026. إلى التفاصيل مع الزميل رام الرشق.
1: أشاد سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني خلال حديثه مع اللاعبين بمستوى الانضباط التكتيكي لديهم ودوره في وضع نجوم المنتخب ضمن دائرة المنافسة العالمية. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية الالتزام بتعليمات المدرب والكادر الفني وضرورة مراعاة حجم المسؤولية الكبير الذي يتطلب مستوى عال من التركيز والتحضير الذهني. وأكد سموه أن كل الأردنيين يقفون خلف النشامة في الاستحقاقات الكروية القادمة، لافتا إلى أهمية تحقيق أداء مميز بغض النظر عن النتيجة. وأعرب اللاعبون عن فخرهم الكبير بتمثيل الأردن لأول مرة في بطولة كأس العالم، مؤكدين حرصهم الكبير على تقديم أفضل ما لديهم خلال المباريات القادمة. وأجرى سمو ولي العهد على هامش المعسكر التحضيري لقاء متلفزا مع قناة بي إن سبورت، أكد فيه أن إنجازات المنتخب في السنوات الأخيرة شكلت دافعا للاستمرار في تطوير المنظومة الرياضية الأردنية. وأوضح سموه خلال اللقاء الذي أجراه مراسلو بي إن سبورت وفا سقار أن ثقة وإصرار النشامة في الملعب شكلت حالة من الفخر والاعتزاز لدى الأردنيين، مشيرا إلى أهمية البناء على إنجازات المنتخب في الملاعب الدولية وإبراز الهوية الثقافية الأردنية والعربية للجماهير العالمية. وردا على سؤال حول أداء النشام المتوقع في الاستحقاقات القادمة، أكد سموه أن مهمة المنتخب ليست سهلة، ولكن الثقة كبيرة بتقديم أداء مشرف في ظل التحضيرات البدنية والذهنية عالية المستوى. وتطرق سموه إلى أهمية مخرجات مراكز الأمير علي للواعدين في تشكيلة المنتخب الحالية، مؤكدا ضرورة الاستفادة من تجربة الجيل الحالي ونقلها للأجيال الواعدة لتعزيز الثقافة الكروية الأردنية. وأعرب سمو ولي العهد عن اعتزاز

0: اعتزازه بمستوى التمثيل العربي في النسخة الحالية من منافسات كأس العالم، متمنيا التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة.
1: وضع الاتحاد الأردني لكرة القدم بقيادة سمو الأمير علي بن الحسين استراتيجية للنهوض برياضة كرة القدم تقوم على اكتشاف ورعاية المواهب وإيجاد قاعدة صلبة للمنتخب الوطني للاستعانة بعناصر شابة، الأمر الذي كان له أعظم الأثر في تطوير المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة. إلى التفاصيل.
2: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد، الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.
3: يمثل تأهل المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحظة تاريخية للرياضة الأردنية، ووراء هذا الإنجاز غير المسبوق تقف منظومة عمل مؤسسي متكاملة قادها الاتحاد الأردني لكرة القدم تحت قيادة سمو الأمير علي بن الحسين، حيث حول سموه الاتحاد إلى مركز استراتيجي للتخطيط طويل الأمد الذي جمع بين تطوير المواهب الاحترافية الإدارية والشراكات الدولية ليحقق حلم أجيال من الأردنيين. وشكلت استراتيجية الاتحاد في اكتشاف ورعاية المواهب أحد أبرز عوامل التغيير الجوهرية، فمن خلال إطلاق برامج وطنية وإنشاء أكاديميات كروية في مختلف محافظات المملكة تم استقطاب أعداد متزايدة من اللاعبين الشباب وتأهيلهم وفق أعلى المعايير الفنية، ما وفر قاعدة صلبة للمنتخب الوطني بالاستعانة بعناصر شابة أثبتت جدارتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. كما أولى الاتحاد اهتماما خاصا بتطوير البنية التحتية للملاعب ومراكز التدريب، إذ تم تجهيز ملاعب ومرافق رياضية تلبي متطلبات الاتحادات الدولية، إضافة إلى تحديث الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية بالتعاون مع خبرات عالمية، مما أسهم في تحسين الأداء الجماعي والفردي للاعبين. وقد ساهم هذا العمل المؤسسي في منح المنتخب شخصية قتالية وتنظيما عاليا، مما مكنه من تحقيق نتائج مميزة في التصفيات، وأصبح المنتخب رمزا للطموح مدعوما بجماهير وفية وبيئة احترافية ساهمت في التأهل التاريخي إلى المونديال. يجسد دور الاتحاد الأردني لكرة القدم بقيادة سمو الأمير علي نموذجا للعمل المؤسسي الناجح الذي يعكس الرؤية الوطنية في رفع اسم الأردن عالميا. ومع بدء رحلة النشامة في نهائيات كأس العالم 2026 يستمر الاتحاد في تقديم الدعم الكامل ليحقق ظهورا مشرفا يليق بطموحات الشعب الأردني.
4: النشامة يضربون يسجلون، سجل يا أردني، سجل سجل يا نشمي، سجل في المعارك الكبرى، الأبطال يختارون أنفسهم.
1: أطلقت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية موقعا إلكترونيا متاحا عبر رابط jordanworldcup.com لمواكبة المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم النشامة في بطولة كأس العالم 2026. وقال المدير العام للمؤسسة مهند صفدي إن الموقع يشكل نافذة عالمية رقمية تتيح للمتابعين من مختلف الدول التعرف على الأردن وتاريخه وحضارته وإرثه الثقافي والإنساني من خلال محتوى متوفر باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، موضحا أن الموقع يقدم تغطية متواصلة لأخبار المنتخب الوطني وتقارير ومواد مرئية ووثائقية خاصة بالمونديال، بالإضافة إلى خدمة البث المباشر لقناة الأردن الرياضية. ونتابع فترتنا الإخبارية بتطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تتواصل الأحداث الميدانية والسياسية على أكثر من ساحة وسط تصعيد عسكري في بعض المناطق وتحركات دبلوماسية متسارعة في أخرى. ونبدأ بالملف الفلسطيني، حيث أكدت لجنة تحرير

إرهاب المستوطنين مع التهديد بتصعيد الإجراءات إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات عاجلة، كما فرضت فرنسا حظر دخول على الوزير الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش إلى أراضيها ضمن هذه الإجراءات. وعلى الصعيد الميداني في الضفة الغربية المحتلة، صعد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة، حيث هاجموا منازل ومركبات، ما أسفر عن أضرار وإصابات طفيفة. كما نفذت قوات الاحتلال حملات اقتحام واعتقال شملت عدة مدن وبلدات، إلى جانب تسليم إقطارات بهدم منازل ومنشآت وخطوط مياه ومنشآت زراعية. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 34 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار. وفيما يخص الجانب السياسي في قطاع غزة، أفادت مصادر مطلعة بأن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة وبينها حركة حماس وبمشاركة وسطاء من قطر ومصر وتركيا وافقت على مبدأ حصر السلاح في القطاع بيد هيئة فلسطينية متفق عليها ضمن صيغة مشروطة مرتبطة بتطبيق خارطة الطريق المطروحة من الوسطاء. وأكدت حركة حماس تحقيق تقدم ملموس في محادثات القاهرة، مشيرة إلى إعداد صيغة مشتركة لرد وطني موحد يتضمن ترتيبات مرتبطة بوقف إطلاق النار وإدارة القطاع في إطار خطة دولية تقودها الولايات المتحدة. وننتقل إلى لبنان، حيث تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، إذ استهدفت غارات خلال الساعات الماضية مدينة صور، ما أدى إلى سقوط 8 شهداء. وفي تطور لافت، وجه جيش الاحتلال إنذارا عاجلا بإخلاء المدينة ومحيطها، داعيا السكان إلى التوجه شمال نهر الزهراني. يأتي ذلك مع تأكيد إسرائيل عزمها تكثيف عملياتها ضد حزب الله رغم التهديدات الإيرانية بالرد على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وبالتوازي مع هذه التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أسقطت طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز خلال الليل، مضيفا أن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم. وكان ترامب قال قبل هذا التطور إن المفاوضات مع إيران بلغت مراحلها النهائية، معربا عن تفاؤله بالتوصل قريبا إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. الأردنيون يحتفلون بعيد الجلوس الملكي، وجلالة الملك يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة عيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش. سمو ولي العهد يتفقد معسكر منتخب النشامى في سان دييغو استعدادا لمنافسات كأس العالم. مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تطلق موقعا إلكترونيا خاصا لمواكبة مشاركة النشامى في مونديال 2026. الرئيس ترامب يتهم إيران بإسقاط مروحية أمريكية متطورة ويتوعد بالرد. تحرك أوروبي لافت يفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، وفرنسا تحظر دخول سموتريتش. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات بهاء الطراونة وحسن حماد من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
2: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
2: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
3: فوق تلة عذية تنثر روح الأمير القادم من صحراء الحجاز أسرار الإبداع. هنا في المركى الذي اختاره ابن ملك العرب ليكون مقر حكم، فكان مقر حكم ومشكاة حكمة ومحطة تنطلق منها.

0: طال السكون يا سيدي، كأن ظلال عمان تنصت لما لم يقل بعد.
1: عمان لا تنصت يا فؤاد، هي تحفظ، وما نكتبه الليلة ستعيده الريح يوما، وحين تضاء مسارحها ستذكرنا.
0: هل أكتب ما تمليه القصيدة أم ما تمليه حالتك؟
1: أكتب ما بينهما. أنت تعرف أن الشعر لا يولد من القلب وحده ولا من العقل وحده، بل من المسافة بينهما. أكتب.
2: أسلك الطرق شعابا وفجاجا، ورد الماء فراتا وأجاجا، سئمت نفسي أحاديث الورى، أصوابا هي أم كانت لجاجا؟ أسعد الناس الذي في حظه مدفع لا يسأل الناس خراجا، وحضيض من يرى في أرضه لا طريد مبعد لاقى انزعاجا. أطرب النفس سرور كامن، أورث الجفن رفيفا واختلاجا.
3: حين تهدأ القوافل وتنام الإبل معقولة على صبرها، تظل الخيمة وحدها مستيقظة، ويبقى المركى حافة تبوح بالمعنى. هناك لا يقال الشعر بل يختبر.
1: القهوة يا فؤاد تحفظ أسرار الليل، وتكتب على حواف الفناجين ما تخبئه الشفاه من أسرار.
0: يظن من يسمع الأبيات أنك تهيم كما يهيم العاشقون.
1: ومن قال إن الهيام ضعف؟ العشق يا فؤاد درجات، أدناها الجسد وأعلاها الرسالة. أكتب ولا تجرح المعنى حتى يكتمل.
0: بأمرك يا سمو الأمير.
1: تلك هند أقبلت في تربها، منحت مجلسنا هذا ابتهاجا، عندما بشرت أن قد عزمت أن توافيني قضيت اليوم حاجة. ليت هندا أنجزت طلبتنا ببقاء عندنا كي نتناجى، ولقد منيت نفسي خاليا والأماني حققت والحب عاجا.
4: كان الأمير يرى في العشق ما يرى في الحكم، أمانة ومسؤولية واختبار صبر، وأن تسلك الطرق حتى لو كانت أصعبها للوصول إلى المنال.
0: لكن الناس يا سيدي،
1: ما بهم يا فؤاد؟
0: يعتقدون أنك عاشق.
1: ليعتقدوا، أما نحن فنكتب ما يبقى. من أحب الشكل فاته الجوهر، ومن تعلق بالمعنى نجا. يا فؤاد، العشق الذي لا يرفع صاحبه ليس عشقا، والشعر الذي لا يهذب الروح ليس شعرا. نحن نعشق أمة، لنا الروح ولهم الجسد.
0: إذن أكتب أن الأمير لم يعشق شخصا بل مقاما.
1: أكتب أنه أحب ما يجب أن يحب وصار إليه.

0: كما تسير القوافل إلى الماء بإيمان. واكتب أيضا تتمة القصيدة. تلك هند أقبلت في تربها، منحت مجلسنا هذا التهاجا، عندما بشرت أن قد عزمت أن توافيني، قضيت اليوم حاجة. ليت هندا أنجزت طلبتنا، ببقاء عندنا كي نتناجى. ولقد منيت نفسي خاليا، والأماني حققت والحب عاجا.
1: ولكن سيأخذ عدالك هذا القول.
0: ليأخذوا،
2: لم يكن الأمير يتحدث عن امرأة ولا عن صورة، بل عن معنى: إذا أمسك ضاع، وإذا ترك دل الطريق. هند هي الفجر الذي ينقشع بعد عتمة الغياب، هي الوحدة التي تتشكل بين شعاب الواقع وفجاج التحديات، هي البهجة التي تزهر في قلبي من عرف الصبر.

0: هل رأيت عمانا يا فؤاد؟ إنها تنبض بالحياة، تكبر. وها هو رغدان يولد في سفح القصائد وسهول التلال التي تحن لعمان كي تستند عليها.
1: لذلك يا سمو الأمير، أكمل قصيدتك وقل لعذالك في الهوى.
0: قل لعذالي ألا فابتئسوا، زال سوء الظن عن هند وماجا، هذه هند وهذاكم أنا، قد تحلت عندنا في الرأس تاجا. إن كل الغيد قد عودنني صرف ود لا أرى فيه مزاجا. قاتل الله أناسا إنهم كثروا في حومة الحب احتجاجا. يا سنا البرق الذي قد شمته يصدع الليل ضياء وابتلاجا، ويهنينا على وصل لنا غيثه روى وهادا وحراجا. هكذا العذال دأبا إنهم كظلام الليل لا يلقى سراجا. إنما العاذل سم ناقع لا أراه الله سعدا وابتهاجا.
1: لقد أوفيتهم حقهم يا مولاي، أوفيتهم حقهم.
2: يرقب عمان بعينه من فوق مركاه، قلب دولته الذي ينبض وسط صعاب التحولات، يرقب تلالها وهي تكبر يوما بعد يوم، ويتابع هموم أهلها، يجعل من الحكم درسا ومن القلم سلاحا للروح والوطن.

0: يا سمو الأمير، رئيس حكومتك يريد الدخول.
1: ليدخل يا فؤاد، ولنسمع شعرا من نوع آخر.
0: شعر الحكومة لا قوافي له، أعانك الله على تفعيلاته.
2: هنا في أروقة القصر، وبين دفاتر الشكاوى ورسائل الحكومات، يكتب الأمير عبد الله أبيات قصائده عن الحب والوطن، عن الوحدة والوطنية، عن هند

0: تلك التي تمثل الأمة، وعن عذاله الذين يعرقلون طريق الإصلاح. كل بيت من شعره هنا، كل كلمة تصبح درساً للأمة ومرآة لتاريخها القادم.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين، مساء الخير. هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرس الحديث والحوار عن الدور الأردني نحو فلسطين. اليوم يحتفل الأردنيون بولاية العهد وبأن يكون رأس الدولة جلالة الملك قد تولى سلطاته الدستورية عام 1999، ولذلك مناسبة محطة سياسية هامة. بعد رحيل الراحل الملك حسين الله يرحمه، تولى سلطات الدستورية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. ولذلك في هذه الحلقة سنتناول هذا الدور الأردني نحو فلسطين، وخصوصا في عهد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بهذه المناسبة التي نتباهى ونفتخر بها كأردنيين. ولذلك دعوني أن أرحب بضيفي هنا بالاستوديو الدكتور جودة مناع من بيت لحم، وأستاذ جامعي سابق، وأيضا كاتب سياسي، ولكنه اليوم يحتل الموقع الشعبي المتضامن الفاعل كمنسق عام للحملة الدولية للدفاع عن القدس. وهذا الموقع، الحملة الدولية للدفاع عن القدس، حملة متعددة المواقع في أماكن مختلفة. ربما وشي مؤكد سنسمع من الأستاذ جودة مناع على هذه الحملة ودورها ومكانتها في هذا الخصوص. لذلك أرحب بالأستاذ جودة مناع. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: أهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة.
0: يا مرحبا. بداية الحقيقة يعني كل عام وانت بخير.
1: وأنتم بخير.
0: الحملة الدولية للدفاع عن القدس شو يعني؟
1: الحملة الدولية للدفاع عن القدس هي إطار دولي، وهذا الإطار الدولي منتشر في عدد من الأقاليم في العالم، في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي والشرق الأوسط ودول الخليج العربي، وأيضا لدينا في أندونيسيا وماليزيا.
0: يعني هي عابرة للحدود بالتضامن مع فلسطين. نعم، مع القدس بشكل.
1: نعم،
0: خاص
1: طبعا لها أهداف. نعم، هذه الأهداف تتلخص في دعم أهالي القدس في مواقعهم من حيث الصمود وما إلى ذلك، إعلاميا ودبلوماسيا وأيضا قانونيا، ومن خلال العلاقات الدولية بين أعضاء هذه الحملة في شتى أرجاء العالم. أيضا إضافة لذلك، الحملة الدولية للدفاع عن القدس هي نشطة في توثيق الأخبار على المستوى العالمي، ونخص بالذكر فلسطين ومدينة القدس تحديدا على مدار الساعة، وتصل إلى مجموعات هي مشتركة في منصات التواصل الاجتماعي يزيد عددها عن 60 موقع تقريبا، بالإضافة لمواقع على منصات أخرى، وهذا يكسبها انتشارا يعزز الموقف الفلسطيني. والمواد المرسلة من خلال الحملة تشمل الفيديو والصور والنصوص، ونحررها أيضا بما يتناسب مع سياسة التحرير الفلسطينية. وفي هذا السياق أقمنا علاقات هنا بالأردن، فبداية نحيي جلالة الملك عبد الله بن الحسين ونعتز في قيادته لهذا البلد العزيز الأردن الذي تربطنا به علاقات وطيدة منذ التاريخ، وسوف نتحدث لاحقا عن هذه العلاقات بتفاصيلها إن شاء الله. ولذلك أقمنا علاقات مع اللجنة الملكية لشؤون القدس، وأيضا مع اللجنة البرلمانية الفلسطينية اللي هي الخاصة بفلسطين،
0: لجنة فلسطين
1: البرلمانية. نعم،
0: وفي لجنتين، واحدة في مجلس النواب واحدة مجلس الأعيان.
1: نعم، وفي مع مؤسسات أخرى. والحقيقة وجدنا اهتمام بالغ لدى هذه المؤسسات، ونتواصل معهم أيضا باستمرار ونتبادل الرأي وما إلى ذلك.
0: نعم. طيب إذن أستاذ جودة، يعني الحملة الدولية للدفاع عن القدس واضح بعنوانها أنها دولية وتختص يعني في مسألة القدس. القدس بالنسبة لنا كأردنيين الحقيقة عنوانها بالنسبة لنا مسألتين: الأولى الوصايا الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والعنوان الثاني الرعاية الأردنية بمعنى الدعم والإسناد العملي الملموس من قبل مؤسسات الدولة الأردنية.
1: نعم.
0: لذلك يعني حينما نقول الوصايا الهاشمية، أنتم كفلسطينيين ماذا تعني بالنسبة لكم؟ كيف تجدون الوصايا الهاشمية؟ ما هي الوظائف العملية السياسية المعنوية التي تؤديها هذا العنوان الوصايا الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية؟
1: نحن في الحملة الدولية للدفاع عن القدس ندعم موضوع الوصايا الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهي عنوان لنا في نشاطاتنا سواء المحلية في الأردن أو على الصعيد الدولي.
0: نعم.
1: وننشر كل ما يتعلق بهذه الوصايا ونشاطاتها في مدينة القدس باستمرار، نوزعها للمجموعات التي تحدثت عنها سابقا، وهم مطلعون على دور الأردن من خلال نشاطنا الإعلامي ومن خلال علاقاتنا التي تتم سواء وجها لوجه أو من خلال الوفود اللي بتيجي من القدس، وعادة عند وصول هذه الوفود تلتقي مسؤولين أردنيين أو بعض المؤسسات التي

0: ذكرتها سابقا، وهنا تعني لنا الكثير لأنها هذه الوصايا تاريخية. وإذا تحدثنا عن التاريخ اسمح لي أذكر بأنها بدأت عام 1923 بمبايعة
1: الشريف حسين،
0: الشريف الحسين بن علي بوثيقة رسمية من قبل الشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية آنذاك، وامتدت هذه العلاقة مع الملك عبد الله الأول وأيضا مع الملك الراحل الملك حسين رحمه الله. فهذه العلاقة تجددت،
1: تواصلت طبعا،
0: نعم تواصلت
1: عبدالله.
0: وتجدد الاتفاق أيضا مع السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال سيادة الرئيس محمود عباس عام 2013، وكان لها آثارها الإيجابية تجاه مدينة القدس تحديدا.
1: اتفاق وقع جلالة الملك مع الرئيس الفلسطيني،
0: جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مع الرئيس الفلسطيني.
1: يعني لاحظ الحقيقة هنا تبرز أن الاتفاق لم يوقع بين الحكومتين، بين رئيسي يعني الدولة، الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني،
0: وهذا
1: لها رمز يعني
0: يعطيها
1: واضحة
0: أهمية
1: وعميقة.
0: أكثر لما للقدس أهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني، وأيضا لجلالة الملك عبد الله الثاني والعائلة الهاشمية تحديدا يكسبها معنى يعني في المستوى
1: رفيع
0: المطلوب.
1: ونبيل ومهم.
0: نعم. نعم.
1: طيب، إذا الوصايا الهاشمية يعني تقول أستاذ جودة مناع بأنه يعني هي مرتبطة بالهاشميين منذ بداية يعني الوجود الهاشمي كسلطة، كرمز، كمرجعية، ولذلك بدأت بالشريف حسين بن علي وامتدت مع الملك عبد الله الأول والراحل الملك حسين ومن ثم مع الملك عبد الله الحالي. إذن الوصايا الهاشمية هاي لها امتدادات تاريخية، لكن بسأل الواقع العملي، النتائج العملية لهذه الوصايا، يعني أنتم في فلسطين حينما تتباهوا بهذه الوصايا الهاشمية، ما هي انعكاساتها العملية لحماية القدس أولا، المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية؟ طبعا فيما يتعلق المقدسات المسيحية، يعني كما تفضلت أن رموز الشعب الفلسطيني وقياداته كلفت ودفعت باتجاه الوصايا، ولكن فيما يتعلق بالجانب المسيحي أيضا قداسة البابا في أكثر من شخصية من قيادات المسيحية، قيادة البابا سواء على المستوى الفاتيكان أو الأرثوذكس أيضا يعني قدموا الوصايا الهاشمية وطالبوا بالوصايا الهاشمية على المقدسات المسيحية.
0: نعم، للوصايا الهاشمية كما ذكرت آثار وإيجابية جدا تتلخص بالتالي. بداية وزارة الأوقاف، الدعم المتواصل لأكثر أو حوالي 1000 موظف موجودين في المسجد الأقصى المبارك، وهذا الدعم سواء من خلال الرواتب وأيضا من خلال جوانب أخرى تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية.
1: الحقيقة فيما يتعلق بالرواتب بحب أشير دكتور جودة مناع بأنه الموظف الأردني الذي يحصل على راتب هنا في عمان مثلا 100 200 300 دينار مثلا، الموظف الأردني في فلسطين كان لغاية سنة 25 بيحصل على 3 أضعاف الراتب، في 1/1 سنة 26 ارتفعت ل 400% من الراتب، يعني اللي بياخذ هون 100 دينار هناك بياخذ 400 دينار حتى يوازي مستوى المعيشة.
0: نعم.
1: فلذلك يعني الحقيقة يعني وزارة الأوقاف كما تفضلت يعني حوالي 1000 موظف بكلف الخزينة الأردنية بين 25 إلى 30 مليون دينار أردني سنويا.
0: نعم صحيح. وأيضا للوصايا الهاشمية إيجابيات كثيرة، وهي تفوق المصطلح إيجابيات من حيث الإعمار للمسجد الأقصى المبارك. وإذا ما ذكرنا تاريخ هذا

0: الإعمار
1: نعم
0: بدأ تقريبا منذ تاريخيا منذ عام 1923 وامتد إلى غاية 1969. كانت هذه الفترة الإعمار الأول. الإعمار الثاني بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس، أتذكر مسألة مهمة وأنا كنت طرف فيها عام 1990 1992 تحديدا أو 91، كتبت تحقيقا صحفيا في صحيفة عكاظ السعودية. كان التحقيق حول تداعيات الزمن على المقدسات، المسجد القبلي وقبة الصخرة ومساجد أخرى في الحرم القدسي الشريف. فأنا ذاك كان الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله على قيد الحياة وهو المسؤول، فلذلك أعلن جلالة الملك الراحل بأنه الهاشميين هم من يرمموا المقدسات وأيضا هم من يعمرها. فأتذكر بأنه باع قصر له في لندن بقيمة 10 ملايين ودفع هذا المبلغ، وهذا حقيقة يثلج الصدر آنذاك سواء لي شخصيا أو حتى لكل فلسطيني للدور الذي قام به جلالة الملك الراحل. وبالفعل زادت قبة الصخرة لمعانا، طليت بالذهب، وأتذكر بأن المهندس عصام عواد رحمه الله أطلعني على الأسقف للمسجد الأقصى ولقبة الصخرة، وكان بالفعل هناك تسرب للمياه وتلف في الرقام أو في الآيات القرآنية اللي موجودة، وكانت موثقة بالصور، وعاد كل شيء إلى أجمل ما كان عليه في السابق. هذا جانب الإعمار الذي امتد من 1992 لغاية 1994، هذه أتذكرها. لكن هناك أيضا يعني علينا أن لا نغفل مسألة مهمة تتعلق بالدفاع عن مدينة القدس، سواء عام 1948 ومشاركة الجيش الأردني على أطراف مدينة القدس في معركة اللطرون وأيضا في معركة باب الواد. كان هناك شهداء بالآلاف من الجيش العربي الأردني، وهذا نقدره ونحترمه ويظهر حجم وخلينا نقول مستوى الشراكة الأردنية الفلسطينية، مش بس على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الاقتصادي، لكن على المستوى الأمني أيضا. وحتى نحن في بيت الذاكرة وضعنا قائمة أسمائهم اللي في مدينة القدس. كان هناك استشهد حوالي 333 جندي أردني، احنا موثقينهم في بيت الذاكرة في الأردن.
1: كل الاحترام. طيب الآن يعني هاي الوصايا الهاشمية تاريخيا وواقعيا. طيب الآن حينما نعود للحملة الدولية للدفاع عن القدس، شو البرامج اللي يعني عملتوها أو شو هناك مخططات عملية يمكن الاعتماد عليها في هذا الخصوص؟
0: حقيقة احنا في الحملة الدولية للدفاع عن القدس ركزنا على النشاطات اللي ذكرتها اللي هي الإعلامية والقانونية والعلاقات الدولية وأحيانا الدبلوماسية. يعني مثلا احنا في الحملة إعلاميا نغطي كل أحداث القدس، هذه على مدار الساعة موجودة عندنا. المسألة الثانية القانونية، استطعنا الوصول لأكثر من 70 محامي دولي، في منهم من مصر، من تركيا، من الأردن، من أوروبا، من الولايات المتحدة، من منطقة الخليج أيضا، مثلا من الكويت، من البحرين، وأيضا يعني متعددين الهوية. وبالتالي نحن من بدأ فكرة التوجه للقضاء الدولي قبل 4 سنوات، وكنا على وشك عقد مؤتمر يتحدث عن القدس وانتهاكات إسرائيل في مدينة

0: إينة القدس فيما يتعلق بالمقدسات، وأيضا المسائل الأخرى الاقتصادية والتعليمية وهدم البيوت وكل ما تتعرض له القدس. وبالتالي في آنذاك استطعنا الوصول لمسألة تحض هؤلاء المحامين للبحث في كيف نوقف هذه المسائل. وبعد ذلك نتيجة هذا الحراك أو التحرك بدأت دول تعمل لأجل التوجه لمحكمتي الجنايات والعدل الدوليتين، ونحن حقيقة يعني مسرورون لذلك، لأن هذه المسألة قادت معظم قادة الكيان الإسرائيلي لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. هذا الجانب. الجانب الثاني، لدينا نشرة نوزعها على عدد من الدبلوماسيين، يعني بعض الأخبار المهمة نوزعها في العالم طبعا. في أيضا إعلاميا لنقل ذلك، عندما يكون هناك ضغط على مدينة القدس وأهل القدس ندفع باتجاه، نحن لا نتدخل في الوضع المالي نهائيا، لكن ندفع شركائنا بالمشاركة في أي دعم لأهل القدس سواء للقطاع التجاري. يعني على سبيل المثال الفترة الأخيرة في الحرب على إيران أغلقت كل المحلات التجارية، حوالي 400 محل تجاري، فأصبح أصحاب هذه المحلات يعني بلا دعم وبلا دخل. وهذا هو هدف إسرائيل، أن تحاول تفريق هذه المحلات من أصحابها أيضا
1: وإفقارهم وجعل ظروفهم المالية صعبة.
0: وبالإضافة لذلك كانت القدس كمدينة أشباح خلال الحرب. نحن أصدرنا عدة بيانات نطالب به الأردن وتركيا ومصر وباكستان والسعودية، الدول التي اجتمعت وأكدت على
1: دول الثمانية.
0: هناك أيضا اتصالات نرسلها في بعض الأمور العاجلة مع السكرتير العام للأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن، هذا حصل معنا، وأيضا قداسة البابا. خاصة تدخلنا بشكل قوي في مسألة الشيخ جراح، وتعاون الأردن معنا في هذا الجانب، بحيث أظهروا بعض الوثائق التي ساعدت في دعم سكان حي الشيخ جراح. لكن يا سيدي الحملة على القدس كبيرة أكبر من ذلك، فبالتالي اليوم الحملة موجودة سواء في داخل القدس، وتعلم عن باب السلسلة، هناك توجه لمصادرة العديد من العقارات وحي سلوان وبطن الهوى وما إلى ذلك، والمحاولة للسيطرة على جزء كبير من المسجد الأقصى ومنطقة حي الأرمن وصولا إلى باب الخليل. يعني بتحكي عن مثلا حي الأرمن 112 دنم، المنطقة اللي صادروها ودمروها في حي المغاربة اللي هو ملاصق لحائط البراق والذي يسمونه حائط المبكى أيضا دمر. فهذا يتصل مع الحرم القدسي الشريف اللي هو 144 دنم. ماذا يتبقى؟ الحي المسيحي والحي الإسلامي الذي يشكل نصف مساحة المدينة التي تصل إلى كيلومتر مربع وأقل بقليل. المطلوب الآن أنه رفع الهمم أو يعني وتيرة الهمم من أجل الدفاع عن هذه المدينة.
1: طيب على الأصعد أستاذ جودة مناع، الحقيقة القدس مستهدفة بشكل بارز، يعني يعملون على أسرلتها، على تهويدها، على عبرنتها، ومع الأسف هنالك اعتراف أمريكي من قبل خصوصا إدارة الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية. كما تعرف في 6/12/2017 أعلن الرئيس ترامب اعترافه بالقدس

0: الموحد عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية. والحقيقة الأردن شكل رأس حربة سياسية في مواجهة يعني هذا الموقف الأمريكي. ولذلك وزير الخارجية دعا لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في 10/12، يعني بعد 4 أيام. الملك عبد الله توجه إلى أنقرة واتفق مع رئيس أردوغان لعقد قمة إسلامية طارئة في 13/12 في اسطنبول، يعني بعد أسبوع. مجلس النواب الأردني في 18/12 دعا لاجتماع طارئ للاتحاد البرلماني العربي في الرباط. الأردن مع الكويت في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الكويت كانت رئيسة المجموعة العربية، الاجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة. ولذلك الأردن شكل رأس حربة سياسية في مواجهة الموقف الأمريكي،
1: صحيح،
0: على الرغم من العلاقات الأردنية الأمريكية. ولكن الأولويات كانت بالنسبة للملك عبد الله، للدولة الأردنية، للشعب الأردني، للموقف الأردني هو الأساس. فبالتالي حتى لو اصطدمنا يعني كأردنيين، كدولة، كرأس الدولة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تنظر لهذا الموقف الشجاع الواضح من قبل الدولة الأردنية في مواجهة السياسة الأمريكية حول مسألة الاعتراف الأمريكي أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية؟
1: نعم، حقيقة ما نتابعه بالنسبة للسياسة الخارجية الأردنية سياسة ثابتة ومعارضة ومدافعة عن مدينة القدس، عن وضعها التاريخي، عن الستاتس كو الموجود في مدينة القدس، الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية. هذا موقف ثابت، ويظهر هذا الموقف من خلال النقاط التي تحدثت عنها. كلنا نعلم بالدور الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، سواء أمام الاتحاد الأوروبي، وأيضا حتى في لقاءاته مع مسؤولين على مستوى الرؤساء والملوك في الدول الأجنبية، تتصدر القضية الفلسطينية كافة لقاءاته السياسية والدبلوماسية. وأيضا وزارة الخارجية الأردنية تلعب دور بتوجيهات، صحيح، من جلالة الملك لأجل وضع والاستمرار.
0: يعني الحقيقة لدينا وزير خارجية يعني يحظى بالمحبة والاحترام والتقدير والنشاط الدائم.
1: نعم، صحيح. نعم.
0: ولذلك يعني هو ينفذ سياسة رأس الدولة في مسألة القدس والقضية الفلسطينية.
1: صحيح، ونحن الفلسطينيون نثمن يعني هذا الدور وهذه المواقف لما لها، وتشكل درع لحماية المقدسة.
0: طيب، هذا الغطاء السياسي أستاذ جودة مناع، هذا الغطاء السياسي شيء مؤكد له آثاره الإيجابية وخصوصا على المستوى الدولي، ولكن على المستوى الميداني العملي، يعني كيف يمكن أن ترى وأن تقرأ الواقع العملي الملموس من قبل شعبكم الفلسطيني في مواجهة هذه السياسات، سياسات الضم والإلحاق الإسرائيلية؟
1: نعم، موقف الأردن واضح، وكان هناك مواقف تعبر من خلال التصريحات السياسية التي أدلى بها جلالة الملك عبد الله الثاني، خاصة ضد الضم، محاولات الضم، وضد الاعتداء على المقدسات الإسلامية المسيحية، كما شاهدنا في المرحلة الأخيرة عندما أغلق المسجد الأقصى حوالي 40 يوما تقريبا، والاعتداءات التي حصلت على كنيسة القيامة أيضا. نعم، عندما أخرجوا بالقوة المسيحيين من كنيسة القيامة، وكما لاحظنا سلوك البصق على الكنائس وما إلى ذلك فيما يتعلق بالاعتداء على الراهبة الفرنسية، أيضا كان لقي رد فعل قوي في العالم. وهناك اعتداءات وإحصائيات تنشر سواء من خلالنا أو من خلال مؤسسات مقدسية ومن خلال اللجنة الملكية لشؤون القدس، ومتابعة أيضا الديوان الملكي أو سمو الأمير غازي، أيضا هو مستشار لجلالة الملك عبد الله الثاني، وتابع هذه الأمور التي تتعلق أيضا بالمقدسات. وبالتالي هذا الموقف يترجم

0: بمواقف صريحة ورافض لكل التدخلات الإسرائيلية المتغطرسة التي هي تستمر. إسرائيل تستغل علاقتها بالولايات المتحدة، وكما أسلفت حضرتك أن الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، لكن إحنا الفلسطينيين والأردن لا نعترف بذلك ونعتبر ذلك مجرد هراء، يعني لا يمكن.
1: ولكن العفو أستاذ جودة، يعني بسأل عن العمل الميداني، يعني ماذا يفعل الإنسان الفلسطيني في مواجهة هذه السياسة الإسرائيلية، سياسة الاحتلال، سياسة الضم، سياسة الإلحاق والتضييق؟ يعني حينما نتوقف مثلا أمام صلاة الجمعة، صلوات المساء مثلا، صلوات الفجر، صلوات رمضان، تجد عشرات الآلاف يعني من الفلسطينيين. يعني هذا بيعبر أوكي عن حالة تدين، ولكن أيضا تعبر عن حالة وطنية سياسية في مسألة التركيز على أن المسجد الأقصى هو مسجد يخص للمسلمين وللمسلمين فقط.
0: نعم، المسجد الأقصى عنوان كبير للقضية الفلسطينية ورمز من الرموز التي تحاكي وجود الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا التواجد الذي تتحدث عنه الأردن ساهم فيه. نعم. من خلال المؤسسة المصطفوية التي دعمها الأردن لإبقاء مئات الفلسطينيين أيضا في داخل الحرم القدسي الشريف لتلاوة القرآن وما إلى ذلك، لعب دورا الأردن في هذا المجال. فالوجود الفلسطيني هو صحيح روحاني ديني، سواء بالمقدسات في المسجد الأقصى أو في كنيسة القيامة، وإضافة لذلك هو وطني، لأن القدس هي رأس الحربة في هذا الصراع مع المستعمرة الإسرائيلية. لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يتفرج على ما يجري بالقدس. وأذكر هنا وأذكر الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب بما حصل عام 2022. نعم. عندما حاولوا وضع بوابات إلكترونية، ما صح. الذي حصل؟ صح. حصل موقف تاريخي فلسطيني أردني وفلسطينيا مسيحي إسلامي من خلال هدم هذه البوابات، وبدأت الصلاة أيضا بحضور رجال دين مسيحيين في ساحات باب العمود ومدخل باب الأصباط و في الطرقات في مدينة القدس. عجزت هذه الآلة العسكرية عن منع هذه الصلوات التي هي متوجة بحب الوطن والوفاء له والدفاع عن مقدساته. لذلك هذا التلاحم وهذه الشراكة بين الأردن وفلسطين هي داعم أساسي لمن لا يعرف ولا يعلم بما تقدمه الأردن. ذكرنا أشياء كثيرة يقدمها الأردن بقدر مستطاعه، يعني كلنا نعرف نحن تحت وطأة جرائم حرب تجري في قرى ومدن ومخيمات الضفة الفلسطينية يوميا، وخلال الليل يعتدى على الفلسطينيين، تنهب مزارعهم مواشيهم، تقتل أشجارهم، تحرق سياراتهم وبيوتهم، وأيضا ينكل بالمواطنين تحت مرأة الحكومة الإسرائيلية الفاشية الموجودة الآن. وعندما تفرض عقوبات على هؤلاء الناس أمثال سموتريش وبن غفير، فهم موجودين في هذه الحكومة ويتلقوا التعليمات من الحكومة الإسرائيلية وهم شركاء مع المستوطنين في هذه الاعتداءات والجرائم. لذلك نطالب من هذا المنبر أن نوسع مناداتنا لجميع أنحاء دول العالم بأن ما يجري ليس فقط بفعل سموتريش وبن غفير، هو بفعل الحكومة الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو. وقطاع غزة الأحداث والجرائم مستمرة في هذا الجانب الآخر، أصبح الآن كل سكان قطاع غزة موجودين في خيام على شاطئ غزة، أكثر من 2 مليون فلسطيني، وهذه جريمة حرب ظاهرة للعيان. إذن المطلوب التحرك إعلاميا تجاه هذه الممارسات لأجل وقفها، لا يمكن الصمت عنها.
1: الحقيقة يعني سنتحدث عن قطاع غزة، ولكن أستاذ

0: جودة. الحقيقة فلسطينيين مناطق الاحتلال الأولى عام 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، بيلعبوا دور أساسي يعني في الوجود والتواجد يعني في في في في القدس. والحقيقة يعني هذا التواجد واضح ورمزي، وأيضا بيعكس انحيازات يعني وطنية ودينية وقومية لوطنيتهم الفلسطينية وقوميتهم العربية ولإسلامهم ولمسيحيتهم. وبالتالي أنت تعرف بأنه الأردن يقدم الدعم والإسناد بشكل بارز، وهو البلد الوحيد الذي يقدم الدعم لفلسطينيين مناطق الاحتلال الأولى عام 48 عبر الحج، تأدية فريضة الحج، تأدية مناسك العمرة، وفتح أبواب الجامعات الأردنية. الأردن يقدم 30 منحة مكرمة ملكية لكل حزب سياسي في مناطق 48. لذلك الحقيقة السؤال هو هؤلاء، هذا القطاع من الشعب الفلسطيني من أبناء مناطق 48 بيلعب دور أساسي يعني في هاي المواجهة، والمواجهة يعني للتأكيد والتركيز على مسألة القدس والمسجد الأقصى.
1: نعم صحيح. أهلنا المواطنين في المناطق المحتلة عام 1948 يلعبون دورا مهما خاصة بالنسبة للمقدسات.
0: نعم.
1: ونعلم كذلك بأنهم قاموا بدعم بعض النشاطات التي تتعلق في المسجد الأقصى المبارك. وكما تعلم كان هناك بعض الإصلاحات في قدموا المساعدات، وهم نفذوا أيضا من خلال الأردن ترميم المسجد المرواني مثلا اللي حصل أسفل المسجد القبلي.
0: صحيح.
1: ويتواجدون، تواجدهم المستمر هذا يعبر عن حالة مهمة جدا وتواصل ليس فقط مع الأردن الذي فتح أبواب الجامعات وسمح أو أتاح لهم الفرصة للذهاب لأداء مناسك الحج
0: عبر بعثة الحج الأردنية. نعم. وجواز السفر الأردني.
1: هذا التواصل وفتح هذه الأبواب بحد ذاتها كانت خطوة عظيمة، لأن سكان المواطنين الفلسطينيين في مناطق عام 1948 كانوا
0: مقطوعين
1: عن العالم الآخر.
0: نعم.
1: حتى عن الضفة الغربية كان تنقلهم خفيف وقليل بسبب الحواجز العسكرية المنتشرة بين الضفة الفلسطينية وأيضا بين المناطق 48. وبالتالي فتح الأبواب للأردن أتاح لهم العبور أيضا في الضفة الفلسطينية والوصول إلى الأردن، وبعضهم الآن بدأ يقوم برحلات سياحية للأردن. ليش؟ لأن لديهم أقارب أيضا في الأردن موجودين هم في الأردن، ولذلك يأتون إلى الأردن أيضا سياحة ولقاء أقاربهم.
0: وبالتالي
1: هذا الموقف وهذه الإجراءات حقيقة نثمنها لأنها عززت حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية.
0: عن التضحيات فلسطينيين مناطق 48 انتفاضة سنة 2000، انتفاضة شهر تشرين أول، انتفاضة شهر تشرين أول أكتوبر سنة 2000 سقط 10 شهداء في مواجهة الإسرائيليين. وفي سنة 2021 لأول مرة من عام 48 لأول مرة صارت انتفاضة المدن المختلطة. انتفاضة يوم الأرض كانت في المدن العربية الفلسطينية، في كفر قاسم، في سخنين، في الناصرة، ولكن في انتفاضة 2021 اللي سماها القائد الفلسطيني محمد بركة انتفاضة الكرامة في شهر أيار 2021، وأيضا سقط شهداء في كفر في أم الفحم. ولأول مرة يعني صار انتفاضة في هذه المدن المختلطة، مع أنه أغلبية سكانها من اليهود الإسرائيليين، ولكن في اللد، في الرملة، في يافا، في عكا، في طول كرم، وسقط شهداء في عكا. فبالتالي المشاركة

المشاركة الفلسطينية في عموم الوطن الفلسطيني أصبحت مندمجة، والجميع يشعر بفلسطينيته في الواقع وفي العمل بسببين. السبب الأول العداء والعنصرية من قبل المستعمرة الإسرائيلية، وثانيا الإحساس الوطني والقومي والديني المشترك.

0: الضفة الفلسطينية بما فيها القدس، لكن الأحداث التي تحدثت عنها أبرز سياسة المستعمرة الإسرائيلية العنصرية، لأنهم تعاملوا مع هذه الأحداث التي تفضلت بها بعنصرية وبشراسة وسقط شهداء.
1: نعم.
0: تخيل لو كان إسرائيليا قتل في هذه الأحداث، ما الذي يجري؟ سيفرضون طوقا على المناطق التي يشتبه وليس مؤكدا بأنها قتلت هذا الشخص الإسرائيلي. اثنين، إنه هذا يعبر عن تلاحم ما بين الشعب الفلسطيني في مناطق 48 والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وبقطاع غزة، وبالتالي يرفع البطاقة الحمراء أمام سلطة الاحتلال بأن هذا الشعب واحد.
1: نعم.
0: وموحد، وبذلك وضع أمام الحكومة الإسرائيلية الفاشية التي تتولى السلطة في تل أبيب، وضعها أمام خيارات صعبة في هذه الأحداث، وأن كسر شوكة الشعب الفلسطيني مستحيلة. وإذا ما تطرقنا للموضوع الديموغرافي وتبدله خلال سنوات الاحتلال منذ عام 67 إلى غاية اليوم، نجد بأن النمو السكاني في مدينة القدس، الآن يوجد في القدس نحو 400 ألف فلسطيني برغم القمع وبرغم الإغلاقات وإلى آخره، يوجد حوالي 16 حاجز عسكري حول مدينة القدس. هذا أولا. اثنين، يوجد حواجز عسكرية على بوابات القدس المفتوحة اللي هي 7 بوابات. فلاحظ ما هي المعاناة التي يواجهها الفلسطيني سواء كان مسيحيا أو مسلما عندما يريد التوجه للصلاة إلى مسجد القدس، ناهيك عن 1100 حاجز عسكري وبوابات عسكرية موجودة على القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية. بالتالي أصبحت الضفة الفلسطينية معتقل كبير في كانتونات، وقطاع غزة في مخيم على شاطئ قطاع غزة. إلى متى سيستمر هذا؟ لذلك نريد، ليس من الأردن فقط، الفلسطينيون لا يستطيعون من تحت هذا الحصار والقمع والقتل أن يقوموا بدورهم المطلوب. يجب أن تتلاحم الدول العربية وأن يقفوا إلى جانب الأردن وفلسطين، لأن الأردن وفلسطين هم في قلب المعركة. كل شيء يحدث في الضفة الفلسطينية يؤثر على الأردن. ومن هنا الموقف السعودي والمصري والتركي والباكستاني وقطر يجب أن يدعم الأردن وفلسطين لأجل إنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه المحنة الكبيرة التي تهدد وجوده. ويجب أن يفهم العرب بأن فلسطين نقطة ارتكاز، وهذا الارتكاز هو موجه ضد العرب وضد الدول الإسلامية. ولماذا يتحدث نتنياهو عن ما يسمى بإسرائيل الكبرى الذي يستهدف الأردن، يستهدف لبنان، سوريا،
1: يستهدف الشرق العربي كله؟
0: الشرق العربي كله.
1: نعم.
0: إذن الدور هو يجب أن يكون دور عربي إسلامي، وفي نفس الوقت نحيي كل الجهود التي تقوم بها السعودية والباكستان وتركيا ومصر ودول الخليج التي تقوم بدور إيجابي تجاه هذه المسألة، ونحضهم على معارضة ما يسمى بالديانة الإبراهيمية، لأن هذه الخطة هدفها السيطرة ليس فقط على اليهود. عندما بدأت الحركة الصهيونية بالتحدث باسم اليهود في أوروبا منتهزة الهولوكوست الموجود اللي حصل بأوروبا، وصارت تتحدث باسم، لكننا نجد بالمقابل ملايين اليهود ضد ما يجري في فلسطين. هذا أولا.
1: صحيح.
0: اثنين، صنعوا المسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة اللي عددها 70 إلى 80 مليون. هذه الصهيونية المسيحية الآن اليهود الصهيونية بتتحدث باسمهم ويدعمون ما تقوم به إسرائيل من جرائم ويحرضون،
1: وأبرز على ذلك سفيرهم في هكابي
0: الذي يحرض
1: ويقول عن حاله أنا مسيحي صهيوني.
0: نعم. ويؤيد هذا. الآن يريدون أن يسيطروا على المسلمين من خلال الديانة الإبراهيمية، وبالتالي هو القصد

0: السيطرة على الشرق الأوسط
1: والسيطرة العربي.
0: على المقدسات
1: الشرق العربي.
0: لذلك
1: نعم.
0: نطلب من إخواننا العرب أن يتنبهوا لهذه النقاط. نحن معهم وقلبا وقالبا، لكن أيضا يجب أن يعوا لهذه السياسات وهم أدرى، وبالتأكيد هم يعلمون تداعيات ما إذا اتبعوا هذه الخطة الأمريكية.
1: طيب لا، الآن نعود أستاذ جودة لما تفضلت به عن قطاع غزة. يعني الذي جرى ويجري في قطاع غزة لا يستطيع الإنسان أن يتخيله من حجم الجرائم والقتل والدمار والخراب. يعني حولوا قطاع غزة بشريا ومائيا وإقامة إلى منطقة لا تصلح للعيش البشري، يعني دمار، خراب، ما في مي، ما في يعني أي مؤسسة، أي شيء من يعني مؤسسات الحياة. دمروا المدارس، دمروا المستشفيات، هذا شيء مقصود واضح بهذا الاتجاه.
0: نعم. أستطيع أن أشبه المستعمرة الإسرائيلية كمقعد على كرسي متحرك الآن.
1: نعم.
0: لأن الرأي العام الدولي الآن مشتبك مع هذه المستعمرة في الدول الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة على المستوى الشعبي، دعنا من المستوى الرسمي، مع أن هناك بعض الخلافات اللي ظهرت مؤخرا، لكن هذا الوضع العالمي إعلاميا وتضامنيا ومن خلال السفن التي تأتي لإغاثة قطاع غزة يظهر كم هو الاحتلال في
1: سفن
0: مأزق.
1: التضامن.
0: نعم. وهذا التضامن أشبه بانتشار في جميع أنحاء العالم، في أستراليا، في أوروبا، ويحرك حكوماتهم. لكن أنا أستغرب لماذا هذا التحرك لا يشبهه في العالم العربي. أين العرب مما يحدث؟ هل فقط يعني على الأوروبيين وأستراليا أو الإيطاليين أو الأمريكان الذين يشاركون بهذه السفن تجاه قطاع غزة، الشعب المضطهد الذي يعاني في خيام، أصبح مخيما معتقلا على شاطئ البحر أكثر من 2 مليون شخص. يا من تتحدثون عن ما جرى لليهود، انتبهوا لما يحدث للفلسطينيين
1: وأن
0: يتكرر لما حصل
1: أستاذ
0: لهم.
1: هذه الرسالة أستاذ جودة للأوروبيين الذين تعاطفوا ودعموا وساندوا يعني اليهود حينما تعرضوا للأذى وللاضطهاد على يد النازية الألمانية والفاشية الإيطالية. اليوم هؤلاء هم الذين يمارسون الاضطهاد. يعني أوروبا هي التي صنعت المستعمرة الإسرائيلية، بريطانيا بقراراتها، فرنسا بأسلحتها التقليدية والنووية، وألمانيا بتعويضاتها المالية. اليوم الحقيقة زي ما تفضلت أن الشعوب الأوروبية تتضامن يعني مع الشعب الفلسطيني، ولكن هذا التضامن من قبل الشعوب لم ينعكس بعد على موقف حكوماتهم، باستثناء الآن لديكم يعني
0: إسبانيا
1: إيرلندا،
0: فرنسا
1: قليلا، أيضا بلجيكا. وإحدى الدول كانت تابعة ليوغسلافيا، دولة إحدى الدول هاي دول يعني أوروبا الشرقية أيضا. فبالتالي هاي الدول الأربعة فقط هي التي يعني تنحاز بشكل إيجابي لصالح الشعب الفلسطيني.
0: نعم.
1: رغم أن هناك اعتراف فرنسي وبريطاني، وقع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن هذا لم ينعكس عن سياسات عملية يعني في مواجهة المستعمرة الإسرائيلية وفي دعم الشعب الفلسطيني بشكل عملي ملموس.
0: نعم.
1: سلوفينيا. نعم، سلوفينيا
0: التي رفعت العلم
1: صحيح
0: على مبنى الحكومة.
1: نعم. هي الدولة الرابعة، سلوفينيا.
0: نعم. ومن هنا تأتي أهمية دور الأردن.
1: نعم.
0: لا نغفل الدور الفلسطيني أو دور وزارة الخارجية الذي أيضا هو مقيد لكن يقوم بدوره. لكن الأردن مفتوحة على العالم أكثر. ونعتقد ولا نشك بموقف الأردن. ونطالب الأردن ونطالب جلالة الملك بأن يزيد من مطالبته لهذه الدول بوقف هذه الاعتداءات وإنقاذ أهالي غزة، لأن جلالة
1: يعني الملك، عنده مصداقية يعني
0: إنسان
1: عالية،
0: إنسان لديه مصداقية
1: وحضور واحترام،
0: هناك حضور واحترام
1: له
0: ويسمعون له عندما صحيح. يتحدث في كلماته يعني تجاه
1: مثلا
0: فلسطين.
1: البرلمان الأوروبي الزعيم العربي الوحيد اللي حكى خاطب البرلمان الأوروبي أكثر من مرة، الوحيد هو الملك عبد الله،
0: وهو القادر
1: نعم.
0: على توسيع الموقف
1: نعم.
0: الذي تحدثت عنه في إسبانيا وبلجيكا ولنقل
1: إيرلندا وسلوفينيا،
0: قادر على توسيع هذه القاعدة والخروج من إطار سموتريش وبن غفير إلى أوسع من ذلك، لأن هؤلاء يجب أن يكون مصيرهم السجن وليس إدارة معركة إرهاب على أرض فلسطين التاريخية.
1: صحيح. طيب يعني الآن أستاذ جودة، يعني حينما ندقق بسياسات المستعمرة الحقيقة تجد، يعني أنت ذكرت بأن نتنياهو يتحدث عن خارطة إسرائيل الكبرى عن إلى آخره، والآن ما يفعله في لبنان وفي سوريا في التوسع الحقيقة يدلل على هاي المسألة. يعني الآن تم ضم الجولان، والأمريكان خصوصا رئيس ترامب اعترف بضم الجولان، لكن بالإضافة للجولان الآن يضم أراضي من محافظتي القنيطرة ودرعا بلبنان، عمال بتوسع. يعني المسألة الآن غير مقتصرة على كامل خارطة فلسطين، بل يتوسع في الأراضي اللبنانية والسورية بشكل واضح وبشكل عملي وبشكل ميداني على الأرض.
0: نعم، لكن دعني قبل الإجابة على سؤالك، يجب أن لا ننسى بأن المساعدات التي يقدمها الأردن سواء من خلال الإغاثة لقطاع غزة، الإغاثة لقطاع غزة، الإسقاطات اللي هي الغذائية، بأنها جزء من
1: الصمود.
0: دعم الصمود
1: نعم.
0: لسكان القطاع.
1: صحيح.
0: المستشفيات المتواجدة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أيضا هذه مستديمة وأيضا تقدم الصمود وتساعد في المجال الصحي، هذا مهم جدا. العودة إلى سؤالك اللي هو يتعلق بهذه الخريطة الجديدة نتيجة هذه الاعتداءات المتوسعة في الشرق الأوسط التي تقوم بها المستعمرة الإسرائيلية، هم يحاولون ذلك، لكن علينا أن نلاحظ بعض الحراك أو خلينا نقول المواقف الدولية الأخرى. يعني مثلا تركيا عارضت الذي تحدثت به بشأن احتلال مناطق سورية ومحاولة الوصول من الجولان باتجاه المناطق الدرزية وصولا إلى المناطق الكردية في الشمال.
1: نعم.
0: تركيا وقفت ضد هذا الموقف، وأتذكر بأنه أعتقد نائب الرئيس الأمريكي أو وزير الخارجية قال هذا ليس محط اهتمامنا الآن بأن تتدخل إسرائيل في هذه المناطق، لكن إسرائيل عندها أطماع وهي تقوم باعتداءات بغض النظر تعارضها أمريكا سواء كان صوريا أو جديا، تحاول وصلت جبل الشيخ ووصلت المناطق هاي، يحاول نتنياهو أن يحقق شيء على الأرض لأنه لغاية الآن لم يحقق شيء. بالأمس صحيفة هارتس قالت بأنه هو يفقد الأرض الذي يقف عليها، فهذا التواجد وهذا الانتشار ضعيف.
1: وزعيم
0: بما
1: المعارضة
0: يجري ما يحصل له يذكرني بما حصل.
1: وزعيم المعارضة يائير لبيد بالأمس قال عن فشل نتنياهو في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة وفي لبنان وفي صراعه مع إيران، ويعني حدد يعني هذه العناوين، إنه هذا بيعكس فشل نتنياهو وسياسته وبرنامجه يعني في التوسع وفي يعني استيعاب مزيد من الأراضي، وبالتالي هذا يسبب كما قال لبيد يسبب المشاكل والعزلة للمستعمرة الإسرائيلية في العالم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: ودعني أقارن ما بين حصل لأدولف هتلر عندما توسع في فرنسا ودول

0: أوروبا
1: معاك،
0: ووصل الاتحاد السوفيتي السابق
1: هزم
0: هزم،
1: نعم.
0: الآن هو منتشر ولم يثبت نفسه في أي منطقة،
1: صحيح.
0: وبالتالي هو يتخبط، وأجزم بأنه سيفشل في مخططه هذا، ولكن ذلك يتطلب جهودا وعملا مشتركا عربيا وإسلاميا مع الأردن وفلسطين.
1: إذن ما يقوله أستاذ جودة مناع، ما يقوله يائير لبيد، الحقيقة صحيح أنه ينسف يعني الآن سياسة نتنياهو التوسعية، ولكن ألا ترى بأن ذلك يمكن أن يمس السردية، سردية الحركة الصهيونية فيما يتعلق بفلسطين وتاريخها وعلاقاتها وحضورها؟
0: السردية الإسرائيلية تتعرض لهجوم شرس يوازي عمليات الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، محاولة الإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من حيث المقولات والسرديات القديمة التي أسندت إلى التوراة. على سبيل المثال شعب الله المختار، هو ليس كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لم يفوض أحد بقتل الأطفال والنساء.
1: نعم.
0: هذا
1: نعم.
0: أولا. اثنين، أرض بلا شعب.
1: ولماذا يفضل شعب على آخر، قومية على أخرى؟
0: كلنا خلق الله سبحانه وتعالى. وثانيا، أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. هذا فضح. عندما يتحدث لشعب بلا أرض، هذا يعني أيضا هناك في اختراق لغوي، من حيث أنه إذا شعب ملوش أرض، وين هو الشعب اللي لملمه من الاتحاد الأوروبي ومن دول أخرى زي روسيا، زي من اليمن، من المغرب، من الجزائر، جمع هؤلاء اليهود لأنهم هم ليسوا شعب، هم يهود، ونحن نحترم اليهود.
1: نعم.
0: والصراع يعني ليس بيننا وبين اليهود،
1: المسلمين عرب وأفارقة،
0: كان بعضا منهم في فلسطين 8%.
1: نعم.
0: هذا شيء ثاني. المسألة الأخيرة التي تتعلق بالسردية، لا يمكن لعاقل أن يصدق السردية الإسرائيلية عندما يقارن ما بين هجومه على قطاع غزة والضفة الفلسطينية وما حصل في الهولوكوست. هذا كذب وافتراء ومقارنة فاشلة، لأن من يتعرض للظلم لا يمكن أن يوقع الظلم على الآخر.
1: صحيح.
0: لذلك السردية الصهيونية في فشل سريع، وسوف يعي العالم وكل من يؤيد إسرائيل بأنه وقع في الخطأ، وعليه أن يقدم الاعتذار للشعب الفلسطيني.
1: صحيح.
0: وخاصة الحكومات الرسمية التي دعمت إسرائيل.
1: صحيح. أستاذ جودة مناع، الحقيقة يعني الحديث متعدد ويطول، ولكن أخذنا من وقتك، وبدأ أشكرك على استجابتك للدعوة لأن تكون معنا يعني في هذا اليوم الاحتفالي بولاية العهد، تجديد ولاية العهد من قبل شعبنا الأردني، من قبل مجلس النواب الأردني، لا رأس الدولة الأردنية جلالة الملك عبد الله خليفة الراحل الملك حسين في رئاسة الدولة الأردنية. لك كل الاحترام، لك كل التقدير كمنسق عام للحملة الدولية للدفاع عن القدس، وبالتالي الحديث يعني الذي تفضلت به عن الدور الأردني ونحو فلسطين، وخاصة الرعاية الهاشمية والوصاية الهاشمية للقدس، للمسجد الأقصى، ولكنيسة القيامة، ولكل المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهذا الدعم الأردني المتواصل نحو فلسطين من أجل حماية الأمن الوطني الأردني أولا، ومن من أجل دعم وإسناد الشعب الفلسطيني لأن يبقى صامدا على أرضه، ودعم نضاله لانتزاع حقوقه الوطنية على أرض وطنه فلسطين. لك كل الاحترام، لك كل التقدير.
0: شكرا لك على هذه الدعوة، ونهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني بهذه المناسبة، والحكومة الأردنية والشعب الأردني، نهنئ أنفسنا جميعا، وحمى الله الأردن
1: إن شاء الله،
0: وأطال الله في عمر جلالة الملك، وإن شاء الله نبقى شركاء في الدفاع عن القدس وفلسطين بشكل عام. شكرا لك.
1: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية

0: نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذا حماد الفرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة الشيخ الأزهر إلى أوروبا.

0: سافر على بركة الله وفي ذمته، فأنت رجل نضجت مواهبه وكملت تربيته.
1: هكذا ودعت والدة الشيخ مصطفى عبد الرزاق ابنها وهي تحمل طفلته بين يديها، ضمته إلى صدرها وقبلته. هناك استعان بكل ما يملك من عزم وكل ما في قلبه من حب وإجلال لهذه الأم البارة، استعان على كتمان عواطفه المتأججة ولسان حاله يقول:
2: كان ذلك أول ما علمني قضم المواجد والابتسامة عند الشدائد، وتوالت دروس بعد ذلك عودتني أن أكتم العواطف وهي جائشة، وأن أرزن للخطوب وهي طائشة.

0: أعجبت السفينة شيخنا، وكان قد انتقل من القاهرة إلى بورسعيد، فطفق يروي أول ما رأى وما سمع.
1: السفينة فخمة، نظيفة، جميلة، تجمع وسائل الراحة وما فوق وسائل الراحة من أسباب الرفاه، والبحر صفو زهو، والجو معتدل، والمسافرون كثيرون بين نساء ورجال وولدان، وأغلبهم إنجليز وهنود ومصريون.

0: يلقاك في ليون صنفان من المصريين.
1: هذا ما نقله الشيخ مصطفى عبد الرزاق عندما وصل إلى ليون وقال:
0: أما أحدهما فالمرضى الذين يهرعون إلى تلك المدينة الفرنسية الكبيرة ليستشيروا أطباءها المشهورين، فهم كلما سمعوا بطبيب خفوا إليه سراعا، فمحافظهم مملوءة بتذاكر الأطباء، ومسيرهم إلى عيادة طبيب أو معمل تحليل أو محل صيدلي. أما الصنف الثاني من المصريين في ليون فهم الطلبة، أولئك إن أردت أن تلقاهم أرشدت إلى قهوتين في أحسن مواقع المدينة، واحدة للنهار وأخرى لليل.
1: ما لفت الشيخ مصطفى عبد الرزاق في ليون النساء والرجال الذين بلغت بهم السن ذروتها، فقال وكأنه يصفهم:
0: هم يؤثرون أن ينحدروا إلى الأجل بين الغابات الملتفة والبحيرات الصافية والجبال العالية المكللة بالنباتات والثلوج، يتنقلون في البلدان اللطيفة عائشين في الفنادق الزاخرة بأنواع الترف وأفانين البهجة والطرب، يتلهون عن أثقال الشيخوخة بمشهد الشباب.

0: باريس موجود حي، تنبعث الحياة من أرضه وسمائه وصبحه ومسائه. باريس عظيمة بكل ما تحتمل هذه العبارة من معاني الحياة والإجلال والجمال والذوق والفكر والانسجام والخلود. هذا بعض مما قاله الشيخ مصطفى عبد الرزاق في باريس، فقد وصفها بالجنة قائلا:
1: باريس جنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها للأرواح غذاء وللأبدان غذاء، وفيها لكل داء في الحياة دواء، فيها كل ما ينزع إليه ابن آدم من جد وله ونشوة وصحو ولذة وطرب وعلم وأدب وحرية في دائرة النظام لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود.

0: في الريف الفرنسي كان للشيخ مكان، ولما خرج إلى الريف استقبله وادي إلسون فوصفه بأنه جنة ذات نجم وشجر وبحيرات وأنهار، وبأنها صورة أبدع الفنان رسمها وتأليف ألوانها. ويتابع الشيخ عبد الرزاق وصفه قائلا:
1: السماء محجبة بالغمام، والأفق غير مضيء، والمطر منهمر، هكذا تركنا مرساي إلى باخرة تعيدنا إلى مصر. أما السفينة فهي يوركشير من سفن بيبي لاين، ووقفنا فوق ظهر الباخرة وهي تنحدر عن الشاطئ، نودع فرنسا التي جعلت تتراجع أمامنا جميلة خلابة، وكأننا ننظر إلى الأيام التي قضيناها في تلك البلاد، ثم نجدنا في خضم لا تنتهي العين منه إلى مدى. وتصحو السماء فهي صافية زرقاء، ويصفو البحر فهو شفاف أزرق، كأننا بين بحرين جمد أحدهما، أو بين سمائين إحداهما تسيل.
0: هكذا تدفقت الكلمات تجري مع الشيخ مصطفى عبد الرزاق وهو يودع باريس، ووصف الحياة في الباخرة كالحياة في المدن الأوروبية، فلا يكاد المسافر يحس بالانتقال من حال إلى حال، وشبه هذه البواخر ببلاد أوروبية سيارة في البحار.

0: نعود للشيخ وهو على ظهر السفينة عائدا من فرنسا إلى مصر، فقد أمضى في السفينة 5 ليال وصفها بقوله:
1: كانت أوائلها ربيعية النفحات لطيفة النسمات، وكانت أواخرها قيظا لا يتحرك الهواء فيه إلا غرارا نفسا ضئيلا حارا، حتى جعل بعض المسافرين ينام الليل فوق ظهر السفينة فرارا من حجرات لا تجدي المراوح الكهربائية فيها شيئا.
0: ولما دنت السفينة مصر انتاب ركابها موجة من الفرح تخالطها روعة الرهبة والجلال، وقال الشيخ مدونا هذه اللحظة:
1: كأننا حجيج بدت لهم مشارف البيت الحرام، وتجلت لهم مجاري القدس ما بين زمزم والمقام، أو كأننا جند أقبلوا على ساحة القتال فأضلتهم الأعلام والسيوف، ونظر إليهم النصر ونظرت إليهم الحرام.

0: من نصوص الرحلة للشيخ حديثه للعمامة حيث خاطبها يقول:
1: أيتها العمامة، أنت تذكار الماضي المجيد وميراث الآباء والأجداد، ووددنا أن تكوني تراثا مخلدا للأبناء والأحفاد. كم توجت هامة كانت مفخرة الزمن، وكم زينت رأسا تزين بالفضائل والفطن، وكم كنت في ساحة الورى لواء وفي ساحة المجد إكليلا، وكم كنت هالة تحيط محيا نبيلا.
0: ويسترسل الشيخ متأثرا ثائرا يقول:
1: أيتها العمامة، أضر بك بعض من اتخذوك شعارا لهم، وما كنت للجمود شعارا، ومن لبسوك على أوزارهم فحملوك أوزارا. أيتها العمامة، قد طغى عليك سيل الحديث فكثر خالعوك وقل لابسوك. أيتها العمامة، أنت عزيزة على كل حال.
0: ونقتبس للشيخ من نص الرحلة قوله: إذا كان الوفاء قد غاض فلا تكاد ترجع عند أكثر الناس وفاء للود، ولا وفاء للحق، ولا وفاء للعدل، ولا وفاء للذمم، فإنما لا نريد أن نخون عهد هذه الجمادات التي إن لم تجزي على الوفاء إحسانا فهي لا تجزي به على كل حال شرا. وأختار من جديد لشيخنا نصا من رحلته معنونا في مذكراته باسم بين باريس ولندرا.
1: تدخل باريس حزينا فيذهب عنك الحزن، وتدخلها ضجرا فيفارقك الضجر، وتكون مثقلا بأعباء الحياة فتخفف عنك باريس أعباء الحياة. باريس بسامة فلا يعرف العبوس إليها سبيلا، وجميلة لا ترى فيها إلا جميلة.
0: أما في العاصمة البريطانية فقد أعجبه النظام والثقافة، ووجدها مدينة فخمة متباعدة الأطراف تموج بساكنيها، وقال:
1: تمتاز بالنظافة والنظام في مظهر عزة وجد وحشمة.
0: وأطرف ما ذكره وصفه لندرا بأن كل شيء فيها إنجليزي يسير إلى غايته سيرا حثيثا في رزانة وسكون ونظام، وقال:
1: لندرا ساكنة، أما باريس فكل شيء فيها يصيح كأنما هي دوحة تتجاوب الأطيار على أفنانها الراقصة، وأول ما يصيح في باريس الجمال، وكان في لندرا من جمال لا يصيح.
0: واستعان الشيخ ببيت شعر لابن الفارض وقال:
1: وإني على شغفي بالراحة وإلى باريس أردد، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو.
0: ومع مذكرات مسافر نكون قد حلقنا أعزائنا المستمعين مع أعرق ألوان الكتابة، وتعرفنا إلى صفحات كانت شبه منسية من رحلة هذا الأديب شيخ الأزهر مصطفى عبد الرزاق. إلى اللقاء في حلقة جديدة غدا بإذن الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر

هم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين.

أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون

رحمتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل

وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.

فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه

علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين

0: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم.

الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه،

الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد

واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون.

قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا

المسلمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.

ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون

يَكْنِزُونَ. قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ. قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا

إنسان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون